0: برونتين.
1: رجعنا معكم من جديد في لي برونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا بديت معكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. نجدوا التحية لكل من اختار السهرية معنا، ومنهم آية وسوسن وشيما اللي يسمعوا فينا في حي الرياض. طارق يهدي غنياته ليلى النسرين، منال تسلم علينا وعلى كل العائلة وصحباتها في حمام سوسة، نبيل يهدي غنياته ليلى الأمنة ويقولها ربي خليك ليا. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم، على ذمتكم الواتساب على 48 155 ألف، وإلى الاسماس على 85 990.

0: l'antenne.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرو انتين. سهريتنا بدأت معاكم النص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. ان شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زالت متواصلة معاكم في ليبرو انتين. نذكر ديما على ذمتكم الاسماس على 85 990، وايضا رقم الواتساب على 48 155 ألف. ابقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

0: antenne.
1: تسمعون في راديو جوهر افام في ليبرونتين موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين. نسلم عليكم برشا ونسلم على كل من اختار يسمعنا ويتونس بينا وهو في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا المنجي وتوفيق وعامر اللي يسمعوا فينا في المنسير. سميرة تهدي غنية تليل الحسام وتقولوا ربي خليك ليا. أمير يسلم علينا وعلى الغالية مونيا. صبرين تهدي غنية تليل الرؤوف. وانتو ما كان عندكم اهداء او رسالة على ذمتكم الواتساب على 48 155 ألف وإلى الاسماس على 85 900.

0: antenne.
1: هكا نوصلوا معاكم للدقائق الأخرى من موعد سهرة الليلة من لي برونتين. نتلقاو معاكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. ليلتكم زينة، تصبحوا على خير. سلام.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في و

0: الباز تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. وبدأ العناوين. وزارة الداخلية تعلن عن تنظيم حملات دورية لمنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات. وزارة تكنولوجيا الاتصال تعلن عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت. والحوثيون يعلنون عن استهداف مواقع ومنشآت في اليمن والسعودية. في تفاصيل أخبارنا، دعا وزير التربية نور الدين النوري بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين الموافق ليوم 5 أكتوبر من كل سنة إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية، وتخصيص حي الزمن من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع، وحفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في إنجاح فعاليات الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسة التربوية والمشاركة في أنشطتها. أفادت المندوبية الجهوية للتربية بسوسة بأنه تنفيذا لقرار وزير التربية القاضي بمنع مغادرة التلاميذ للمؤسسة التربوية خلال الساعات الجوفاء وفترات الراحة بداية من تاريخ 1 أكتوبر الحالي، تم إحداث وتهيئة فضاءات خاصة داخل عدد من المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ وتأطيرهم ومرافقتهم. وتندرج هذه المبادرة في إطار الحرص على ضمان سلامة التلاميذ وحمايتهم من مختلف المخاطر، إضافة إلى تعزيز الانضباط داخل الوسط المدرسي وتوفير بيئة تربوية آمنة ومحفزة على التعلم والنجاح. أفادت وزارة الداخلية بأنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. وأكدت الوزارة في ردها على سؤال كتابي للنائب حاتم اللباوي عن دائرة القصرين الشمالية الزهور بولاية القصرين حول الإخلال في تطبيق القانون بخصوص تواجد القصر بالمقاهي والحانات واستهلاكهم للكحول والمخدرات، نشره مجلس نواب الشعب أمس أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسة التربوية بكامل تراب الجمهورية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات وبث الطمأنينة لدى الأسرة التربوية. وأضافت أن أجهزة الوزارة تتدخل بصفة عاجلة عند رصد أي استغلال للأطفال أو تهديد لسلامتهم، وتتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العمومية، ويتم اتخاذ قرارات غلق المحلات والمقاهي المخالفة. أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال عن جملة من الإجراءات الجديدة الهادفة لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت. وتأتي هذه الإجراءات استنادا إلى قرار الهيئة الوطنية للاتصالات مؤرخ في 10 جوان الماضي، والذي يلزم مزودي خدمات الإنترنت بتوفير حد أدنى من آليات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال من المحتويات غير الملائمة. وتتمثل هذه الآليات في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة من خلال قائمة سوداء، إلى جانب توفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرف عليها وتحديد أوقات النفاذ إلى الإنترنت. ويلزم القرار مزودي خدمة الإنترنت بإعلام المشتركين بوجود خدمات الرقابة الأبوية المتاحة وكيفية تفعيلها أو إلغائها واستعمالها، مع تمكينهم من دليل أو وثيقة توضح خصائص هذه الخدمات وطريقة إعدادها واستخدامها. وتشمل الإجراءات توفير خدمات متقدمة للرقابة الأبوية سواء في شكل تطبيقات أو منصات رقمية أو خدمات أخرى. وسائل الإعلام أن تابعة لجماعة أنصار لها الحوثي باستهداف مطار الملك خالد في الرياض ومصفاة أرامكو في منطقة رابغ. وأكد المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله استهداف مطار أبها وقاعدة خميس مشيطة ومواقع في نجران وجزان. من جهته أكد المتحدث باسم التحالف العربي أن القوات البحرية التابعة للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة شملت تدمير أهداف عسكرية وصفها بالمشروعة تابعة لجماعة الحوثي، مشيرا أيضا إلى إحباط مخطط لهجمات وشيكة كانت تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر وتدمير مخازن أسلحة ومستودعات وزوارق مفخخة وألغام بحرية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار جوهرة FM.

جهلة ما وفيتنا لفيتنا والفدا في اللي بقى توتش وترا ونديتنا حياتنا ما وفيتنا لفيتنا والفدا في اللي جي يا مرضي ودوي ملك كل بلادنا.

إن الوطن منك يضيع، إحساس فظيع إن الخريف بقوته وريحه عواصفه قسوته يضحك عليك باسم الربيع، إحساس فظيع.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 الموافق ل 25 ربيع الثاني 1448 للهجرة. العلامة البارزة هذا صباح باش نلاحظوا استقرار في درجات الحرارة، مع أيضا نجم نقولوا هنالك ارتفاع طفيف باش تلاحظوه في الفترة الصباحية وحتى بعد الظهر. درجة الحرارة اليوم تسجل هذا الارتفاع الطفيف، حيث باش تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. لكن أيضا ما يميز طقس الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 راهو فما ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، على أن تشمل تدريجيا مناطق الشمال الشرقي. وتوا نرجع في البوان ميتيو الأولاني وين موجودة الأمطار هذه، لأنها تشمل العديد من الولايات. إذا كان نحسب ناقة 6 7 8 9 10 11 12 ولاية تقريبا فيهم أمطار بعد ظهر هذا اليوم. هذاك علاش تو نرجعوا في البوان ميتيو الأولاني ونقول لكم وين، ثم التحيين متاع الخريطة اللي تعطينا الأمطار وين باش تكون. هذا يكون في النشرة المفصلة اللي هي في حدود 8 صباحا. لكن هات نبدأ في هذا اليوم إن شاء الله المبارك والسعيد، واللي ما يميزه زادة يلا مروة هو اليوم العالمي للابتسامة. يلا مروة أي اليوم العالمي للابتسامة، وإحنا الابتسامة راهي والضحكة ما تفارقناش والحمد لله، وهو أيضا اليوم العالمي للطفل. هات نبدأ فنهار هذا يزين بإذن الله. هات نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أحسنش وما أفضلش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين تحل كل البيبان المسكرين وترضي رب العالمين. ما رضا الله إلا برضا الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، الانطلاقة تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة ياسين بصوت المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي، وبشتكون متبوعة بإذن الله بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جمعة FMTV شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن اللي ندلل عليهم كالعادة، ونستسمح ونطلب منهم بدليل بطبيعة الحال أنه ينقصوا في السرعة ويستحفظوا على رواحهم، راهم هما ثروتنا الأساسية. ربي سبحانه وتعالى هدانا كل مواطن العزيز الغالي التونسي والمواطنة المناضلة العزيزة الغالية التونسية، هذيك ثروتنا والحمد لله فنحافظوا عليها وحيدة وحيدة، توصلوا بإذن الله سالمين غانمين. إن شاء الله نهاركم زين في اليوم العالمي للطفل واليوم العالمي للابتسامة. من هو يومك يا مروة؟ تراه قولي أنت طفلة ولا ابتسامة؟ ابتسامة به، هات نبتسموا لي نهار زين إن شاء الله مبارك، وإن شاء الله فيه كان كل الخير، ونقولوا صباح الورد لخليفة. صباح الورد.
4: صباح الورد حاتم، مروة، الشباب في سوسة، كل مستمعات كل مستمعين، خاصة كما قلنا الناس اللي شادين الطريق إن شاء الله يوصلوا سالمين سيسوا الواحد في الطريق. السرعة عدو السياقة على الدوام، إن شاء الله ربي يوصلهم سالمين والانتباه، وهذه أرواحهم عزيزة علينا كما نقولوا.
3: إن شاء الله ربي يسترهم ويحفظهم، هذا ما نقولوه، ونعطيهم الفلوس في الطريق اللي يعرفوا للأمور خمسة على خمسة، الحساب الجري الخزينة بتاريخ 2 أكتوبر زادت، خليناها البارح في 1400 واش، اليوم 1551 مليون، وقلت هذا 1550 مليون دينار بتاريخ 2 أكتوبر، هذا جيد لأنه خلصنا كل شيء توا، معناه لو 2 أكتوبر الحسبة هذية تخلينا ندخلوا لبقية شهر أكتوبر وإحنا مرتاحين. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 5، معناه بتاريخ البارحة، بتاريخ 5 أكتوبر عندنا 23604 مليون دينار، وبالتالي بقينا في 92 يوم إن شاء الله نرجع للتروا شيفر كما قلنا من البارحة ومن نهار الأولاني اللي ولينا فيه في الدو شيفر. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق قعدت هي بيدها تقريبا بتاريخ 2 أكتوبر 29657 مليون دينار الدولار. اي اي اي اي اي تعرش مزالو.
4: ايوه
3: هاي سيدي
4: نقزها 3000
3: 2000 في بريسك بريسك مزيل 2996 مليم فاصل 7 بالاروندسمون 1997 مليم
4: مصلحة
3: من حاوس غادي
4: ويقلق هذا خاصة لنحن.
3: يا ربي إن شاء الله يتراجع، هذا ما نقولوه لأنه النسق كان تصاعدي بسرعة كبيرة، ما هوش واحدة واحدة، لا ينقز ينقز وربي تستر. اليورو تراجع بملي

0: كثير من المواقع نقولوا ماهيش الرسمية
1: فماش كومينيكيه
0: ما فماش لحد الان. وحتى اتصلنا بوزاره النقل ما عطوناش جواب رسمي، قالوا الاشغال مستمر، المساله مربوطه بالشركه في علاقه بالسكه الحديدية مش في علاقه بالمترو. مازالوا لحد الان ما عدناش معناها تقريبا بلاغ رسمي في هذا الموضوع.
1: دونك مش في الايامات هذو،
0: لا ما همش في الايامات هذو ما بالكم، مازالت الاشغال، ولكن ثم جدل في هذا الموضوع. هذا كل باش نرجعوا له مع السيد النائب مع مشكلات اخرى في انتظار اول جلسه باش تم في مسنوة بالشعب قادم الايام، يبدو نهار الجمعه حاجه كما هكا. ثم الجلسه الاولى بعد ما رجع نشاط المجلس الى البرلمان في باردو، واليوم نهار كبير في فرنسا بعد الاحتجاجات التلمذيه اللي شهدت كثير من العنف، كثير من الايقافات، كثير من التصادمات، بدات تلتحق اطراف اخرى. ثم نقابات في فرنسا التحقت بالحدث، ثم اللي جيلي جون زاد كذلك، يبدو انهم باش يهبطوا للشوارع في فرنسا.
1: قال البارح انا خليت 400 معناها مؤسسه تربويه مغلقه. خليت أنه المتابعات ما تواصلك، الإيقاف يقفوا يسمعوا ويوجهوا له التهمة ويعيطوا الولي متاعه إذا كانوا مينور باش يتسلموا، وتبقى المتابعات القضائية ما تواصلك.
0: يوم تقريب فيه شيء من الشمولية على مستوى الإضراب في فرنسا، باش يكون معنا شكري داش في من فرنسا، يعني من الجنوب الفرنسي. قضية أخرى شدت الناس على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، مرأة وبنتها كيفاش معناها نعتبروا اعتداء الحقيقة، هذاك إذا كان تبين طبعا وتأكد في نهاية الأمر، لأنه ثم أكيد أبحاث في هذا الشأن، عنف ما شفناهش قبل.
1: هل صارت الأبحاث؟ هل وقعت عهد ولا لا؟ مندوب حماية الطفولة تخلوا ولا لا؟ لأنه نحوصل لكم شو اللي صاير. فيديو متاع امرأة مطلقة هي الباري ولا اون انسونس دو ديفورس، الراجل وخر عليها في النفق، شدت البيبي نتاعها الصغير عملت فيه اللي ما يتعملش في الفيديو هذا، والفوق معناها ما تصورهاش، البيبرون نتاعو تحط فيها في
0: الفلفل الاحمر،
1: فلفل احمر وملح والولاد، يعني البيبي يصيح ويعيط ويبكي ويدس في البيبرون. بعد فيما بعد اخطر من ذلك مد له سكينه، والله نعمل لطف
0: يعني لطف، كل واحد ما عادش في مخه، ما عادش في فكره، ما تفهمش
1: الناس. الحاله اللي وصلت لها كبدتها بنتها ولا ولدها كالبيبي هذاك
0: فعلا.
1: على كل
0: هذا باش نرجع له مع الاستاذ عبد المنعم عبود، باش نشوف الجوانب القانونيه كذلك من هذه الناحيه، مع ثم عوده على موضوع مهم جدا في بلادنا النهارين حاتم، الحملة الأمنية على المقاهي واللي تواجدوا فيها كثير من القصر.
1: نعم.
0: يعني مسألة القاصرين هذوما
1: والقانون بشي وطبق راهو بداوا في سوسة الحملة هذية في الحانات، حاشا من يسمع في الصباح وفي المقاهي إذا كان يلقاو مينار يغلقوا، يقوموا بغلق المقهى ولا صاحب المحل،
0: لأنه القانون يمنع.
1: الفيديو هذاك اللي بعثتونا واللي باش يكون معنا الأستاذة عبد المنعم عبود، اللي هو عنده حصة أسبوعية كما تعرفوها وتاخذوا فيها صحيح القانوني في جوهرة FM TV، معناها تتعدى غدوة في العشية مخر، سبعة ولا ثمانية هي ذولي في الزون متاع ثمانية، ذولي جو بونس هكا تثبت لي مرة. الفيديو هذاك من صفاقس حسب اللهجة وإلا لا، معناها ما عندكش فكرة صفاقس مروة تقول لي صفاقس الفيديو اللي بعثته لنا، احنا راهو ما نجموش نعديوه باعتبار فما
0: طبعا ايه. احنا باش نمشيو
1: رضيع وطفل
0: ما نمشيوش على حرمة
1: القانون، لا ما نجموش ورجاء يعيشكم ما تدوروهش الفيديو يزي ستوب، خليوه غاديكا لانه فما صغير وفما امراه مظهره وجهها مش خايفه هي
0: اي لا ما يتحمل مسؤوليتها، ولكن احنا احتراما لل الحقوق نتاع الطفل ما نجموش نعطيو الفيديو حتى.
1: واضح هذا وغيره بعد قليل كما تعودنا في متينالكم مع اشياء اخرى ومتابعات اخرى بطبيعه الحال. كما تعرفوا جيدا كل صغيره وكبيره موجوده في صباح الورد اللي تتواصلوا بكم ومعكم الى حدود التسعة نتاع الصباح، لكن هات نمشيو لك المعادله اللي حشنا بها واللي هي الموزيك ونعملوا ان انشينمون، نبداو كالعاده بصوتها واترككم في بدايته مع رائعه من روائعها، وانا متمنى عليكم ونقول لكم شلس صباحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع، وابقوا معنا راجعين بعد قليل.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 من الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن اللي أدعوهم للمحافظة على سلامتهم. رغم هم رأس مال البلاد هدية أحسن هدية عندنا ربي هدهانا ثروتنا الوطنية بيتم معنا الكلمة المواطن التونسي والمواطنة التونسية إن شاء الله ربي وصلهم سالمين وغنمين وينقذ ربي يقضيوا شهورهم يخدموا خدمتهم ويروحوا فرحانين لعائلتهم بإذن الله. هات نمشيو مع بعضنا للبوان ميتيو الأولاني وناخذوا لافونغو معناها قبل التفاصيل وين وكيفاش وعلاش هذاك الكل في النشرة اللي هي في حدود 8 صباحا. توا باش ناخذوا لي كولور نتاع نهار اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.
4: ميتيو على جوهرة FM.
3: إذن طقسنا اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيفة سحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد. إن شاء الله ما يكونش الكبير هذاك وإن شاء الله يكون مش بكميات كبيرة. ثم راهي تشمل لاحقا المناطق الشرقية. الريح باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما راهي تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز أي تفوت 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بالنسبة لبحرنا اليوم قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 29 و34 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. إذا كان نعمل طلة على الخريطة متاعنا ونشوف هذه الأمطار متاع بعد الظهر وين باش تكون موجودة في مرحلة أولى لأنه التحيين معناها كالتعديلات الصغيرة هذيك راهي تكون بعد قليل. هذه التعديل متاع 9 متاع الليل متاع البارحة تحديدا في 8:57 دقيقة متاع البارحة. بالنسبة لليوم في حدود 8 صباحا ناخذوا التعديل النهائي إذا كان فما هكا حويجات يستحقوا التعديل. لكن مبدئيا على 12 ولاية عندنا الأمطار. تقول لي وين شد عندك؟ في بنزرت وفي تونس الكبرى وفي نابل ومعاهم زغوان أيضا ونمشي لباجة وجندوبة وأيضا سليانة والكيف ثم القصرين. 12 ولاية فيهم الأمطار 4 5 6 7 8 9 10 11 12. نعاود نحسب هذوكم لا والله يمكن أكثر 4 5 12 12 12 والبقية 12 الولاية المتبقية باش تكون طقس مغيم جزئين. التفاصيل وكل صغيرة وكبيرة متعلقة أيضا بالجديد في طقس اليوم النشرة اللي اعطيناها راهي محينة في حين الخريطة على الأمطار وين بالضبط وباش تكون محلية ولا شاملة ولا غير ذلك وقوية ولا متوسطة. التعديلات هذيك الكل ناخذوها مع بعضنا في نشرتنا في حدود 8 صباحا.

0: الحلوة يا بلدي والأحلى والأروع والأفضل هما التوانسة الممتازين الرائعين اللي ينصبحوا عليهم أينما كانوا ونقولوا لهم وحيدة وحيدة في الطريق يعيشكم راكم توصلوا سالمين غانمين وركزوا معنا. أنا ماشيين لجرائد اليوم في قراءة الخلفون في 5-6 ليلة ستة حتى 7 نجم نوصلوا 7 دقائق ناخدوا لكولور الألوان متاع الصحافة المكتوبة باش اهتمت في عناوينها وفي مقالاتها.
1: Revue de presse.
2: اجتمع يوم أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد بالسيدة رئيسة الحكومة والسيد وزير التشغيل والتكوين المهني، وكان اللقاء بخصوص تطبيق أحكام القانون عدد 18 لسنة 2025 متعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، اضطرابات وانقطاعات في مياه الشرب بداية من فجر اليوم حاتم الثلاثاء في الضاحية الشمالية واللاك تو مقصوصة عليها الماء. طبعا الضاحية
0: قصوا عليك الضوء
2: قصوا على الماء
0: في الضوء
2: الانقطاعات في المرسى طبعا الأحياء بوس السلا برج الحكيت طابق حي الحكام سيدي داود البحر الأزرق معتمدية الكرم الغربي حدائق كرتاج عين زغوان الشمالية والجنوبية معتمدية حي الخضرة البحيرة لاك هذي احنا وين طوى قاسين الماء
0: برتي هذي متاع لاك راهي تتبع حي الخضرة
2: اي تتبع حي الخضرة
0: لاك دو يولي يتبع الكرم
2: الحلق الويد
0: حلق الويد حلق الويد, حلق الويد. جدان كرتاج ولي الكرم
2: معتمدية حلق الويد طبعا حي الطيب المهيري البحيرة 2 حي الواحات حي السلامة والعوينة ومعتمدية سكرة دار فضة مش البلاي سكول طبعا. وغدوة مع مدي ساعة تبدأ
0: هما 36 ساعة بالضبط ساعة. والعملية يوسعوا بالنا بنعرف صعيبة العملية 36 ساعة لفيل ولكن نوسعوا بالنا من مضي ساعة متاع الليل متاع البارحة ساعة الواحدة متاع اليوم معناها صباحا تتواصل لحدود غدوة في نصف النهار بإذن الله يرجع الماء. لكن كيف تعرفوا شنو هو السبب علاش اللي ترافوها دوما تو تقولوا راهو نصبروا شوي هي اللي حمايتك المنطقة مرسى وغيرها من الفيضانات لأنه تعرفوا كيف تصيرك الأمطار متاع الشتاء البلايص دوما يغرقوا كاريمون والعديد منهم يغرقوا فالعملية نصبروا عليها شوية حتى كيف تصب الشتاء وجاي الشتوية كبيرة نبدأ منعين باهي نواصل شنو اللي عندنا.
2: ارتفاع التضخم في تونس إلى 5.6% خلال شهر سبتمبر، تضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس نسبة طبعا 5.6% وفق آخر معطيات المعهد الوطني للإحصاء. سجل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاع شهري بنسبة 0.8 مقارنة بأوت الماضي، بفعل ارتفاع أسعار التغذية والمشروبات ب 2.1%، التعليم 3.9%، إضافة للأثاث والتجهيزات وخدمات منزلية 0.5%. أبرز الزيادات شملت الدواجن 16.5%، لحوم الضان 14.6%، لحوم البقر ب 13%، والخضار الطازج ب 12.9%، والأسماك الطازجة ب 10.4%. وزارة التكنولوجيا
0: باري تعرف كيف يقولوا التعليم زاد راه مش في التعليم عمومي ما غير فلوس تعرف وين يمشيو
2: في ليتود
0: ليتود
2: ليتود يمشيو ليتود زاد
0: زاد
2: ما زاد زاد زاد باهية. أعلنت وزارة التكنولوجيا الاتصال عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية لتعزيز وحماية الأطفال على شبكة الأنترنت وذلك في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال لمساعدة الأبناء على متابعة استخدام الأبناء للأنترنت يساعدوا الأباء عفوا باش يتبعوا أولادهم عبر هذه الفضاءات. ومدير شرطة المرور بوزارة الداخلية يؤكد أن دوريات من شرطة المرور بملابس مدنية انطلقت منذ الأسبوع الماضي لرصد المخالفات المرورية وتوثيقها. شفنا تصاور هذا شفنا لحد نتصاور
0: هنا باش نقول لك كنت شاهدتهم وقت اللي خرجت البارحة ريت المترو متاع أريانا اللي باش نقصوا أريانا كاملة ولا نخرجوا من هذاك يتسمى حي الخضرة بالمترو هذاك من أريانا وانت خارج للوتوروت معناها هكا باش تمشي لبنزرت ولا باش تهبط لتونس هذاك تعودوا العباد حي النوسة وغير ذلك وين الستاسيون متاع الكار في وسط السكة متاع المترو يمشيوا مغادي
2: يمشيوا فوق السكة
0: ريحة كانوا سيفيل لا وقفوهم لا حتى شيء يصور ويعدي وبطبيعة الحال توصلوا للقباضة اللي هو فيها الاختيار نتاع هذا التجاوز. هذه صارت البارحه، ولكن راهي عندها اسبوع مش مرحلة تجربة. هم يقولوا يجربوا بعض المواطنين، يقول لك ليه حتى كان صورني ولا صور الكهرباء، لا دخلنا في التنفيذ وان شاء الله ربي يهدينا على بعضنا وننقصوا من السرعة وما نعملوش التجاوزات هذا. هذوما خاصة في فترة الذروة اللي هي معبية يزيدوا يعبيوها بالتجاوزات فعلا. أكثر وأكثر
2: فعلا. في نفس السياق حاتم، وزارة الداخلية تفيد بأنها تواصل تنفيذ حملات رقابية دورية على المقاهي والحانات، وباش نرجعوا لها طبعا مع الأستاذ عبد المنعم عبود، بمختلف ولايات الجمهورية بهدف منع تواجد القصر داخلها ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحلات المتجاوزة. يعني هذا الإجراء قاعد زادة يشمل كثير من الجهات، مش فقط العاصمة ولا غيرها. وزير الخارجية التونسية يؤكد استعداد تونس لاحتضان المشاورات في إطار المبادرة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا، وكان ذلك طبعا خلال لقاء يوم الاثنين 5 أكتوبر من مقر الوزارة مع الممثلة الخاصة الأمينة العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وبالتالي تونس تؤكد استعدادها لاحتضان هكذا مشاورات. صادقت لجنة إسناد الامتيازات بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الاثنين 5 أكتوبر على استثمارات بقيمة جملية تناهز 17 مليون دينار لفائدة مشاريع فلاحية بولاية باجة وبنزرت ومدنين ورأس جدير، حجز 663 ألف دولار بحوزة مواطن ليبي داخلي تونس.
0: تحجزوا ويطبقوا عليه القانون لأنه ينا با ديكلاري سا
2: هذا هو.
0: ديكلاري ومرحبا بيك، رو ما يمنعوكش من الدخول بالدوفيز.
2: هذا هو. نختم بخبر دولي، نهاية الجولة الأولى بانتخابات البرازيلية بتقدم مرشح المعارضة الليبرالي اللي هو حليف أمريكا ب 47.03 على زعيم الحزب العمال الرئيس الحالي دا سيلفا ب 45.16، ثم دورة جديدة في 25 أكتوبر.
0: مباشرة الآن إلى من الجبل في نشرة أخبار السابعة صباحا، وكل صغيرة وكبيرة متعلقة بأخبار هذا اليوم، كما عودتنا منال تلقاوها في نشرتنا وفي مواجيزنا.

0: الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. مراحل وتطبيق قانون انتداب خريجي التعليم العالي بالقطاع العام محور لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة ووزير التشغيل. وزارة الداخلية تعلن تنظيم حملات دورية لمنع القُصّر من التواجد في المقاهي والحانات. ووزارة التكنولوجيا الاتصال تعلن إجراءات جديدة لتوفير حماية أكبر للأطفال على شبكة الإنترنت. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس الجمهورية قيس سعيد يتناول في اللقاء الذي جمعه أمس بقصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود المراحل التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. هذا وتعرض رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي للرئاسة إلى عديد الأسباب التي تراكمت على امتداد عقود، وفي مقدمتها الانتدابات التي تمت على أساس شهائد مدلسة أو دون أن يكون المنتدب متحصلا على الشهادات العلمية التي تخول له المشاركة في عمليات الانتداب، قائلا إن الأمر تجاوز ذلك إذ أصبحت الشهادة الوحيدة هي الانتماء إلى هذه الجهة أو تلك. وأكد رئيس الجمهورية أن العاطل عن العمل اليوم لم يكن عاطلا بإرادته، بل تم تعطيله نتيجة ممارسات وعمليات يعلمها الجميع، فضلا عن الامتيازات التي منحت والتي أدت إلى إهدار المال العام، وحرم صاحب الحق من حقه ومنحت لمن لا حق له حقوق غيرها. هذا وأوضح رئيس الدولة أن هذه المرحلة ليست مرحلة سجال، وإنما هي مرحلة عمل وصدق وتعفف ووفاء، مشيرا إلى أن الشعب الذي قدم شهداء من أجل الاستقلال والعزة ومن أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية أظهر وعيا عميقا وثابتا ولن تتقطع به السبل. وأكد رئيس الدولة أن الشعب سيحقق ما يريد مهما كانت التحديات والعراقيل، وسيتم الوفاء بالعهد. وزارة الداخلية تفيد بأنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القُصّر من التواجد في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. مؤكدة الوزارة في ردها على سؤال كتابي لأحد نواب البرلمان حول الإخلال في تطبيق القانون بخصوص تواجد القُصّر بالمقاهي والحانات واستهلاكهم للكحول والمخدرات، أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات وبث الطمأنينة لدى الأسرة التربوية. مضيفة الوزارة أن أجهزتها تتدخل بصفة عاجلة عند رصد أي استغلال للأطفال أو تهديد لسلامتهم، وتتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العمومية، ويتم اتخاذ قرارات غلق المحلات والمقاهي المخالفة. وزارة تكنولوجيا الاتصال تعلن عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت، وذلك في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت. وتأتي هذه الإجراءات استنادا إلى قرار الهيئة الوطنية للاتصالات

0: يلزم مزودي خدمات الإنترنت بتوفير حد أدنى من آليات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال من المحتويات غير الملائمة. هذا وتتمثل أبرز هذه الآليات في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة من خلال قائمة سوداء، إلى جانب توفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرف عليها، وكذلك تحديد أوقات النفاذ إلى الإنترنت. كما يلزم القرار مزودي خدمات الإنترنت بإعلام المشتركين بوجود خدمات الرقابة الأبوية المتاحة وبكيفية تفعيلها أو إلغائها واستعمالها، مع تمكينهم من دليل أو وثيقة توضح خصائص هذه الخدمات وطريقة أعدادها واستخدامها. وتشمل الإجراءات أيضا توفير خدمات متقدمة للرقابة الأبوية، سواء في شكل تطبيقات أو منصات رقمية أو خدمات أخرى. وفي حال كانت هذه الخدمات بمقابل مالي، يتعين إدراج كلفتها ضمن فاتورة الاشتراك، مع ضمان حق المشترك في إيقاف الاشتراك في هذه الخدمة في أي وقت. كذلك ينص القرار على ضرورة تضمين عقود الاشتراك في خدمات الإنترنت بندا صريحا يتعلق بميزة حماية الأطفال، مع إلزام مزود الخدمة بتوفير أدوات الرقابة الأبوية وأعلام المشترك بخصائصها وكيفية استخدامها. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز دور الأولياء في حماية الأطفال من المخاطر والمحتويات غير الملائمة على الفضاء الرقمي، والمساهمة في توفير بيئة إنترنت أكثر أمانا للأطفال والأسر. وزير التربية نور الدين النوري يدعو بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين أمس إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية، وتخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع، وحفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في إنجاح فعاليات الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية والمشاركة في أنشطتها. المندوبية الجوية للتربية بسوسة تفيد بأنه تنفيذا لقرار وزير التربية القاضي بمنع مغادرة التلاميذ للمؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء وفترات الراحة بداية من غرة أكتوبر الحالي، تم أحداث وتهيئة فضاءات خاصة داخل عدد من المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ وتأطيرهم ومرافقتهم. وتندرج هذه المبادرة في إطار الحرص على ضمان سلامة التلاميذ وحمايتهم من مختلف المخاطر، فضلا عن تعزيز الانضباط داخل الوسط المدرسي وتوفير بيئة تربوية آمنة ومحفزة على التعلم والنجاح. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف أن تهديدات مرتبطة بإيران تستهدف القاذفات الأمريكية المتمركزة في المملكة المتحدة كانت وراء سحبها من قاعدة فيرفورد في جنوب غربي إنجلترا. ختاما في اليمن، تتواصل التطورات العسكرية والسياسية اليوم، إذ تدخل الحرب في اليمن منعطفا أكثر حسما مع اتساع رقعة العمليات العسكرية، وبينما أعلنت القوات اليمنية استعادة مواقع استراتيجية في باب المندب وذباب، واصل التحالف ضرب منصات إطلاق الصواريخ ومخازنها. ومن جهته رفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي سقف المواجهة بتأكيد أن العمليات لن تتوقف قبل الوصول إلى صنعاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: إن شاء الله صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وطريق السلامة لكل مستعملي طريق الآن. نمشي مباشرة لتحية زادة ليكيب كاملة. مروة نقول لك صباح الورد خليفة من جديد. صباح الورد ومرحبا.
1: صباح الورد حاتم كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية مواقع التواصل في التلفزة اللي في كراهبة إن شاء الله يوصلوا سلمين يحضروا في الواحم إن شاء الله موافقين الله ورضايك الوالدين
0: إن شاء الله. أيضا نمشي للأفراح نهني وكل من يحتفل بعيد ميلاد اليوم 6 أكتوبر ونستقبل المكالمات الهاتفية اللي راهو تم ترشيحها من طرفكم أنتم اللي بعثتوا SMS على 85 990 كتبتونا الاسم واللقب متاع العزيز عليكم ورقم التليفون متاعه وقلتونا فيقوه من النوم افرحوا به عملوا له السوربريز واهديوا له كالزم الكادو الرائع اللي تهديه جورة FM TV يوميا لكل مستمعيها ومشاهديها منقلة الرائعة من سيتي واتش.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: الانطلاق مع نبيها الغربي نقول لك صباح الورد لنبيها.
3: صباح الخير ولدي احلى صباح النور نحويك.
1: كل عام وانت حي بخير يلا.
3: عايش لي ولدي يفتح عليك وين يجيك.
1: ربي فضلك. منين تكلم فينا لنبيها؟
3: والله من حمام سوسه ولدي. انا من ولايه بنزرت من رشبل ماين نسكن في حمام سوسه. هاي.
1: حمامية توا.
3: توا حمامية.
1: وكداش عملت اليوم لنبيه؟
3: بارك الله ربي إن شاء الله يكبر عمرنا في الخير ولدي.
1: يا والله. هاي كداش؟
3: 69 سنة.
0: إن شاء الله في المية يا مدام والصحة قوية وهي هي. العمر مجرد رقم. أعطيني صحة البدن ورضيت ربي سبحانه وتعالى أهم حاجة رضيته هو وصحة البدن وإني بمحمد نفوتوا لمياه كان الزم بإذن الله إن شاء الله يا رب. إن شاء الله
3: يفتح عليكم وربي إن شاء الله يحفظكم كتشوف معزكم وقديش متبعوكم
0: ربي أنت فضل. العزيزة الغالية توا الحمامية من حمام سوسة واللي من راس جبل شو نقولوا عليها ولا اللي من راس جبل شو نقولوا جبالية ولا جبالية
3: والله لا والله اللي احنا راس
0: نقولوا بنزرتية وكاو
3: بنزرتية
0: هكاو
3: عايش لي ولدي يا ربي يرحمني
1: يا ربي خليك يا مدام. شكون صاحب المفاجأة الطيبة ذي باش نهنيوك بعيد ميلادك؟
3: والله عندي وليداتي وأحفادي عندي ولدي دكتور أبو بكر في ألمانيا
1: أي.
3: وعندي أحفادي أمان الله أمنا لين القلع ويمكن عندي حبيبتي سعاد هكا ربي زادة يحفظها ويلجيها
1: ربي يفضلها.
0: اللي نعرفها أنا اللي في بالي بالك ديك هي محلها رأي امرأة عزيزة غالي
3: برشا يا ربي تحفظها وتنجيها وتبعد الشر عليها يا رب.
1: يا والله يمين إن شاء الله إن شاء الله. أي النبي اللي بعث لنا هو أمان الله حفيدك واللي يقول لك يا أحسن مامي في الدنيا
3: عايشه
1: وبنتك ملاك والبنوتة آمنة وعمر وصديقة العائلة سعاد
3: يفتح عليهم وينجيهم يا رب يتنورهم.
1: يا والله يمين إن شاء الله
0: وربي تولي في عمرك ويعطيك صحة البدن. هذا ما نقول لك عليك كل عام وتحية مليون ألف خير.
3: عايش لي ولدي يا ربي يحفظكم وينجيكم يا ربي بجانبي والقرآن الكريم يا رب.
1: عايش سي أشرف الرزقي. صباح الورد سيد أشرف.
4: بونجور.
1: كل عام وتحية بخير. بونجور
4: عايش كيف حالك زين؟
1: يا أشرف أنشط وقوم من أخي تسوق ولا شنو؟
4: لا يعني واقف على اليمين.
0: برافو عليك.
1: يا بيه
0: ووقف على اليمين وانا نحس في الكهرباء قاعدة تتحرك ماني شي فاهم معليش يا أخي نغلوض وحدي
1: وحدنا مشاهد الفرامة
0: فلك عليك لطف عليك يا أخوي ربي يحفظك وإن شاء الله طريق السلامة أمامك. هذا ما
1: نقول نتكلم فينا يا أشرف
4: توا بالضبط في العوينة في نوعنا من تونس بالضبط في العشين.
1: أنت من سيدي حسين وتو في العوينة.
0: اسمعني قلت العوينة الدخلة هذيك الدخلة اللي على يدك اليمين الدخلك لله كريت هذيك مكتالة أنت في اللوتروت هكا ولا؟
4: لا أنا في الفرع قدام ليكول أمريكا.
0: داخل أنت لداخل في العوينة لداخل خطوتين زاد علينا
1: في الرجعة قريب.
0: أعمل طلة في الرجعة عيشة بحدنا خطوتين.
4: قريب.
0: هاي مرحبا بك.
4: أنا ديجا غادي.
0: هذاك علاش حبيتك حتى أنا تجي لهنا معناها أنا هنيوك بعيد ميلادك في محاضرة خبز جاتو مروة المناسبات السعيدة كيما هذيا خاصة الماء مقصوص حضرت لنا جو وجازوز في بلاصة الماء. هاي.
1: هاي يا أشرف. قداش عملت اليوم؟
4: 31
1: تكلم كم بزر
0: هو نورمال مو أنا نزيد نقول هكاك في 31 32 33 ولا 31 كهو
4: 31
0: غوزمون
4: ذكرني
0: خويا
4: كينو يتعدى
0: العيد
4: ميلاد وما
0: يفيق فيه حد لا لا ما يتعداش خوك لا باش يذكرك
1: ذكروك حتى احنا يا أشرف
0: وش تعمل في العوينة نهار عيد ميلادك 31 ها
4: نخدم
0: اش تخدم يا ولدي عيد وطني اليوم عيد ميلادك 31 كونجي يلزم وينو المعلم
4: عيد وطني
1: تاكسي انت انت تاكسي
0: كهو يا اخوي ربي عينك ويعطيك صحة البدن وكهو
1: تحية كل التاكسيستية
0: ان شاء الله ربي يعطيهم صحة البدن وربي يعاونهم في طريق اللي ولد صعيبة برشة وفيها برشة نرفيز وبرشة عصب وبرشة تجاوزات ان شاء الله نوسعوا بالنا وربي يعطيهم صحة البدن
1: طبعا أشرف صحيح خوه حبيب هو اللي بعث لنا الاسماس أشرف خوك هو اللي بعث
4: صافيين ولا حبيب
1: حبيب احنا اللي عندي حبيب بالرزق باش من كل واحد نعطوه حقه
0: أشرف مرسي بوكو نورتنا وحبايب وحبايب قل له ما بنساك وما تيجي العيشة بلاك كل غنية هذيك غنيها له اليوم على الفازة اللي عملها فازة به اللي بعثنا ومكننا باش نحيوك انت ونقول له كل عام وانت حي مليون الف خير
1: معنا سندة النجازي صباح الورد لا سندة
5: السلام بخير
1: اهلا كل عام وانت حي بخير
5: عايز.
1: هاي يا سندة شنو قمت وصيت حضر في روحك منين تكلم فينا سندة
5: قصر هلال
1: مرحبا بمستمعينا قصر هلال قديش عملت اليوم سندة 12 ثم شكون معاك عامل 12 اليوم
5: اخوي
1: انت
0: تواما انت اكبر منه ولا هو اكبر منك شكون اللي الاولاني معنا هاي شكون الاكبر
5: خوي
0: خوك هو الأولاني بقداش من دقيقة دقيقة ولا دقيقتين
5: دقيقتين
0: ربي يحفظكم إن شاء الله كل عام وانتم فرحانين وربي يخلي لكم الوالدة والولد
1: أي سندة شكون اللي بعث لنا وقال لنا هنيوها سندة واسكندر بعيد ميلاد
5: ماما رهالي خاطر ديما تسمعك
1: أي
0: شو اسمها ماما العزيزة الغالية
5: أمينة غسيل
0: ربي يحفظها سلم لي عليها هذيك الخير والبركة وربي يفرحها بيك وربي يرضيها عليكم دائما وابدا
1: الوالد سي سامي والوالدة الأمينة وجدتهم من الأم الخديجة هذوما الثلاثة اللي بعثوا يا سندة
0: شكرا ليك سندة كل عام وتحية مليون ألف خير اللي بعثوا مماتك وبوك وامك ربي يفضلهم بوسهم لي من جبينهم وسلم لي على أخوك التوام متاعي قل له زاد كل عام وتحيه مليون مليون الف خير شو اسمه هو اخوك
1: اسكندر
0: اسكندر سلم على اسكندر برش باي باي لالا يا مروي اعطيني كل تصويت رقم اثنين هكا رقم اثنين
1: اشرف الرزقي تاكسيست
0: التاكسيست اشرف الرزقي اللي هو خطوتين بعدين تو تحب تتعدى تتعدى
1: قريب
0: شفت تسلم الكادو نتاعك حتى تو مرحبا بك اشرف يلا احنا فاصل قصير وراجعين لفرنسا باش نعملوا طلعه غادي كناخذوا تونيسيرنا ونمشيوا لباريس نهبطوا في اورلي هي تونيسير ولا الاخر ولا ما نعرفش شارل دو جول ولا اورلي يظل اورلي يظل نمشيوا لغادي ونشوف شوما ما فماش في باريس
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال المشهد مع زهير الجيس
6: ناس بكري قالوا الجار قبل الدار واختار جارك قبل دارك والجار وصى عليه سيدن بي في المشهد نحكيه على علاقات الجيران ببعضهم هل مازال الجار للجار في الفرح والغيار؟ وهل مازالت فما لحمة بين الجيران كما قبل؟ ولا كل واحد على روحه ولا حد يعرف حد؟ هل ما زالت العلاقات الطيبة والكلمة الطيبة بين الجيران؟ وين يوفى حق الجار علينا؟ وين تبدأ خصوصيتك؟ في المشهد نحكيه على التونسي وجيرانه، هل هي علاقة اجتماعية سوية ولا وجيعة راس وأذية؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
2: المشهد مع زهير الجيس.
7: جوهرة
8: بيبليسيتي.
9: عسلمة، get ready with me، bon plan. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك.
10: By the way، لازم تكون أريدو.
9: نشري فورفي إنترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بنكير. And guess what؟
11: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبل ماي أريدو.
12: أريدو، طور عالمك.
7: جوهرة
8: publicité.
13: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تونسرنا ومطارنا وباسبورنا والفيزا بطبيعة الحال لازم تكون موجودة وبرا نعملوا طلعة توا لفرنسا تحديدا نشوفوا شو فما وما فماش خاصة في باريس اللي هي كل فرنسا معناها ولكن خاصة يدول اليوم في باريس هذه هي العملية نشوفوا هذا مع خليفة بن سالم في الأريير بلون
1: أريير بلون أريير بلون.
2: هذا هو متابعة كبيرة لما يحدث في فرنسا. هل فشلت فرنسا دولة ديمقراطية العريقة واللي دولة تقريب المنظمات الاجتماعية والنقابية والحركات التلمذية والشبابية عن استيعاب ما يحدث وانفرط العقد كما يقال أم أنها سحابة صيف كما يقال تاريخيين أنها احتجاج ثم ستعقبها حلول وغيرها؟ شفنا كثير من العنف وشفنا كثير من التصادم التحاق بعض النقابات تقريبا اشتغال كل الحكومة على هذا الملف. اليوم يوم غضب تقريبا شامل في باريس. كانت تكون معنا سي شكري داش مدير إذاعة روما غريب باش يعطينا بسطة عن ما حدث اليومين الماضيين وكيفاش اليوم فرنسا تجابه هذا الاحتجاج وهذا الغضب الشامل. سي شكري صباح الورد.
3: صباح الورد خويا خليفة. صباح خير خويا حاتم وتحية كبيرة برشا إلى كل مستمعينا كل في جوهرة فهم.
0: مرحبا شكري. الفيديوهات اللي بعثتهمنا موصلوا وتشوفوا حتى سيارات حرقوها محطات متاع الكار تكسرت شوفوا كراهب مقلوبة لهنا معنا أشياء عجيبة غريبة نار شعلوها في عدة أماكن هذه كهرباء سيارة شعلوا فيها النار الحصيلة إلى حد الآن أعطينا الحصيلة وبعد خلنا نمشوا اليوم
3: فما ما يقارب من 5000 عملية إيقاف بين الشباب وتلامذة. هذا في حصيلة رسمية أصدرتها وزارة الداخلية الفرنسية. عندك 215 تلميذ مصاب سواء كان ب لغازة لكريموجين ولا بشظايا متاع حجر ولا أي حاجة. هذا البارح في الليل أصدرت وزارة الداخلية. خليني نعطيك الأرقام أخوي حاتم. حسب آخر الإحصائيات 78% من التلامذة من بين 3000 عملية إحصاء لتلامذة وطلبة بين 18 و29 سنة يقول لك وانه ما عادش عندهم ثقه في الحكومه الحاليه والا مستقبلهم يشوفوه غامض. طلبات هي بيدها. اول حاجه اللي توا يطالبوا بها هي معناها توفير اكثر من الموارد البشريه والماديه اللي ناقصه في قطاع التعليم. ثم نقص كبير برشا في الاطار التربوي وعمليه التعويض نتاع الاساتذه. اكتظاظ كبير برشا في الـ في الـ في, الـ في الكلاس نتاعهم. ويقول لك جدول الاوقات نتاع التلامذه ولا شارجي برشا معناها التلميذ ما عادش عنده حتى متنفس معناه ينجم يمشي يقرا من 8 نتاع الصباح حتى ال 5 نتاع العشيه على كونتينيتي اللي هذا ما كانش موجود قبل. اليوم خلينا نعطيك 30 كليه في فرنسا 30 معناها خلينا نقول لك مركب جامعي في فرنسا مغلق تماما تحسبا للتحرك الاحتجاجي الكبير. لانه خليني نقول لك اليوم منذ السادسة
0: هل هو اضراب عام ولا تحرك احتجاجي ويوم غضب فقط ولا اضراب
3: هو, هو هو هو التحرك الاحتجاجي الثالث هذا اللي سموه التلامذة. لكن اليوم شهدت التحاق عدد كبير برشا من نقابات الاساتذة وايضا من الطلبة اللي تضامنوا مع التلامذة هذوما منذ السادسة صباحا. خوي حاتم انا تنقلت في برشا اجزاء في مدينه مرسيليا وحتى في ضواحيها ثم تركيز امني كبير برشا. اليوم خلينا نعطيك بالضبط ينتظروا بين 200,000 و400,000 متظاهر في الشارع في فرنسا. التظاهرات في كل المدن الفرنسيه خاصه الكبرى انطلاق مثلا نعطيك هنا في مرسيليا انطلاق المسيره الاحتجاجيه الكبيره هذه من اليوم 10:30 تاع الصباح. في باريس تم التجمع رهيب جدا انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال. فما برشا برشا برشا تصاور خايبة. فما برشا تلامذة ضروا. فما وليد البارح
0: ربي في تصاور متاع حرقان
3: تم تلميذ البارح في لون
0: ما باني ربي سامحني يدو تقصت
3: يده تقصت البارح خاطر ثم بومبا لكريموجين طاحت زي بشي رزاحة طرشت له في يده تقصت. فما زوز وليدات عينيهم ضروا نظرا لانه جاتهم الليلونس نتاع الغاز نتاع البوليسيه في عينيهم مباشره. اليوم ثم 10 تحقيقات كبرى للي جي بي ان هذه هي البوليس دولا بوليس هنا في فرنسا بطلب من وزير الداخليه من للتحقيق في الاستعمال المفرط للعنف. فما اجراءات كبيره برشا قاعده تصير اليوم. الحكومه في محك ناس كل تحكي عليه محك كبير برشا لانه هل وقفات
0: الاحتجاجيه حاجتين قبل ما نمشي لخليفه شكري سامحني فما مباني ريتها محروقه في الفيديو اللي بعثته لنا اللي هذا هل وصل فما مباني دو بربي اللي يتشدقوا علينا هكا باحترام المظاهرات نتاع العباد وتعبير عن رايهم ودرا شنو هو يضربوا هما ولات مواجهه بينهم وبين المتظاهرين الشرطه غاديك معناها
3: هذاك علاش قلت لك فما 10 تحقيقات وفما عائلات قدموا قضايا رسميه ضد اعوان الشرطه على استعمال المفرط. اليوم وزير الداخليه ياكد اليوم الصباح في وسائل الاعلام الفرنسيه كل المسموعه والمرئيه يقول طلبنا من كل الوحدات نتاع الشرطه اكثر ليونه في التدخل خاصه مع الوليدات هذوما لانه يا حاتم خلي نقول لك الاشكاليه تولي معناها كي يخرجوا للشارع ما عادش تعرف انا والتلميذ وانا اللي في الشارع معناها متعدي على بعض وتولي الناس كل وتولي ثم إشكالية وأنه معناها نبعدوا على الليسيات وندخلوا في المحلات
0: يعطيوا دروس سوى الأرواح معاش يعطيونا دروس للعالم اللي حاولهم وكذا
2: خلفيات التحاق النقابات شكري يعني يبدو أنه بعض النقابات قررت التحاق
3: خلينا نعطيك
2: وهل فعلا السطورات الصفراء باش يكونوا متواجدين قادم
3: لا السطورات الصفراء يقولوا انطلاقا من نهار 17 اكتوبر باش ينضموا لهالتحركات الاحتجاجيه. اما اليوم النقابات نتاع الاساتذه متواجدين كلهم امام المعاهد وامام الليسيات وخاصه خاصه خاصه في مارسيليا وفي طولون هذوما زوج المناطق اللي اليوم السانديكا نتاع الاساتذه كل متواجدين امام الليسيات وامام المدارس الكل. قلت لك اليوم بالحق خليني نقول لك نهار سعيد هم مسمينه معناها يوم غضب ويوم تخوف ايضا لانه يخافوا وانه الاحداث هذه تنجر عليها احداث اخرى معناها تكبر ومن بعدها يولي ما لا يحمد عقبات تولي حرائق كبيره برشا. شفنا ديبوبال شفنا تكسير في برشا ليسيات. خليني نعطيك شنو هي مثلا ثم بعض المناطق الريجيون الولايات اللي قال لك وانه في حاله انه تلميذ يشدوه هو يكسر ولا يعمل راهو من بعد باش بوه معناها عائلته هي باش تخلص التعويضات هذيك الكل. خليني نعطيك في باريس اليوم الواليه نتاع الريجيون نتاع باريس قالت اليوم الصباح وانه اي واحد يثبت رسميا تلميذ وانه معناها هو اللي كان سبب في عمليه التكسير ويتعدى على مجلس التاديب راهو هو باش يخلص التعويضات نتاع التكسير هذاك كل. كما قلت انت حاتم الاسبوع الفارط فما كان الاستاذ اللي شفناه والفيديو اللي دار برشا اللي صابوا عليه ليسونس تم ايقاف زوز اولاد في مدينه لاسيوتا هنا في ضواحي مدينه مارسيليا هما اللي صابوا عليه ليسونس واستر ربي معناها ما شعلوش النار. فما برشا احداث برشا صور معناها صارت في مدينه تولوز اليوم. خليني نقول لك معناها المعلم الجامعي الكبير اللي في باريس هو السوربون انطلاقا من الساعة 6 صباحا عدد كبير برشا من الطلبة مسكرين السيت نتاع دخول للونيفرسيتي ويحضروا غرويهم للالتحاق بالمظاهرة الكبيرة اللي بتصير انطلاقا من الساعة 2 بعد الزوال بتوقيت باريس.
0: شكرا لك ريتا. المبنى المحروق معناها في الفيديو اللي بعثونا شيء خطير كانوا مسخنا المباني يحرقوا
2: والعنف بشكل شديد ما شفناهش في فرنسا
0: والعنف متبادل معناها هذا اللي يخوف
2: بين الامن وبين
0: والامن الفرنسي اللي كان يقول يحترم التعبير ويحترم حقوق المتظاهرين ويحترم
2: بطريقه
0: تصرف بطريقه مرتنا الاحترام بين ضفرين. شكرا الشكري كان تهديدا لاريير بلون خاصه بما يحدث في باريس وأيضا باليوم يوم غضب كامل في كل أنحاء فرنسا. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.
4: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV الرياضة عندها طعم آخر أخبار أكثر تحليل أكثر ونقاشات أقوى. جوهرة سبور كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول الحماس الأهداف والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث. أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
5: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
6: أريدو، طور عالمك. جوهر سبور.
7: صباح النور، صباح الورد. المنتخب الأولمبي التونسي أقل من 23 سنة بقيادة مدربه أنيس بوجلباني يتأهل للدور الثاني لتصفية كأس الأمم الإفريقية رغم هزيمته البارح في العاصمة التوغولية لومي ضد المنتخب البنيني هدف لصفر في مباراة الإياب. كانت البارح المنتخب كان فاز في الذهاب في أولمبي سوسة هدفين لصفر، وباش يواجه في الدور الثاني منتخب الجابون. البارح المدرب أنيس بوجلبان عول على التشكيلة التالية: أنس الخرداني في حراسة المرمى مع علاء الدين دربالي، إلياس جرولل، محمد أمين علالة، يوسف الحرش، أمان الله محرزي، حمزة العبيدي، لؤي ترايعي، ريان عنان، نسيم الدنداني، عمر بن علي. الجامعة التونسية لكرة القدم تواصل مساعيها لاحتضان ملعب الطيب المهيري بصفاقس لمباراة الجولة الثالثة لتصفية تتأهل كأس الأمم الإفريقية 2027، واللي باش تجمع المنتخب التونسي بالمنتخب الليبي في شهر نوفمبر القادم. والبارح الموعد كان مع جلسة عمل في مقر ولاية صفاقس تحت إشراف والي صفاقس بحضور نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم السيد حسين جنيح والعضو الجامعي والمسؤول

0: السبت 10 اكتوبر 4 مقابلات، الترجي الرياضي التونسي، الاولمبي الباجي، نادي البنزرتي، الاتحاد الرياضي المونستيري، اتحاد بن قردان، النادي الافريقي، تقدم ساقيه الداير، النادي الرياضي الصفاقسي، لحد 11 اكتوبر النجم الساحلي، نادي حمام الانف، ترجي جرجيس، امل حمام سوسه، نجم المتلوي، الملعب التونسي، شبيبه العمران، مستقبل المرسى. لاعب التايكوندو التونسي آدم السباعي يقفز للمرتبة الثانية عالميا في وزن 63 كيلوغرام في آخر ترتيب عالمي لرياضة التايكوندو. آدم السلمي احتل المرتبة الثانية عالميا، يجي بعد تألق وإحراز عديد البطولات في الدورات الدولية الأخيرة. الجامعة التونسية لكرة اليد تدعو مكتب الرابطة لاجتماع عاجل واستثنائي للنظر في أحداث العنف اللي صارت في قاعة صيادة في مباراة كرة اليد بين اتحاد صيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة الصغر. واليوم الأربعاء متاع العشية باش يتم النظر في الأحداث واتخاذ القرارات. السيد وسام سويد رئيس اتحاد صيادة يتحدث عن التفاصيل.
1: احنا ضد العنف على كل حال من مهما كانت سيفته ولا كما بدي. احنا حطينا طاو في موضع اتهام هو احنا الضحيه، معناتها البادره بدات من الجوارات الترجي الرياضي التونسي، وعندنا الفيديوهات اللي تدينا معناتها الشيء ذاك، ونتاسفوا على اللي صار، وان شاء الله تعدى الامور بين مسؤولين الترجي وصياده. احنا معناتها عندنا علاقات مع بعضنا، وفما امور نتاع جمهور هذيك هم حبوا يتصنفها بين الساحل وتونس، والله يهدي برا كاميس
2: باهي. شنو صار بالضبط سي وسام؟
1: إيه فما فيديوهات اخرين هم هبطوا توا على الباج نتاع صياده فيهم كيفاش وقع الاستفزاز نتاع معناتها وليداتنا وكيفاش باش صارت الشيء هذاك. وبالنسبه للفيديو اللي هبطوه هما راهو الوليد الا صيح هو كيطاح اول ما ترمي عليه جوار ولدنا ومسؤول، وبعتالي ترميت عليه هاني حملته وخرجته بدون حتى أي إصابة، ما صار له حتى شيء بالعكس.
2: أما فقط فما تصور زادة في الفيسبوك على ملاعبي عنده كدمت هكا ولا
1: هذاك لاعبين أخرين كانوا في معناتها في مكان آخر. أما نحكيه على الفيديو إلا هم هبطينه هما وقالوا معناتها محاولة قتل ما محاولة قتل.
2: نعرفوا أنه الجامعة التونسية لكرة القدم دعت الرابطة إلى اتخاذ قرارات ردعية إلى فتح تحقيق.
1: هو توا بعثوا لنا معناتها استدعاء بالحضور غدوة إن شاء الله الأربعاء نتاع العشية، وإن شاء الله كما قلت لك تكون الرابطة معناتها عادلة وبرامج في قراراتها.
0: نذكر أنه الاجتماع اليوم الأربعاء نتاع العشية للنظر في الأحداث واتخاذ القرارات. دوري الأمم الأوروبية، إيطاليا تواصل تألقها، تربح تركيا 3-1 وانتصار جديد لزين الدين زيدان، يربح المنتخب البلجيكي 4-1. بصراحة مباراة البارح تتقرى ويلزم ما نعرفش يعني الناس تتفرج عليها وكل شنو الأحداث اللي صارت فيها. المنتخب البلجيكي أنهى الشوط الأول متقدم هدف لصفر، واصل المحافظة على نتيجة للدقيقة 77 أي قبل 13 دقيقة. المنتخب البلجيكي متقدم على المنتخب الفرنسي هدف لصفر، بعدها في ظرف 13 دقيقة المنتخب الفرنسي سجل 4 أهداف. كيف سجلهم الأربع أهداف؟ قبل الأربع أهداف وقتها كان منهزم هدف لصفر، زين الدين زيدان يقوم بثلاثة تغييرات، والثلاثة ملاعبية اللي دخلوا في الشوط الثاني هما اللي سجلوا الأربع أهداف. دوي يدخل في دقيقة 72 يعدل النتيجة، في دقيقة 77 ريان الشرقي يدخل في دقيقة 60 يسجل الثاني، في دقيقة 81 أوليزي يدخل في الشوط الثاني يسجل ثنائية دقيقة 80 ودقيقة 90. اليوم كرواتيا إسبانيا 8-4 والمنتخب الإنجليزي تشيكيا. 6 أكتوبر 2026 أكيد باش يدخل لي تاريخ كرة القدم العالمية، تاريخ باش يبقى راسخ لأحباء الكرة، تاريخ. اليوم هو المباراة التوديعية للنجم ليونيل ميسي الأرجنتين، تودع ميسي اليوم في آخر مباراة بزي المنتخب الأرجنتيني في مباراة ودية ضد البنين في العاصمة الأرجنتينية بيونس أي أمام 85,000 متفرج. المباراة تنطلق نصف الليل. اليوم ميسي 39 سنة، 21 سنة بقميص منتخب الأرجنتين منذ 2005، توج معاها بأهم الألقاب منها كأس العالم 2022، كوبا أمريكا، والميدالية الذهبية للألعاب الأولمبية 2008. في المجموع 207 مباراة لميسي مع منتخب الأرجنتين، وهو الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين ب 125 هدف. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
3: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

0: pour Nicolas, l'ambiance en direct. Hashtag Jawara FM sur Instagram. Hashtag Jawara FM.
1: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: عيد ميلاد MG ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في MG مخدة ليندا ب 9990 في عوض 14990.
4: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونوس وريدو.
6: احكي لي بالديتاج صار.
5: كي ما يبداش عندك احلى بونوس.
6: اسمع كلمني.
5: كي يبدا عندك احلى بونوس وريدو.
6: سي با فري. اي بي ودي قلت له.
5: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو.
7: مع لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو احلى من هكا ما فماش. متعب 300% بونوس سالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والاكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
8: اوريدو طور عالمك.
9: في بالك بعرض صفتين جديد؟ ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
10: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
9: إي نعم، زيرو ملي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21-49-50-05-21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. Solaire, c'est notre affaire.
0: Jawara FM.
11: Publicité.
12: صباح الورد.
13: صباح الورد.
12: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
13: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
14: على جوهرة FM TV. شوف، اسمع، وتمتع.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 من الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيت والدين وطريق سلامة لكل مستعملية طريق اللي نطلب منهم بكل لطف بكل محبة بكل دليل نقصوا لي من السرعة واستحفظوا لي على رواحكم راكم انتم راس مال البلاد هذه. نمشي والعمرة في شهر سيدي رمضان اما ما هيش كيما العمرات الكل، خاصة كيف نقول تو على عمرة في شهر سيدي رمضان، شكون ما يتمنهاش؟ شكون ما يحبهاش؟ شكون ما يقولش يا ربي اكتبها لي واكتبها لكل افراد عائلتي؟ اكيد الكلنا متشوقين وقلوبنا متشوقه لعمرها لعمره اجرها باجر حجه. اي نعم، عمره في شهر سيدي رمضان اجرها باجر حجه كامله كيف ما قال سيدنا عليه الصلاه والسلام. شنو رايكم في عمره هدية مش ب 15 يوم في شهر سيدي رمضان؟ لا، مش ب 21 يوم؟ لا لا، ومش ب 30 يوم متاع رمضان كاملين ولا 29 يوم متاع رمضان كاملين؟ لا، هي 35 يوم بالتمام والكمال. تقول لي كيفاش؟ نقول لك راهو 30 يوم في رمضان وخمسة أيام بعد رمضان، يعني شهر رمضان الكل من أول نهار لآخر نهار وانت في مكة، وتزيدهم خمسة أيام في شوال، تعدي ليلة النصف والعشر الأواخر والتهجد والقيام وصلة العيد، وتزيد تضرب لها خمسة أيام في المدينة المنورة بحذاء سيدنا عليه الصلاة والسلام. والصوم قديش؟ وحتى يقول غالية برشا. لا لا، هو السوم متاع العمرة هذه، السوم متاع العمرة هذه هو نفس سوم العمرة متاع النصف الثاني. كيف ما يتغير؟ معناه ريت حد يمشي للعمرة في النصف الثاني ويقعد أسبوعين فقط، يدفع كيفك نفس السوم اللي باش تقعد به انت 35 يوم. نزيدكم زيادة، راهو فما برومون طلقت من البارحة، عندكم تخفيض بقيمة 500 دينار للي باش يكلم براء فواياج ويسجلوا أساميهم الأولانيين بطبيعة الحال، لأنه يعني البرومو هذه بقاحة محدودة. فما شكون يسأل على الفليجات؟ قال يا أخي احنا في عمرة شهر هذية وش عمرة 35 يوم تعطيونا الفليجات وإلا لا؟ نحب نقول لكم أنه نفس السيرفيس والخدمات والجودة والكادوات والمزارات باش تتمتع بيهم كيفكم، تتمتعوا بيهم انتوما كيفكم، كيف المعتمرين اللي مشاو أسبوعين. بل بالعكس، انت عندك فرصة باش تعمل قديش من عمرك، كان يعني عندك شكون الله يرحمه متوفي وإلا حد عزيز عليك تحب تهديله عمرة وعندك شهر كامل وانت في مكة المكرمة، تنجم تهديله العمرة وتنويها له وربي إن شاء الله يتقبل منا ومنكم ومن جميع المؤمنين. ملالي ناوي واللي متعود يهدي يعدي بلوتو شهر رمضان كامل في رحاب بيت الله الحرام، ويهدي يعمل هو عمره ويهدي عمرات للناس اللي يحبهم. خليني نقول راهي متعة متاع قديش من عمره ينجم يعملها وياخو زادة أجر حجة. نقول لك راهي براءة فواياج عندها أحسن العروض وأفضل الخدمات وأكثر المزارات وأحسن الكادوات. زادة خليني نزيد هالجملة هذه على خاطر بالحق سنة موضوع الفليجات سهل برشا وعطى جمالية ورونق، خاصة باللون اللي تميزت به براءة فواياج الفير بيستاش. وشكون ما يحبش النظام والراحة والخدمات الراقية؟ ملا ما نطولش عليكم الأكثر معلومات، ولكن وإلا إذا كان تحبوا تتمتعوا بالتخفيض بقيمة 500 دينار قبل ما توفى البلايس، ما عليكم كان تكلموا توا براءة فواياج على 70-550-020، نعاود 70-550-020 ولا 21-881-882، 21-881-882 ولا 21-882-881 براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 من الصباح
2: على جوهرة FM TV. شوف، اسمع وتمتع.

0: الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة إف إم تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة في هذه المتابعة. مش نقول سامحوني باش نحكي لكم حكاية ما يصدقهاش العقل. وكيف بعثتها لي البارحة الفيديو مروة خلخلتني بأتم معنى الكلمة. ما ننتظرهاش من أم. الأم على كبدتها على ذناها تعمل اللي ما يتعملش، لا هذه العكس، عملت في ذناها وفي كبدتها اللي ما يتعملش. تخيلوا تعطي فيها في بيبرون فيها الحليب بودر بتبيع تحل مدكك الحليب، وتحط في الملح وتحط في الفلفل الأحمر الحار هي، والبيبي تبكي وتدز في كل واحد هداك. وفي آخر الفيديو ثبتوا، هذه الغريبة بأتم معنى الكلمة الغريبة، ثبتوا راهو إيش عاملت، مدت سكينة للبيبي، الحمد لله يا ربي التف وما جرحش روحه البيبي هداك. علاش كيفاش؟ خنشوفوا المتابعة هذه مع خليفة بن سالم ومع ضيفنا الأستاذ عبد المنعم عبودة.
4: متابعات
5: الفيديو حاتم طبعا عنده حوالي 20 يوم أكثر شوية، معنا بداية شهر سبتمبر. يقول قايل كيفاش تصور الفيديو، لأنه كانت المكالمة عبر تطبيقة الميسنجر وزميله يبدو أنه معاه قعد يصور في الطريقة اللي تعمل
3: زميل
5: السيد بو البنية اللي هو
3: طليقة
5: اللي هما عندهم قضايا هما أمام القضاء في قضايا ونزاعات، كيفاش الصغار ساعات يتحملوا مسؤولية خلافات أسرية. ولات كل بونتوات كما كنت تحكي معناها بونتوات، لكن رد الفعل مشى في اتجاه آخر في حق البنية الصغيرة. قعد هو في الشجار يعني وبالكلاب مع بعضهم في عبر التطبيقة، تم تصوير الحادثة. باش واحد يقول قايل خي هي تعمل وتصور، لا قاعد تصور فيها عن بعد، مكتعرف التطبيقات هذه الكل، الأمر كله عند القضاء. وقع فتح بحث تحقيقي. المعطيات تقول أن تم إيقاف السيدة هذه على خلفية ما قامت به في حق البنية، والأبحاث طبعا جارية
3: على خلفية ما خذتش ولا وخر عليها في النفقة ولا طالبة زيادة في النفقة منه. قالت له فلوسي على الفلوس، على وسخ الدنيا تعمل في كبدتها.
5: شفت في كبدتها كما قلت حاتم. علاش تكون معنا الأستاذ عبد المنعم عبود اللي يقولوا له صباح الورد.
6: صباح الخير، عايشك يا سي خليفة ومرحبا سي حاتم وكهو. معناها أنا بدي قاعد تحت الصدمة، لأنه اللي
3: قبل الصدمة قبل الصدمة عودة ميمونة. لأنه البداية كانت مع حضرتك في الماتينال، ثم التألق اللي صار في حصة خاصة بك أنت وزميلنا، وغدوة هو موعدنا معها في حدود 8 صباحا بربي، ولا في 8 مساء ولا في 7 مساء.
6: 8 ليلا هي غدوة الحصة.
3: 8 ليلا داكر غدوة.
6: وجو كونفيرم التألق، بداية التألق كانت مع سيادتك في الماتينال والانطلاق الحقيقي في وسائل الإعلام، اللي هي حقيقة الماتينال ديما يعني تبرز الأشخاص في مظهر أنيق ومظهر لائق، وتقديم نتاع سيادتك قدرتك على يعني التصرف في الوضعيات هو اللي تخلي العبد مرتاح وكي يتكلم يخرج أحسن نسخة منه.
3: العفو، نمشي معك مباشرة لما طرحه خليفة. القانون والقضاء اللي يبدو أن محتفظ الآن على ذمة القضاء بطبيعة الحال، بل أم هذية شنو جريمتها وشنو القوانين اللي باش تحال بهم؟
6: أول حاجة يجب أن تفكر أن الأمر يتعلق بعمل إجرامي، ما هيش مسألة متاع سوء معاملة هكا تتعدى بدون تتبع جزائي. ثاني مسألة، ديما مختلف رجال القانون يمشيوا للفصول متاع الجرح على وجه الخطأ والضرب على وجه الخطأ، ولا يمشيوا للفصول متاع القتل. هنا لا فماش قتل، خطر مازال البيبي حي، ولكن فما التسميم المجرم، الامبوزونمون، هذه عملية متاع بيبي محطوط فيها الملح ومحطوط فيها الفلفل الأكحل، وبالتالي حتى المادة هذه حينما يتم إرضاحها ممكن تتسبب
3: فلفل أحمر أكثر من الفلفل الأكحل. فلفل أحمر أكثر من الفلفل الأكحل اللي محدود فيه.
6: هذا يسبب نوع من التهرئة بالنسبة لغشاء المعدة أول شيء، ويمكن حتى يترتب عليها فقدان بعض الوظائف أو الكلى مثلا، كي يكون معناها الدوزة متاع الملح كبيرة تنجم تأثر على الكلى وحتى بعض وظائف يعني الأعضاء. فالأمر يتعلق بعملية تسميم بيتم عن الكلمة، ولكن هذا تكييف من ناحية القانونية عن الفصل 215 من المجلة الجزائية، يقول لك الإنسان الذي بدون قصد القتل، هنا ما نحكيه عن قصد القتل، نحكيه حتى إنسان بدون قصد القتل يمنح غيره مواد تترتب عنها ضرر بالنسبة إليه، يعاقب على معنى الفصول 218 و219 من المجلة الجزائية. 218 و219 يقول لك إذا كان فما مواد وفما ضرر فإنه لهنا وفما سقوط فإنه مش نمشيه في 5 سنين سجن، لأن أنا قاعد ألخص إلى أبعد الحدود، نمشيه في اتجاه 5 سنين حبس إذا كان الأمر يتعلق بسقوط أقل من 20% وأكثر من 20% فإنه السجن سيكون ب6 سنوات سجن. ولكن إذا كان ثم نية القتل، ولهنا رأي نية القتل واردة وهذا سوف تكشف عنه حتما الأبحاث إذا كان ثم نية
5: هذا هو حبينا نعرف أستاذ لهنا كيفاش لازم نفصلوا بين أنه ثم نية قتل أو مسألة تعذيب هكا نكاية في ولدها
6: بالكونتيتي متاع الفلفل الأحمر والملح. إذا كنت حط كونتيتي كبيرة تعرف اللي هو مش يشرق ومش يموت، وإلا ربما بش يتسرب المواد هذه في الدم متاعه ومن بعد ربما دقائق أو ساعات سيلفظ أنفاسه هذا الرضيع، وقتها ظاهرة نية القتل واضحة، ولهنا تولي وقتها أوميسيد بارون بوزون مو. نرجع الفصل 215 ممكن نوصله حتى للسجن بقية العمر.
3: بربي حاجة أخرى شفتها في آخر الفيديو واني زدت أكدت منها توا، ما نعاود نشوفها توا، أعطت سكينة للبيبي وماضية سكينة وأعطت واحد أخرى زادة كينا تجرح حاجة أخرى، والراجل اللي هو قاعد راجلها واللي ولا متعود لأنه أكثر من مرة عملتها وتهدد فلوسي فلوسي فيه، يقول له هكا تعمل في البيبي متاعك هكا تعمل في، معناه الراجل في صورة شنيعة ولا في حالة هستيرية بيتم معنى الكلمة.
6: أنا نأكد لك اللي المسألة هي مسألة تصفيه حسابات، هذا واضح لأنه ربما فما مشاكل متاع نفقة أو غير ذلك مشاكل عائلية، لكن اللي هو معناها أقرب إلى المنطق، ولهنا ما برش يقول كيفاش أم تقتل ولدها، لا فما حتى جريمة القتل إثناء الولادة ولا جرائم الإجهاض، هذه كلها فيها المرأة هي التي يعني تجهز على رضيعها ومولودها، معناها موجودة الحكاية وحتى مجرمة ومقنة حتى في المجلة الجزائية وفيها عقوبات، إذا ما استغربوش أن الأم تقتل رضيعها ومولودها. النية لهنا إذا كان كونتيتي متاع الفلفل الأحمر، مانيش راني نحكي على هذه كونتيتي ولا نحكي على
3: أحمر ماضي هذا
6: يا كله يقتل المشكلة فما فلفل وفما ملح يعني خاصين يعملوا واحدة معناها تعمل سيرتينمون نوع من الإيريتاسيون ربما توصل حتى إلى ثقب غشاء المعدة، والثاني هذا الملح ربما يعمل حتى بلوكاج ديران. في كل الحالات النية أقرب إلى أن تكون نية القتل موجودة، وخاصة أنت قلت لي عطيت سكينة، شنو سكينة مش فيعمل بها هو سكينة
3: في آخر الفيديو فما سكينة تمد فيها في يد البيبي، والراجل اللي بالمسنجر اللي هو زوجها يصيح ويعيط ولا الفيديو احنا ممنوع بثه. اما بربي سؤال اخير في الدقيقه المتبقيه، اللي داولوا الفيديو هذا ويهبطوه هل يجرمون بالقانون ولا لا، خاصه فما بيبي في عقل بني؟
6: أنا والله الحقيقة لهنا تو باش نحكيو على حقوق الأطفال وحقوق الطفولة، الأمر يتعلق لهنا في الحقيقة بإنقاذ الطفولة وبإنقاذ الأطفال من حالة خطر، يعني هذه ربما أكثر معناها كان مستخدمها من الناحية القانونية فما نصوص تجرم استعمال صورة الأطفال، دونك احنا مش ندخلوا في الكونتكست هذا، أنا إنسانيا مش نحكي قانون راه نحكي إنسانيا، كان من الضروري أنه الإنسان يعمل بارتاج على فيديو كيما هكا لأنه فما طفل في حالة خطر، وحتى من الواجب الأخلاقي أنه الإنسان كيعمل بارتاج عادي جدا، معناها هذا ريفليكس امام يعني سيلاتان بالنسبه للانسان، يعني يشوف حاجه مخطره يبارطاجيها، دونك باش نجي واحنا نقولوا هل يجرم ولا مش يجرم، ماذا بينا ما نحكيوش في الموضوع لانه انسانيا ما نجموش نطبقوا يعني نصوص جزائيه وقت اللي تكون الحاله هي حاله انسانيه.
3: واضح، شكرا لحضرتك، موعدنا معك غدوة. تفضل
6: سي حاتم، راهو بالنسبه للحاله هذه راهي سيتي تونتاتيف دوميسيد، لازم تتعدى محاولة قتل نجم تتعدى محاولة قتل، لأنه كي تعطي البيبي أنت أنكونسيون تعطيه أنت سكينة ينجم يثقب حاجة، ينجم يقتل يعمل حاجة، ينجم يسرح روحه. وأنتو كافما النية الإجرامية وزيدها بيبران ما تنجمش تكون النية نية بريئة بالنسبة للأم هذه.
3: شكرا لحضرتك الأستاذ الجامعي والدكتور عبد المنعم عبود، الدكتور المختص في القانون العقاري. بربي نذكر موعدنا غدوة من 8 للتسعة هكا على جوهرة اف ام، موعدنا معك أستاذ عبود هكا ولا لا؟
6: من 8 للتسعة متاع الليل مع زميلنا صديقنا وصديقكم اللي هو سي غازي خليل، واللي ديما نبعث لكم التحية من خلال البرنامج،
3: وهو متألق وربي نجحه زاده وسي، تحيتنا ليه. وليك انت الموعد مع الأستاذ عبود وتاخذوا صحيح، خذ صحيح من الأستاذ عبود في برنامج الكل يعطيك صحيح القانوني غدوة من 8 للتسعة متاع الليل. شكرا ليك أستاذ عبود. فاصل ونمشيو للميتيو بالتفصيل.
4: تحب روحك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها. جوهر اف ام بوبليسيتي.
7: عسلامة، get ready with me، بون بلان. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك،
8: by the way لازم تكون أوليدو،
7: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أوليدو، نخلصو بالكارت بانكير، and guess what
9: أوليدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أوليدو.
10: أوليدو طور عالمك.
11: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
12: Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
13: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر avec des remises توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هدية بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحة.
14: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
15: اما كي تتقص عليك الانترنت
16: تولي دفيبري دفيبري دفيبري،
17: حتى تجيك جلوبال نت فيبري.
18: تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش،
19: مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري.
20: صباح الورد.
21: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
22: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: ميتيو على جوهر اف ام. إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. نمشي مع بعضنا بعد إذنكم إلى النشرة المفصلة ونشوفوا وين فما الأمطار وين الكميات الكبيرة، وأيضا هل فما تغيير مع ما سبق وأن قدمناه من خلال التحيين متاع الخريطة متاع البارحة اللي كانت في حدود 9 متاع الليل. نقول لكم من توا اللي تغيرت الأماكن متاع الأمطار ونقصت ولاية برك ما عادش فيها، معناها عدد الولايات نقصت، مش قلنا 12 احنا ولاية فيها أمطار، لا ولا 11 وتو نشوفوهم مع بعضنا بالولاية بالولاية. لكن هات نمشيو لعناوين نشرتنا. تقسم غيم جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيف السحب بعد ظهر هذا اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2026، والكثافة هذه متاع السحب بعد ظهر هذا اليوم بشكون بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد التبروني، ثم تشمل لاحقا المناطق الشرقية. الريح بتكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب، بتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما راهي تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز تفوت راهي 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بحرنا قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات. الحرارة في ارتفاع طفيف وبش تتراوح القصوى اليوم بين 29 و 34 درجة وتكون زادة في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. خلينا نمشي للخريطة اللي وقعت حينها منذ دقائق، معناها اش تعطينا؟ تعطينا فما تغيير في كما قلنا في الأمطار وين شكون موجودة في بعض الولايات، لكن بقات 11 ولاية تقريبا فيها الأمطار. نشوف فترة صباحية عادي، معناها الطقس باش يكون بين مغيم جزئيا إلى سحب قليلة ودرجات حرارة أغلبيتها الكلها عشرينية، أقل الدرجات الرا فيها 24 درجة في الكيف، وأعلى الدرجات هي 29 درجة في صفاقس مرورا ب 28 في سوسة وفي المستير وفي المهدية، و 29 زادة في تونس الكبرى، معناها تونس الكبرى زادة ومدنين وصفاقس ومعهم جيبس، هي أعلى درجات اليوم 29 درجة في الفترة الصباحية. بعد ظهر يزمنا نوضح اللي كونوا الأمطار ولات موجودة على نابل وبشكون خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و 29 درجة، 33 درجة في سوسة سخونة، وبعد الظهر خلايا رعدية مع أمطار متوسطة مش محلية، خلايا رعدية مع أمطار متوسطة في سوسة. في المستير زاد نفس الشيء، خلايا رعدية مع أمطار متوسطة و 33 درجة. في المهدية نفس الشيء، خلايا رعدية مع أمطار متوسطة و 33 درجة، زاد نسجلها في المهدية 33 في صفاقس وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وأيضا في زغوان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و 33 درجة، 32 درجة في سليانة وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة، في الكيف خلايا رعدية مع أمطار متوسطة و 31 درجة، 35 درجة في القيروان بعد ظهر هذا اليوم وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة. أيضا نمشي لسيدي بوزيد نقاو خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ونسجله في سيدي بوزيد 33 درجة، في القصرين خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ونسجله فيها بعد ظهر هذا اليوم 30 درجة. بقية ولاية الجمهورية درجة حرارة ثلاثينية وطقس، معناها في تونس الكبرى وبنزرت وباجة وجندوبة باش نقاو مغيم جزئيا، في الجنوب طقس يتميز بسحب قليلة ودرجة حرارة قلت ثلاثينية، تتراوح اليوم أقل الدرجات اللي رأى فيها 31 درجة اللي موجودة في بنزرت، موجودة زادة حتى في الجنوب في قبصة، أعلى الدرجات اللي هي 34 درجة نقاها في جندوبة، ونقا زادة 34 درجة في قابس وأيضا في قبلي بعد ظهر هذا اليوم. الليلة هذية الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء عنا زعم أمطار، لا ما فماشي أمطار في الليل، فما درجات حرارة مستحبة زادة تتراوح بين 22 درجة في الكيف وفي القصرين مرورا ب 24 في بنزرت وتونس الكبرى ونابل وأيضا في زغوان، وصولا أي زادة 25 في سوسة والمستير والمهدية وصفاقس ومعهم قابس وأيضا مدنين، وصولا إلى أعلى الدرجات اللي هي بشكون 26 درجة في كل من توزر وأيضا في قبلي وفي جندوبة. غدوة الأربعاء عنا أمطار زعما بعد ظهر ولا ما عندناش، وفي الصباح زاد عنا أمطار، في الصباح لا ما عندناش أمطار، طقس مغيم جزئيا ودرجات حرارة عشرينية في الصباح. بعد ظهر تتغير المعطيات وتولي أمطار تشمل 3-6-7 ولايات ما فيهمش أمطار اللي هما صفاقس وقابس وأيضا مدنين ومعهم تطاوين وأيضا قبلي توزر و قفصة. بقية ولاية الجمهورية الكلها بقية ولاية الجمهورية الكلها بشتكون أمطار متميزة بخلايا رعدية مع أمطار متوسطة مع درجة حرارة ثلاثينية كما قلت، فما 31 نقاء في نابل، 34 في تونس وبنزرت، وكل هذوما فيهم خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، وباجة 35 في جندوبة و32 غدوة بعد الظهر في الكيف، وأيضا القصرين فيها أمطار و31 درجة، والأمطار المتوسطة زادة في سيدي بوزيد، والمتوسطة زادة في القيروان على سوسة 33 و34 في المستير وفي المهدية، وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة في سوسة والمستير والمهدية. زوز ولايات فيهم أمطار قوية وضرورة الانتباه. زغوان خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية وفيها 35 درجة، وسليانة غدوة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. وين تصب تنفع، وإن شاء الله تكون أمطار خير، معناها لبداية هذا الموسم الفلاحي، معناها تو احنا دخلنا سيء في تنبك الموسم وحشنا بهذه الأمطار، ثم أيضا للمخزون المائي سواء المائدة المائية ولا نزيدها أيضا السدود متاعنا بشكك نعدي ونعويم، وخاصة صيفية متمنين. كانت هذه إذن المتيو، خديناها بالتفصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: نواصلوا في العيد الميلاد 143 نفرحوا قلوب التوانسة الكل كل يومي من خلال ديكادو توصل لأكثر من 150 مليون. اي نعم أكثر من 150 مليون عنا ديكادو كل يوم في أم جي يوميا، منهم كشريو اللي تقريبا باش توصل لقيمتها يمكن 50 مليون القيمة كل الكاملة اللي شريوم تاع كل يوم شريوم عبية كم يلفو. هذه يوميا الكادو الأولاني. ساعة الكادو الثاني هاكم تراو فيه زاد كل 15 يوم كل أسبوع بلوتو. الكادو الثاني ثم البيج كادو هو باش يكون دو كادو اون جينيرال اللي هما سوربريز كبيره. مجموع لي كادو هذوما اللي في العيد ميلاد 143 تحتفي فيه ام جي بكل التوانسه راهو دو ميجا كادو باش يكونوا على ذمتكم هذوكم كل 15 يوم. تقول لي حتى الوقت ايش لي كادو؟ حتى ال 31 اكتوبر هذوما موجودين. كيفاش نعمل؟ سهله برشا. معليك كان إذا كان عندك الابليكاسيون عديها في الكاس، وإذا كان ما عندكش الابليكاسيون تاع ام جي تيليشارجيه وعديها في الكاس، تكون أنت من الرابحين بأكثر من 150 مليون بمناسبة العيد الميلاد اللي ما يترتاش العيد ميلاد متاع ام جي 143. احنا أوسي يوميا نمشي ونعملو طلة في لي ماغازان متاع ام جي في كل انحاء الجمهورية. البارحة كنا في حمل انفو كان معنا فيس، اليوم باش نمشيو الجرجيس وباش يكون معنا مشارك من جرجيس اللي هو سي ايمن. سي ايمن مرحبا بيك. محمد ايمن هكا ولا لا؟
5: ايه عسلامة سي حاتم لباب.
4: مرحبا بيك. اعطيني الاسم بالكامل. محمد ايمن.
5: محمد ايمن عويدة.
4: يا محمد ايمن عويدة ريت على عسلامة هذية واعطيتني الاسم بالكامل. عندك أول حاجة 100 دينار بون داشا ب 100 دينار مبروكين عليك من عند ام جي. باه باش نواصلوا باش نواصلوا ما نقفوش إلى هنا، نحبوا على 100 دينار أخرين راه
5: إن شاء الله
4: هكا ولا لا؟ بإذن الله. باهي البرومو دو جور اليوم، البرومو دو جور اللي من البارح نقاوها على الفيسبوك أنا عملت لها راك تلقاها دونك اللي هي ويسادة معناها مخدة، لكن الوسادة هدية لوري هدية تعمل الكيف رائعة جدا راحة بأتم معنى الكلمة. معناها واحد يرقد ما يقومش كرومته توجع فيه، لا لا هذه الراحة بأتم معنى الكلمة
5: بالضبط.
4: هي سومة 14990 14990 به البرومو دي جور اليوم ام جي في كل مجازة ام جي في جرجيس. زادة وين موجودة ساعة ام جي في جرجيس؟ اعطيني المكان متاحة بالضبط.
5: بالضبط في قصر شلبة، بلاس اسمها قصر شلبة.
4: ايه قالوا لي معروفة برشا البلاس.
5: معروفة ايه قصر شلبة طريق بن قردان.
4: معروفة به. ايه سيدي البرومو هذايا اليوم على ذمة الناس الكل في القصري في طريق بن قردان وين تعرفوها جيدا غديكا ام جي وفي كل مجازون دو ام جي. هل هي باش تكون 10350 ملي 9990 ملي وإلا 15990 ملي؟
5: 9990
4: هي سومها 9990 احنا متفقين هذا هي سومها. لكن ال ال ال ال لا هي سوم 14990 وانت قلت لي 9990 متاكد اللي هي 9990 شفتها هكا متاكد منها؟
5: متاكد منها.
4: السوم نتاع اليوم للمخده هديه الرائعه الممتازه لوري ممتازه هديه. السوم اليوم قال لنا محمد ايمن 9990 هكا ولا لا؟ انا معك خويا هذاك هو السوم 9990 وانت عندك 100 دينار ثانيه لو دوزيام بون داشا اللي باش نهديهولك باش تشري اللي تحب من لي ماغازا ام جي بمناسبه عيد ميلاد ام جي. وتنجم محمد ايمن راه اذا كان عندك لابليكاسيون واذا كان مش عندك تيليشارجيها وتعدي في الكاسه وتربح لي كادو زاد نتاع العيد ميلاد اللي ما يتراتاش اللي هو ال 143 واللي فيه اكثر من 150 مليون كادوات. غدوه ونمش نكونوا بعد ما عملنا جرجيس نجيو لاريانا غدوة باش نكونوا في ماكسي اريانا ام جي ماكسي اريانا غدوة والكادو 200 دينار في انتظاركم. شكون زعما باش يكون فايز معانا غدوة نكتشفوا هذا في ماتينالكم في حدود 8:15 متاع الصباح غدوة في حصتكم صباح الورد.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: عدل الموجة واسمع جولة فاح في فوزة الحمامات سود وزروان عن 105
6: فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. مالا اجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 8 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
7: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
8: احكي لي بالديتاج صار
7: كي ما يبداش عندك احلى بونيس
8: اسمع كلمني
7: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
8: سي با فري اي بي ودي قلت له
7: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
9: مع لوفر احلى بونيس نتاع وريدو احلى من هكا ما فماش متاع 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم
10: وريدو طور عالمك
2: صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9
2: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. ضيفكم هذا الصباح هو النائب بمثل نواب الشعب ونائب رئيس لجنة المالية السيد ظافر الصغيري.
4: ضيف الدنيا وما فيها.
3: هذا النائب شكرا لك على تلبية الدعوة. مرحبا بك.
5: يعيشك. شكرا على الدعوة ومرحبا بكيف مستمعي ومشاهدي جوهرة اف ام.
3: توا في الوقيت هذا هو قبل شوية التوانسة الكل تبدأ تحكي على خدمة مجلس نواب الشعب خاصة بعد العودة من العطلة الصيفية وتنفيذ الميزانية القديمة. معناها القديمة هل عندنا ميزانية تكميلية ولا ما عندناش؟ ثم الميزانية القادمة هل بدأت توصل لكم وبدأتش الخدمة انتوما في لجنة المالية بشكل خاص؟
5: برشا أسئلة في سؤال واحد. تنفيذ الميزانية الدوكيومون وصل للمجلس نواب الشعب وتم توزيعه على النواب الكل ووصلنا احنا خاصة معناها في لجنة المالية وطلعنا على تنفيذ الميزانية 26 حتى ال 30 حتى ال 30 جوان. وبالنسبة للقانون المالية الجديد كما تعرف وزارة المالية والحكومة هي اللي قاعدة تخدم فيه الحقيقة ما فماش برشة تشاركية في الموضوع هذا دونك وهذا حقهم طبعا
3: ما فماش مشكلة ما وقتش يوصل لكم
5: يوصل يوصل دست معناها بالقانون
3: دستوريا.
5: بالقانون قبل نهار 15 أكتوبر هو الديدلاين دونك احنا نتوقعوا انه باش يوصل كالعادة دونك
3: باش يوصل في 15 أكتوبر. انت عندك 15 يوم باش تخدموا عليه ولا مباشرة؟
5: لا احنا مطالبين انه الميزانية وقانون المالية لانه حاجتي ميزانية الدولة فما قانون المالية النصوص معناها متاعو انه يتم التصويت عليهم قبل نهار 15 ديسمبر.
3: عنا شهر ملي يوصل معناها
5: عنا شهرين
3: سنة 15 اكتوبر 15 نوفمبر بعد 15 ديسمبر عنا شهرين. لا باهي شهرين
5: بالضبط
3: نجم ونخدموا
5: اي باهي لكن برشا خدمة معناها كيما اذا كان بالطبيعة باش نخدموا نفس طريقة السنوات الفارطة انه بالوزارة ونشوفوا معناها ميزانيتهم وناخذوا الوقت في قانون المالية باش نناقشوه باستفاضة لانه قانون المالية تقريبا هو اهم قانون كل عام معناها من قوانين الدولة التونسية ويأثر طبعا على جوانبنا الاقتصادية الكل وخاصة هو يجسد السياسات العامة للدولة وترجمتها المالية والاقتصادية وخاصة في النصوص امتاعها. الميزانية طبعا هي قديه باش نصرفه على كل شيء معناها في في في سنه معناها معينه ومنين باش نجيبوا المداخيل باش نصرفوا الفلوس هذه دونك كيف احنا باش نناقشوا منين باش تجي الفلوس وباش نناقشوا وين باش تمشي الفلوس
3: دونك لهنا لان القانون المالي نتاع 2027 هل عندنا تصور عام وابرز المقترحات ذات الاولويه لمعالجه التوازنات الماليه ودعم استدامه الماليه العموميه بشكل خاص؟ هذا اللي
5: هو احنا كيف نشوفوا تنفيذ الميزانية في 26 دونك اللي وصلت نراو اللي الدولة تقريبا معناها الستوندار نفذت تقريبا 50% معناها كسوا من مداخيلها او من مصاريفها معناها هذا حسب معناها الدوكيومون اللي جانا وخاصة انه في ظل تحولات الجيوسياسية والاقتصادية الكبيرة اللي قاعدين نشوفوا فيها الضغوط خاصة على الطاقة واسعار معناها برميل النفط اللي احنا في الميزانية كان مبرمج في حدود 63-64 دولار ونراو اليوم اللي الاسعار معناها فاقت ال100 دولار فأكيد أنه فما فرق معناها لهنا وكما نعرفوا أنه كل دولار زايد في سعر البترول يتكلف علينا تقريبا 150-160 مليار معناها أنا لهنا وبالضبط هو هذيك عليها احنا نقوله راو حتى تنفيذ الميزانية 30 جوان هو دوكيومون موجود معناها هو متوفر هو حاجة سومير وحاجة بازيك ما تدخلش في الأعماق ما نشوفوش بالضبط معناها أنه إجابة مثلا على السؤال هذه ما نلقاهاش موجودة في تنفيذ الميزانية لأنه على الأقل عنا مئات المليارات معناها زايدين معناها المفروض معناها يكونوا ونقولوا أنه احنا صرفنا فقط تقريبا 2000 ولا 2500 مليار دعم معناها على الطاقة لكن الأرقام أكيد أكثر
6: على مستوى الشكل
3: وصول وثيقة تنفيذ الميزانية بعد تشوفها اللجنة ولا جلسة عامة ولا تم فيها مصادقة ولا مجرد اطلاع؟ كيفاش يتم على مستوى؟
5: أول حاجة تنفيذ الميزانية المفروض يوصلنا قبل نهار 31 جويلية. أصلا أن ورود الوثيقة هذه بعد شهرين من الأجال الرسمية لها الحقيقة تسأل عليه معناها الوظيفة التنفيذية وجدية الوظيفة التنفيذية، لأنه لو كان مواطن عنده ديدلاين أو لذاعة متاعكم هذه لو كان عندكم ديدلاين لتنفيذ حاجة وما تصيرش، طبعا أنا فما عقاب فما حاجة معناها تصير، لكن الدولة وكعندك لترونتا ينجوية باش تعطيني التنفيذ 30 ساعة. النقطة هذه أنا نعتقد أنه هامة، لأنه لازم مؤسسات الدولة تحترم بعضها. إذا كان عندي 31 جويلية يوصلني دوكيمون، لازم يوصلني أنه راح 30 جويلية، يوصلني بعد بنهارين بثلاثة والله النجم يكون معناها مقبول، أما يوصلني بعد بشهرين بالكاليتي اللي وصل بها هو، لأنه ما

0: عضو لجنة مالية، نائب رئيس لجنة مالية، تابع أكيد وممثل عن الشعب.
1: وين يمشيوا صرفتهم الدولة على هو، هما من مداخيل الدولة، مش تصرفهم الدولة، احنا حبينا لأن هما في التنفيذي، احنا متأكدين اليوم الدولة معنا خذيتهم باش تصرفهم تو سامبلومون، معنا
2: ما فيش فيش استثمارات
1: بالضبط،
2: مواطن شغل
1: بالضبط
2: وعليه ولا
1: في هو فينا المو ماشيين غادي، معناها ماشيين لمصاريف معناها الدولة. لكن واحد من الحاجات اللي كنا نتمنوا نشوفوهم في وثيقة تنفيذ الميزانية ليس كلام هكا سطحي، معناها احنا نحب كلام في العمق بالضبط وين مشى. اعطيني تنفيذ الميزانيه في ان دوكيومون اللي نجم انا راني مش نتحاسبوا عليه، لكن زاد
2: نتناقشوا فيه نمشي نكمل لي الموضوع هذا في دقيقتين.
0: الموضوع الاخر في مستوى الشكل، اول مره ما نشوفوش بدايه العوده البرلمانيه انتخابات لجان، وخطر في العاده سنة برلمانية تفتتح يبقى كرئيس مجلس النواب ونائبي هذوكم لمده الدوره الكل، ولكن كل عام يقع اجتماع في البرلمان وانتخاب اللجان ورؤساء اللجان. ايه هذا
1: هو الحقيقه عاده احنا عندنا توا انه الانتخابات قاعده تصير في اخر ديسمبر، يعني انه كانها الدوره البرلمانيه من 1 جان في حتى 31 ديسمبر، وهذا مشينا عليه توا معناها السنه الثالثه على التوالي. لكن كلامك صحيح انه احنا كنا نستناو في العوده
2: الدوره الثالثه توا، هذه الرابعه انا مازلت لكم دوره اخرى،
1: مازال دوره اخرى
2: او شطر دوره مش المره الجايه،
1: مازلت الحقيقه ما قررتش
2: نشوف خليفه
1: المفروض انه 1 اكتوبر نكون معناها انا من رايي انه 1 اكتوبر تصير الجلسة الافتتاحية لإعلان العودة للبرلمانية ونرجع نخدمه معناها على الرواح، الحاجة اللي هي ما صارتش لحد الآن. مرة أخرى رأوا اللجان تخدم بتواصل، وحتى في العطلة البرلمانية اللجان تخدم، لكن التشريع في العطلة البرلمانية يكون بمراسيم من عند السيد رئيس الجمهورية. 1 اكتوبر المفروض نعلن العودة معناها البرلمانية لأنه التشريع، لأنه إذا كان احنا عندنا جلسة
2: من العودة
1: فما ندوة رؤساء دعالها مكتب المجلس نهار 8 وفيها هي بعدها هي نقاش يمكن ينعقد مكتب المجلس مرة أخرى في نفس اليوم ويعلن عودة برلمانية نتوقعها الثلاثاء القادم.
2: ديسي لا المراسيم هي اللي نخدموا بها في تونس هكا ولا لا؟
1: بالضبط
2: مع رئيس الجمهورية يعمل مراسيم لا. لأنكم انتم في عطلة برلمانية، خلينا نمشي معاك الحويجة أخرى، هو أنت يضلي أنت زادة أنت وحاجتي بيك في الحكاية هذه. التفية سوسيال جربت وما مشيتش في بعض الأماكن، مشيت رأي في بلايس معين ويقولوا لي حضرتك الأستاذ ظافر الصغيري عندك كان بروجي متاع التفية السوسيال الأداءات هدية على القيمة المضافة الاجتماعي، ايه شنو حكيتك
1: بالضبط؟ شوف انا رأي لي اهم حاجة في قانون المالي واهم حاجة اليوم في الدولة التونسية هي معالجة او الحاجة بصفة عامة المؤسسات العمومية، لانه اليوم برشا مؤسسات عمومية قاعدين نصرف عليها وما نش قاعدين في برنامج اصلاح. انا نصرف على المؤسسه العموميه نضخ فيها الفلوس نحافظ عليها، واحنا مع المحافظه على مؤسستنا العموميه، لكن بدون اصلاح رانا قاعدين نطيشوا في الفلوس في البحر. في وسط مؤسساتنا العموميه والهياكل العموميه اللي لازمنا نلقاو فيها حل، عندنا الصناديق الاجتماعيه اللي هي تمس كل تونسي. صناديق الاجتماعيه دونك نحكيو على سي ان اس اس وسي ان ار بي اس،
2: ونحكيو
1: على الكنام بالطبيعه ومن ورائهم الصيدليه المركزيه
2: اللي هي ضرت من جراء
1: مؤسسات هذه
2: الناس ما تخلصهاش
1: معاك، لكن المؤسسه هذه كلهم فلسي والمشكله اصبحت هيكليه وليست ظرفيه. ايش معناها هيكليه؟ احنا اليوم تقريبا عندنا زوز ناشطين توانسه فقط لكل متقاعد، وهذا واحد من اقل النسب في العالم حتى مقارنه بالدول الراسماليه وبالدول الاوروبيه وبالدول المتقدمه. احنا من اقل النسب فيها، ومشكله التهرم
2: السكاني السوسيال تحل لنا المشكله هذه
1: مش تحل، لكن جوست لا فما كونستا لازمنا نعرفوه. عندنا زوز ناشطين على كل متقاعد، دونك انا عندي ريسك غدوه التونسي اللي يخدم حياته الكل ما يلقاش التقاعد
2: نتاعو.
1: واليو التونسي اللي يخدم حياته الكل وقاعد يكوتيزي كيف قاعد يمشي للكنام ويعطي في الاوراق نتاعو ماهوش قاعدين يرجعوا له في حق الدواء.
2: يبطا
1: وما وجزء كبير ماهوش قاعد ياخذ فيه وماهوش قاعد يلقى في الدواء. وكيف يمشي للسبيطار ما يلقاش السكانير وما يلقاش من شنو والدويات ما فماش والكنام فالسه ولي ريسك كبار برشا كان لا قدر الله تصير لهم شوت كما شيت الضوء في الصيف حتى رو

0: ضوء في الصيف ما كناش نتخيلوا باش يصير فينا هكاك. راه
1: قالوا قبل راهو تحدثوا على
0: بالكم. حتى تو قاعدين يتحدثوا مع الصناديق الاجتماعيه، لكن غدوه كان لا قدر الله تصير الكارثه راهو لا معناها باش تكون نفاست على التوانسه الكل. دونك اليوم عنا مشكل حقيقي في الصناديق الاجتماعيه، والحل فيه ما هواش زيد شوية في كارت التليكوم شوية من هنا، زيدني ما نعرف شنو هاو عملنا المساهمة بالضبط، مساهمة الاجتماعية الظرفية، وهنا زدنا طولنا
1: فيها. لا مشيت ما عادش الظرفية تقولي شدت بلاستها.
0: أنا شنو نقول؟ أنا نقول اللي اليوم لازم جهد وطني كامل لحل حالة المشكلة هذه.
1: معناها التي في السوسيال هذا جهد الوطن بالضبط. على شكون التي في السوسيال؟
0: التي في السوسيال على كل كونسوماسيون عليها قيمة مضافة. يعني فما حاجات
1: القيمة المضافة اللي عندنا توا تي في كلاسيك 19% تبقى
0: بالطبيعة.
1: جاوبني بعد الفاصل، باش نخرج فاصل وجاوبني. معناها باش تولي عندنا خليفة حسب ما فهمت توا تي في العادي 19% ولا فما سبعة ولا فما هذيك ثلاثة هما يدولي، وباش نزيدوا عليها تي في سوسيال حسب ظافر الصغيري في صاحب البروجي هذا متاع القانون، لربما زاد يمر القانون هذا ونقعه في قانون المالية القادم. هذا نشوفوه بعد الفاصل مباشرة.
2: جوهرة FM. Téléchargez notre application جوهرة FM sur App Store et Google Play. L'application جوهرة FM ديما معاك على App Store والGoogle Play.
3: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ل 11 اكتوبر تجيكم باوفر الدوار كريم دوش بيليتزا 400 مليلتر ب 5 دينارات و 98 مليم اكاهو، ومعها الثانية بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة، مونوبري ديما معك.
4: عسلامة، get ready with me. بون بلان. اول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك، باي ذا واي لازم تكون اوريدو، نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اوريدو، نخلصو بالكارت بانكير، اند guess what
5: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اوريدو.
6: اوريدو طور عالمك.
7: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
8: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
9: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
10: جوهرة
2: اف ام بوبليسيتي.
11: صباح الورد.
12: صباح الورد.
11: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
12: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
13: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهده. باش نمشي مباشره نسكروا موضوع باش نفهموه نتاع التي في على داعي على القيمه المضافه الاجتماعيه للتي في السوسيال، قد باش تزيد على التي في العادي؟ هل باش تعوضها؟ مش تعوضها، هي زياده. ما نخافوش الدنيا كما قال الخليفه في اللوف توا يحكي مع النائب ظافر، يقول له الصغير يقول له باش تغلى الدنيا وباش التي في ديما راهو يهز الكونسوماتور، يهز المواطن ماشي المؤسسه والدنيا الكل. مع حوايج اخرى دايرين بيا ولاد باردو، مديره مكتب تونس وي ام تسكن في باردو، مروه في باردو، خليفة يتعدى من باردو، وناس متخوفة على موضوع أنه باش تتوقف الحركة على باردو مدة لإنجاز الأنفاق. شنية الحكاية بالضبط؟ نفهموها معاك زادة بعد ما نفسروا حكاية التي في سوسيال. ناخدوا خمسة دقائق بينك وبين خليفة.
0: بالضبط. شوف، بالنسبة للتي في سوسيال أنا نقترح جهد وطني وجهد يساهموا فيه التوانسة الكل، لأنه فقط حسب الدراسات الرسمية التونسية تقول 40% متوانسه ماهمش يخلصوا في الضرائب نتاعهم او اقتصاد موازي خلينا نقولوا. لكن دراسات اخرى تقول لك 60% سيدي نعتبرهم 50% هكا في الوسط تسيد 50% اقتصاد موازي في البلاد. دونك 50% من توانسه ما يدفعوش لا في مساهمات اجتماعيه ما يدفعوش في الياس ما يدفعوش في الضرائب نتاعهم حتى كان عندهم بزنس وتجاره وكل شيء. الحاجه الوحيده اللي يدفعوا فيها هي التيفيا نهار اللي باش يشري كهرباء نهار اللي باش يشري لبسة نهار اللي باش يمشي لوتيل نهار اللي باش يسافر يدفع في التيفيا. دونك علاش انا مشيت للتيفيا لانه التيفيا هي الحاجه الوحيده اللي يدفعوها التوانسه الكل خاطر كان مش نمشيو احنا لي مثلا الفكره انه نزيدوا نص نقطه ونقطتين وكل شيء في السي اس اس شكون يدفع فيها ديجا اللي قاعدين يدفعوا. انا بالتيفيا سوسيال باش نمس التوانسه الكل وخاصه
1: لكن علاش ما تعملش شريحه من التوانسه بما معنى انه اللي ياخذ في مليون شهريه واللي ما عادش تخلط مليون باش يعيش هو ومرته ويمكن وليد برك وكاري
0: ما هيش زياده في الضرائب مره اخرى راهو هي زياده على الكونسوماسيون
1: على الكونسوماسيون التيفيا باش تقلقوا كزياده زياده هي زياده ال 1% باش يقلقوا علاش ما تكونش للمداخيل الكبرى
0: بالضبط.
1: والا الحاجات الكبرى هو اللي يدفعها هذا السوسيال
0: في النقطه هذه
1: لانه هو بيده استاذ ظافر تعرفش قاعد ياخذ في الدعم نتاع الدوله في الصحة وياخو في الدعم متاع الدولة في الخبز وفي المقرونة وفي المواد المدعمة الكل والمحروقات وغيرها
0: باه كلام معقول برشا. نقول اللي راه التونسي اللي كونسومي شوية مثلا التونسي كونسومي في مليون خلينا نقوله مثلا في الشهر والكل هذوما فيهم تيفيا وكل شيء راهي إذا كان نقطة راهي 10 دينارات زيادة
1: التونسي زيدة 19% ماتش 10 ما تحسبهاش 10
0: لا لا هي ديجا 19 لا لا
1: هي زيدة 19
0: هو ديجا كونسومي في مليون
1: 200 دينار
0: لا لا كونسومي ديجا في مليون يدفع منهم في 190 دينار احنا طالبين 10 دينارات فقط. لكن التونسي اللي يصرف في 20 مليون في الشهر باش تجيه الان النقطه هذيك تجيه 200 دينار. دونك على قد ما تصرف اكثر انت راك باش تساهم اكثر ما عطيناش نسبه فيكس للتوانسه الكل خاطر مش التوانسه كلهم ينجموا كونسوميو كيف كيف. فما ان في بري صحيح فما اوغمونتاسيون تاع 1% لكن نجي نشوفوا على لي في ريفوني قداش باش تربح لانه التونسي
14: حسب تقديراتكم انتم وشفتوا السوق المحافظة 50% اللي بيعوا
0: هي نقطه تي في ار بين 800 و 1000 مليار في ميزانيه الدوله
14: يعني 800 و 1000 مليار
0: بين 800 و 1000 مليار يعني اقل تقديرات تقول اللي هي 800 مليار. دونك هي برشا فلوس وهي كفيله كل سنه انها تنقذ معناها صناديقنا الاجتماعيه. نرجع لك
14: صناديقنا احنا تو نعرفوا قداش ناقصه
0: نعرفوا عندنا فكره معناها السي ان اس اس اقل من 1000 مليار السي ان ار في 2500 مليار معناها تقريبا والكنام زاده بارشة زاد فلوس لأنهم الزوز ما همش يخلصوا في الكنام معنى وصيدلية المركزية كشفت ما نحضر نيرمو الأسعار متاع القائمة اللي هبطت متاع أسعار الأدوية معناها اللي زاد. أنا أقول اللي هذا إنقاذ الصناديق لهنا رو بش يرجع على المواطن وخاصة الطبقات الضعيفة والمتوسطة لأنه بش يولي يلقى دواء كيفيمشي لسبيتار بش يلقى سكانير في العمومي سكانير ب 10000 فرانك مش يمشي يعملوا في كلينيك ب 300 دينار. دونك راهو باش يربح اون ريفوني اذا كان هو يحافظ على
14: مشروع القانون هذا سيد النائب
0: مازال باش نقدموا كفصل معناها في
1: فصل فصل في القانون المالي
0: باش تقترحوا القانون المالي
1: يلزموا معناها هما يخموا او سيد ظافر بالضبط باش يتعدى في قانون الماليه
0: السنة هذا اقتراح احنا راهو اللي راهو قانون الماليه اذا كان ما يلقاش حلول خاصه للصناديق الاجتماعيه من غير حلول ترقيعيه راهو القانون معناها ما هوش باش يأتي الأكل متاعه
1: باردو وال معناها القطار هدايا السريع والمترو غير ذلك وال معناها شرايين الحياة وشانتي موجود غادي في باردو وما يهمش ولاية تونس فقط راهو يمس ولاية تونس ولاية منوب حتى الولايات المربوطة الولايات متاع الضاحية الجنوبية بن عروس معناها شرايين الحياة
14: الجمهورية لأنه مربوط بالكمبيوس متاع منوبة
1: منوبة كمبيوس مركب جامعي فيه عشرات الألاف من الطلبة وغير ذلك. فالبعض متخوف رغم اللي مريدناش متأكد فماش كومينيكول فيسيال من وزارة ولا من لارافير ولا من مترو ولا حتى شيء لكن التوانسة متخوفين من هذا يقول لك راهو ما عاد تقدم الأشغال الباري فما إمكانية باش تصير إيقاف لحركة المرور في قلب باردو.
0: هو الحقيقة إرافير أنا رأى اللي هو ضرب قلب باردو أصلا وأوقف الحياة اليوم معناها في باردو وزاد كمل دمر مدينة من هالي. كل تونسي عنده قصة معناها مع باردو، مدينة عمرها مئات السنين ما تولدتش معناها اليوم، وهي
14: دمرها
0: دمرها لأنه قسمها بين جنوبية وشمالية، لأنه طريقة المرور اللي هي الأساس معناها وهي أساس الإشكالية لهنا الحقيقة راهو طريقة مرور أرافير من باردو. طريقة المرور هي السيارات باش تمشي في أنفاق والمترجلين باش يمشيوا في جسور أو في ممرات معناها علوية، وسيل أرافير المبجل هو اللي يمشي معناها لوحده. شنو اللي باش يصير؟ سور باردو تقسمت اليوم، أنت نشوفوا النساء الكبار والصغيرات وكل شيء باش يطلع لك 55 درجة ويهبط 55 درجة، وقالوا لنا باش يعملوا ديزاسونسور. أنا نعرفوا ليزاسونسور، عجربوهم راهو ليزاسونسور أرافير، نتحدى كان فيها مسونسور يخدم. والأنفاق زاد للسيارات هذية، وشفنا المثال البسيط في نفق الروضة اللي هو راهو نفق الصغرون معناها بعد الأمطار الأخيرة. شنو اللي صار فيه؟ قال شنو، وأنا سمعت السيد مدير عام أرافير معناها لهنا في بحذاكم يقول را والله فما شوية وسخ البرة يا أخي، هذاك علاش هذاك علاش الموتورات ما خدموش
1: عين الشمس بغرب راهو موجود. احنا رانا احنا نتحدث علينا احنا والبلديه راهي منسحبه، واحنا رانا نطيشوا
14: العاصمه كلها كيكه في الشتاء.
0: ما قلتش ما نطيشوش، انت اليوم عندك انفاق، اذا كان وسخ البرة باش يسكر لي انا الانفاق هذوما فمشكلتك ماهيش مشكلتي انا اللي متعدي بسيارتي، راه معناها انا تجي لرافير يعمل نفق في بلاصه اللي هي كوفيت، في بلاصه اللي هي نقطه منخفضه، الماء بتاع تونس الكل يجي البارد وغادي ما يعملوش دراسات، ما يعملوش حاجات باش تهز الماء معناها غادي، وما فما حتى ايفاكيواسيون تاع ماء. وشكون البيرو
14: فاش غاد سيد النائب؟ احنا ما نعرفوش.
0: انا مطلع راني غادي من مطلع، ما عندهم حتى دراسه للمياه. وفي ليتود اللي موجوده عندهم يقولوا خاطر الارفير مش من اليوم، من 2007 على ليزيتود نتاعو، يقولوا اللي وقت اللي توفى اشغال حمايه تونس الغربيه من الفيضانات اللي انتهت الاشغال عندها 5 سنين راه باش تتنحى الفيضانات وما تنحاتش داكوردو، معناها ليتود هذاك عليه انا داعيت انه عاود ليزيتود نتاعك يا سيد.
1: نعاود من الاول البروجي، نعاود ليزيتود ونعاود نصلح الانفاق ونصلح الدنيا الكل.
0: اي هزوا الفوق، لا هزوا الفوق، مش تعمل انفاق ماهوش مش تخدم. معناها انا في كل مطر صبت 20 ملي في تونس العاصمه، راه ما صبتش 200 ملي، 20 ملم حاجة عادية جدا.
1: 10 ملم النفاق نتاع باب السويقة يغرق والنفاق أخرى تغرق.
0: كيف تعرف اللي احنا في تونس الأنفاق تغرق، علاش تعمل فيه في نفاق أنت وتضيع في فلوس التوانسة غادي؟ ما أنا قلنا لك طلعوا الفوق كيما عملت في برشا بلايس في تونس، هاكا موجود في الزهور وفي الملاسين هاكا نشوف.
14: ما ربما على المستوى اللوجستي برضه ماهيش بندحة مختلفة، لأنه في ربما أنا أقول مانيش خبير، ولكن
0: من فيها
14: أي هلال حتى البندحة كبيرة المساحة اللي خلات التران يطلع لفوق
0: ينجم يطلع برضه
14: ضيقة شوية يا سيدي. وفيها منطقة أثرية راهو حساسة شوية،
0: موقع أثرية
14: مقدم زمان السكة تمشي لفوق في برضه ما نعرفها من قبل.
0: الأنفاق دمرتها كانك تحكي على أثارة اصلا انا وكاله التراث ولا والمعهد معناها مانيش فاهم بالطبيعة عليه انت ما فماش انفاق غادي في ساحه
14: ثم الانفاق
0: نحينا من حاجات يا سيدي اللي عمرها 600 ساحه باردو ما هيش معلم اثري ها ظهروا فيه التوانسه وعبروا على حريتهم، مش يجيوا التوريست المفروض، ومش تقعد لنا احنا ساحه باردو. علاش دمار ساحه باردو؟
14: باش نحنا ساحه باردو في المشروع
0: جاو كيف عملوا البريزونطاسيون
14: تقعد الخاصه
0: سموها سويحه باردو. اش معني كيفاش تقعد الخاصه وانت الكره باش تطلع في وسطها؟ كيفاش تقعد الخاصه؟ فسر لي ترى
14: ما نعرفش. احنا المشروع مفاشه ما الباري القنطره
0: وين باش يطلعوا الكره
14: نفق اللوطه
0: وين باش يطلعوا؟ مش يقعدوا اللوطه
14: ما باش يخرجوا من فان
0: مارس؟ لا شكون قال لك
14: ما عنده هكا
0: ما فماش يبدو ما يكون في
1: لليوم شريت انت ريتو لليوم
0: لليوم
1: مثال المروري شفت
0: انا ريت انه دوره صغيره هكا صح لانه النفق هو بيدو هذاك لازم اي راسيون ما نعرف شنو دونك لليوم والساعه ما نعرفش
14: انتم كنواب مع الجهه المحليه
0: نتابعوا في الموضوع ملي كنا في البلديه لليوم ما فماش ما فماش ماكيت. انا نتحدى ارافير اليوم
14: مش يخدموا من غير ماكيت؟
0: ايه نجي كل ماكيت عندهم لكن ليست للعموم.
14: لا انتوما كسلطه تمثل الشعب مش
0: عطيني تهيئه ساحه باردو اليوم. انا نتحدى شكون اليوم يقول لي كيفاش باش تكون ساحه باردو؟
1: إيه ماكيت وأنا من فهمش منين يعني أرشيتكت ولا إنجنيور شنو نعمل به؟
0: لا لا أعطيني الماكيت أنا كمواطن من حقي نعم
14: البلدي والمعتمدية
1: عندهم المهندسين متاعهم
0: لا لا ما فهميش
1: ما
0: فهميش ما فهميش دي ماكيت وقلتش ما فهميش مهندسين ناقصين المهندسين بالطبيعة في البلدية فيها مهندسين هاي كل بلدية تلقى فيها مسكين مهندس لاصقة فيها الدنيا الكل بلدية تخمال جزء كبير من المشاكل متاع البلدية شنو هاي المفروض في البلدية عندك مهندس في البني في الرخص وكذا ومهندس بيطام ومهندس كياس ومهندس ماء ومهندس ما نعرف شنو البلدية برضو الكل فيها مهندس معناها شنو شكون اللي يفهم فيها لهنا دونك والمشكل برضو راهو اغلب بلديات تونس نسبة التقطير في اليوم ارافير راهو اول حاجه لا فما تشاركي لا نعرف وقتاش باش تبدا الاشغال لا وقتاش باش توفى الاشغال لا شنو قاعدين يعملوا في الاشغال وانا كنايب شعب اليوم ما عادش لا يستدعوني لا يكلموا يحبوا يسمعوا كان الناس اللي تضحي وتزكي معناها في خدمتهم هما بالدمار اللي صار نفق الروضه
1: شوف
0: قطره مطر شنو اللي صار فيها لحظه استاذ اليوم يخدموا في الانفاق مش ولا باش يبداو يخدموهم طبعا مش كان نفق في ساحه باردوره فما انفاق على ساحه الجمهوريه فمواطنين قاعدين يتحركوا راهم غادي النفاق اللي صايره غاديكا واليوم الديار متشقه غادي لانهم يخدموا معناها الديار تشقت معناها غاديكا وين نهج يغرطه ونهج حنبال وفي في وفي وفي معناها نهج
1: الشارع الجمهوري الترافو بعد على الديار راهو
0: ليه قلت لك توتولون راهو من اللي فمش تتعدى مثلا من نهج تونس باش تمشي لنهج يغرطه فما نفق معناها نتاع سيارات غاديك الشارع ضيق جاءوا حفروا الدنيا الكل وديار تضرت معناها غاديكا طبعا ما لازم حتى واحد يتكلم الناس مشيت شكات ومشاو كل شيء واليوم معناها حق المواطن في انه البروجي نتاعو كيف تصب مطر ما تقفش حق المواطن في انه كي البروجي ما شققلوش دارو حق المواطن في انه باردو في انه مدينته ما تتقسمش المشروع وطني
1: نقسموها المدينة كيف نقبروها كيف نحسنوها كيف نوليو شفنا في مصر مثلا اللي صار القنطرة الأولى وفوقها قنطرة ثانية وثالثة وصلوا
0: تحكي على القناطر انت توا تحكي على القناطر ونرجع لك قلت لي ترى يتعدى في باردو ترى عنده 120 سنة
14: اي قديم
0: يتعدى عنده 120 سنة لحظة ما هوش ترى كل خمسة دقائق نحن متعايشين مع الترا لكن من غير صور متعايشين مع التران البضائع ولا حتى
1: المسافرين
0: المسافرين وكل شيء اللي يتعدى مرتين ثلاثة في النهار شيخين به سيدي يتعدى على روح أما هذا راهو بقطار المفروض مش يتعدى كل سبعة دقائق وكل خمسة دقائق واليوم لوريسك اليوم عندك اللي عندك معناها خزندار اللي أربعة معناها ليسيات كبيرة وكل شيء وباردو معناها الجنوبي كله من بيرم التونسي والسعيدية والهادي شاكر وترب إيه الناس هذيك كيفاه اللي هي كلها مربوطة بباردو الشمالي وين فما الخدمات وين فما باردو سنتر وين فما كل شيء المواطنين الحركة الكبيرة متاع السكان هذي كلها باش تطلع لك في القناطر أو كجزء من الرافير شفناه في الزهرة وفي برج السدري شنو عاملين التلامذة والمواطنين حافرين نقبة ومتعدين منها وكل مره نسمعوا بشكون مات وهذاك اللي باش يصير في باردو
1: ما فما قطار سريع
0: لا ارافير نفس الحوزه
1: هذيك الارافير
0: نفس الحوزه
1: طابور سدريه
0: يصير ارافير هذاك هذاك الخط ا نتاع ارافير
1: هذاك الا
0: هذاك الا
1: احنا غاديك باش يتعدوا الدين انتوما
0: احنا الدين
14: انا انت تقول هذاك باش تعمل صور توا ما بين
0: بالطبيعه هما ديما يقولوا راهو ما فماش
14: المعتمديه
0: استاذ هو ديما يقول لك ما فماش صور اخي تو كيف ما فماش صور ما علاش تعمل في في في ممر للمترجلين الفوق وانفاق لوطة معني انا هل انه انا عندي اكسي اليوم
14: احتياطي او اضافي
0: اليوم اليوم الدروج والا حتى اسانسور كان بيان سور الاسانسور ماهوش باش يخدم لانه نعرف شفنا توا الاسانسورات نتاعهم ماهمش يخدموا والدروج زاد كيف فما حتى واحد مش يقعد لك انا مال مرا كبير تقعد تعرف 55 درجه وهذا 55 درجه ماهمش يتحفروا مش يتعمل سور وباش تحفر العباد معناها في وسط الحيط معناها غاديكا وشوف معناها الكوارث اللي باش تكون موجوده والتقسيمه هذه الكل كنا نجم نتفاداوها بحاجة بسيطة برشا عطيناهم ليزيتود جبنا لهم المهندسين راي العركة عمرها 10 سنين ما هيش من اليوم حبينا نوعيهم
1: في لحظة في لحظة من زمان اللي مزالت لي نسلك نجموا نخلطوا نصلحوا ما هيش بسلاحوا
0: نجموا باش تصلح اليوم ولا غدوة حتى كان كملوه بالطريقة نتاعهم لهنا غدوة باش تجي عباد فاهمة وباش تطلعوا قنطرة وكان فما اخلالات صايره اليوم تو الناس كل تتحاسب
1: واضح انا برومو بربي خاصه من تونسير للتونس الكل مهمه جدا باش نقول لكم راهو لي تاريف لهنا نتاع الخريف وصلوا الى درجه كونه لا يصدق فما اوفر اكسكلوزيف فيه الا 50% على كل لي ديستيناسيون بريفيري نتاع التونسير. لي ريدكسيون هادو ما يوصلوا ل 50% على الطريف اور تاكس بطبيعه الحال نتاع لي بي نتاعكم اون كلاس ايكونوميك ولا في البزنس الفاكونس انكلوز غير معناها داخله في العمليه الفاكونس كانت قبل ما يدخلوهاش في لي برومو وانسي كو فو سيرفيس بلس البيرسوناليزي لا بروميير بيس نتاع الباجاج دو 23 كيلو لا ريزرفاسيون دو سيج لاكسي او بريفيليج سالون بريفيليج في الديبار من تونس قرطاج الفري نتاع السيرفيس تي او زاد كيف كيف تونيسير هذوكم اوفير pour chaque achat de billet pendant la promotion هذيا عمل لا ريزرفاسيون الى حدود علاش نشديت صحيح باش نقولها لكم الى حدود 9 اكتوبر 2026 مازالت عندنا اليوم غدوه بعد غدوه ونهار 9 اكتوبر والبرمجه نتاع الفواياج نتاعك ملي تشري البي توا في البريود هذيا الى حدود 31 ماي 2027 معناها عندك المده اللي تختار بها وقتاش تمشي في الفواياج نتاعك ريزيرفي فيا معناها من خلال القناه اللي تحب عليه على اختيارك www.tunisair.com لابليكاسيون موبيل تونيسير ثم 91 10 77 77 ريزيرفي بار تليفون وبعد بور فيناليزي راهو هذا كل من خلال ان ليان دو بايمون سيكوريزي ريسو

اجونس دو فواياج بارتنير والموديفيكاسيون ولا باش تعمل انولاسيون هذه تكون حسب لي كونديسيون تاريفير نتاع لوفر اش تي. هذه ميرسي هاي البرومو هذه تمتعوا بها الى حدود بربي نذكر راهي 9 سبتمبر لكن تبرمج رحلاتك الى حدود نهار 31 مايو 2027. الكتاب حليناه اليوم ان شاء الله يكون نقاش عام نزيدوا نواصلوا فيه وترجع ونثريوا هذا النقاش من اجل مصلحه البلاد ومصلحه التوانسه كل. شكرا لك يعطيك الصحه استاذ ظافر صغيري. شكرا لكم انتم على المتابعه والاهتمام. استحفظوا لي على رواحكم راكم انتم رسمي البلاد هذيا واستحفظوا على بلادكم راكم مماليها لكم سياح لكم راي فيها احب من احب وكره من كره. باي وتحيه تونس.

0: حياتي.
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي مخدة ليندا ب 9990 في عوض 14990.
2: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: جوهرة
0: بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
5: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن عن التمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار إيدات بعنوان سنة 26 و2000، وذلك إلى غاية يوم الأحد 11 من أكتوبر الحالي وفق بلاغ صادر عن الوزارة، داعية كافة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في أحداث أو توسعة مشاريعهن في الترشح للاستفادة من التمويلات التي يوفر هذا البرنامج عبر التسجيل وتعمير جميع البيانات المطلوبة بكل دقة وإرفاق كافة الوثائق المطلوبة وإيداع ملفاتهن مستوفاة الشروط والوثائق قبل انتهاء الأجال المحددة حصريا عبر المنصة الرقمية رائدات. وسيمكن هذا البرنامج الرامي لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية من أحداث 3000 مشروع نسائي بمعدل 600 مشروع كل سنة باعتمادات تقدر ب50 مليون دينار من ميزانية الدولة. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن في بلاغ عن فتح باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة بداية من يوم 12 من أكتوبر الحالي وإلى غاية يوم 15 من نفس الشهر، موضحة الهيئة أن مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة تقدم بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة، وأن جميع المطبوعات الخاصة بمطالب المشاركة من منشورة ومتوفرة للعموم على موقعها الإلكتروني الرسمي. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم جراء قصف وأطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، ووفق ما أفادت به مصادر طبية ومحلية. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية جددت مدفعية الاحتلال قصف مناطق شرق مدينة غزة بالتزامن مع تواصل نصف ما تبقى من منازل في محيط مفترق الشجاعية والمناطق الشرقية لحي التفاح. حلف مكة يصدر بيانا يقضي البدء الفوري في تنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات ونشرها بشكل سريع في أراضي السعودية، مع التأكيد على أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للحلف المكون من السعودية وتركيا وباكستان إثر الهجمات الحوثية. ختاما، القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة مدينة وميناء المخا عقب التقدم في منطقة باب المندب ومديرية ذباب، فيما قال المتحدث العسكري باسم أنصار الحوثي إن قواتهم تحكم سيطرتها على المكتسبات الميدانية وما يروج له العدو بطولات وهمية. وأضاف أن قواتهم نفذت خلال الساعات الماضية عشرات الضربات استهدفت بها تحشيدات العدو شرق محافظة الجوف، وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى واحتراق عدد من الآليات.
4: للمزيد من الأخبار،
6: www.jawharafm.net.

0: وجوهرة. ما تخليهاش في قلبك.
1: والله نسمع ساعات ماسونية تربية قومية يبدأوا يبرموا في العلمهم ويوخروا ويقدموا ويتحدثوا على التعليم وجودة التعليم في تونس فهمتني أنا جودة التعليم أحكي عليها وقت اللي المدرسين ما همش كونين بيدونجين تخصوا في البريمير وقت اللي تيد إجباري حتى السنة أولى ابتدائي تيد اللي النقطة تباع وتشتري تعليم وقت اللي تلوع القسم الموالي بتسعى فقط الإسعاف قالك التعليم اللي معلمين تشتو معملين برشا على الباراسكولير اللي معبين بالأغلاط واللي الوزارة مش مهتمة بيها وما تصلحيش قبل الطبع أنا جودة تعليم وأنا بس استناو شوفوا الإحصائيات متاع الاستوديو متاع هيكية أتو تفهموا شتقول على مستوى التعليم في تونس
2: عاصمة أنا تلميذة بكالوريا في معهد محمود بكيش ساقف حب نوصل صوتي اللي احنا 8 ودرجين قدام اللي سيق ويستر 8 و5 دقائق و4 دقائق هذيك ساعات حتى أفتر 38 وانا حقي في بييرو تار مع 8 و4 معني طبعا احنا نطيشوا ناسنا 30 مات قدام اللي سيق نطيشوا ما يهمهمش سنجم يصير البرة على الأقل يحطونا في بيرمانون وبس انا عندي الحق انا جيت 8 و6 دقائق عندي الحق اني ندخل حتى 8 و4 بييرو تار اما هما لا يستكروا البيبان الكل وكيف وقف في الباب وطلهم حلوا لين حم ندخل نقرأ يسكروا في وجهك والعياط يتسمعوا وكل حصيلوا محمود مجديش السن
3: مواطنة جزائرية مقيمة بتونس عندي طفل يقرأ سنة أولى ابتدائي وعندي طفل يقرأ سنة ثالثة ابتدائي من ذي احتياجات خاصة نهارت الأربعة 10 تاع الصباح سكرت عليهم القسم معلمة وخرجت مشت تحلق معناها مع زملائها ولدي صغير أزيك يمشي بالفشفاشة ولدي يطلع فوق الطاولة ينقز يلعب معناها في صغار الكل هذا مش عذر معناها إنه من حقه إذا ماما ما يلعبش هو صغير يطلع فوق الطاولة ينقز فلك خشمه بالدم قام سكر عليه القسم وهو ما يبكي وشار في حالة فزع معلمة كي جدت وحلت البيت حكم خوه يلوج عليه بش عطيه اللمجة نتاعه معناها ما طاوش في الساحة ومنقوز ضرب معناها استنجد معناها بش تحل البيت خسرت عليه حتى شيء قلت وطحت وحدك ما عندي من عمل لك وخلتها في كفي دمه حتى معناها هزوا خوه للمديرة وبلغوا المديرة بالرسمي راهو خور راهم ما همش لهين بالصغار راه كيما ينجم يكون طاح من فوق الطاولة كيما ينجم صغير آخر يدزه بالقص في عينه كيما ينجم يدزه على شباك كيما ينجم راهو بالرسمي راهو خوار صاير أنقذوا صغارنا وإلا إن راني صغاري أنا ما عادش باش نجم يقرأ.
4: ألو جوهر فهم بالله إني ديال الهذوما لوزارة التعليم كنت خاصة لوزارة التعليم كنت راهو الأستاذ معناتها مش كلهم 20% باهين معناتها ولا هو 30% و70% قاعدين معناتها يلزوا في الأولياء معناتها اللي بالصيف معناتها باش يقريوا صغارهم ويعلم بهم ربي معناتها الأولياء كيفاش معناتها في المصروف في كذا وفي شهريتهم ويزيد يطلبوا عليهم ويزيد يكريوا لبرا ولا في ديارهم فهمتوا وهو ممنوع الشيء هذا ربي يعطينا ورقم رقم أخضر باش نعلموا به الأستاذة وهذه نداء وزير التعليم ووزارة التعليم فهمت باش يشوفوا حل الأستاذة هذوما فهمت.
5: السلام عليكم رحمة نحب نبعث كلمة من قلبي الأغلى الناس عندي العيل اللي ديما سندي وظاهري ونحب نقول لهم ربي يخليكم ليا وما يحرمنيش من وجودكم في حياتي بابا حفاني يمي ملجية وسختو كلمة خاصة لخطيبي فراس الإنسان اللي اخترته ونتمنى ربي يكتب بيناتنا الخير ويجمعنا في الحلال وربي يلم شملنا على قريب ونحب نشكره على كل لحظة باهية وعلى كل حاجة عملها معايا حتى التفاصيل الصغيرة اللي يمكن هو يشوفها عادية ما بالنسبة لي عندها قيمة كبيرة وزاد نحب نوجه كل التقدير ومحبة لعائلته ونقولهم ربي يطيب بيناتنا المحبة والاحترام وإن شاء الله نكون ديما عند حسن ظنكم وتكونوا عائلتنا عائلة واحدة تجمعها المحبة والنية الطيبة ربي يحفظ عائلتي وعائلته ويبارك لنا في خطواتنا الجاية ويكتب لكل واحد فينا الخير وين ما كان وربي يخليكم ليا نحبكم برشا

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: ناس بكري قالوا الجار قبل الدار، واختار جارك قبل دارك، والجار وصى لي سيدن بي. في المشهد نحكيه على علاقات الجيران ببعضهم. هل مازال الجار للجار في الفرح والغيار؟ وهل مازالت فما لحمة بين الجيران كما قبل؟ ولا كل واحد على روحه ولا حد يعرف حد؟ هل مازالت العلاقات الطيبة والكلمة الطيبة بين الجيران؟ وين يوفى حق الجار علينا؟ وين تبدأ خصوصيتك؟ في المشهد نحكيه على التونسي وجيرانه، هل هي علاقة اجتماعية سوية ولا وجيعة راس وأذية؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: جوهرة
3: بيبليسيتي.
4: عيد ميلاد MG ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في MG مخدة ليندا ب 9990 في عوض 14990.
5: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
6: ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
7: حكي لي بالديتاج صار.
6: كي ما يبداش عندك أحلى بونوس.
7: اسمع، كلمني.
6: كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
7: سي با فري، إيباه ودي شقتلو.
6: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو.
8: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، أحلى من هكا ما فماش. تمتع 300% بونوس صالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
9: أريدو، طور عالمك.
2: جوهرة
3: بيبليسيتي.
10: دوريمي دوريمي، كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا البث بتاعنا راهو جغرافيا فهم نحكيو كان جغرافيا نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي محمد رسول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
2: جوهر افهم راني ديما نتبع فيكم جوهر برسولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.
2: لا الواحد فيه هب
4: جوهره افهم. بوبليسيتي.
5: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك.
6: By the way, لازم تكون أريدو.
5: نشري فورفي إنترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بنكير. And guess what?
7: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبل ماي أريدو.
8: أريدو طور عالمك.
4: جوهرة أفهم.
0: Publicité.
9: Business News.
10: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أكد أن الاستعداد لموسم التمور يقتضي اعتماد مقاربة شاملة تشمل مختلف حلقات المنظومة من الإنتاج إلى الخزن والترويج على المستويين الداخلي والخارجي، بما يساهم في تثمين المنتوج وتحسين مردوديته وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية. وأشدد خلال إشرافه على اجتماع موسع خصص للنظر في الاستعداد لموسم التمور على أهمية دعم الفلاح وخاصة صغار الفلاحين باعتبارهم الحلقة الأساسية في منظومة التمور، وأكد ضرورة تعزيز قدراتهم ودعم ترويج منتوجاتهم حسب ما جاء في بلاغ للوزارة. كذلك أشار عبيد لأن الوزارة تعمل على إعداد خطة ترويجية خصوصية للتمور على غرار زيت الزيتون بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، تقوم على مقاربة جديدة للتسويق والترويج وتهدف لتعزيز حضور التمور التونسية في الأسواق الدولية وتنويع وجهتها. ووضح أن الخطة هذه ستولي أهمية خاصة للترويج النوعي والموجه حسب خصوصيات الأسواق والطلب الدولي، مع اعتماد الترويج للتمور كمنتوج صحي عوضا عن أساليب الترويج الحالية. وأكد أهمية دور التمثيليات التجارية بالخارج في عملية الترويج واستثمار شبكة العلاقات والأسواق اللي تغطيها للتعريف بالتمور التونسية ومشتقاتها واستكشاف فرص جديدة للتصدير. مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة أفادت بأن القطاع الفلاحي بولاية سوسة يساهم في تشغيل 12% من اليد العاملة النشيطة بالجهة، بينما تغطي الأراضي الفلاحية 77% من مساحتها الجملية، حيث تناهز قيمة الإنتاج الفلاحي 430 مليون دينار، أي ما يعادل 5% من إجمالي الإنتاج الفلاحي الوطني. وقدمت المندوبية الجهوية خلال جلسة عمل التأمت بمقر ولاية سوسة حول متابعة وضعية المناطق السقوية بالجهة، قدمت عرض حول وضعية المناطق السقوية تم خلاله تشخيص وضعية مختلف المناطق السقوية وتوزيعها حسب المعتمديات وإبراز مكانتها وأهميتها في المنظومة الفلاحية الجهوية. والمناطق السقوية في سوسة تغطي مساحة 12.353 هكتار، تمثل 8% من المساحة الجملية الصالحة للزراعة بالجهة و3% من جملة المناطق السقوية بالبلاد، وتتوزع بين مناطق سقوية عمومية مهيئة ومناطق سقوية خاصة، كما تم تقديم معطيات حول الموارد المائية الجملية بالولاية واللي تقدر بحوالي 162 مليون متر مكعب، تتوزع بين 50 مليون متر مكعب من المياه السطحية و32 مليون متر مكعب من المياه الجوفية و42 مليون متر مكعب من المياه المحاولة من المحاور الخارجية و37 مليون متر مكعب من المياه المستعملة المعالجة، وهي موارد يتم استغلالها لتأمين مياه الشرب وري المناطق السقوية. لجنة إسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية صادقت خلال جلستها السادسة لسنة 2026 على عمليات استثمار لفائدة مشاريع بولايات بيجة وبنزرت ومدنين بقيمة جملية تقدر ب 17 مليون دينار، وتتوزع هذه الاستثمارات بين تربية الدواجن وزراعات تحت البيوت المحمية وأيضا نشاط الصيد البحري. وفي سياق دعم الباعثين الشبان وتمكينهم من إنجاز مشاريع فلاحية، صادقت اللجنة في الإطار ذاته على إسناد 5 قروض عقارية اقتناء أراضي فلاحية بولاية القسرين تمتد على مساحة جملية تقدر ب 49.9 هكتار وبقيمة جملية في حدود 715.9 ألف دينار. بورصة تونس للأوراق المالية أقفلت معاملة يوم الاثنين على انخفاض طفيف، إذ تراجع مؤشر المرجع تيونانديكس بنسبة 0.09% ليستقر في حدود 18.686 نقطة. واتسمت الجلسة بحجم تداول متواضع، حيث بلغ إجمالي المعاملات النقدية 3.9 مليون دينار في نهاية الحصة. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 5 أكتوبر ارتفع إلى حدود 1593 مليون دينار حسب آخر المنشورات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 2 أكتوبر في حدود 1551 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ أيضا 5 أكتوبر فانخفضت إلى حدود 23604 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 92 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 2 أكتوبر في حدود 23645 مليون دينار، أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 92 يوما. دوليا أسعار النفط ارتفعت خلال تعاملات اليوم، رغم أن قوة صادرات الخام من المنطقة وسحب مجموعة السبع من مخزونات الطوارئ ساهمت في تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات. وعلى صعيد التداولات ارتفعت العقود الأجل لخام برنت بنحو 0.04% إلى حدود 100.44 دولار للبرميل. أسعار الذهب تراجعت خلال تعاملات اليوم بضغط من ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، لكن الخسائر ظلت محدودة نظرا لتراجع توقعات أنه يرفع الفيدرالي معدل الفائدة هذا الشهر. وعلى صعيد التداولات تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.4% إلى حدود 4122.87 دولار للأوقية، كما انخفض سعر العقود الأجلة للمعدن الأصفر بنحو 0.2% مسجل 4149.50 دولار للأوقية. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و371 مليم، الدولار الأمريكي 2 دينار و996 مليم، الدينار الليبي 464 مليم، و100 دينار جزائرية 2 دينار و220 مليم.
11: بزنس نيوز جوهر اف ام، تندنس
5: برعاية عسلمة get ready with me bon plan and guess what
7: ما أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
8: أريدو طور عالمك.
12: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا على راديو جوهران. نتقابلوا مع بعضنا الوقت هذا ونعطيكم اخر الاخبار التقنيه والتكنولوجيه في تندونس. نحكيوا على جديد ابل اللي قاعده تحضر في روحها باش تخرج 3 زاباري جدد خاصين بالمنزل الذكي، باش يكون الحدث هذا نهار 13 اكتوبر وفقا لتقارير خرجتها بلومبرغ. وبتبيع الخطوه هي توسع بها شركه الابل الحضور نتاعها في سوق الاجهزه المنزليه. شنو ما التشكيله هي؟ فما الهوم باد جديد، نسخة محدثة من الهوم باد ميني، إلى جانب جهاز الأبل تي في الجديد مع تركيز واضح على الانتجراسيون تاع الذكاء الاصطناعي والاسيستون تاع أبل سيري في تجربة الاستخدام. نحكي على الهوم باد واللي يعتبر واحد من أبرز المنتوجات اللي يستناو فيها الفان. هو جهاز للتحكم في المنزل الذكي، نلقاو فيه إكران ينجم الحجم نتاعو يكون 6 بوس، وهك إذا كانوا 6 بوس ماهوش كبير برشا، دونك نجم تحطو على البيرو ولا نجم حتى تعلقوا في الحيط. من المتوقع زادة اللي كانوا باش يعتمد الجهاز على التعرف إلى الوجه والصوت باش يعرف شكون ملا الدار، يعرف شكون المستخدم، ونجم يحط لك حتى المعلومات المرتبطة بالحساب متاعك كما جهات الاتصال، المساج، الملاحظات، وحتى من الابليكاسيون بريفيري متاعك. ويقولوا زادة في التسريبات اللي كانوا أبل باش توفر وضع الزائر لإخفاء البيانات الشخصية وقت اللي يتم استخدام لاباري من جانب أشخاص أخرين وإلا بحضور مالك المنزل ولا مستعمل للهوم باد هذايا. دونك ينجم يعلم الهوم باد ويقول له راهو عندنا ضيف اليوم، دونك ما تخرجش كل شيء، ما تكشفش الاوراق الكل. ومن المنتظر باش يكون فما جيل جديد زاد من الابل تي في، والتصميم باش يكون قريب من الاصدار الحالي لكن مع ميكرو بروسيسور اسرع ويركز على تشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي. هذا باش يكون اول تحديث للابل تي في منذ 2022، يعني 4 سنوات ما صار حتى شيء جديد في الابل تي في. اكيد الناس اللي عندهم الابل تي في باش يستناو هالميزه جور جديده هذيا، ما همش باش يستناو برشا نهار 13 اكتوبر القادم. هذا ش عندنا اليوم، بقيت متابعه طيبه لكل برامجنا.

كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. دقيقة على جوهرة فم، بداية مشوار جديد من كابوتشينو. دونك مرحبا بكم الناس الكل، تترشفوا قهوة الصباح، تركزوا في خدمتكم وتتونسوا إن شاء الله مع ليكيب الكل تيلة ثلاثة سوايع من زمان من توا حتى الماضي ساعة بالأخبار المتابعات والفقرات. عديد المواضيع اليوم باش يتم التطرق لها، مواضيع الساعة، مواضيع مثيرة للجدل وتمس المجتمع التونسي في العمق. كل التفاصيل إن شاء الله تلقوها وتتعرفوا عليها تبعا تيلة مشوارنا بالنسبة لليوم. التحية توصلكم من عند كيف الكل. اليوم ترافقنا سعاد العدويني في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، أهلا وسهلا. جيهان الرحومة في الإخراج التقني، مرحبا. وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. نهير جديد ربي سمعنا فيه الخير إن شاء الله، وإن شاء الله تعديوه نهير مزيان مليان بالأخبار الطيبة، مليان براحة البال، مليان زادة بالتوفيق ونجاح إن شاء الله في مختلف مهامكم. تاريخ اليوم 3/6 أكتوبر 2026.

0: رجعنا لكم من 10:22 في كابوتشينو. أهلا وسهلا مرحبا بكم. لقيت هذه كالعادة أولى الفقرات والمتابعات اللي تكون مباشرة من المنستير مع وليد الجزيري في قديش اليوم.
1: قديش اليوم
2: قديش اليوم
0: قديش اليوم يا وليد. أهلا وسهلا مرحبا بيك.
3: مرحبا بك سناء. أهلا وسهلا بيك. صباح النور جيهان عبد الحميد سعاد ناس كل اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا. طقس جميل
0: ما في باليش أنه نرجس قليلة تنكرت في هيئة عبد الحميد بالعجوزة اليوم. ما في
3: لا خاطر كنت نخدم أنا وعبد الحميد هيك كنت نخدم أنا وعبد الحميد
0: هذاك في الزمن الماضي كان ولا
3: اليوم اليوم اليوم
0: أي كان ولا
3: باهي أهلا بنرجس.
0: دونك أنت كمالمو أكثر واحد تفهم في العربية تو.
3: على كل مرحبا مشينا للسوق المركزية في المنسير قبل ما ندخل. والله حبيت نسأل على حاجة خليتها ب 800 وقلت علاش غالية هي السلق والمعدنوس. قالوا لي خاطر مطر مطر. قلت هو توا ثلاثة جماعة ما صابتش المطر خليني نمشي نسأل عليها. لقيتها ب 800
0: إي
3: فهمت
0: نورمالمون يرخص شوية مش يغلى.
3: لا و 800 في شهر أكتوبر بصراحة معناتها نتفكروا ب 300 و 350 وراهو فما الاستعمال راهو حتى حزمة اللفت ب 2000 توا التونسي تعرف الماكلة نتاعو تتبدل وكل بون. على كل ما هذا السلق والمعدنوس ب 800 الطماطم اللي حكينا عليها برشا وب 4 دينارات و 4 دينارات و 500 بدات تنفرج الازمه والتراجع ملحوظ معناتها ب 2500 موجوده ب 2500 جوده عاليه. السفناريا اللي خليناها 3 دينارات اليوم من 2500 زاده قاعده ترخص شويه. البطاطا هي 2500 القرع بطوزينة 3 دينارات و900 القرع الأحمر 1500 للألفين الفلفل من 2500 حتى للأربع دينارات معناتها الحار 3 دينارات و900 تقريبا. هذه هي الغلس كما قلت سفناريا 2500 البصل 1700 للألف 1800 مازال غالي شوية. نجم نقوله في تراجع خاصة في الطماطم إن شاء الله يقولوا لي حتى التجار الأسبوع القادم تلقاها 1900 و2000 وكل عادي جدا باش ترخص. وسنه كان لاحظت معناتها أزمة طماطم كانت تقعد شهر وشهر ونص تقريبا أسبوع فقط أسبوع ورجعت عادية جدا هي عادية جدا
0: الحمد لله يا وليدي. حاجة
3: باهي يقولوا لي حتى في بعض الأماكن الأخرى فما ب 1500 و2000 الطماطم معناتها صحيح مضروبة شوية لكن تنجم معناتها تقضيها عادي 1500 و2000. نمشوا لسوق الأسماك اليوم السردينة 4 دينارات ولو سوق الأسماك اليوم التريليا اللي هي وقتها تو اللي يقول الخريف يقول شهر أكتوبر يقول التريليا التريليا هنا تصور موجودة ب 3 دينارات 4 دينارات راهو تنجم تشريها 3 دينارات وجودة عالية والإقبال عليها برشا. 3 دينارات 4 دينارات 12 دينار حتى لل 24 دينار انت كل قدير وقدر. فما شكون يحب فما شكون يقول لك تريليا البيضة ما نحبهاش. هي تريليا البيضة بين 3 دينارات و 4 دينارات. تقول لك تريليا الحمراء تريليا الحمراء 24 دينار.
0: هو والله في المطعم كيف كيف وما هكا ولا
3: والله بالفارينة كيف كيف ما تزيد الفارينة كيف كيف.
0: تقول انت الفارينة هي اللي ترجع المطعم كيف كيف. وفي الاخر الصغار ما يحبوهاش برشا على خاطر فيها شوك جوية وديما خايفين منها والكل. اما حاجة بنينة كمام حاجة بنينة صحة وبشفاء للناس اللي تقدر عليها هاي
3: حاجة بنينة. السكومبري 8 دينارات 800 ل 12 دينار و 800 دورات 22 دينار. القاروس مربي نحكي 26 دينار. كلب حر من 26 دينار ل 32 دينار. السبارس 3 دينارات حتى ل 5 دينارات. اللمبوكا 23 دينار. الغزال 12 دينار و 800 ما شاء الله معناتها باش تلقى الكريفات الشفرات والكريفات موجوده من 18 دينار حتى ل 25 دينار. اللحوم الخضراء العلوش 55 دينار ولو انه والبقري 46 دينار. نرجع للعلوش في السوق المركزية بالمنسير 55 دينار ولو أنه أصحابي وأصدقائي يبعثوا لي في تصور حتى فيديوهات العلوش ب 40 و42 و43 دينار البرة معناتها في بحجر في المكنين في قصر هلال
0: اسمع في المكنين ب 39 دينار و500 بالضبط.
3: أي شو أي ما حبيش نقولها يعني باش بخاطر يقولوا لي لا ما تصدقوش ما شفتوا الفيديو 39 دينار بوم. كل واحد يقول لك علوش مش علوش برشني معز اني ما شفتش بعيني
0: بعثولي خايب هو البرشني مش خايب
3: راه. بون نقول لك شنو الميزان نتاعو، كان اقل من 20 باهي اكثر من 20، كل واحد وكيفاش يفسر الاسوام هذه نتاع العلوش
0: في السوق المركزي. تلمون تعودنا بالغلاء وليت كي حاجه ترخص نقولوا ليه فيها لنا تو.
3: اي وهذا السؤال، علاش ب 55 وعلاش ب 40؟ علاش بيناتهم ب 15 دينار؟
0: صحيح
3: هذا هو السؤال، هذا هو السؤال، علاش بيناتهم 15 دينار ويقول لا ويقولوا لي في اماكن
0: وحيد لهنا وليد واللي ممكن يشاطروني راي فيه مستمعينا، يقول لك علوش شارف وعلوش صغير، معناها علوش حليب
3: وعلاش يعني. وعلاش ب 60 دينار؟ فما في بعض الاماكن يقولوا لي ب 60 دينار،
0: هذاك طري طري على الاخر.
3: اي طري
0: ضمانات من الجزار فيدو معناها.
3: اي كما قلت البقري 46 دينار، اللحوم البيضاء قاعدة تتراجع لكن تتراجع رويدا رويدا، استعملت اللغة العربية عادي رويدا رويدا رويدا، معناتها سكالوب الأسبوع الفارط خليناها ب 19 بيوم 18 دينار و500، الدجاج الأسبوع الفارط 9 دينارات بيوم 8 دينارات و500، الفخذ نتاع الدجاج الأسبوع الفارط 13 دينار و500 اليوم 11 دينار و500 ل 12 دينار، الجوانح نتاع الدجاج اللي يقولوا لي فما إقبال عليهم ما يقعدوش 4 دينارات 4 دينارات و500، الكبد نتاع الدجاج 14 دينار 15 دينار، شو مازالت الغلة الديلة 6 دينارات و800، التفاح 4 دينارات و500 لستة دينارات تقريبا، العنب بدا يعقب كما نقولوا احنا 7 دينارات و800 لتسعة دينارات، الدلاع لا مش موجود الدلاع، شوف قاعد نشوف البطيخ 1900 تقريبا، هذا هو الموجود، لو انه الاقبال تو اكثر على مثلا الفول 7 دينارات و500، على 6 دينارات و500، على الحمص 7 دينارات و500 8 دينارات و500، على اللوبيا 6 دينارات لستة دينارات و500 تقريبا، هذا هو الاقبال اكثر، حكينا على الفقوز هذا 2500 3 دينارات تقريبا، هذا هو الموجود، كل شيء متوفر، الاقبال اكثر على اللحوم البيضاء وعلى الاسماك.
0: ان شاء الله نعم ديما احنا نقولوا يا ربي ان شاء الله نواصلوا على النسق هذايا في متابعتنا اليوميه لبورصه الاسماك.
3: ولو انه سناء سناء الوالدين سناء، فما ناس يقول لك توا معناتها الورق الاخضر نحبه، لكن بصراحه بكري مواطن يحكي معايا يقول لي خشمه لفت ب 2000 باش نطيب لفت زوز حجمات سلق 1600 وحكمه ما عدنوش 800 قداش جاوا هذوما؟
0: ما نعرفش 10000 وصلنا ولا اقل اقل؟
3: لا لا الاقل اقل تقريبا 5 دينارات، يقول لي واللي اني مع مناول كنت نقضي فيهم ب 2000 وب 2000 فرنك بصراحه، يقول لك معناتها حتى باش نطيب لفت الاوراق فقط بخمسه دينارات برشا وبرشا.
0: دونك من خلال جوهره فام نتوجهوا بنداء عاجل لكل البياع اللي يبيعوا في الخضر الورقيه، رجاء رجاء ما تغليوش علينا الخضر الورقيه.
3: اي ما فماش مطر، ما فماش مطر، ما عادي
0: شنو ما فماش مطر عادي، معناتها
3: ثلاثة جماعة التالي
0: يولي قلعانهم معناها وجمعانهم أصعب.
3: أي معناتها ثلاثة جماعة التالي في سألت قالوا لي خاطر مطر ب 800 تو ماهوش ما فما ثلاثة أسابيع المطر ما صبتش.
0: معقول معقول جدا سي وليد، دونك صوتك مسموع أكيد على جوهرة فام وأصوات كل
3: خاطر هو هي الدواء راهو سناء كي تبرد الدنيا الدواء هكا الخضر الورقية راهو.
0: يودي وليد شدت صحيح في الخضر الورقية اليوم، بربي لا تحرموه سي وليد من ربطة اللفت ومن ربطة السلق والمعدنوس، عندك الحق وليد برسمي راهو، أون بلوس هي الخضر الورقية وأساسية في المطبخ نتاعنا التونسي، وإحنا ماذا بينا نحافظوا على الموروث الغذائي اللي عندنا اللي نستعملوا فيه في الخضر الورقية، خاطر مش الناس الكل تستعمل الخضر الورقية كما نستعملوها في تونس راهو، ساعات فما بلدان أخرى مشرقية يعني حدهم حد المعدنوس والكلافس مثال هكاهو، معناها ما يعرفوش حاجات أخرى وما يستعملوش برشا حاجات أخرى. شكرا ليك وليد الجزيري، يعطيك الصحة على المتابعة هذه لبورصة الأسعار، احنا متابعتنا بعد شوية في كابوتشينو باش تتواصل ونحكي لكم على حدث كبير يلتئم حاليا في قصر المعارض بالساحل، وأكثر تفاصيل باش تكونوا مع ضيفنا بعد الحدث.

0: رجعنا لكم في كابوتشينو، مرحبا بكم، ان شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل، ان شاء الله استمتعتوا بالاجواء التونسيه، واكيد مش بعيده برشا اجواءنا على اخر التظاهرات والاحداث اللي باش تكون موجوده في سوسه، واللي اكيد الاجواء هذه زاد باش تعيشنا الطابع التونسي والجو التونسي لكن بلمسه عصريه على الاخر، والتفاصيل مع ضيفنا
1: كابوتشينو. كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع ومتع.
0: حديثنا لقاية هذية هي الدورة الجديدة من معرض دارنا بقصر المعارض بالساحل اللي انطلق من 2 أكتوبر باش يتواصل حتى ل 12 أكتوبر 2026. شنية التفاصيل الأجواء وخصوصا شنية المفاجآت السعيدة اللي تستنى في زوار المعرض هذية؟ يحضر بحضنا سي شكيب العميري اللي هو المدير التجاري للمعرض. صباح النور سي شكيب، أهلا وسهلا.
2: صباح النور، مرحبا بك وكل مستمعين جوهرة فهم.
0: يعيشك، شكرا لك. دورة جديدة من معرض دارنا، شنو نستنيو فيها الدورة هذه؟
2: والله كل خير، ديجا كلنا تجهزنا للمناسبة هذه، فما نخبة من أعز العارضين اللي هما في مجال صناعة الأثاث، فما أكثر من 80 عارض دونك موجودين في الأجنحة، دونك معرض متميز، فما برشا شواء كلك سوا معناتها في لي صالون في بيتلونوم في بتعرف أنت لي توندونس توا كلها معناتها تجهزت وحضرت روحها، وإلى جانب التخفيضات ديما بالمناسبة هذه ديما احنا نقدموا تخفيضات باش تتماشى مع القدرة الشرائية نتاع المواطن. نعرفوا احنا توا العائلات كلهم براتيكمون صغيرتنا كل شدوا بلايصهم، وإن شاء الله ربي ينجحهم بالتوفيق ليهم، دونك توا كلها باش ترجع تتفرغ توا اللي باش يجهز واللي باش يعرس واللي باش كذا.
0: فما عطلة قريبة جدا اللي هي العطلة هذه، ولا فيها إقبال برشا على الأفراح والعروسات اللي هي عطلة أكتوبر معناتها على الجمعة هذيك.
2: صحيح، بحكم السيزون معناتها تبدلت ما عادش معروفة وقتاش بريود العرس، دونك احنا ولينا نعملوا في دورات معناتها متتاليه باش هكاك تتماشى مع رغبه معناتها الزوار، وما يقعدوش يدوروا معناتها من بلاصه لبلاصه،
0: وما يقعدوش يستنيوا في تاريخ واحد ولا موعد واحد معناتها كيما العروسات.

0: تواليت في كل وقت تصير وكل شيء زاد كيف كيف نقربوا من مشاغل الأسرة التونسية والكوبلوات بصفة عامة. دونك معرض دارنا هو اسم على مسمى فيه كل مستلزمات الدار,
1: كل مستلزمات
0: الدار, كوجينة, بيت نوم, بيت قعد, بيت سالة, مفروشات, مفروشات, كل شيء,
1: ستائر زرابي مرقوم تونسي, ديكوراسيون, فهمتي, فما برشا شواء, فهمت, دونك مختلف. وهذا ذاك معناتها كيما نقولوا بالشكل الزائر يلقى كل شيء بحذاه, ما تقعدش يدور من بلاصه لبلاصه ولا يتنقل من بلاصه لبلاصه تحت سقف واحد, قصر معاه بالساحل. التوقيت مناسب برشا من 11 حتى ل 8. الفضاء كان الدنيا سخونه, الفضاء مكيف, دونك كان الدنيا سخونه, دونك مرحبا بهم في الحالات الكل. دونك وكيما عودنا, راني قلت لك ديجا كيما عودنا الزوار بالمفاجات, ديما موجوده المفاجات, ديما نشجعوا
0: نقول ولا تقول
1: إليك الكلمة.
0: عجبتني المفاجأة, فما زوز مليا للربح بصراحة ياسر مزيانة. واحد يمشي يقضي شهور ويعمر داره كما نقولوا, ويكون عنده بروبابيليتي كبيرة برشا انه باش يربح زوز مليا.
1: ديجا المشاركة بسيطة وما حبيناش نعقدوا الأمور, دونك جيست قصاصة اللي هي نفس التيكي دخول باش يحطوها في الإيرن اللي باش يقوى في بهو المعرض. بعد احنا نعملوا تيراج إن شاء الله آخر نهار في المعرض. المعرض من 2 حتى 12. الكادو مهم, زوز مليا مهمين, فهمني, ولا يربحوهم كي يعاونوهم في الشراء.
0: أكيد.
1: حتى قطعة كبيرة أكيد. خممنا فيهم زادا إذا كان باش ياخذوا مثلا قطعة كبيرة كسوا بيت نوم ولا صالون, تعاونوا كمان, فهمتني. ومرحبا بالناس الكل, بالحق شوى باش يعجبهم المعرض برشا, اللي كلها معناتها قدمت منتوج ممتاز بالحق كأحدث ما يكون مع صناعة عصرية بأيدي تونسية, وفما فخامة في طريقة العرض. معناتها بالحق يستهوى كل
0: زائر. أكيد وزيد هو الاسباس الحقيقة ياسر مزيان, قصر المعارض بالساحل بجانب الملاحة في الساحلين. للناس اللي تحب تعرف الادريس بالضبط, نذكركم بالتوقيت من 11 حتى 8 متاع الليل, والمعرض يتواصل حتى 12 أكتوبر.
1: 12 أكتوبر
0: والمعرض هي عندك أنت زوز ملين, عاود هاي
1: وفما ربح زوز ملين. ان شاء الله يربح حد يستحقها
0: ان شاء الله,
1: وقدرة ربي الربح سهل سهل سهل. دونك تيراج تقعد كان اليد البريئه هي اللي باش تطلع الكادو
0: ان شاء الله ان شاء الله. واللي كتبت له حاجه بيان سور باش تجيها اكيد, خصوصا انه باش تلقاو اول حاجه تصميم عصري باش تكتشفوا لي ديرنيير توندونس في مجال الاثاث, التاثيث, المفروشات, الديكور, هذه الكل باش تكون حاجه ياسر مودرن بالنسبه للكونسيبت نتاع المعرض هذايا. ليسباس اغريابل على الاخر, قصر المعارض
1: فما خبراء زاد معناتها موجودين على عين المكان كي يستشيروهم, ينصحوهم, يستشيروهم, يربحوهم كمان. دونك ديزاين شتيكت هما معناتها يختاروهم كيفاش باش يزوقوا المنزل نتاعهم وكل شيء, ومرحبا بهم.
0: اي سورتو المرأة التونسية تبدا حايرة سي شكيل, تقول لك اني مثال عندي الموبل في اللون هذايا زعما نكمل معاه الزربية هكا ونبدل.
1: كلهم خبرات كبيرة ودونك وشوا ممتاز, ومعناتها بالحق هما باش يحيروا في الشوا الحقيقة, معناتها فاريي برشا. ومن الصالون من نسومها 3 ملايين حتى 6 7 ملايين, كل واحد قدير وقدر, كل واحد كيفاش يحب يدلل روحه. شو كل موجود, وفرنا الدنيا كلها, وقا كان باش يجيو بحذانا ان شاء الله في المعرض. هوك التوقيت مناسب برشا, يجيو في عقله من 11 ل 8 حتى اللي باش يكمل خدمته في عقله
0: بالضبط.
1: يجي ل 8 راح مفتوح المعرض, وكما قلت لك في الساحلين بجانب الملاحه الادريسه معروفه, رقبي موجود في اللافتة الاشهاريه بارتو في الساحل ولا في الباج بالي ديكسبوزيسيون الساحل. مرحبا بالناس,
0: اذا فما اي معلومه ينجموا ياخذوها بالتواصل مباشره. انا معاك سي شكري, سي شكيب العميري, شكرا ليك, يعطيك الصحه. المدير التجاري للمعرض يعطيك الصحه. احنا مشوارنا يتواصل في كابوتشينو حتى الماضي ساعه, بعد شويه متابعتنا باش نحطوا من خلالها الرحال في وجهه جديده ومحتوى جديد, خليكم معنا.

0: رجعنا لكم في كابوتشينو العشرة 51 دقيقة على موجتنا متابعتنا الثقافية، وما زالت متواصلة مع نسرين علوش في متابعة جديدة لأيام قرطاج الموسيقية. أكثر تفاصيل على العروض وكواليس السهرات والتنشيط اللي قاعد يصير في شارع الحبيب بورقيبة وفي دور العرض اللي موجودة بمدينة الثقافة الشادي القليبي. نسمعوا الأجواء توتسويت مع نسرين.
1: الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية.
2: مرحبا بمستمعي الجوهرة FM، تتواصل مواكبتنا لليوم الثاني من فعاليات أيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11. البارح كان ثم لقاء حول مهنة المؤلف الموسيقي للأفلام، واللي كان أغلب الحاضرين فيه من طلبة الموسيقى اللي يحبوا يعرفوا كيفاش تتم عملية صناعة موسيقى الأفلام وأهم مرتكزاتها. أكثر تفاصيل نتعرف عليها مع سليم عرجون، مؤلف موسيقى الأفلام وصاحب مشاريع في هذا المجال.
3: اهم نقاط نحكي لنا على البروسيسوس دو ترافاي، معناها كيفاش تخلق موسيقى بتاع افلام بالكادر نتاعها صحيح. موسيقى الافلام مش جست انك تكومبوزي موسيقى للفيلم ولا تحضر موسيقات، مي سي توت ان سويفي اللي تعمل مع المخرج مع البرودكسيون. هذا اللي حبيت، الحاجه اللي حبيت نركزوا فيها اليوم، انه راهو سي ان ديبارتمون كامل، انه راهو فما خدمه اللي تتحضر قبل في بريباراسيون تصير، وفما سويفي يصير من اول البروجي لاخر البروجي باش تخرج الموسيقى تكون عندها حكايتها في وسط الفيلم. وي سي سبيسياليتي، مش كيما تعمل موسيقى بوغ لا سين كيما تعمل موسيقى للافلام، معناها سي اون اوتر ابروش دابوردي الموسيقى. جو ديري لازم اون كونيسونس موزيكال باهي، الحقيقه باهي تكون عندك دي كونيسونس توكا دي باز، ولا عندك تكون اون توش نتاعك بيرسوناليزي حتى كان ماكش قاري موسيقى، مي تو ميتريز لا موسيق سا سي بيان. تا توش ثاني حاجه كونيسونس بالسينما كبيره زاده، الحقيقه خاطر كنت تخدم في الدومين تاع السينما ماكش تخدم في الدومين تاع الموسيقى، مي سان دومين ديفيرون تاع الموسيقى. لازم تكون عندك ثقافة سينما أي بيه، يعني تفرش برشة فيلم شيء برشة سينما. دونك هذا ما حاسين حسهم مهمين برشة. وثالث حاجة هي اللي هي حاجة مهمة في كل دومين فني جو ديغي، اللي هي الهيومة، اللي هي كيفاش تتعامل زادة مع الناس، خاطر تخدم في إكيب كاملة وفي برودكسيون كاملة. دونك كيفاش تتعامل، كيفاش تعرف تتصرف في دي بروجي سينماتوغرافيك.
2: عروض البارح كانت أغلبها تونسية، منها عرض مشترك مع بلجيكا وعرض آخر مع إيطاليا. أم فالنت هو عرض تونسي إيطالي. أكثر تفاصيل نتعرف عليها مع سارة دويك، عضو الفرقة وعازفة عود.
4: عرض الليلة اسمه أم فالت، هي بارول أون ألمان، تعني المحيط، l'environnement en général. C'est un projet de Marco Centasso, contrebassiste italien. Et là, on sait qu'il y a une Italie, donc nous avons le groupe de Andy Amin. C'est un groupe qui a beaucoup de musique différente. Et là, en fait, j'ai dit la carrière de Tunis, Tunis, mais j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit donc j'ai dit Malouf, Firqa Al-Qamia, Firqa Al-Watania, Rachidia. J'ai dit que Tunis, et après, j'ai dit que j'ai Tunis. بعد خرجت لإيطاليا، دونك أول ما بديت الكارير بروفيسيونيل ديزون برشا بديت في إيطاليا، وتوا أول مرة أون فيت نرجع بعد 5 سنين نعمل أول حفلة في تونس بالبروجي هذا اللي نحبه برشا. دونك فرحانة برشا باش نقابل الجمهور التونسي، وخايفة شوية الحقيقة خاطر ما نعرفش كيفاش باش يخدم نوع الموسيقى هذا، خاطر ماهوش موسيقى ياسر مسموعة في تونس، أما فرحانة برشا. نطمح إني نجيب دوتر بروجي لتونس من المشاريع الأخرى اللي قاعدة نخدم عليها لبرا وفي إيطاليا وفي بلجيكا، تو خاطرني وليت نسكن في بلجيكا. دونك نطمح إني نجيب أكثر مشاريع لتونس، كونوا عندي أكثر حفلات في تونس إن شاء الله، هذه بداية الرجوع لتونس.
2: بالنسبة للبرمجة اليوم، مش يكون هناك لقاء حول الذكاء الاصطناعي والموسيقى تهديد أم فرصة، إلى جانب 4 عروض منها 2 عروض تونسية وهي جينو سويت وأباكس أفريكا وعرض سوري فرنسي بعنوان سراب، إلى جانب عرض جزائري فرنسي تحت عنوان نساء الراي. إلى هنا نصل إلى ختام متابعتنا لليوم الثاني من أيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11. نلتقي غدا، إلى اللقاء.
1: الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية.

0: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
1: احكي لي احكي لي بالديتاج صار.
0: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
1: اسمع كلمني كلمني.
0: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
1: سي با فري. اي بي ودي شقلت.
0: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
2: مع لوفر احلى بونيس نتاع اوريدو احلى من هكا ما فماش. متعب 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
3: اوريدو طور عالمك.
4: جوهره
5: اف ام بوبليسيتي.
6: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهره اف ام.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. المركز الإعلامي لوزارة الداخلية يعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفهية لانتداب 8 إطارات بعنوان سنة 26 و2000، وذلك من 5 أكتوبر إلى 5 نوفمبر المقبل على الساعة منتصف الليل. وتشمل المناظرة انتداب 3 مهندسين أول في اختصاص الإعلامية أو الاتصالات، و3 محللين في هندسة البرمجيات ونظم المعلومات أو علوم وتحليل البيانات الضخمة، فضلا عن متصرفين في اختصاص المالية أو المحاسبة. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تفيد اليوم بأن الحكومة التونسية جددت ثقتها في الجمعية من خلال منحها ترخيصا لجمع التبرعات من العموم في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس، تتمثل في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، مضيفة الجمعية في بلاغ لها أن هذه الطريقة تقوم بالخصوص على إتاحة إمكانية التبرع الاختياري بدينار واحد أو أكثر عند خلاص المشتريات بطلب من الحريف على أن يدرج مبلغ التبرع ضمن وصل الشراء. ولفتت الجمعية إلى أن هذه الآلية معتمدة في عدد من الدول الأوروبية وتوفر طريقة بسيطة وشفافة للمساهمة في العمل الاجتماعي حسب تقديرها، وشددت على أن هذه العملية تتم دون أي معاليم أو عمولات لفائدة المساحات التجارية المشاركة، حيث يتم تحويل كامل مبالغ التبرعات إلى الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS لتوظيفها في برامج دعم الأطفال، ليمتد هذا الترخيص لمدة 3 أشهر إلى تاريخ 2 جانفي المقبل. جامعة منوبة تحافظ على المرتبة الرابعة بين الجامعات التونسية في تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي العالمي للجامعات لسنة 27 و2000، مسجلة تحسنا في نتيجتها الإجمالية مقارنة بالسنة الماضية. وشمل التصنيف الذي صدر مؤخرا 2297 مؤسسة جامعية من 118 دولة، وسجلت جامعة منوبة 28.22 نقطة مقابل 27.5 نقطة في تصنيف سنة 26 و2000، أي بزيادة ب 0.7 نقطة، ويعود هذا التحسن وفق معطيات الجامعة أساسا إلى ارتفاع مؤشر جودة البحث، لتحتل الجامعة المرتبة 2 وطنيا في هذا المؤشر إلى جانب تحسن مؤشر البيئة البحثية. تشهد اليوم يوما جديدا من التعبئة التلمذية مع استعداد عشرات الآلاف من تلاميذ المدارس الثانوية للتظاهر في نحو 30 مدينة وسط إجراءات أمنية مشددة تتضمن نشر نحو 2000 شرطي في باريس، في ظل حركة احتجاجية تتسم بالعنف وتهدد بالامتداد إلى الجامعات. وجاءت هذه الدعوات مدعومة من النقابات بعد أسابيع من المواجهات أوقعت أكثر من 5000 موقوف و215 جريحا في صفوف التلاميذ، فيما دعت منظمة العفو الدولية السلطات لوضع حد للقمع المفرط. العامة للطيران المدني في السعودية تعلن تعرض مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي جنوب المملكة لاعتداءين استهدفا مرافق المطارين مساء الاثنين.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: لحظة وربع على جوهرة فم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مهما كانت انشغالاتكم لقية هذية ومهما كانت وجهتكم لقية هذية، نقول لكم ديما مرحب بكم على جوهرة فم في كابوتشينو. ونكملوا الغنديبو مع بعضنا حتى الماضي ساعة لقية هذية، باش نواصلوا في سلسلة الحلقات اللي انطلقنا فيها مع أخصائية التغذية نادرة يعقوب في علاقة بالأكلة المتوازنة عند الأطفال.
1: كابوتشينو كابوتشينو، انتم تسمعوا كابوتشينو مع سنم هني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع ومتمتع.
2: فيتامين
0: فيتامين فيتامين مع اخصائية التغذية نادرة يعقوب. صباح النور مدام نادرة، اهلا وسهلا.
3: بخير سناء، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعيني بعد جوهر الكل.
0: باهي، تحبني نكون أمينة في نقل الرسالة ولا؟
3: حبيت تكون كان أمينة.
0: فوالا، احنا نحكيو في الأوف، قلت لك مدام شنو هي اقتراحاتك لليوم؟ قلت لي باش نعشيوهم يا أخي، نبيتوهم بالعشاء.
3: والله
0: قلت لك شكون تحكي؟
3: على صغيراتي
0: بدينا نحكيو عليهم توادي أسبوع، وبدينا من فطور الصباح حتى الفطور نص النهار ولا فطور القايلة. فوقيت باش نعملوا لفتة ومراجعة لوجبة العشاء المتوازنة كيفاش تكون عند الصغار.
3: في بالك سنة أنت كنت نقول صغيراتي ولا صغيراتي، من طاوة صغيراتي ولا كبيرات، من 2000 و 2002 واني قاعدة نغذي فيهم ونغذي فيهم كلمة تقال، معناتها نوعي فيهم، فهمتني؟ وش نرجع وطاوة زادش نتكلم على نوريسون إن شاء الله، على المرأة الحامل، على المرأة المرضعة، وكيفاش نمشيو بالعشرة وكل هذاك وكل الفايدة. فك الصغيرات، التغذية السليمة للصغير هي اللي تعطينا إنسان أديولت كبير متوازن غذائيا وصحيا من غير ما تخمم، باش تنسي صغيرك باش مش تلقى غدوة. صحيح الانتوراج وكل أثر، أما لا، الباز هو شنو، علاش ربيته هو صغير في تغذيته السليمة إن شاء الله. احنا توا تحدثنا على الوجبات الكل، من فطور الصباح للمجه الغير لازمه في العشره، للغداء، للمجه العشيه اللي هي لازمه، اما قلنا على مكوناتها نص العشاء. في بالك في وقت القرايه الوجبه الوحيده اللي يتلموا فيها العائله كامله وياخذوا وقتهم، حتى الفطور الصباح قد ما نقولوا ما ياخذوش وقتهم، هي في العشاء. وجبه العشاء هي اللي نجم نصلحوا فيها برشا حاجات، وان كان راهي هو في الحقيقه الحاجيات الغذائيه معناتها متقسمين على كل وجبه، معناتها في كل وجبه عندها حاجيات الغذائيه، لكن كي احنا عندنا وجبه متواجدين فيها الناس كله، الام خاصه الام والاب موجودين، وتقريبا نقول اني 99% مش ناكلوا في الدار، خاصه وقت القرايه 99% الناس مش تاكل مش تتعشى في دارها، يزي ما النهار كامل البرة وكل مش نتعشى في الدار. بيه هو العشاء راهو مكوناته كيما الغداء بالضبط، ما فماش اي نتعشى اللي يجي شاتيش على فيه، عشاء خفيف هو خفيف.
0: فما مقولة معناها شعبية تقول لك افطر فطور الملوك وتغدى غداء الامراء وتعشى عشاء الفقراء.
3: لا مش صحيح. لا مش صحيح. مش صحيح.
0: نحيوها مستمعينا هذه، ما عادش
3: بالضبط مش صحيح، وخاصة على خاطر لا افطرنا فطور ملوك ولا
0: ولا
3: غداء امراء. انا مونجينا بورت كوا من بين ظفرين، معناتها الصغيره لا حتى تقول وكلاه، فهمتني؟ تحدثنا فيه الموضوع هذا. العشاء مش نتلموا فيه الناس كل، ولا الام نورمالمون عندها شويه وقت باش على غالب، معناتها مش تحاول تنزل على روحها شويه، ومش طيب مش طيب وقت هما كثريتهم يطيبوا العشاء ويخليوا للغداء.
0: بالضبط، وهذا هو المعمول به، معناها تلقى
3: هذاك هو المعمول به.
0: احنا تو فطور غدوه زيداي
3: بالضبط، احنا راهو كي نتكلموا ماذا بينا، بيان نتكلموا علميا، لكن نتكلموا شنو قاعد يصير في في في المنزل التونسي، معناتها زيدا نعرف العائله التونسيه، هذا هو اللي يهمنا اكثر حاجه في البراتيك شنو قاعد يصير. تو احنا مش نتعشاو، احنا الحاجات الغذائيه شنو هي؟ بصفه عامه الساعه يلزم يكون مورد، فما مورد تاع بروتينات اللي قلنا الزوم الدجاج والحوت واللحم، مورد نتاع زيوت، مورد نتاع خضر، فيتامينات، املاح معدنيه، و و و وكذلك يكون طيب بزيت مره بينا زيت زيتونه. باهي، هو العشاء تقريبا احنا ما قلنا المره الاخرى على اللمجه تقريبا 5-10%، العشاء راه يمثل تقريبا من 30-35% من الحاجيات الغذائيه، مش شويه راه. صحيح الغداء يمثل اكثر 40%، لكن والله احنا قاعدين نوصلوا لهم ال 40%، هو الغداء من 35-40%، والعشاء من 30-35%، معناتها الديفرنس الفرق مش بعيد ياسر، حتى في المطلق حتى عند الكاهل مش برشا، راهو مش برشا، وحتى كان مش نقصوا حاجات طفيفه هنا في العشاء، اني ماذا بيا ما نقصوش، فكنا هو اللي مش يكون متكون اكثر وفيه اكثر عناصر غذائيه حتى من الغداء. اش معناتها؟ يلزم يكون الخضار موجوده، على خاطر برشا برشا برشا برشا صغيراتنا ما كلاوش الخضار في وقت الغداء. ما كلاوش. دونك شكلش معناتها خضار؟ مثالش انت كي جيتي ربة البيت حضر شويه خضرانيه وحطها على الطاوله، انت ما جيتي وصلت للدار ما نعرفش اني 6 6 ونص شو نقول؟ ما نعرفش نقول في المعدل بين 5 و 6، نقولوا في المعدل بين 5 و 6. دونك اول ما تعمل اول ما تدخل حضر شويه خضرانيه تحطها على الطاوله. فماش ما نربحوا بها شويه الياف شويه فيتامينات شويه ملح معدني، ومش تبدا تحضر فيه في عشاء. العشاء مش يكون فيه نوع من انواع العشاء.

0: نجم يكون الكسكسي، المقرونة، الروز، كذلك ينجم يكون الخبز، المرقة وغيرها، خاطر هما أكثر تنفوس الجمعة الحقيقة يطيبوا مرقة باش يخليوا منها الغدو. راني نتفاهمكم نعرف، لكن انت كي طيبت الخبز وباش حتى الثقافه نتاع ماكله الخبز تنقص برشا، حاول على قدر جهدك المرقه اللي مش طيبها حط فيها شويه بقول. اش معناتها بقول؟ مثلا مرقه لوبيا، مثلا مرقه الحمص المرمس، مرقه العدس، الكل هذا يلزم تخمم. انت كي طيبت مرقه فيها بقول راك كنك عملت شطر عجين وشطر يتكمل يتاكل بالخبز، عاونت صغيرك وعاونت روحك باش تكون الماكله تنجم تخليها الغدوه. كما قلنا احنا لازمنا ديما نعطيو الحلول ومام طون تكون ماكله متوازنه. بون مش طيب كسكسي او مقرونه او روز ساعات مش طيب، وهذاك يا حبذا يا حبذا ديما راني نحب شويه بشويه نقص من استهلاك الخبز المفرط عند التونسي، لا اكثر ولا اقل. نحب الثقافه هذه بشويه بشويه الاستهلاك المفرط للخبز ينقص، وينجم ينقص راه ينجم ينقص. بس طيب ناشي أكل المرق يلزم فما بروتينات الحقيقة صغيراتنا خاصة في الليل راهو يلزم مورد الدجاج حوت كان جمنا شوية لحم ما فماش العظيمة، يلزم نأكدوا على وجود البروتينات في الليل، ويلزم الأم تثبت على هو صغير هكلا أنا ما نحبش هكا التغصيب وكول وما تاكلش، على خاطر في النهار أنا باسيور له هكلا لا في الروضة ولا في الدار ولا في المدرسة. ما راتش عينها الأم، ما راتش ما شافتش كلا ولا ما كلاش، او موا في الليل نوجدوا نوع من البروتينات. ونعاود نقول اكل الحمص والفول واللوبيا، الفول ايش بيه نجم نطيبو تبخه بالفول او عادي معها عظيمه، ولا العدس راهو زاده صحيح مورد من انواع يعطي الطاقه معناتها بالحريرات، نقولوا احنا نوع من انواع النشويات لكنه فيه برشا بروتينات، بروتينات نباتيه وتعاوني برشا. دونك هذوما البقول اللي حطيناهم عاونوني من ناحيه البروتينات وكذلك نقصوا لي من استهلاك الخبز. هذا دوبلومون حاجه باهيه برشا. دونك علاش لا نجمو نعاونو به واحدة باهي. كان خدا صغير الخضره النيه ما تبداش في الليل وانت ما كليت شيء ونقول شويه خضره طايبه، مش لازم، راهو الخضره النيه تعوض الخضره الطايبه وخير من الخضره الطايبه من ناحيه الفاعليه نتاع الالياف، من ناحيه المورد فيتامينات واملاح معدنيه، خاطر عمليه الطبخ مش تقضي على الفيتامينات والاملاح المعدنيه خاصه على الفيتامينات، وكذلك تقضي على الفاعليه نتاع الالياف. دونك علاش والصغير بصفه عامه سبحان الله ما يحبش الخضره الطايبه؟ ما يحبش. تقول لي هاني حطيت البطاطا، بطاطا ساعه نحاها راهي مش خضره طايبه، مش نحاها ما تحطهاش، احسبها عجين. ما نقولش فماش نستعمل البطاطا علاش؟ اما راهي مورد نتاع عجين وشويه بروتينات، تسمى بروتينات نباتيه، اما مش مورد نتاع خضر، عمرها ما كانت البطاطا نعوضوا بها الخضر. حطيت لوي اما اقرا حسابك اللي يجي
1: معناها سفناريه
0: سفناريه شويه بصل شويه قرع كل فصل وفصله كل فصل وفصل الباذنجان القرع بجميع انواعه كما قلنا كل هذوما كل انواع ديجا السناري كي نحكيو عليها
1: الحق مدام المجموعه اللي تحكي فيها هذه الكل فيها نفور من عند الاطفال
0: نفور لا ما يحبوهاش هي ما يتمسات شويه سناء وما يحبوهاش حتى كيف يراوها فوق الصحن ما تزيني لهمش الصحن ما يسالش اوقات يتم خضره نيه انت حطيت على الطاوله دخلت حطيت على الطاوله شويه سفناريه ما خصوصه قطاع شويه فقوس ورقات خس الا فما نعاود نقول كل وقت ووقته دونك يزي هو مش لازم راهو مش لازم تعطيه الخضره الطايبه ما يحبهاش ما يحبهاش مش لازم مش زايد توا هذاك فهمتني اكل اخ وش بكم كليتش شو خضره تكون نافع زايد خذ الخضره النيه وفاء باهي دونك انفو عطينا توا عطينا المورد البروتينات عطينا مورد العجائن عطينا مورد الفيتامينات والاملاح المعدنيه ومورد الالياف إيش مش يقعد؟ مش يقعد مش تكمل له كعيبة غلة؟ عادي جدا أي عندك نوع متاع غلة تنجم تعطيه كعيبة الغلة في بعض الأحيان ما عندكش الغلة نظرا للغلة متاعها ما عندكش أو ما يحبش الغلة ما تقلقش روحك الخضرة تتالي في اللول زاد كذلك تعود الغلة
1: ومش ضروري معناها نتعديه
0: مش ضروري
1: ديجا الديسير ما عندكش فكرة قديش معناها ولا غالي معناها
0: غالي غالي مش ضروري به هو زاد فما حل اختي مش ضروري خاصه كي الخضره كان صغيرك حسيته نهارتها ما كلاش حليب ومشتقاته بكل الصباح تعركته على كاس الحليب وما خذاش كعبه الياغورت رجعت لك اللي عطيتها له للروضه تنجم تعطيها له هي كوم ديسير كعبه الياغورت نتاع او قطعه نتاع جبن هنا مورد كالسيوم مورد بروتينات وتقريبا درنا على المجموعات الغذائيه الكل
1: واضح واضح
0: بالنسبه للحلو هو راهو كمجموعه غذائيه مش لازمه والحلو ما عندوش بقعه في الليل والحلو هانك عاد تعطي فيه هذا احنا تو قاعدين نتعاركوا على الحلو قاعدين ناخذوا فيه في اللمجه وين وفي كل وقت دونك اني مراش الواه تعطي فيه في حاجه حلوه في الليل ما فيهاش ما عندهاش حتى بقعة، ما عندهاش حتى كان عملت جاتو عملت حاجة خليها له الغدوة الصباح، خليها له اليوم جيت العشية عملته في الدار أنت.
1: دونك فقط شرف. سؤال أخير دونك مدام نادرة لهني، هل صحيح المتداول أنه كي تعطي صغيرك الحلو في الليل هذاك ينجم يطير عليه النوم ويزيدوا في النشاط والحركة، صحيح هذا؟
0: هو باش تقول يزيدوا في النشاط، بالعكس يقول يزيدوا في الخمول، إلا أنه مش يتعب البدن برشا، الانسولين هذا مش يعاود يطلع في بصفة فجئية، مش يتعب البدن برشا، وما عنده حتى علاقة، ما عندوش هي طاقة في الآخر، تقعد طاقة، شو طاقة سريعة جات فيسع مع الانسولين، مش هي اللي خلته فايق ولا خلته ماين، لا مش هذا، أما ما عندهاش حتى بقعة في ماكلتنا، زايدة للضعيف والسمين، زايدة ما معناتها هنا اعطيته مورد نتاع حريرات فارغه، يعني دي مش نقول حلو، راهو مورد حريرات فارغه، اش معناتها فارغه؟ معناتها حريرات من غير حتى منفعه غذائيه، واحنا عندنا الاشكال اللي هو في النهار عنده الفرصه برشا بشكل الحلو، مش احنا نعطيوه او غيرنا يعطيه، كما قلت لك في اللومج وفين وفين وفين وفين.
1: دونك
0: في الليل لا.
1: واضح جدا، عملنا جولتنا كاملة مع 3 وجبات وكيفاش يلزمها تكون عند الأطفال. إن شاء الله في المرات الجاية نعملوا لفتة زيادة للكهول، الكهول زيادة علاش
0: بيان سور
1: يقول لك مثالش نحي من روحي ونعطي لصغيري وما يتلفتوش لرواحهم،
0: خاصة المرأة. أني أول ما نبدأ، أنت توا هكا تحدثت لي سناء، احنا مش نبداو، أني شو قلت لك في أول الحصة على أساس المرأة المرضع والمرأة الحامل، أول ما نبداو بغذاء المرأة، المرة الجاية نعملوه غذاء المرأة اللي هي مش تولي مرضع أو تولي حامل أو حتى المرأة العادية، هي الاساس راهو نتاع الدار، في هي لخاطر هي قاعده تخدم اكثر وتخدي اكثر، ما عادش الراجل ولات المراه، راهي المراه اللي تعبه اكثر.
1: لفته زاده صغيره ما يسالش للرجال باش ما يتغشوش علينا. شكرا ليك مدام نادره يعقوب اخصائيه التغذيه، كانت هذه تفاصيل وجبه العشاء كيفاش يلزمها تكون من الناحيه الصحيه المتوازنه والسليمه عند الاطفال. ترجعوا للفيديو تابعوه اختي واختي، وتحاولوا انكم تطبقوا قدر المستطاع كل النصائح اللي قدمتها لنا مدام نادره يعقوب، اللي هي تجربه قديش من عام بطبيعه في المجال هذايا.
2: فاسبوك نهار 3 8 ل 9 دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخيير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوغ.

0: على جوهرة فامي. وصلنا للتوقيت هذه 11:31 دقيقة وقيت باش نهزو بجاجنا كما نقولوا زيدنا وزويدنا. وجدنا تكون مدينة الشارقة في ملتقى الشارقة للخط مع زميلنا ومراسلنا على عين المكان غازي خليل في متابعة يومية للتظاهرة هذه تحت شعار ميزان.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هاي تيك الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25-806-209.
2: مرحبا بكم معنا في تغطيتنا اليومية لفعاليات ملتقى الشارقة للخط في الدورة 12 من 7 أكتوبر ل 15 نوفمبر 2026 هنا في إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. البارح كنا حاضرين في المؤتمر الصحفي الخاص بالملتقى واللي تعمل في دائرة الثقافة. حضور سعادة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة وسعادة إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية ومدير الملتقى وعدد من الفنانين والصحفيين. القصير في كلمته الافتتاحية أكد أنه دعم حاكم الشارقة صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي ساهم في إعادة الخط العربي للمشهد العالمي انطلاقا من إيمانه بقيمته الفنية والتاريخية وقدرته على مواكبة التحولات الجمالية من غير ما يفقد أصالته. برنامج متنوع يجمع بين المعارض والندوات والورشات والمحاضرات والتجارب البصرية يقعد أكثر من 45 يوم. أعطى تفاصيلهم الكل مدير إدارة الشؤون الثقافية. 93 فعالية متنوعة تنظمها دائرة الثقافة بالتعاون مع أكثر من 20 جهة ثقافية وأكاديمية فنية منها بيت الحكمة، الجامعة القاسمية، جامعة الفنون في الشارقة، هيئة الشارقة للمتاحف، جمعية الإمارات للتصوير الضوئي، اتحاد المصورين العرب وغيرها. 26 معرض في الخطوط الأصيلة والمعاصرة مشاركة 272 فنان من برشا دول عربية وأجنبية من بينها دولة الإمارات والكويت والسعودية والأردن والعراق والمغرب وسوريا ولبنان ومصر والبحرين وسلطنة عمان وليبيا واليمن وتونس. مشاركات أجنبية زادة من إيطاليا، تاجكستان، الهند، السويد، الصين، كندا، باكستان، ماليزيا، ألمانيا، تركيا وأندونيسيا باش يقدموا المشاركين 681 عمل خطي وفني معروضين في عدد من المواقع الثقافية والفنية في الشارقة منها متحف الشارقة للخط، جمعية الإمارات للفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، بيوت الخطاطين، مركز الشارقة للفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية وغيرها من المواقع. البرنامج فيه 61 ورشة فنية فرصة للتعرف على تقنيات الخط العربي وأنواعه وممارساته المختلفة. 3 محاضرات تسلط الضوء على مستجدات الخط العربي وقضاياه وتجلياته المعاصرة. أما الندوة الدولية باش تكون في بيت الحكمة يشارك فيها عدد من الباحثين والفنانين والأكاديميين من العالم العربي وخارجه عنوانها الخط العربي بين الأصالة والريادة. إبراهيم القصير أعطى فكرة زادة عن الخطاطين 3 اللي باش يتم تكريمهم في الملتقى واللي هما علي الحمادي من الإمارات، خليفة الشيمي من مصر وبالعيد حميدي من المغرب. تلاقينا مع الخطاط الإماراتي علي الحمادي حكي لنا على تجاربه ومشاركته في الملتقى. نسمعوها شنو قال لنا.
3: شكرا جزيلا في البداية على هذه الاستضافة الجميلة. معكم الخطاط الإماراتي علي الحمادي مكرم في الدورة الحالية من ملتقى الشارقة للخط وأيضا مشارك بالدورة الحالية.
2: أول حاجة نسألوك على تكريمك، شنو يعني لك التكريم هذا؟
3: طبعا هذا التكريم جاء نتيجة جهود امتدت إلى أكثر من 20 سنة في مجال الخط العربي والأبحاث. يعني كرست حياتي لخدمة الخط العربي ليس فقط بدراسة الخط وإنما بنشر الخط العربي عن طريق برامج خاصة في التلفزيون أو عن طريق الإذاعة أو عن طريق المجلات أو عن طريق إقامة الدورات والمحاضرات في المحافل والجامعات. كانت تلك الجهود جاءت بهذا التكريم اللي

0: أي بمعنى أني أنا أستمر أيضا في دعم الخط العربي وثقافة الخط العربي من خلال طبعا أنا أطلقت مجموعة من المبادرات في المجتمع للخط العربي. عادة الخط العربي يؤخذ من أعمار معينة لناس معينين، ولكن مبادراتي كانت لدراسة تدريس الخط العربي حتى لأصحاب الهمم أو كما نقول المعاقين، حتى أيضا لكبار السن، أيضا هذه مبادرات لتعريف أيضا بالخط العربي. هذا يعني وضعني في مسؤولية كبيرة أني أنا أزيد من جرعة ودفع نشر ثقافة الخط العربي في المجتمع المحلي بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام.
1: أستاذ علي، أنت درست الخط العربي في الشارقة؟
0: صحيح، أنا درست قبل دراسة الخط العربي في الشارقة كانت لي جهود دراسة ارتجالية يعني درست بالحب
1: بالشغف.
0: نعم ولكن دائما نقول أن الطالب اللي يدرس الخط لازم أن يكون يعني ينتسب إلى مؤسسة متعلقة بالخط العربي أو أستاذ يشرف على تدريسه. لا أنكر أن بداياتي مع الخط العربي كان فيها أخطاء، كوني أنا معتمد على نفسي بشكل شخصي، بالاعتماد على الكراسات، بالاعتماد على الرؤية البصرية فقط دون وجود أستاذ. ولكن لما التحقت بعدين تقريبا في 2007 أو قبل 2006 بعدة مراكز، من ضمنها طبعا مركز الشارقة لفن الخط العربي مع كبار الأساتذة، بدأت الآن في تصحيح الأمور في وضع الميزان الصحيح للحرف العربي، مسلك صحيح بالنسبة لدراسة الخط العربي واستخدام الحروف الخاصة أو الأدوات الخاصة كالقصب والحبر والإلار. في الماضي كانت دراستي تعتمد فقط على الخط الكوفي، والخط الكوفي هو خط هندسي بالاعتماد على الأدوات الهندسية، ولكن مع التحاقي بمركز الشارقة الخط العربي وقبلها أيضا التحقت بمركز الفنون في مدينة كلباء التابعة للشارقة أيضا، وأيضا هناك مركز الخط العربي، قمت أيضا بعدها بتعلم استخدام القصب والورق والحبر، وانطلق بعد ذلك في دراسة الخط.
1: آخر سؤال، الأعمال اللي تشارك بها في ملتقى الشارقة للخط؟
0: نعم، أعمالي في الخط العربي ومشاركاتي ثلاثة أقسام. القسم الأول مجموعة من الأعمال الفنية والخطية ب14 عمل من عدة اتجاهات. الثاني هو مجموعة من المصاحف القيمة والنادرة والتاريخية اللي عمرها أكثر من 600-700 سنة لكبار الخطاطين وخاصة في الدولة العثمانية، أيضا أعرضها للجمهور للتعرف عليها. وأخيرا وليس آخرا، مجموعة من المقتنيات الخاصة بالخطاطين. الحمد لله أنا عندي متحف خاص في الخط العربي، وفي مجموعة من أدوات الخط العربي من محابر وأقلام وأوراق تاريخية يتعرف عليها إن شاء الله الجمهور في هذه الدورة.
1: المخطط المصري خليفة الشيمي حكى لنا زاد على مسيرة أكثر من 50 سنة مع الخط العربي والمشاركة بتاعه، نسمعوه شنو قال.
2: أهلا وسهلا عايشك أستاذي،
1: لك تكلم تونسي عايشك
2: شوية. نعم، أنا أحب التونس وأحب الثقافة وشعب مثقف وسميع ومتذوق للفنون بكافة أنواعها.
1: يعيشك ربي يخليك، شكرا لك مشاركتك في ملتقى الشارقة للخط. أولا التكريم قبل كل شيء، شنو يعني لك التكريم هذا بالنسبة لك وبعد المسيرة الطويلة هذه كلها؟
2: هو في الواقع تكريم للفنان هو تتويج لمسيرة وتتويج لنجاح، وهي يعني تعتبر ثمرة نجاح للفنان. أنا الحمد لله تشرفت بتكريمي في ملتقى القاهرة للخط العربي الأول، وملتقى القاهرة أيضا للخط العربي الثاني، ومؤخرا تم تكريمي في مهرجان الموسيقى العربية في مصر الدورة 32 الدورة الأخيرة، وتشرفت بهذا التكريم من حضرة صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. فهذا يعتبر تتويج لمسيرة تجارب ودراسة وبحث استمرت لأكثر من 50 أو 60 عاما يعني.
1: وإحنا في زمن التكنولوجيا وإحنا في زمن الذكاء الاصطناعي، والشارقة تعتني بالخط العربي وتعطيه قيمته الحقيقية وتخليه ديما في المكانة العالمية.
2: صحيح، هو الشارقة يعني أنا عايش في الشارقة من أكثر من 50 سنة، ودائما هي في تطور وفي بحث وفي تطوير كامل للثقافة، وهي حصلت على العاصمة الإسلامية والعاصمة الثقافية، يعني العاصمة الثقافية سنة

0: 98 وأيضا العاصمة الإسلامية، وهذا كله يأتي بجهود حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور محمد سلطان بن محمد القاسمي، دائما يضع كل همه إلى الثقافة والتعليم والعلم وما إلى ذلك.
1: عندك تكريم، لكن عندك معرض خاص، شنو حطيت في المعرض، شنو حضرت للمعرض هذا؟
0: التكريم أنا قدمت في الأعمال الكلاسيكية، لأني حصلت على أعلى الإجازات في الخطوط العربية، الثلث والنسخ والديواني والرقعة والنسخ التعليق والخطوط اللاتينية أيضا بكافة أنواعها والخطوط العثمانية أيضا، لكن في هذا المعرض قدمت مزيج من الأعمال الثلث، وقدمت أيضا الحروفية لأني متخصص في الفنون التشكيلية أيضا بالنسبة للحروفية، إدخال الخط العربي ومزجه باللون ليعطينا لوحة حروفية متميزة، والحمد لله أنا يعني حصلت أيضا على جوائز عالمية وجوائز دولية كثيرة بالنسبة لهذه الحروفية العربية.
1: مستقبل الخط العربي في العالم العربي كيف تشوف؟
0: مستقبل الخط العربي في تطور دائم، وهو يكفينا شرف أنه خط القرآن الكريم ولغة القرآن الكريم، وهذا كنز من الكنوز التي نعتز بها ونتشرف أن نحافظ على هذا الإرث العظيم.
1: شكرا لك.
0: شكرا. شكرا.
2: غدوة في ساحة الخط الافتتاح الرسمي للملتقى، وين باش تتنظم معرض للمكرمين، المعرض العام ومعرض أسرتي جنتي. التفاصيل باش تعرفوها معنا في نشرة غدوة ميلا، أما ما تنسيوش تصوروا الفيديوهات تلقاوهم على السيت بتاعنا www.jawrafm.net ولا على الكونت بتاعنا على السوشيال ميديا jawrafm فيسبوك وانستغرام. ما بقى لي كان نقولكم حتى لين نلقاكم، ردوا بالكم على رواحكم وربي معكم. تشاو تشاو، باي باي.
3: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.
4: انت تحط مكياج على زمانكم؟
5: لا ولا انت بس تحطين.

0: المسخرة. متابعتنا وأخذنا تتواصل على جوهرة فيم. بنت البلد محليها وأكيد برشا يحبوا الجنغ هذية متاع الموسيقى والأغاني اللي قاعدة تلقى في رويج كبير الحقيقة في أوساط الشباب. هاو كان حاولوا رضيوا الأذواق الكل وإحنا لقاية هذية وإحناش نبعدوا عليهم الشباب هذوما ونحكيوا تحديدا على طلبة لونسي اللي هي المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية. وباش ناخذوا أكثر تفاصيل على تظاهرة روبكاب 9.0 مع بسام بركة وويام بوجليدة اللي سعداء جدا باستقبالهم وهم حاضرين بحضينا في استوديو جوهرة فم بالبحيرة. نقول لها صباح النور ويام. أهلا وسهلا.
1: عسلامة. أهلا وسهلا.
0: مرحبا بك يا ويام، نورتنا يا لله. بسام بركة، أهلا وسهلا يا بسام.
2: عسلامة، مرسي على الاستضافة.
0: مرحبا بك.
2: نحب نحيي مستمعين جوهرة فم بالمناسبة.
0: يعيشك يا بسام، شكرا ليك. خلينا نبدأ مع ويام، وانتم زوز طلبة اليوم تلتحقوا بينا في استوديواتنا تمثلوا الجمعية نتاعكم. دونك لو كنت تعطينا أكثر تفاصيل يا ويام على الأسوسياسيون روبوتيك اللي موجودة في لونسي، شنو النشاط نتاعها وشنو الدور نتاعها في وسط الأوساط الطلابية بصفة عامة؟
1: بهي أول حاجة نحب نشكركم على الاستضافة متاعكم ونحيي كل مستمعي جوهرة فام. أنا ويام ممبر في الاسوسياسيون روبوتيك أنسي، وجيت اليوم باش نعرف بالاسوسياسيون متاعنا. أون فيت الحكاية الكل بدأت عام 2006 وقت اللي فما ديزيتيديون من لونسي مغرومين بالروبوتيك، دونك اقترحوا علاش لا ما يعملوش أن كلوب يطوروا فيه المهارات متاعهم. وبشوية بشوية عام 2018 تبدل من تيتر كلوب لتيتر اسوسياسيون، واللي البيوت اسونسيال متاعها أنه تجذب ليزيتيديون العالم الابتكار والابداع.
0: باهي، معناها يقول قايل انتم يعني موجودين في المدرسه الوطنيه لعلوم الاعلاميه، دونك توظفوا مكتسباتكم والمهارات نتاعكم في الاعلاميه لصنع الروبوات والروبوتيك بصفه عامه، هكا ولا؟
1: اي صحيح. في الاسوسياسيون تاعنا نخدموا على 4 اكس و 3 بول. بالنسبه للاكس عندنا اكس فورماسيون، واللي هو نكونوا حريصين انه نوفروا تكوين للليزيتيديون مش بركه في الروبوتيك اما زاده في الانفورماتيك، بويسك احنا نخدموا بالاي اللي هي الذكاء الاصطناعي بالديفلوبمون وماشين ليرنينغ. عندنا زاده اكس كومبيتيسيون اللي هو يا اما ننظموا كومبيتيسيون داخل المؤسسه تاعنا والا نمشيو نكومبيتيو ونتنافسوا في دي انستيتي اخرين وفي كامل تراب الجمهوريه ونربحوا دي بري. زاده عندنا اكس اللي هو ايرونوتيك اللي هو كل ما يخص مجال الطيران، وهو دومين يستهوي برشا عباد. هذاك علاش نعملوا فورماسيون لليزيتيديون في الايرونوتيك في الايروديناميك، وباش يتمكنوا من الكونسيبسيون وفابريكاسيون دي درون و دو بلانير. ديجا الفو مونسيوني في الكادر هذا اللي ليزيتيديون في لونسي تمكنوا الحمد لله من صنع الدرون يتحكموا فيه عن بعد، واللي هو يعتبر انفريكس بلوا بالنسبه لينا. واخر حاجة عندنا اكس ايفونمون نونسييل، هو اللي لاهي بالايفونمون والكل كلك سوا ايفونمون في وسط لونسي وهم برشا. مثلا عندنا البوت كامب، عندنا الروبو داي، واكبر وابرز ايفونمون لينا هو الروبو كاب اللي هو باش يكون ل 11 اكتوبر ان شاء الله دون 9e اديسيون، وباش يحكي لكم عليه بسام.
0: باه اوكي، نسمعوا بسام باش يزيد يعطينا اكثر تفاصيل على الدوره التاسعه من الروبو كاب هذيا في لونسي. بسام، شنو هي التفاصيل اللي تنجم تقدمها للشباب اللي كيفك والطلبه اللي يسمعوا فيك؟
2: باه عسلامه، قبل كل شيء نحب نقدم روحي، بسام بركه ممبر من الاسوسياسيون روبوتيك اونسي اي ليف انجينيور اونسي. باه شنو هي روبو كاب؟ روبو كاب هي كومبيتيسيون روبوتيك سنه ليديسيون التاسعه. كل عام نختاروا تيماتيك معين، الهدف نتاعه توعوي على باز، معناها مش جوست كومبيتيسيون روبوتيك. سنه كان الاختيار تيماتيك ايكوفيرس، معناها اللي نركزوا اكثر على الناتور والمخاطر نتاعها، كما قاعدين نراو اليوم في البوليسيون اللي قاعده تصير في جابس والحرائق اللي ولينا نسمعوا بها كل صيف في الغابات. هذوما كل دي زانديكاسيون راهو الطبيعه ولات في خطر، واللي لازم بالحق نوقف شيء هذا مش ما يصيرش معناها. ولنا يجي دور التكنولوجي في أنه تعاون الإنسان أنه يسولفي البروبليمات هذوما. دونك حاولنا نتجريو الروبوتيك في الكاتر أكسيون
0: في الكاتر كونكور اللي عنا.
2: فوالا، في عندنا كاتر كونكور في الكومبيتيسيون تاعنا، دونك حاولنا نتجريو تيماتيك هذا فيهم باش نوعيوا العباد اكثر على ليزيفي نتاع البوليسيون والانتجراسيون صارت ان مثلا نجسدوا ليزيفي مثلا بتصار ولا بدي دي شي ولا حاجه هيك. بون نحكي لكم على الكونكور الاول اللي هو سيفور دو ليني اسمه على جسمه سيدان روبو يتبع ليني كسوا نوار سور بلون ولا بلون سور نوار الهدف نتاعو يوصل في الاخر لبوان معينه في المونكيت. الكونكور الثاني هو اوتونوميس سيتان روبو 100% اوتونوم يعمل دي تاش معينين سون انترفونسيون هومان. الكونكور الثالث اللي هو تو تيران سيتان روبو تيلي كوموندي معناها تنجم تتحكم بيه عن بعد ومش يتعرض فنيتو لي زوبستاكل يحاول البارتيسيبون يلقى دي سوليسيون باش يفوت لي زوبستاكل هكوما. واخر كونكور عندنا اللي هو جونيور وين يجيو صغيرات بحذاني كومبيتيو لازم بيان سور عمرهم ما تفوتش 18 ويكونوا زاد مومبر في دون ان كلوب روبوتيك.
0: باهي برشا دونك يعطيكم الصحه خاطركم باش تمسوا كل الشرائح العمريه تقريبا في المسابقه هذه. ولو انه عجبني التيم نتاعكم يعني العام بالنسبه للغوبو كاب نتاع السنه اللي هو نظم الانذار المبكر والعمل الاستباقي لحمايه النسيج الغابي لحمايه البلاد لحمايه المحيط بيان سور من الازمات ومن الاحداث اللي كما قلت انت يا بسام قاعده تصير تقريبا في كل صيفيه ونعيشوا على مخاطرها في كل صيف. بيه ويام او بسام نخلي لكم كلمه الختام كيفاش تحبوا تتواجهوا بالدعوه للناس والشباب اللي يسمعوا فيكم باش يكونوا حاضرين معاكم في اللونسي ان شاء الله نهار 11 اكتوبر.
2: نعود نذكركم الناس الكل تكون ان شاء الله تكونوا بحثانا ل 11 اكتوبر في المدرسه الوطنيه للعلوم الاعلاميه في منوبه.
1: خاطر هي جورني اوفيرت
2: فوالا وي معناها نجموا فما اي باد يجي سبيكتاتور دونك مرحبا بالناس الكل وفما برشا جو فما برشا انيماسيون. Pour plus d'informations, tu peux voir la page Events Facebook Robocap 9.0 ou مرحبا بالناس الكل.
0: يعطيكم الصحة شكرا لكم على كل التفاصيل هذه إن شاء الله موافقين في اليوم المفتوح كما قلتوا أنتم في إطار تظاهرات روبوكاب 9.0 في المدرسة الوطنية لعلوم الأعلامية لونسي في منوبة اللي نتوجه لهم زادة بتحية كبيرة برشا على المجهودات اللي قاعدين يقوموا بها في إطار التوعية والتحسيس بالمخاطر البيئية اللي قاعدين نعيشوا على وقعها وهذه من خلال توظيف التكنولوجيا الروبوتيك الأعلامية وكل الوسائل الحديثة والذكاء الاصطناعي زادة باش نحمي ورواحنا نحميو جيل المستقبل. مشوارنا مازال متواصل في كابوتشينو حتى الماضي ساعة خليكم معنا توت سويت باش نخليكم في بوز صغيرة مع الموسيقى وبعد شوية الموعد يتجدد مع قسم الأخبار على رأس الساعة في متابعة لآخر المستجدات في تونس والعالم.
3: المشهد مع زهير الجيس.
4: ناس بكري قالوا الجار قبل الدار واختار جارك قبل دارك والجار وصى لي سيدن بي. في المشهد نحكيه على علاقات الجيران ببعضهم. هل مازال الجار للجار في الفرح والغيار؟ وهل مازالت فما لحمة بين الجيران كما قبل؟ ولا كل واحد على روحه ولحد يعرف حد؟ هل مازالت العلاقات الطيبة والكلمة الطيبة بين الجيران؟ وين يوفى حق الجار علينا؟ وين تبدأ خصوصيتك؟ في المشهد نحكيه على التونسي وجيرانه. هل هي علاقة اجتماعية سوية ولا وجيعة راس وأذية؟ رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-30.
3: المشهد مع زهير الجيس.

0: العشية. أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: ساعتين
0: أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: أهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. ميزانية 27,000 استراتيجية لتعبئة الموارد ترتكز على التعويل على الذات ومكافحة التهرب الجبائي بالذكاء الاصطناعي. وإصابة 3 أشخاص في استهداف مطارين في السعودية. وفي تفاصيل أخبارنا، سياسة تعبئة موارد الدولة لسنة 27,000 تضع خيارا استراتيجيا يهدف إلى تعزيز الاستقلالية المالية وترسيخ مبدأ التعويل على الذات، بما يضمن قدرة الدولة على الإفاء بالتزاماتها والمحافظة على سيادة قرارها الوطني عبر الحد تدريجيا من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وفق ما أظهرته وثيقة لوزارة المالية حول توجهات مشروع الميزانية لسنة 27,000. وتسعى الحكومة من خلال منشور رئيسة الحكومة الداعي لإعداد الميزانية إلى الرفع من مردودية المنظومة الجبائية عبر توسيع قاعدة الأداء وإدماج القطاع الموازي بتكثيف جهود مختلف الهياكل وتنسيق تدخلاتها. هذا وتتجه النية نحو تحسين الامتثال التطوعي وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الرقمية لتعزيز الثقة بين الإدارة الجبائية والمتعاملين الاقتصاديين. ومن أبرز التوجهات المستحدثة تعزيز مكافحة التهرب والغش الجبائي من خلال التوظيف الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وربط قواعد المعلومات بين مختلف الهياكل المعنية، مما يسمح بإحكام الرقابة وتحسين استخلاص الموارد الجبائية. كما يتم تحديث الإدارة الجبائية والديوانية وتبسيط المسارات الإدارية. فيما يتعلق بالامتيازات، نصت التوجهات على توجيه الامتيازات الجبائية اعتمادا على مقاربة انتقائية تقوم على تقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لدعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والاستراتيجية الداعمة للتنمية المستدامة والانتقال البيئي. كما يقع توظيف الجبائية لدعم المبادرة الخاصة وتشجيع البعث المؤسساتي، إضافة إلى تعزيز دور الشركات الأهلية كأداة لتحقيق التنمية المحلية بالشهادات والمناطق الداخلية. دوليا، هيئة الطيران المدني السعودية تعلن اليوم إصابة 3 أشخاص ووقوع أضرار مادية جرى استهداف مطارين نجران وجازان جنوب غرب المملكة مساء الاثنين، موضحة أنه نتج عن هذه الاعتداءات 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية. إيران تؤكد استمرار تعزيز قدراتها التسليحية الدفاعية والهجومية ومواصلة إنتاجها اليومي وتخزينها، لنة جاهزيتها للكشف عن أسلحة ومعدات جديدة في الوقت المناسب لردع أي هجوم أمريكي مرتقب. عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة يؤكد أنه بعد مرور عام كامل على سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أثبتت عمليات التوثيق تنصل الاحتلال الإسرائيلي من كافة التزاماته بموجب الاتفاق، مشيرا إلى أنه تم توثيق 5304 خروقات عسكرية لاتفاق وقف إطلاق النار خلال العام الماضي، أسفرت عن ارتقاء 1460 شهيدا وإصابة 5116 جريحا، إلى جانب تنفيذ حملات اعتقال طالت 200 مواطن في انتهاك صارخ للحقوق الأساسية والمواثيق الدولية. في فرنسا، يواصل عشرات الآلاف من تلاميذ المدارس الثانوية التظاهر اليوم في مختلف أنحاء فرنسا في يوم جديد من التعبئة وسط أجواء مشحونة للغاية، بعدما تخللت الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف الشهر الماضي أعمال عنف ومواجهات مع الشرطة. وفيما يتعلق بالمظاهرة المقررة في العاصمة بعد ظهر اليوم، تحشد السلطات نحو 2000 شرطي لتأمين المسيرة، بعدما ترافقت عمليات إغلاق المدارس والتجمعات الطلابية بأعمال تخريب وتوترات مع قوات الأمن. ختاماً، المفوضية الأوروبية تعرض اليوم مقترحات لتنظيم عمل الاتحاد الأوروبي في حال انضمام أعضاء جدد، سعياً لمعالجة مخاوف تتعلق بكلفة التوسع وقدرة التكتل على اتخاذ القرارات مع تقدم مساعي أوكرانيا ودول أخرى لنيل العضوية. وبحسب دبلوماسيين تحدثوا لوكالة فرانس بريس، يتوقع أن تتضمن المقترحات ضمانات لمنع الدول المنضمة مستقبلاً من تعطيل القرارات أو الحصول على حصة كبيرة من موارد الاتحاد الذي يضم حاليا 27 دولة.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى. عجيل إنرجي قدملكم إنفو سبور. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
2: نص نهار وثمانية دقائق، مرحبا في انفو سبور. بداية ببطولة رابطة المحترفة الأولى اللي ترجع للويكاند هذا بعد التوقف الدولي. دونك برنامج الجولة الخامسة ذهاب من البطولة، المقابلة الكل باش يتلعبوا انطلاقا من ماضي ساعتين ونص متاع العشية، الدفعة الأولى نهار السبت 10 أكتوبر في ملعب حمادي العقربي بيراتسا، ترجي الرياضي التونسي الأولمبي الباجي في استاد 15 أكتوبر في بنزرت السي أبي الاتحاد الرياضي المونستيري. اتحاد بن قردان يستقبل النادي الأفريقي، منتظر غياب صادق الديدة اللي كان تعرض لإصابة مع المنتخب الوطني التونسي، دونك باش يغيب من جانب النادي الافريقي، ومن المنتظر يكون حاضر في رحلة الافريقي الى لوبومباتشي لمواجهة تو بويسون مازامبي. ديربي كيف كيف نهار السبت، ديربي صفاقس بين تقدم ساقيه الدير والسي اس اس في ملعب الطيب المهيري. ونهار الاحد 11 اكتوبر بقيت المقابلات، الدفعه الثانيه ليتوال في اولمبي سوسه تلعب ضد حمام لنف، ترجي الجرجيس امل حمام سوسه، نجم المتلوي الملعب التونسي، شبيبة العمران تلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى. ونذكر ماتش روتار بين الملعب التونسي والنادي الافريقي، من المنتظر انه يتم تعيين نهار 5 نوفمبر. نذكر الماتش هذا كان تم تاجيله وقتها لاسباب جويه، خاصه الاحوال الجويه وقتها فما برشا مطر في استاد بارتو. منتخبنا الوطني اللي قل من 23 سنه باش يلعب ضد الغابون في التور الثاني من تصفيات كان مصر 2027، هذا بعد ما تاهل على حساب البنين اللي ربحناه هدفين مقابل صفر في اولمبي سوسه، خسرنا معها البارح في العاصمه التوغولية لومي هدف مقابل صفر. دونك التأهل ومواجهة الغابون في الدور قبل الأخير قبل التواجد في كان مصر 2027. التونسية والمسابقات الإفريقية في الشامبيونز ليج، نذكر بمواعيد الأندية التونسية. النادي الإفريقي ترجي الرياضي التونسي اللي مثلونا في الشامبيونز ليج، الإفريقي باش تلعب ضد تو بويسون مازامبي، ذهب في لوبومباتشي نهار 17 أكتوبر انطلاقا من الأربعة متاع العشية، يزفروا الحكم الموريتاني دحان بيدا. وبالنسبة للترجي الرياضي التونسي يلعب مباراة الذهاب ضد السويحلي الليبي في ليبيا، مباراة الذهاب نهار 18 أكتوبر انطلاقا من 8 متاع الليل، يزفرها الحكم الكونغولي بيير جان نغوي. كاف ممثلين سي اس اس ترجي جرجي، سي اس اس باش يلعب مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني ضد أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري، الذهاب نهار 17 أكتوبر الخمسة متاع العشية في أبيجون، يزفروا الحكم فابريس سانتوس من الكاب فير. وترجي جرجيس يستقبل ريال باماكو مالي، الذهاب 17 أكتوبر من 3:30 متاع العشية في استاد طيب المهيري بصفاقس، يزفروا الأوغندي لاكي راسكي. غدوة باش يكون الموعد مع الجولة الرابعة في البطولة، انطلاقا من 3 النادي الافريقي يلعب ضد الملعب النابلي، بقيت المقابلات انطلاقا من 6 متاع العشية الاتحاد المونستيري يلعب ضد حمام سوسة، النجم الرادسي يلعب ضد اتحاد الانصار، شبيبة المنازه تلعب ضد شبيبة القيروان، الدالية الرياضية بغرومبيليا النادي الرياضي الصفاقسي، ونجم حلق الواد يلعب ضد فريق النجم الساحلي. اليوم انطلاقا من الأربعة متاع العشية الرابطة باش تنظر في أحداث لقاء قاعة صيادة، في لقاء اتحاد صيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة الصغر، باش يتم الاجتماع بجميع الأطراف بعد الأحداث اللي صارت. ونذكر أنه الجامعة التونسية لكرة اليد كانت استنكرت الأحداث اللي صارت ودعت للرابطة الاجتماع بصورة عاجلة واستثنائية للنظر في ملف المباراة، في انتظار اليوم القرارات بعد اجتماع اللي باش يكون كما قلت الأربعة متاع العشية. دوري الأمم الأوروبية. اليوم زوز مقابلات يستحقوا الفرجة. انطلاقا من 8 غربة انجلترا تلعب ضد التشيك، كرواتيا تلعب ضد اسبانيا، كرواتيا خاصة بعد الهزيمة المذلة ضد انجلترا 7-0. دونك اليوم تلعب ضد منافس عتيد آخر اللي هو المنتخب الإسباني. المنتخب الأرجنتيني يلعب الليلة مقابلة ودية بالنسبة للناس اللي تسهر، باش تكون أولى ساعات غدوة. دونك الليلة مع نص الليل في استاد المونيمونتال في العاصمة بيونس أيروس قدام 85,000 متفرج في لقاء يتصدره وداع قايدو ليونيل ميسي. ميسي اللي كان أعلن في أوت الماضي اعتزاله لعب دوليا عن عمر 39 سنة بعد 208 مقابلة مع الأرجنتين وعديد الأرقام اللي كان حققها وعديد الإنجازات، خاصة مونديال 2022 في قطر اللي كان توج به مع منتخب بلاده والكوبا أمريكا وغيره من الألقاب. بالنسبة لروزاريو اللي هي مسقط رأس ليونيل ميسي تحولت لمسرح رسالة جماهيرية، حطوا مريول كبير مكتوب فيه نمرو 10 وطول متاع المريول هذا 30 متر وحمل رسالة شكرا تقديرا لما قدمه ليونيل ميسي مع منتخب أتنتو. كانت هذه انفو سبور، قدم لكم انيس الذوادي. النشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جهره فام بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جهره فام. شاي طيبه في لمن
0: عجين انرجي قدمت لكم انفو سبور. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: رجعنا لكم في كابوتشينو. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة وين الأخبار والمتابعات باش تهزنا لآخر الأحداث اللي صارت في إيطاليا مع زوز متوانسة المقيمين في إيطاليا. والحقيقة باش ناخذوا أكثر تفاصيل على وضعيتهم المدنية وعلى شروط الإقامة نتاعهم وظروف الإقامة نتاعهم، وخصوصا علاش تم حجز الرضيع نتاعهم حديث الولادة في إيطاليا. بعدك تمت استعادته. كل التفاصيل تتسويت.
1: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع ومتع.
0: علاش صار هكا مع الرضيع حديث الولادة اللي تم حجزه في إيطاليا من قبل السلطات وبعديك تمت استعادته بعد مساعي كبيرة وكبيرة جدا؟ باش ناخذوا كل تفاصيل القصة كاملة مع ألفة بن عيسى اللي هي الناشطة بالمجتمع المدني واللي كانت الواسطة والمحرك الأساسي لاسترجاع الرضيع هذية. ألفة صباح النور، مرحبا بك على موجات جوهرة فام.
2: مساء الورد، صباح الورد الناس الكل، وصباح الورد وشكرا للمتابعين على جوهرة اف ام، وشكرا لكم على الاستضافة.
0: وشكرا لك انت الحقيقة يا ألفة على مجهودك الكبير انك تنور الحقيقة عديد القضايا وتنور الحق متاع الناس اللي حقهم مسلوب. والتوينسا كانوا في حالة صدمة اذا نجم نقول بعد ما تفرجوا في الفيديوهات وفهموا انه فما يعني احتجاز لرضيع حديث الولادة ساعات قليلة بعد الولادة نتاع والرضيع هذايا، وفكينوا كما نقولوا من حضن بوه وامه البيولوجيين. شنو هي التفاصيل اللي عندك وشنو هي القصه كامله يا ألفة لو سمحتي؟
2: التفاصيل انه ام البنيه اللي تولدت اصيل نهار الجمعه، هي تولدت ما دوبا تولدت جاوا الحمايه الطفل وهزوا البنيه من غير ما يفسروا للام شنو السبب ولا علاش ولا كيفاش. دونك انا امها اتصلت بيا قالت لي مدام
0: عمليه الوضع كانت نهار الجمعه،
2: كانت نهار الجمعه مع نص النهار كيكا ماضي ساعه مع ماضي ساعتين البنيه هزوها، يعني كما قالت لي هي دوبا تولدت حطوها لي فوقي ومن بعد هزوها يتجراو. شنو السبب؟ ما فماش سبب، ما يعرفوش هما اصل علاش. قالوا لهم راهي الطفله ديك ما عادش باش ترجع. يعني ما نكذبش عليك، انا ما ككل ام معناها تشويت وشفت المنظر هذاك المراه يعني ما زالت وين ولدت كيفاش مشويه على بنيتها. عملت فيديو ما نكذبش عليكم، فما برشا ناس اخرين تفاعلوا بارتاجوا الفيديوهات. والقنصليه التونسيه ببولونيا شكر خاص، خليني بالحق نقول شكر خاص خاص خاص القنصلية بولونيا. تعرفوني انا راني ما نعرفش نزيف ولا نشكر اللي يعمل، يعني نشكره بالحق
0: اكيد،
2: انه قنصلية عندها مازالت عام وانقلت وقامت بعمل جبار اللي برشا قنصليات عندهم 30 40 سنه ما عملوش اللي عملته القنصليه هذه اللي حلت عندها ابين عام. بالتدخل السريع والفوري دخلوا وكما قال البو يعني جاوه نهار نهار اللي انا حطيت الفيديو جمعه منه غدوه السبت جات الملحق الاجتماعي، ونهار الاحد جاء النائب القنصل والملحق الاجتماعي. دونك شافوا مع لي زورغانيزم سوسيو اللي كانوا متواجدين، قيدوا الطفله خاطر هما حاولوا انهم يقيدولوش الطفله. تقيدت البنيه ونهار الاثنين بالطبيعه رجع الملحق الاجتماعي بالطبيعه مع نائب القنصل، والبنيه رجعت لوالديها على خاطر ما فماش الدوسي فارغ ما فيه حتى شيء.
0: كيفاش لهني توا احنا نستبشروا خير ونتمنوا انه كل صغير بطبيعه يتربى ويكبر في حضن بوه وامه معناها، لكن انت تعرف مدام الفه وانت اكيد عندك درايه اكثر منا انه في المواضيع هذه ما فماش لعب، يعني في علاقه بمستقبل الرضيع، في علاقه بالمحيط الاسري اللي باش يعيش فيه. وراجت الاخبار من هنا ومن الغادي انه السلوك الغير سوي للاب والام هي اللي كانت سبب في انه السلطات البلديه تتخذ القرار هذايا. دونك انت على اطلاع بالموضوع هذا وعلى اطلاع اكيد حتى الملف الصحي حسب ما بلغنا بيان سور، شنو الصحيح من الغلط خصوصا انه الام يعني هي كانت موجوده في ايطاليا بطريقه غير قانونيه خاطر هي وصلت حارقه لايطاليا، اما عندها سنوات يعني وصلت هي قبل ما توصل للسن القانوني 18 سنه، والزوج اللي هي مرتبطه به توا بطريقه قانونيه هكا ولا
2: هي عندها اوراقها، يعني هي تم تصويت وضعيتها
0: في علاقه بالاقامه القانونيه.
2: القانونية.
0: دونك
2: البو اللي ما عندوش إقامة.
0: البو اللي ما عندوش ورق. إقامة رغم أنه هو سبقها يعني في سنوات الحرقة ولا الهجرة. شنية الحقيقة في علاقة بسلوك البو والأم اللي هما تحت تأثير المخدرات اللي هما يعني سلوك غير سوي؟
2: هو راجت برشا إشاعات وبرشا قالوا أنه وحتى أنا بعثوا لي برشا ناس من الفوق قالوا لي مادام ابعد على الموضوع راهو فيه سبب إدمان الأم والبو.
0: أي
2: وأنا ما تكلمت إلا ما تأكدت أنه هذا ما فيه حتى شيء. حتى فما شكون بعث لي ميساج قالوا لي بربي وصل مادام يعني ألفة راهو ناس تخدم في السبيتال وراهي الأم مدمنة. أنا أنا أنا شفت التحليل نتاع الأم نيجاتيف ما فيه حتى شيء.
0: صار تم إخضاعها للتحليل.
2: بيان سور خاطر فما تحليل الكل والبو ما عنده حتى شيء. هو شنو صار همش نحكي لك. فما شكون من لونتوراج خاطر من بعد كيف جاوا يشوفوا يلقاو إنه فما شكون بعث كل شيء احنا نسميوه هنا سينيالمون في فرنسا يقول إنه الأم صغيرة وماهيش أبت إنها تتلهى بالصغير وإنه عندها مشاكل إدمان.
0: اليوم قديش عمرها هي الأم؟
2: 19 سنة صغيرة الأم.
0: 19 سنة دونك ما عندهاش برشا ديجا هي من اللي خرجت من الملجأ ولا الفوي اللي تم إيداعها فيه اللي وصلت لإيطاليا.
2: هي كانت في ملجأ وكانت يعطوها في مسكنات للبنية لكن عندها عامين من اللي خرجت منه ما عاد تستعمل حتى شيء البنية وهي أصل شيء كيبيهم يعني.
0: وما الدواعي إنه مقيمة في ملجأ قاصر إنها تاخذ مسكنات؟
2: ممكن الدواعي إني وقت اللي جيت حارقة خاطر هي جيت حارقة هي وخالتها ممكن الشيء اللي شافته يخليها تكون في وضعية خايبة ياسر. ولكن إذا وقت اللي هي كانت صغيرة معناها هي البنية تو عندها عامين تعيش على روحها من رجلة ما عندها حتى مشكل لا عندها لا إدمان ولا عندها حتى شيء لا هي لا رجلها. يعني هي الوشاية ذيك خاطر برشا يعملوا وشاية لكن هما الغلطة متاعهم إنهم هما ما عملوش فيريفيكاسيون خاطر انت تنجم تقول اللي تحب لكن يلزم دليل يلزمك انت تتاكد من المعلومات هذوك هما شنو يعملوا باش يحميو ظنا منهم انه الوشايه هذيك صحيحه مشاو هزوا صغير
0: لين عملوا التحاليل ولين ثبتوا من سلامه البو والام وخلوهم كما نقولوا من تهمه استهلاك المخدرات هكا والادمان عليها.
2: ما عندهم حتى شيء البو والام تحاليلهم نظيفه والبو عنده دار يعني والبنية عندها بيتها حاضرة وكل شيء وما قالوا ما عندهاش دار وهي صغيرة وما هي متنجمش تعتني بالصغير. هما عندهم دارهم يعيشوا على بعض على رواحهم. الراجل حتى ما معناها ما عندوش أوراق ولكن يخدم على روحه يخدم بحار يعني ما هوش اللي قاعد ولا حاجة يعني ما همش محتاجين إنهم حتى شيء يعني.
0: والقنصلية التونسية غاديكا هي اللي تكفلت بالموضوع وأمنت رجوع الرضيعة لبوها وامها.
2: اكزاكتومون القنصلية بالحق قامت بعمل جبار جبار جبار برشا. قلت لك انا القنصلية دي عندها عام اللي تحلت اللي عملته هي ما عملتوش قنصليات عندهم 20 و30 و40 سنة وماذا بينا نحن كان القنصليات الكل زادة تكون على نفس المنوال يكون معناها قدوة قدوة بالحق. القنصلية حلت عندها من عام وقامت بحاجة كيف هكا كما قال لي هو البو قال لي حسيت روحي هكا فيير ما عرفش كيفاش نقولها بالعربي أما
0: فخور جدا فخور هو تونسية وأصله تونسي.
2: قال لي حسيت روحي
0: أي

0: هذا سؤالي اليوم، خاطر كي تشوف اللي صار المرة هذه، على خاطر لو كان جاء فما سبب لو مينيموم، معناها أقل حاجة طفلة ما يسيبوهاش. دونك الصغيرات، خاطر انا من البارح، هو بون انا من البارح ما نكذبش عليك تليفوني ما حبش من العائلات اللي زاد حكونهم صغيراتهم زاد، خاطر مش هذا مش كايزوليره.
1: مي ديما انت تقول اسافوار، اسكو فما سبب يعني صحيح يتم من خلاله اتخاذ القرار هذا، كيما ينجم يكون ما فماش هكا ولا
0: هو فما اسباب؟ فما بطبيعه يبدا حتى سبب، حتى عركه بين الوالدين والام تبش تشكي بطبيعه باش يشد يسحبوه صغير هذاك. ولكن انا ما نمشوش حاجه من غير ما نتاكد من المعلومات ذوكم حكم كل شيء، راهو لازم ديما نشوف، خاطر ينجم اي حد يقول لك اي حاجه، لكن لازم انت تفيريفي، خاطر انت باش تتكلم لازمك تكون متاكد من المعلومه اللي تعطيها. انا جوني باش عبيد قالوا لي مدام راهو ادمان وفك عليك وواحد ومصداقيتك، قلت لهم انا مدام تكلمت مدام نعرف شنو نعمل ونعرف ومتاكده منهم الزوز، ما كانش ما نحكيش. وحتى ولو كان فما ادمان ما فماش حتى سبب يخليهم يفكوا صغير من امه بالطريقه هذيك، راهي طريقه بشعه برشا.
1: اللي انت
0: طريقة خايبه برشا.
1: اي هو اكيد معناها موقف مؤثر جدا، واكيد لحظه العود نتاع الرضيعه هذيا، الرضيعه هذيا لحضن امها هي لحظه انسانيه مؤثره، ورجعت الفرحه كما قلت انت للقلوب الكوبل هذوما. دونك الحمد لله احنا كما قلنا لك معناها ما نتمنيوش انه حتى رضيع يتربى بعيد على ابوه وامه، لكن زاده ثارت برشا تساؤلات وبرشا شكوك حول الوضعيه نتاع السلامه النفسيه والسلامه الذهنيه والسلوك السوي للبو والام هذوما. هذيك علاش ممكن الموضوع أثار الجدل برشا عند توينسا وكانت فما برشا شكوك، لكن شكرا لك مدام ألفة اللي أنت يعني أعطيتنا كل الحقائق كاملة كيما وصل الدوسي كيما نقولوا للقنصلية في إيطاليا، واللي خدمتها واللي توسطت وقامت باللازم بيان سور باش الصغيرة هذية ترجع لوالدها. مشكورة جدا مدام ألفة، يعطيك الصحة لله على كل المعطيات هذية. احنا نقولوا كان ربي ديما الستر على الجيليا التونسية اللي موجودة في الخارج، ربي فرج على كل إنسان لحقيقة طالب الفرج، ويجمع كل أم زادة بأبنائها الحقيقة في كنف الأمان، في كنف الرحمة، في كنف المحبة. لكن عديد الوضعيات هي تشكو الحقيقة في الخارج، موجودين توينسا يعيشوا في وضعيات كما نقولوا كل واحد معناها أعظم من الآخر، من الآخر معناها. أما فما وضعيات تستحق أنه نحكيه فيها وتستحق التدخل، ومدام ألفة الحقيقة معروفة بثقتها التامة ومصداقيتها الحقيقة زادة في نقل الوقائع واللي يصير مع الجالية التونسية اللي موجودة في الخارج. دونك هذه القصة كاملة سمعتوها معنا في كابوتشينو، متابعتنا مازالت متواصلة، خليكم معنا.

0: جغرافي ما كيفاش هي الاغنيه باللبناني هكا قربت الشتوي هكا يا ودي هي تجي بركة الشتوية راني من محبي الشتاء هي تجي بركة دونك وإلك فوري وصلنا النصف نهار و47 دقيقة متابعاتنا وأخبارنا في علاقة بتوينسا مستعملي الطريق الكل اللي عندهم وسائل نقل وقت اللي الخبر مفيدو إنه شرطة سيفيل باش تكون موجودة في تونس لرصد المخالفات المرورية هل هذا قانوني؟ الإجابة تسويت
1: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في شوف اسمع ومتع
0: قانون يسمح بذلك على خاطر حسب اللي نعرفوه المتداول في بلادنا بلد القانون انه رجل الامن وخاصه عون المرور كيف يبدا يخدم يبدا ماهوش يخدم متخفي يلزمه يخدم وهو لابس الزي نتاعو الكامل وبطريقه مباشره وحتى في حاله وجود وسائل تقنيه للمراقبه مراقبه المخالفين كيما الكاميرا ولا كيما الرادار نورمالمون تكون معلومه وهذه اذا ما وقعش الاشاره لها عن طريق علامات مروريه واضحه احنا من الناحيه القانونيه كالعاده يكون حاضر بحضنا مستشارنا القانوني وحاضر معانا ديما هو في كل البرامج كل ما نستنجدوا به نلقاوه مرحب بينا دونك الاستاذ ناصر شهلول صباح النور اهلا وسهلا
2: صباح الخير سناء صباح الخير لكل الساده المستمعين والفريق العامل معك هذا الصباح
0: رد بالك تقول ماتينا الويكاند احنا في كابوتشينو
2: لا مناش في الماتينا ومناش في علم الشاي ومناش في الماتينا الويكاند احنا في كابوتشينو
0: في كابوتشينو سيدي شو
2: من العشرة الماضي ساعة مع سلام هني
0: يعيشك
2: تفضل
0: شو نجم نعلقوا على الموضوع اللي
2: والله اسمعني
0: جدل عند التوينسا
2: اي هو اثار الجدل وتعليق تعليق كبيرة فما شكون مرحب بالخطوة وفما شكون رافض الخطوة هذه الحقيقة هو من الناحية القانونية يطرح إشكالية كبيرة ياسر إذا حسب المعلومات الأولية اللي تقدموا بها السادة العمداء متاع شرطة المرور أنه باش يتم دوريات راجلة والدوريات هذه تكون بزي مدني لمعاينة المخالفات المرورية باعتبار وأنه احنا مع الأسف في الوقت هذا سجلنا نسبة كبيرة متاع قتلة متاع حوادث المرور وفما تقريبا 11% زيادة على نفس الفترة متاع العام الماضي والحقيقة فما مظاهر الحقيقة يؤسف لها ومظاهر متاع تهور في الطريق ولينا نحكيه حتى على حرب طريق أنت حرب طريق بأتم معنى الكلمة اللي تحصد في الأرواح البشرية وتتكلف على المجموعة الوطنية غاليا هالجدل اللي وقع
0: نقول ميدر في حالة القصوى متاعك الهروب من تحمل المسؤولية لقدر الله في حالة
2: هذاك تولي جناية سنة سنة ذيك تولي الجناية والجناية العقاب فيها يولي يفوت حتى الخمسة سنوات وفيها إيقاف تحفظي وفيها قضية تحقيقية وذاك اللي فوت اللي ربما يهرب للتفصي من المسؤولية الجزائية والمدنية من جراء الحادث راهو إنسان ما عنده حتى ضمير لأنك كي تتوقف ويكون ما عندكش السيرانس خير من لا تهرب وما عندكش السيرانس ولا تهرب وعندك السيرانس راهو نهار آخر حتى للسيرانس بيدها ما تغطي لكش نتائج الحادث وبالتالي فما مسؤولية كبيرة ياسر جزائية ومسؤولية كبيرة مدنية
0: هذيك موضوع آخر احنا موضوعنا هو في علاقة بالمخالفات المرورية وتحقيق
2: المخالفات المرورية تعرف ما تعرف سنة ما تطرأش عليها تغيير كبير إلا في المعلوم فقط وقاعدتك المخالفات المرورية الكلاسيكية هو الإدارة العامة لشرطة المرور قررت أنه باش تنشر كما قلها أعوان بالزي المدني خاصة في أوقات الذروة وقالوا الصباح والعشية لرصد الخبر المخالفات المرورية عن طريق أعوان بزي المدني لكن ما أثار جدلا هو تصوير المخالفات وهذا يا سناء يطرح إشكال كبير لأنه طرحوا طرح هذا الإشكال الحقيقة والمرصد الوطني المرور تفادى التصوير متاع السيارة كاملة في الطرق عندما يفلاشيك الرادار كما نقولوا احنا باللغه العاميه، فانه قبل كان يصور التصويره كامله وتعرف شكون اللي يسوق وشكون المرافق، وهنا هو انتهاك للخصوصيه واعتداء على المعطيات الشخصيه. وذاك علاش تفاداوا الوضعيه هذه، ولاو المرصد الوطني للمرور مثلا وقت اللي يفلاشي عن طريق الرادار الالي هذاك المركز مش الرادار اليدوي، فانه يصور كان كما قلنا الجزء الامامي نتاع السياره واللي يحب للماتريكول دون تصوير الناس الموجودين في السياره لانه انتهاك للخصوصيه. احنا ما نحبوش نرجعوا لهذا الموضوع على السلام، لانه اذا باش نوليو نوثقوا المخالفات المروريه بصور فيها صور اشخاص اللي قاموا بالعمليه المخالفه وكذا وكيفاش العمليه التقنيه كيفاش باش تتم، باش نكونوا خرقنا القانون عدد 74 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وانتهاك الخصوصية، لأنه الحق في الصورة وحماية الحياة الخاصة هو حق مشروع، لكن باش تولي تصور أنت المخالفة ومن قام بالمخالفة عملية كما قلنا تخزينك المعلومات هذيك شنو باش يصير فيها، وكيقع اختراق الموقع هذاك وناخذ تصور عباد منهم ونعالجوهم الكل، وذاك الكل مخالف لأحكام الفصل 90 من قانون حماية المعطيات الشخصية اللي عاقب بالسجن لكل من تولى معالجة معطيات شخصية متعلقة بالحياة الخاصة نتاع الإنسان. تقول لي وجوده في الطريق يعتبر حياة عامة، أنا راهي مع رصد المخالفات مع معاينة المخالفات حتى بأعوان المدنيين، لكن اولا العون لازم يستظهر بالبطاقه المهنيه نتاعه وقت اللي يطلب منه. زاد مش معقول يقول تقول له انا بوليس وما عنده ما يفيد حتى شيء ولا بطاقه مهنيه تفيد، انه كي يطلب منك المواطن يقول لك بربي صفتك شكون انت لابس لي زي مدني، ولو انه احد الساده العمداء دخل في احدى الـ كما قلها الاذاعات الشقيقه والصديقه يقول لا باش يكون معاه عون هزز الدرسال، هذا معناتها راكب معناتها مركب معناتها لابس الدرسال مكتوب فيها بوليس، ويقول السيد العميد انه في الرومبوان جاي باش يلقى دوريه معناتها بالزي النظامي. هذا ما يكفي السيد الكريم. ثاني حاجه باش تحميوا رواحكم كاعوان انتم كاعوان منتسبين لوزاره الداخليه وباش تحمي المواطن، ماذا بيك هالمسؤول العمليه هذه يا اما تهبط فيها قانون يا اما قرار باش يكون فما اطار قانوني واضح فيه حمايه للمواطن وفيه حمايه زاد للعون، لانه العون نهار اخر وكان لا قدر الله تصير مشكله ويتم الاعتداء عليه بالعنف والمواطن يقول لك انا ما عرفتوش الا هو بوليس، ما يوليش عنده حمايتك الوظيف. وحتى الانسان وقت اللي باش يتحال من اجل هضم جانب موظف باعتبار سبه ولا حاول باش يعتدي عليه بالعنف يقول لك انا ما فماش كذا، وذاك علاش ما فماش ما يفيد انه عون امن، وذاك علاش الساده عون الامن حتى في المحاضر نتاعهم يقول لك لابس معناتها زينا زي نظامي وكنا مستقلين للسياره المميزه اللي محطوط عليها كلمه شرطه. هضم لا معناتها المساله هذه اذا انا نرحب بها للحد من حوادث المرور اللي الحقيقة تكاثرت واللي برشا تهور في الطريق، فإنه لابد لها من إطار قانوني مش مجرد قرار،
0: مزيد من الدقة
2: مزيد من الدقة ومزيد تلاؤم مع الوضعيات هذه مع قانون ساري المفعولة اللي هو قانون حماية المعطيات الشخصية متاع سنة 2004 المتعلق بحماية الحياة الخاصة الخصوصية متاع الواحد. بارح نحكي أنا وصديق معناتها في القهوة يقول لي سيدي سمحني أنا هذا الصديق وأنا متزوج وكذا وصورني وكذا وكل تولي لي مشكلة عائلية تولي لي مشكلة كذا، معناتها حبيت نفهم أنه
0: أسافوغ هي الصور هذيك مش باش يتم نشرها للعموم مش باش يتم توظيفها
2: لا سمحني سنة أخي قد مش المرة يقع اختراق مواقع
0: صحيح
2: وتخرجك الصور هذيك وقواعد بيانات أخي نسينا الجرائم السيبرنية نسينا لزاتاك سيبرنيك اللي صاروا على البنوك أخي ما يكيدهم ما يفعلوا راهو ما يكيدهم من غدوة أنا نلقى في الفيسبوك تصويرتي مثلا.
0: خلينا نوضحوا نقطة، احنا البارح كي حكينا في الأوف وتم التنسيق يعني المداخلة هذية وتطرقنا برشا تفاصيل، خلي نذكروا مستمعينا خاطر وقت اللي حكينا مع بعضنا يعني قلت لك متر وش عملنا في الكاميرا اللي موجودة في الشوارع وهي تصور في عموم الناس والكل، يعني النقطة هذية يلزمنا نوضحوها.
2: هذه هذيك الكاميرا حكيت حتى انا والعديد من الساده الامنيين يقول لك هذيك واخذين فيها ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية واللي كاميرا هذا مكلية ما يقع أون ليتريت كان إذا صارت جريمة في المكان هذاك للتوقي من الجريمة. والكاميرا هذيك راهي معناتها تتحط بإذن قضائي هنا لأنه ريت التصور اللي موجودة في المواقع التواصل الاجتماعي شدد آلة التصوير ويصور وكأنه يصور في عرس ولا يصور في طهور. معناتها أنت باش توصل أنت باش تصورني في وسط الطريق على أساس أنا طلعت فوق المادة ولا عملت مجاوزة ممنوعة وأنا مانيش وحدي ومعايا مثلا عائلة معايا كذا، راك انتهكت لي الخصوصية متاعي. وبالتالي لابد
0: الخبر يعني تم التداول متاعه منقوص من عديد المعطيات الدقيقة
2: بالضبط. هذا يبقى احنا نرجع الكرة توا لجهة المبادرة اللي هي وزارة الداخلية للتثبت من الوضعية ويكون عملية التوثيق والرصد للمخالفات المرورية واللي الحقيقة احنا نباركوها لكن تكون في إطار حماية الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية وحماية حق دستوري اللي هو حق الحق في الصورة وحماية الحياة الخاصة. ونحب نذكر هنا بالقانون عدد 74 لسنة 2004 اللي في الفصل 90 متاعه يعاقب على معالجة المعطيات الشخصية بدون إذن قضائي.
0: بالضبط، واضح جدا أستاذ ناصر شهلول، يعطيك الصحة على المعطيات هذه القانونية الكل اللي مديتنا بها في علاقة بالشرطة السيفيل لرصد المخالفات المرورية وتصوير المخالفين. شنو يقول القانون؟ تنجموا ترجعوا بيان سور للفيديو الموجود على صفحتنا الرسمية جوهر اف ام على الفيسبوك. احنا متابعتنا مازالت متواصلة وبعد أقل من دقيقة ولا باش يكون الموعد مع الدكتور رياض مرابط من خلال الثقة في الوثيقة وحديث عن ذكرى معركة القلعة الصغرى.
1: المشهد مع زهير الجيس.
3: ناس بكري قالوا الجار قبل الدار، واختار جارك قبل دارك، والجار وصى عليه سيدن بي. في المشهد نحكيه على علاقات الجيران ببعضهم، هل مازال الجار للجار في الفرح والغيار؟ وهل مازالت فما لحمة بين الجيران كما قبل؟ ولا كل واحد على روحه ولحد يعرف حد؟ هل ما زالت العلاقات الطيبة والكلمة الطيبة بين الجيران؟ وين يوفى حق الجار علينا؟ وين تبدأ خصوصيتك؟ في المشهد نحكيه على التونسي وجيرانه، هل هي علاقة اجتماعية سوية ولا وجعة راس وأذية؟ رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: دونك الموعد يكون مع الدكتور رياض مرابط توتسويت في الوثيقه، الثقه في الوثيقه، وكما قلت لكم عوده على معركه القلعه الصغرى. نخليكم ترجعوا معنا بالذاكره للاحداث التاريخيه هذه مع اجمل تحيه توصلكم من عند ليكيب الكل. شكرا لكم اللي تابعتونا من 10 حتى التوا، ان شاء الله نهاركم سعيد. باي باي.
1: الثقه في الوثيقه.
4: مرحبا سناء، مرحبا أوفيا جورا فين في كل مكان. الثقة في الوثيقة تقترح عليكم اليوم تقرير إخباري من عند مؤرخ أحمد ابن عطياف حول أحداث وقعت في نهار كما اليوم بين 5 و 6 أكتوبر 1864 في

0: الشيرة كان فيها جانب دواخل البلاد، ثورة القبيلة وثورة العربان أو ربيع العربان كما سماه المؤرخ التونسي سي توفيق بشروش ربي طول فيه أنفاسه، ولكن أيضا فيها صفحة أخرى، فيها جانب أخرى، ثورة قرى الساحل، وتكون حلف كبير في واقع الأمر من البقالطة حتى للقلعة الصغرى، يشمل القرى أو المدائن الداخلية لساحل البقالطة، مكنين، جمال، بردنين، مساكن القلعة. في البداية قاد الحركة هذه بالماشطة، ووقع تصفية الحركة هذه تقريبا نهائيا نهار 6 أكتوبر 1864 بعد معركة القلعة الشهيرة، اللي البي فيها كل وقت ذاك حاول يستدرج الأعيان بعد ما ركح الأعيان بتاع العرب، استدرج أعيان المدن وبدأ يفاوض فيهم، لكن من بؤر المقاومة الكبيرة هي بقات مدينة مساكن. النص يقول: ظهر البي أن يبعث لهم الحازم الثقة السيد الشريف أبا محمد أحسن المجرون رئيس الضبطية في الحارة. أصل المجرون هذا أصله مساكن. يواصل في النص يقول إنهم ما سمعوش حديث حسن المجرون، قعد 3 أيام قبلوه إلى غير ذلك. حبش ندخل في التفاصيل بتاع النص، أما الطريف في الرواية هو إنه بعث لهم شيخ، بعث شيخ يقول لنا على حكاية الشيخ هذا، وتشوف أنا رد الفعل. يقول: تفاقم حال مساكن ومعها، وكلما أتاهم رجل من أهل الخير والصلاح طردوه، وأتاهم الشيخ الصالح السالك أبو العباس أحمد بن عبد الوارث فامتنعوا من قبولي، واحد من شيخ تعالى، وقالوا: لو يأتينا نبي ما نقبله. وقالوا أيضا: ما بال هؤلاء يرسلون إلينا في البباصين، جمع بباص، وفي بلدنا بباص يبكي كل يوم في الجامع. والكذب يقصدون ويعانون السيد الشريف السالك الصالح الصوفي أبي عبد الله محمد العدالي. هكذا نقل عنهم، والله أعلم، مش متأكد في نهاية من الخبر. فإن صح النقل فهو من أعظم الأدلة على أن الأمر وقتئذ بيد همج الذين لا يكادون يفقهون حديثا. ودخل بالحال في سب هذه الثورة، هي جزء من ثورة 1864 في الحقيقة ضد الإثقال بالجبال. المهم أنه يوم 6 أكتوبر معركة كبيرة، النص يقول لنا أنه فيها حوالي 2000 نفس، وقتل من الفريقين ما ينيف على 1000 نفس فيما يقال. كيفاش انتهت المعركة؟ انتهت المعركة، فسرها ابن أبو ضياف، يقول: من أعظم أسبابه أنه أتاهم مخبر بأن أمير المحلة جهز سرية بمدافع لأخذ مساكن، فاغتنمها فرصة لخلوها من الحامة، ورجعوا أهل مساكن وبقاة القلعة الصغيرة لمصيرها تجاه جيش الباي وفرسان منافستها القلعة الكبيرة. وكان في يوم 6 أكتوبر من عام 1864 بعد العصر تقريبا انتهى تقريبا كل شيء، وأخضعت ثورة الساحل. إلى اللقاء.
1: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
2: في بالكبار صفتين جديد، ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
3: شنو من غير حتى أفانس؟
2: إي نعم، زيرو من لي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بأحد نزول مدينة المنستير عقدت اليوم فعاليات الجولة الجهوية الثانية لمشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. المشروع ينفذه صندوق الودائع والأمانات، وفق تصريح المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي لموفد الأخبار وليد الجزيري.
5: اليوم هي الجولة الجهوية الثانية، قم بها برنامج تمويل مؤسسات الناشئة

0: والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وفي الجولة الجهوية الثانية هذه اليوم المحطة الثانية، خاطر عملنا المحطة الأولى في الكاف واليوم في المستير، والهدف هو أن نعرفوا بآليات التمويل، نعرفوا زادة بآليات الدعم اللي نقدموهم للمؤسسات الناشئة أو المؤسسات الصغرى المتوسطة المبتكرة. وبطبيعة اليوم باش نزيدوا نحلوا معناها الأفاق أكثر للمؤسسات الناشئة اللي موجودة في الجهة، باش نعملوا اون سيونس دو بيتش اللي باش يقدموا المشاريع نتاعهم قدام صناديق الاستثمار اللي جبناهم معنا، واللي ان شاء الله باش معناها هما بيدهم ممكن يختاروا مؤسسات ناشئه اللي نجموا يمولوهم عن طريق الصندوق نتاعهم. فما عديد المؤسسات الناشئه، المؤسسات الصغرى والمتوسطه المبتكره، كل الاختصاصات معناها. اما نتصور في الجهه معناها في جهه المستير فما معناها ليكول دانجينيور، وفما معناها ان كامبوس زاد خاصه طبي، دونك باش يكون فما مؤسسات ناشئه في المجال الطبي، في المجال التكنولوجي، في المجال الصناعي، والكلهم معناها مشاريع واعده واللي احنا باش نحاولوا ندعموهم عن طريق البرنامج نتاعنا.
1: صدقت لجنة قيادة الدراسة المتعلقة بقطاع الصناعات الإلكترونية في تونس بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد خلال اجتماعها المنعقد مؤخرا بمقر الوكالة على المخرجات الثلاث الأولى لهذه الدراسة. وتهدف الدراسة أساسا إلى دعم تطوير النسيج الصناعي التونسي وتشجيع الاستثمار في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، بما يساهم في إحداث مواطن الشغل والثروة وتعزيز تموقع تونس كمنصة تنافسية لتصميم وتصنيع ودمج الأنظمة الإلكترونية الموجهة خصوصا إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية. دوليا، أعلن الديوان الأميري القطري اليوم أن الشيخ تميم بن حمد الثاني بحث مع وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني في العاصمة الدوحة التطورات بالمنطقة وجهود خفض التصعيد بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أشرف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم على عملية إطلاق أولى تجريبية لصاروخ عابر للقارات من غواصة، وتابع الرئيس الفرنسي عملية الإطلاق من على متن فرقاطة تابعة للبحرية الفرنسية. يعتبر هذا الصاروخ هو النسخة الثالثة من الصاروخ الباليستي الاستراتيجي M51 بحر أرض، وكان خاليا من شحنته النووية. سارعت الحكومة الأفغانية إلى تأكيد رفضها للتفاصيل الجديدة التي أعلنتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرتي اعتقال صدرتا العام الماضي بحق اثنين من قادة حركة طالبان، مضيفة أن أفغانستان لا تعترف بأي محكمة تحمل اسم المحكمة الدولية ولا تولي أي أهمية لمواقفها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
4: احنا نتبسم تاعنا راهو جوهر فهم، احنا نشكيو كان جوهر فهم نشكيو لحد.
3: عندك راي؟
4: ربي فسول، ربي محمد فسول،
3: ما تخليهاش في قلبك،
4: مش حرام عليكم.
3: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
4: جوهر فهم، راني ديما نتبع فيكم، جوهر وصولي صوتي.
3: احكي، عبر، وخلي صوتك حاضر.
5: احلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صل وسلم.
3: ميكرو جوهر، ما تخليهاش في قلبك.
4: اول واحد فيه هب لف
6: جوهر اف ام،
7: الدنيا
8: جوهر اف ام،
9: جوهر اف ام.

0: 11 دقيقة بعد المدي ساعة، مشهد جديد في يوم جديد، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 وحلقة جديدة فيها الكثير من المعطيات، بدايتها تكون مع موضوع للنقاش في ساعتنا الثانية. هذا موضوعنا
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: ناس بكري قالوا الجار قبل الدار، واختار جارك قبل دارك، والجار وصى لي سيدن بي. في المشهد نحكيه على علاقات الجيران ببعضهم، هل مازال الجار للجار في الفرح والغيار؟ وهل مازالت فما لحمة بين الجيران كما قبل؟ ولا كل واحد على روحه ولحد يعرف حد؟ هل مازالت العلاقات الطيبة والكلمة الطيبة بين الجيران؟ وين يوفى حق الجار علينا؟ وين تبدأ خصوصيتك؟ في المشهد نحكيه على التونسي وجيرانه، هل هي علاقة اجتماعية سوية ولا وجيعة راس وأذية؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: هذا الموضوع وقتنا نقول وإحنا قدام علاقات أحيانا جميلة وأحيانا تعيسة، العلاقة بين الجار والجار، وقت اللي أقرب إنسان ليك وساعات أقرب حتى من عائلتك هو جارك، تتلفت على اليمين تلقى جارك، مقابلك جارك، وراك جارك، على اليسار جارك، جارك أقرب إنسان ليك بعد عائلتك، أحيانا حتى في السكن وقت اللي عائلتك نجم تكون تسكن بعيدة وهو القريب ليك. دايور على ذكر الجار، البارح كان سمعته بالحادثة، اكتشاف جثة مسن متوفي في داره مدة، اللي اكتشف الجثة هو الجار، انه الجار تقريبا فقد جاره وخرجت شوية ريحة، فمشى بلغ، وقت اللي بلغ الشرطة بعد اذن بالنيابة العمومية اقتحموا الدار، يلقاو الجثة ويلقاو الرجل المسن توفى عنده مدة، اللي نعمل الريحة للأسف. دونك الجار ينجم يكون مصدر السعادة واحيانا مصدر المساعدة، ولكن احيانا ايضا مصدر ازعاج، مشاكل، تدخل في الحياة الخاصة. فما جيران حابش نقول اما بالحق، فما جيران يدخلوا في خصوصيات اكثر من اللي يعنيهم، فما جيران شلك هوجيت، لا تليفون لحد شي يدز الباب دخلت، وفما جيران بالعكس، وبين الجار اللي يوقف معاك في فرحتك وإلا في السوء حزنك لا قدر الله، فما جار آخر تنجم توصل معاه للمحاكم وشكي وعرك ومعروك. شنو تبدل في العلاقة بين الجيران؟ وأيضا هل حسن الجوار مازال عنده بلاصة في قلوبنا وفي حياتنا اليومية؟ أسئلة كثيرة تنجاوب عليها اليوم في نقاشنا وقت اللي تطلبوا انتوما، وأيضا في نقاشنا إن شاء الله بش يكون معنا قراءة في الشرع، شرع وكلام ربي وكلام النبي، شنو ينجم يقول وقت اللي يكون معنا حاضر للحديث عن شنو يقول الشرع في العلاقة بين الجيران، حقوق ما نعرفوهاش وواجبات أحيانا ننساوها. التفاصيل باش تكون مع الشيخ محمد يونس إمام جامع حمزة بحمام سوسة في ساعتنا الثانية. في ساعتنا الأولى نحكيه في قلب الجهات عن احتجاجات وامتعاض وغضب من مواطنين، على شنو؟ خاطر جاو باش يعملوا لهم كيس. ايه والله جيت التراكس والدنيا والمقاول وبداوا باش يخدموا الكياس، فتفاجئوا انه الجيران والعلاقات والحومة الكل خرجت محتجة، قال لك لا الف عظب لك كان يتعمل الكياس. علاش؟ لانه متسكني حي علي البلهوان بالقلعة الكبرى طالبوا بانه يتعمل له ناسق بل الكياس، لأنهم عندهم مدة وهم يحبوا علوا ناس، فالقاور روحهم قدام الجماعة جاءوا باش يعبدوا الطريق، قالوا لهم هاي اليوم نعملوا طريق وغدوا نكسروه باش نعملوا ناس، فعم تعملوا طريق لما تعملوا ناس. وبقيت التفاصيل تو ناخذوها إن شاء الله بعد شوية مع أحد متساكني الجهة سيد لطفي الدالي. في حقك علينا نحكيه على مواطن محكوم 29 سنة حبس، عدى منهم 27 سنة مازالوا عامين، ولكن اليوم في وضعية صحية سيئة للغاية. طبعا في 27 سنة ولا شاف لا مرض ولا فرح ولا موت، ولا قديش توفى من عائلته، قديش فرحوا في عائلته، قديش ولكن في 27 سنة ما زالوا كان عامين. العائلة اليوم تناشد السلطة القضائية لإنقاذ ما تبقى من عمر أخيهم وأخوه. بعد شوية يكون معنا في المباشر الصبري والتفاصيل. في حقك علينا أيضا نحكيه على مطلقة في عمر 59 سنة تلقى روحها في الشارع. وفات هي لقت روحها في الشارع منذ مدة. تقول الأسباب الأولية وقت اللي جات الكورونا وقت اللي شارت الثورة ساعة ديجا صارت عليها مشاكل مادية ضعضعتها ما لقاتش باش تخلص الكراء. فالملاك اللي كانت كاري عنده تفاجأت انه طيشلها دبشها لبرا وسكر عليها الدار. مشيت سكنت في ولي لهنا في سوسة. ومن بعد شطرها دي كومبليكاسيون وتعكر في وضعيتها الصحية فأقامت في المستشفى. في الوقت هذاك لقات دبشها مرة أخرى مطيش وخرجوا لها من الولي. ولقات روحها اليوم في الشارع تناشد من ينقذها من أنها تكمل بقية عمرها في الشارع، وخاصة أن وضعها المادي صعيب وأيضا وضعها الصحي صعيب جدا. التفاصيل إن شاء الله معها المتضررة بعد لحظات. مرحبا بالجميع وشكرا انكم تتبعوا فينا وقت اللي المشهد على ذمتكم وفريق كامل على ذمتكم. نعطيكم الارقام اللي نجموا يوصلوكم لبرنامج المشهد. اولا الارقام في المباشر 73 275 800 والا 36 300 الف. ارقام الموزع الصوتي 29 100 100 والا 73 24 3000. رقم الواتساب 48 155 الف. شكرا سمية صغير في الإخراج، أيضا نرجس قليلة في الإخراج الرقمي، سعاد العدويني في انتظار تليفوناتكم في غرفة العمليات. زهير الجيس معكم من توا حتى الثلاثة في مشهد جديد بعد الفاصل.
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيس باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
5: By the way لازم تكون أوريدو.
4: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أوريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what
6: أوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أوريدو.
7: أوريدو طور عالمك.
8: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
9: Publicité.

0: مرحبا بالجميع وشكرا. هذا المشهد متواصلين معكم ان شاء الله حتى 23. نذكركم بعد ساعتين باذن الله نحكيوا في موضوع العلاقه بين الجيران اليوم. هل الجار سند والا وجيعة راس؟ الكلمه ليكم 73 275 800 والى 36 300 ألف. في الانتظار نحكيوا في قلب الجهات.
1: المشهد في قلب الجهات.
0: في قلب الجهات اليوم تهزنا إلى حي علي البلهوان بالقلعة الكبرى، وين ما نلقاو احتجاجات وغضب من متساكني المنطقة احتجاجا على تعبيد الطريق أو المباشرة بتعبيد الطريق من غير إحداث قنوات لتصريف المياه الصرف الصحي. هات ناخذوا سي لطفي الدالي ولد الجهة وناخذوا التفاصيل حول هذه الاحتجاجات. ودايور هاو معنا فيديوهات وصور توثق الاحتجاجات من المواطنين، بعثوها بالذمة إلى برنامج المشهد مع جمال بوقديدة. سي لطفي أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك سي جمال. مرحبا
0: بك سيدي. أهلا وسهلا زهير معك.
2: بعد سي زهير.
0: مرحبا بك سيدي.
2: يا سيدي
0: يا سيلوتفي، عندنا فيديوهات توثق وقفة احتجاجية واحتجاجات وامتعاض من أهالي علي البلهوان بالقلعة الكبرى، لأنه جاء المقاول وبدأ في العمل من أساس، على أساس أنه إن شاء الله بإذن الله تبدأ الأعمال في تعبيد الطريق.
2: هذا موجود، لكن المقاول مش أول مرة يجي، هذا ثالث مرة يجي، جاء مرتين قبل ووقفوا جاء الأهالي المكان وما خلوش يشت، فهمت؟ وقالوا له احنا مرحبا بك، تحب تكيس الكياس مرحبا بك، اما اعمل لنا احنا لوناس قبل، معناها التطهير قبل. مع العلم انه الحي هذايا يضم قرابه 300 دار من غير اوناس. الحي هذايا معناتها فيه قاعه رياضيه اللي هي عملوا لها لوناس، وفيه معهد الاعدادي علي بالهواء اللي فيه اوناس زاد، فهمت كيفاش؟ وفيه الطريق الرئيسي بين الطريق الرئيسي الأصلي والفرعي يوصل حتى لليسي، فهمت؟ في رأس النهج متاع موجودة لوناس، وبحذاء المعهد موجودة لوناس، لكن الكياس هذايا مش مربوط باللوناس.
0: توفر مجموعة من الأهالي أنه ما فماش تعبيد الطريق قبل ما تصير لوناس، ولا فما اختلاف زادة؟ فما شكون يقول لك يا أخوي ما تحرموناش من الكياس حتى تجي لوناس؟
2: بالنسبة اللي حشهم بالكياس على حسب على هكذا الكلام المعتمد وعلى حسب كلام الكاتب العام، هما الأساتذة والتلامذة اللي تو دخلوا يقرأوا. أما بالنسبة للمتساكنين حتى أمس كي وقفوا مع المعتمد وقصد وقفوا مع الكاتب العام، الكل على فرد كلمة كونهم ما حشناش بالكياس قبل لوناس، ما حشناش كلمة واحدة الناس كل
0: البارح وقت اللي جاء
2: كل الممضيين، جاء كل الممضيين معناها قرابة 60 بشر أقول لك،
0: معناتها وقت اللي جيت الماكينات البارح والمقاول وكل شيء، أيضا معطيات عندي أن السلطة الجهوية كانت حاضرة بما فيهم والي سوسة، صحيح ولا غلط؟
2: بالنسبة لوالي سوسة مش موجود، موجود المعتمد، موجود بالكتف.
0: شكون اللي كان متواجد ماله؟
2: اللي متواجد كان موجود المعتمد، وكان موجود الكاتب العام تاع البلدية، وبعد جاء رجال الامن وجاء المقاول بالطبيعه يمشي يوثق من العهد المنفذ نتاعه، فهمت؟ وجات جميع الاهالي.
0: توثيق تعطيل الاشغال باش ما يرداش هو عنده مشكل الأشغال في القوانين من بعد وفي في انه عدم مباشره وغيره.
2: هذا هو خاطر هو بور لا تروازيام فوا، معناها الثالث مره يتوقف.
0: شنو كان رد المعتمد وكتب عام البلدية في إطار النقاش اللي صار بين المواطنين المحتجين والسلطة؟
2: بالنسبة للمعتمد والكاتب العام ماشيين في السياق كونهم يكيسوا الكياس هذايا، ومن بعد وقت اللي يحين الوقت وإلا وقت اللي يتفاهموا هما والناس يجيوا يعاودوا يحلوه ويعملوا لوناس. هذا معناها اولا اهدار ماء، واولا وثانيا تضييع وقت، وثالثا وعود لا مجال لها الوقت، ما هيش في الوقت بالجميع
0: حتى اللحظه على الاقل ما فما حتى دراسه او ملف مفتوح من انه لوناس تكون متواجده في المقعة هذه.
2: شكرا على الكلمه. يعني هذا طلبته من السيد كدرا خاطر هو قال احنا عملنا دراسه وبعثناها لديوان التطهير وديوان التطهير هما اللي ما حبوش يخ... قلت له سيد الكاتب ماذا بينا اخويا توثق لنا هذايا معناها كتابي حط اعطينا جواب كتابي اللي انت بعثت للوناس والوناس رجعت لك امتنع على العمل واحنا تو نتصرفوا هكا الساعه معناها واخر تالي قال معناها ما نجمش نعطي الجواب هذا قلت له كيفاش معناها
0: سيد المعظم تقول لي انت تو ثلاث مرات المقاول يجي على امل انه يبدا الاشغال ويمنع من المتساكنين قديش من وقتاش بدات المره الاولى
2: احنا تو اربع شهور واحنا نتخاصموا روع الكياس
0: اربع شهور
2: احنا قربت اربع شهور
0: اللي تعدى
2: من قبل الصيف وتعدى الصيف وكل شيء هما تو حبوا كيسوها على خاطر معناها الكار نتاع التلامذه ولا خاطر الاساتذه متعدوا من فاتي وكذا طلعوا لهم المواطنين ولا التلامذه طلعوا المواطنين قالوا ما عشناش شكون يتعدى علينا احنا حاشتنا بوناس احنا حاشتنا بالتطهير بالنسبه للكياس هذا انت مش كيس هنا ما عندوش حتى علاقه بينا
0: دونك في الاخر المقاول مشى هز المعدات عمل معاينه عن طريق عاد المنفذ انه تم منعه ووقفت الاشغال ما فماش اشغال
2: لا ما فماش اشغال وقفت الاشغال وعندنا جلسه نهار الخميس العشرة نتاع الصباح في المعتمدين
0: جلسه نهار الخميس
2: نهار الخميس العشرة نتاع الصباح
0: من اجل مزيد النقاش حول امكانيه انه المواطنين يتراجعوا عن رايهم ولا من امكانيه وقتاش يجي له ناس ولا شنو الجلسه محور حديثها شنو
2: والله العظيم شكرا انا بدي مانيش فاهم الجلسه هذه وين ماشي

0: هذا من لدن من من من كلام سيد الكاتب الكاتب العام. قال لك لا سبيل إليه باش معناتها في عام ولا اثنين تعمل له ناس زادوا مواطنين كبشوا. صحيح سيد المعتمد كيف كيف قال لك احنا الدراسات وبعيدة فهمت ولا باش نعملوا له ناس
1: كيكة من غير كياسة خطر ما فماش ناس وعامين وثلاثة والضغوطات من أجل أنه تقربوا توقيت له ناس.
0: لا هي الحكاية توكلية معناها مش نقوله متاع عام ولا سنين راو سوى سنين الحومة هذية. أنا أحكي لك الحومة فيها قرابات معناتها 300 دار ما غيره ناس راو في قلب القلعة الكبيرة في في في في في قلب القلعة الكبيرة
1: يعني 300 دار دوما بالطريقة التقليدية معناتها يحفروا في بيار والصرف الصحي يمشي
0: كل واخذين رخص الكل واخذين رخص وبنين الكل اللي اخذين رخص وبنين وصوف القانوني
1: ايه الصرف الصحي متاع 300 دار اللي تحكي عليها وين ماشية
0: كل واحد يعمل فوز في دار يعني قمة بالعربي
1: ايه قمة وبير واكتر
0: قمة وبير وفرغول احنا البارح اقترحنا عليهم قلنا لهم اذا كان تحبوا انتم تعبدوا الكياس مثلاً اعملونا بري انسلاسيون على الاقل كي تعملوا بري انسلاسيون من القدام كي يشيوا يعملوا له ناس القوة حاضر قال لك لا ما نمشيوش في البروسيدير هذي
1: اي لانه هذي يعملوا له ناس ما تعملوش هو منعش المشروع باش تعملوا البلديه ولا باش تعملوا التجهيز
0: لكن صديقي توكلي وريني الا انت بدرت معك
1: توضيح الطريق هذه اللي باش يتم تعبيدها مرصوده ميزانيتها على حساب بلديه القلعه والا على حساب وزاره التجهيز مندوبيه التجهيز
0: هذا احنا شايفينه توا كونه هي مرصوده على حساب بلديه القلعه الكبيره
1: طريق تابع البلديه به اي
0: احنا توا اعطيني وريني اللي انت بدرت ومشيت للناس وعطيتهم سنية وكل شيء اعطيهم مكتوب اللي انت تقولهم اخويا هاي سنية من هنا اجاوا عادي يقولوا ناس خلي الناس تقول لك لا ساعة يا اخويا الناس تتصرف
1: معناتها انتم عندكم اشكالية تضارب معطيات اللي تاخذوها السلطة المحلية تقول لكم رانا مشينا لناس والدراسة بدأت والناس تقول لكم اصلا ما عنديش فكرة على الموضوع
0: لا فما حاجة اللي يلزم الناس كل تعرفها اللي جاء وقبل معناتها الاربع شهور التالي هذوما جات معناتها زياره ميدانيه شكون فيها؟ فيها الديوان التطهير وفيها المعتمد وفيها الكاتب العام بالطاقم الكاتب العام البلديه بالطاقم نتاع الكل بالمهندسين بالاداريين والمعتمد شكون معاه من المشيخه وكل وجاء نائب مجلس النواب وجاء اللجنه المحليه فهمت الناس الكل جات فهمت وعاينوا المكان وبعد توكلاء معناها رجعوا نفس الشيء ما غير ما عطونا حتى حل
1: واضح
0: يحبوا كيسوا أكهو
1: هو أنه ألقوا حل للناس وبعد فضلوا عبدوا الطريق وإلا ما فماش تعبيد للطريق
0: هذا هو أنت تزرب توا باش تخلص لناس باش تخلص البقاول إيه أنت توا تخلص البقاول اليوم وإحنا نقعدوا ما غير أناس كيفاش
1: واضح
0: خلصوا البقاول لا ما تزربش باش تخلص البقاول وقت المواطنين قاعدين يتشكاوا
1: لطفي
0: بالدليل والبرهان
1: اي نسمع فيك يا لطفي نسمع فيك
0: بالدليل والبرهان الناس قالوا لك لا لا لا شنو تحب قال لك اخويا عادي للناس
1: احد متسكني علي البلهوان القلعه الصغرى وصل الرسالة يبقى حق الرد مكفول إلى طبعا بلدية القلعة أيضا إلى المعتمد إلى كل الأطراف اللي تنجم ترد وأيضا إلى لوناس إذا كان فما رد شكرا لطفي الدالي وشكرا على توضيح كل الإشكالية الخاصة بمتسكني حي علي البلهوان بالقلعة الكبرى اللي رفضوا تعبيد الطريق قبل ما يكون فما قنوات للصرف الصحي أهلا وسهلا مرحبا
2: المشهد مع زهير الجيس
3: ناس بكري قالوا الجار قبل الدار واختار جارك قبل دارك والجار وصى عليه سيدن بي في المشهد نحكيه على علاقات الجيران ببعضهم هل مازال الجار للجار في الفرح والغيار وهل مازالت فما لحمة بين الجيران كما قبل ولا كل واحد على روحه ولحد يعرف حد هل ما زالت العلاقات الطيبة والكلمة الطيبة بين الجيران؟ وين يوفى حق الجار علينا؟ وين تبدأ خصوصيتك؟ في المشهد نحكيه على التونسي وجيرانه هل هي علاقة اجتماعية سوية ولا وجيعة راس وأذية؟ رايك نسمعه بشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 او 29-100-100 او بعثنا فيديو على رقم الواتساب

0: 48 155 3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: هذا موضوعنا للنقاش إن شاء الله جوست بعد الساعتين. أطلبوا من توا 73 275 800 36 300 ألف. بربي ملاحظة شو قاعد نقولها كل يوم أتبارمو، راو رقم الواتساب على ذمتكم وخاصة على ذمة مواطنينا بالخارج، باش تبعثوا ميساج تكتبوا كتيبة وإلا أوديو ولا فيديو، أما راو ما تطلبوهش راو ما يهز عليكم حتى حد. 00216 لمواطنينا بالخارج، والداخل تونس طبعا 48 155 000. 48 155 ألف هذا رقم واتساب باش تبعثوا عليه كتيبه والا اوديو ولا فوكال والا طبعا فيديو، هذا هو اللي تنجموا تعملوه، راه ما تطلبوش الرقم هذا. سينو اذا كان عندكم مقترحات نتاع مواضيع تحبوها تكون مطروحه للنقاش في المشهد، والا إذا كنت تحب تشارك في فقرة تحقق علينا، عندك إشكال تحب يتحل، وإلا إذا كان عندكم إشكالية في الجهة وفي قلب الجهات تحبوا تحكيوا لنا على مسألة ما، فتنجموا تسجلوا لنا على ريبوندور 73 24 3000 وإلا 29 100. هذا اللي سجلتوه بين البارح واليوم، نسمعكم ورجعينا.
1: المشهد المشهد على ذمتكم.
3: يعني نحب نقول على السبيطار قصر هلا رجلي توجع فيا، راني ما عادش نمشي، يعني عمري 75 عام ورجلي ديما نمشي نداوي، عند ما عطوني موعد على عام على عام، واني رجلي عمال وين نزيد وين نزيد، كان تمشي لهم قبل نقول لهم موعدك ما جا.
4: عندي ولدي كانت تبيبه مشي عملية وعدي على عينيه وعطيته الجواب، قلت له تمشي لحريم تامر، لحريم تامر مشي لحريم تامر مستعجلة، قال له معناها شو تفضل؟ أنا أمشي للسبيطار عيني، للسبيطار عيني، الرايس، للرايس لازم نروحوا لشارنيكو، شارنيكو قالوا ما عندناش، وفي الآخر يرجع للرايس يعطوه موعد 4 أشهر، ودي يمشي يخرج حسب البيت يعني يمشي للدكتور، ما فهمناش شنو الحل.
5: تحيات لي خويا زهير. الموضوع اليوم هو العلاج في المستشفيات العمومية، أنا نشوف اللي هو مشكل معناه مفتعل، كي تمشي للكلينيكات الكل في تونس ما تعطلش، معناه نهار نهارين يكون موعدك موجود وتعمل كل التحاليل وتعمل سكانير وتعمل عمليات، المهم تدفع، وهذا هو السبب اللي خلى المستشفيات العموميه تكون متاخره بشهر بشهر واثنين وثلاثه باش الناس تاخذ مواعيدها. ونشوفوا معناها موضوع مدفوع عليه، كي تمشي للسبيطار اول حاجه يقول لك اسمع راهو السكانر عادم، راه ما عندناش تحاليل، راه رجع 3 شهور، رجع 6 شهور، اما كان تحب تجا الكلينيك هذا ولا تصل بكلينيك هذا ولا تصل بالدكتور هذا، تمشي لاي كلينيك كيما قلت لك في نهارين ثلاثه كل شيء يكون موجود، المهم هو المين. وهذه ولات مشكلة كبيرة في تونس، هذه مشكلة كبيرة، ربي يسترنا، ربي معنا في تونس وربي حالنا القلوب التواسع لبعضنا.
6: لو فما ناس يمشوا للسبيطارات هم راي التسيرة مثلا راي بعيدة المواد الذهبية ويسكش تمشي لبرا، ثم بعد يحب يجوا الناس وإحنا نوجهوا قاملات خصيصا باش يواجهك لبرا، ثم السؤال ما تروح باللي الواحد يجب يسأل كان خلى الناس تخدم في القطاع العام ومان طوى يخدم في الكلينيكات، هل هذا معناها فلدي قانونيا يعني شنو اندرا باش يقدموا واجبهم في السبيطارات العموميه؟ هذا الناس المطروح لازم القانون يتنظم، راهو الخلل باش يقعد ديما موجود.
7: عشان جوهرة ربي حبيت نحكي في الموضوع متاع الموعد متاع السبيطار، فعلا الواحد لقى مريض ما عادش ينجم يخبر مريض قلب ولا مريض اعصاب ولا مريض عروق ولا اي مكان، تمشي تاخذ رونديفو السبيطار تعطي لك من 6 شهور حتى 9 شهور حاجه تاع 3 شهور، انسان ما عرفش شنو يزرع فيه بعد يفوت الفوز وشوفوا في يخلق الموعد ولا لا، عطاوني تخطيط باش نعمل على تخطيط الاعصاب في البيت يتاهلون نمشي يعطيهولي على عام صحيه، معناها اني جاية تتعاق ونمرض اللي ما عمرنا شنو يصير فيا، نشوف اللي يجيني الموعد، هذا ماهوش كلام صراحه، بربي نشوف لنا حل في الحاجات هذيا.
8: حبيت نعلق على حلو العالم من تكريم الموسم، حبيت نحكي لك يا زهير على المشهد اللي ريته، يعني مشهد شيء أسف، هو موسم اليوم مش عنده حتى قيمة في بلادنا، موسم ما عندهش رصيف، وين الدين والأخلاق اللي كيو عليها والإحاطة والعيش الكريم، وينه في آفة المقاهي وتجاوزاتها تدافوا عليهم بكل شراسة اللي باني على التروتوار والشيء اللي قاعدين يمشوا فيه، طبعا اليوم ما زلت تعطي وخص، وين وين
9: وزير التربية هنا مندوب الجهوي للتعليم اللي يتفرج في الإعدادية الحبيب فاهم كيفاش في آخر ناس باب الخروج عاملين كافيتير عاتين لغة جديدة وين ماشيين قديش فما من قهوة في حمام نمف قديش فما من قهوة في بن عروس قديش بيت الأفعال في العالم اللي بيحكيوا عن القهوة اللي منشورة في ديارنا تحت المجمعات السكنية لخليتوا مساجد لخليتوا معاهد لخليتوا مدارس ناس ما تقدر حد.
10: وزيد نحب نسلم على أخويا زهير ياسر ياسر وقول له مرحبا بيك رانا فرحانين بيك برجوعك لينا يا أخي زهير العزيز.
11: اليوم حبيت نحكي في المشهد على موضوع رضاء الوالدين. لازم نتلاقوا بالوالدين نتاعنا ديما نسر عليهم علاش ليه حتى في الويكاند لازم يتفردوا كوسفا أمك وإلا أبوك مش كان كلام بالتليفون وينكم لاباس طمنت عليكم سيئك بعد عمر طويل كي يمشيوا عليك أمك وإلا أبوك بعدها تندم تقول يا ريتني عند وقت مع عائلتي يا ريتني عند الوقت مع بابا دونك الوقت هذاك تندم علي هذاك علاش ديما نفكر والدينا متاعنا وراه هما سند في الحياة.
12: المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع زهير الجيس.
13: المشهد حقك علينا.
2: في حقك علينا نحكيه على وضعية السجين منذ 27 سنة يقيم بالسجون محكوم 29 سنة وعائلته اليوم تقول وضعه الصحي لم يعد يحتمل لم يتبقى من الحكم النافذ والقرار الأخير إلا عامين يطالبون فقط بأنه إنقاذوا ما تبقى من العمر لأنه تنشوفوا قديش عمره اليوم محكوم 29 سنة عدى منهم 27 26 ويش بالتحديد زلوا عامين وشوية قالك هل من إمكانية الإفراج بعد كل هذه السنوات خاصة وأن وضعه الصحي صعيب خوه معنا مباشرة من يدولي من ألمانيا من ألمانيا من فرنسا والله باش تطلع ألمانيا راهو المخرجة تقول فرنسا وأنا نقول ألمانيا تراه منين يا صبري
14: عشان شي زهير
2: شو حوالك يا صبري لاباس
14: خويا الغالي الف مبروك للعوده لراديو جوهر فام تحيه من الاعماق من فرنسا بالتحديد الى جميع مستمعي جوهر فام اتمنى لكم التوفيق والنجاح في العمل بتاعكم
2: بارك الله فيك ان شاء الله مواطنينا بالخارج الكل ايضا ينجموا يكونوا موجودين في المشهد واذا كان فما اي اشكاليات ايضا للجاليه زاد ينجموا يحكيوا لنا فقط تواصلوا معنا في 00216 48 155 000 واتساب سهل بالله ما تطلبوش الرقم فقط ابعثوا مساجات والا اكتبوا اوديو والا فيديو نجموا توصلوا في الساعة البرنامج المشهد والإذاعة جوهرة صبري نحكيه على أخوك المحكوم 29 عام حبس
14: نعم أخوي الظاهر
2: من وقتاش هذا الحكم
14: من عام 2000 بالضبط بالتحديد 20 جويلية سنة 2000
2: 20 جويلية عام 2000 تحكم 29 سنة أكيد كي تحكم هو ديجا موقوف ولا ليه
14: إيه هو موقوف بعد 3 سنوات الإيقاف نتاعه صدر الحكم وكان حكم قاسيا جدا ملغزمه مش نرجعوا للحسيات
2: مش نرجعوا ما برشا ناس يتبعوا فينا يسمعوا فينا
14: يعني
2: معناتها بما أنها طرحت على الراديو كانت حب طبعا ولك الحرية تحب تقول علاش تحكم 29 شنية قضيته شيطومته ولا نتجاوزه
14: لا لا لا ولماذا بنتي انا ما عندي حتى علاش نخبي كان بنتي كان صغير السن بابا توفى الله يرحمه خويا ناس الله يرحمه توفى معناها كان مش ما عندوش مراقبه مالو رزمه بنتي تتبع اصحاب السوء ربي يهدي ما خلق في خويا زهير نقولها بكل لطف كان حكمه قاسي جدا جدا جدا
2: كي تحكم هو
14: فانتون عمره 20 سنة يا أخويا زهير
2: 20 سنة
14: نعم سيدي طوى عمره 47 سنة
2: اي دونك قلت لي كان البو الله يرحمه والخو الكبير اللي كان واقف لدى كيف كيف دونك كان طايش
14: نعم سيدي كان فما مرافق السوق
2: 20 سنة شعمل شنية العملة
14: والله باش نكون معك بصراحة وبالتحديد ونكون بكل صدق. فهمني ثم إنسان
2: شاهد على ما تقول راهو.
14: نعم سيدي الكريم. نعم يا أخي زوير والله لا ينفعني لأخويا ولا أخويا زوير وما ينفعني حد في الدنيا. ينفعني كان قولة الحق وأفعالي الذي بفعل الخير. أخويا زوير بإيجاز فهمتي فهمتي صار تشاجر وتخاصم بين أشخاص أربعة وشخص من مدينة المكنين ما غير نذكر الأسماء بكل لطف. بيان سور سي زوير
2: أربعة من الناس وعبد واحد آخر
14: أربعة ضد واحد لا أربعة أخويا مش موجود في الوقت الحاضر. السيد المكني يهز التليفون ويتصل بشقيقي عبد الفتاح يقول له راهم حاقروني في بلادكم في البقالتة بالتحديد ولاية المنسير على شط فهمتي الدماس فهمتي وانا ذاك فهمتي فهمتي معنا سيف. والله يا خويا زهير ما غير ما نحلف فهمتي خويا جاي للمكني بالدراجة النارية ومشي الخويا في كان في كوخ أنا ذاك فهمتي وكان في جلسة خمرية وكان في حالة سكر وأنت ترى الدراجة النارية وبيدي الجعة من وراء والمكني سوق وفهمتي بعد مشي ورجعوا للمكان التشاجر والتخاصم فهمتي وصارت الحادثة فهمتي ولو أربعة كونتر دو وخويا فهمتي مدي وضربوه بالبالا ضربوه بالمشط ضربوه مدي بالعصي وخويا فهمتي تسلل فهمتي إلى شو اسمه إلى الذي مدي البراكة وخذي سكينة وضربوا واحد لكن
2: كيفاش المشط
14: اي نعم فما جريمة قتل بعد ثلاث ايام
2: باش نلخصها فيسع فيسع دونك اللي خوك عمره 20 سنة فما خوك مش فاهم الأول أربعة ضد واحد
14: نعم.
2: السيد هذا طلب خوك بما انه يعرف وقال له حقروني في بلادك بما انه قاعد في جلسه خمريه وشارب ومش في وعيه مشى له بالموتور طلع معاه جبد سكينه تغر واحد من الاربعه هذوك
14: بعد التشاجر والتخاصم. السيد السيد اللي هو اصل التشاجر والتخاصم في هالماركه يا اخو حدم سمح الدعوه توقف ثلاث سنين وبعد خرج فهمتي بإيعاز الاشخاص الذي لا اذكر اسمائهم فهمتي انا ذاك فهمتي كان فهمتي في عهد زين العابدين بن علي وقت احنا نقولوا بالعاميه وبالدارجه يا سي زوير الزوالي يهز الكل وفيكتيفمون شقيقي فهمتي احنا ديما فهمتي غني والله
2: معناتها عمل العمله في الاخر معناتها خوك هز السكينه جبد البريكه وتغرق شكون مات السيد اللي دغرو
14: اضرب اضرب يا خو فهمتي عنده القضاء القضاء نورمالمون يا خو يا خو مش
2: في القضاء خلينا احنا تو في موضوع تو اسمع الحكايه عندها 27 سنه تعديت
14: اي نعم سي زوير
2: دونك احنا حابين نفهموا شنو اللي صار دونك خوك تحكم من وقتها ب 29 سنه عدى منهم توا 27 سنه كاملين
14: نعم
2: وضعه الصحي شحواله بعد 27 سنه وسيرمون في 27 سنه مات اللي مات وحيا اللي حيا وعرس اللي عرس
14: اكيد اكيد ماتت امي الله يرحمها مات اخواتي الاشقات الاربعه معناها
2: ما شافهاش
14: ما شافهاش
2: لا مات وما شافهمش
14: الحمد لله انت خرج انت لا حضرت فينا بكل لطف
2: خرجوه وقت دفينا ويرجعوه
14: يرحم والديك
2: لا اله الا الله
14: محمد رسول الله وين كنت انت معنا لجسير وسبونسابل خروجه ورجوعه الحمد لله تعاطفوا معايا وبارك الله فيك سي زوير انت وبارك الله في ماما فهمتني امل حاليا الوضعيه انت شقيقي عبد الفتاح بن احمد بن خليفه جلول حرجه جدا شو معناه عافانا وعافاكم الله الفداء السكر السنين خاصه ما عادش عنده سنين وهذه نحب ناكد عليها يا خويا زهير ونحب صوتي يوصل خاصه للهيئه السجون الهيئه هيئه السجون والاصلاح خاصة النبية كيفاش عندنا ما يقارب أكثر من سبع سنوات وإحنا نجريو باش يبنتي يعمل فمه وأني تثبت باش تكون على التكلفة على حسابي الخاص مالوريزمون التوا للدقيقة هذه يا خويا زهير وأنا نتكلم فيك شقيقي ما عندوش معناها فمه الكل طايح تمنينا باش يعالجوه ويعملوا له فم في كل في الكليه نتاع الطب نتاع الاسنان مالوريزمون هذا موجود مش ما تعملش خويا دار السجون الكل
2: ابو خليفه حكايه السنين اليوم شو عنده؟
14: اليوم عنده شو اسمه لا اله الا الله محمد رسول الله ماهوش قاعد معناها كيفاش يمتنع باش ياخذ الدواء نتاعو اللي هو البنسلين.
2: ممتنع باش ياخذ دواء
14: ممتنع صحيح. وطوى وضعوا خليناه هذه 3 سمان 3 اسابيع يا خويا زوير، 3 اسابيع ولا وجهه ازرق.
2: دواء اللي حالته يا اخو فيه هو نورمالمون
14: نتاع السكر الزريقه
2: السكر. علاش هو يحتج على شنو بالضبط؟
14: يحتج على زوج نقاط. النقطه الاولى باش يقربوا الاهل اللي هو اسير مدينه البقالطه، نحن اسير مدينه البقالطه، باش يكون المينيموم فهمتني يكون في سجن المنسير او المهديه. وشاك فوا وانا مشيت فهمتني عبد الرزاق الشابي
2: للسجن به. والنقطه الثانيه
14: يحب يفرجوا عليه، معناها يغزروا له فهمتني لفتة نظر، لفتة إنسانية فهمتني للملف نتاعو.
2: بعد هاو من 29 ديجا عدى أكثر من 27 ولا أكثر من 26، فماشي ما يعطيه عفو. هذا هو معناتها يحب يوصل صوته في هذا الإطار،
14: في هذا الإطار
2: واضح. رسالتك لشكون وبسرعة يا صبري ترى؟
14: حاضر يا سيدي خويا زوير، رسالتي أولا موجهة إلى سيد رئيس الجمهورية على سلطة في الجمهورية التونسية. إلى سيد رئيس الجمهورية قيس سعيد. الله يرحم والديك يا سيد الرئيس. لفتت نظر لهذا السجين عبد الفتاح جلول الذي قاب حاليا بالسجن المدني بالسقس. رجاء كل رجاء فهمتني باش نسعفوه فهمتني، وراه ندم وارتدع بالسنوات هذه الكل وعبر على قداش من مره لي اني خاصه شقيق صبري اللي اني فهمتني معناها قريب جدا اللي هو وديما نحس وننصح فيه واصبر. وان شاء الله يا ربي سيد الرئيس في اليوم باش صوته يسمع، صوته يعني يسمع باش يفرج على خويا ويطلق سراحه ويكون عفو فهمتني. مازالوا له عامين وشويه راه ما سي با غون شوز، ماهيش حاجه سي با نهايه العالم. والى سيده وزيره العدل فهمتني باش معناها كان رجائي كل الرجاء باش تنظر لهذا الملف ونظره فيها الرحمه وفيها الانسانيه. وبارك الله فيكم وجزاكم الله الف خير. نرجو العائله الكل، رحنا العائله الكل صراحه خايفين على اخونا فهمتني لانه بالرسمي عاش احتمال.
2: وصلت الرساله صبري جلول، شكرا لك بارك الله فيك. حق الرد مكفول الى هيئه السجون والاصلاح، وايضا اذا كان فما توضيح او تفاعل من وزاره العدل وكذلك رئيس الجمهوريه مرحبا بكل التفاعلات. نجم تطلبونا على 73 275 800 والى 36 300. فاحنا نتقابلوا بعد اخبار الرياضه انيس الذوادي في موضوع جديد ان شاء الله بعد الساعتين. اهلا وسهلا مرحبا. المشهد حتى للثلاثه.
15: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
16: احكي لي احكي لي في الديتاج صار.
15: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
16: اسمع كلمني كلمني.
15: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
16: سي با فري. اي بي ودي قلت له.
15: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
17: مع لوفر احلى بونيس نتاع اريدو احلى من هكا ما فماش. متعب 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
15: اريدو طور عالمك.
18: شبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
19: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jouer FM.
17: مع لوفر احلى بونيس نتاع اريدو تمتع ب 300% بونيس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
15: اريدو طور عالمك.
19: جوهر سبور
20: مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. البداية ببطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي ترجع بعد الجورني فيفا وبعد التوقف الدولي. دونك برنامج مقابلة الجولة الخامسة ذهاب اللي تلعبوا الويكاند هذا. المقابلة الكل انطلاقا من ماضي ساعتين ونص متاع العشية نهار 17 أكتوبر. الدفعة الأولى في ملعب حمادي العقربي بلاصة الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد الأولمبي البلجي. النادي البنزرتي في استاد 15 أكتوبر في بنزرت يلعب ضد الاتحاد الرياضي المونستيري. اتحاد بن قردان النادي الإفريقي مقابلة منتظرة غيب عليه صادق قديدة بعد إصابته في مباراة المنتخب الوطني التونسي, بينما منتظر يكون حاضر في رحلة توبويسون مازامبي في لوبومباتشي. ديربي بين تقدم سقيت الدير والسي اس اس في ملعب الطيب المهيري. هذا مقابلات نهار السبت نهار الأحد 11 أكتوبر. الدفعة الثانية كيف انطلاقا ماضي ساعتين ونصف في أولمبي سوسة النجم الساحلي نادي حمام لنف غياب محمد الهادي بوسلامة بسبب عقوبة الإنذار الثالث عن المقابلة هذه. ترجي جرجيس يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة. نجم المتلوي الملعب التونسي شباب العمران المستقبل الرياضي بالمرسى. نذكروا انه بن قردان قبل هبطة بلاغ طالبت انه يلعب مباراة النادي الافريقي, كان من النادي الافريقي يلعب الماتش الروتار ضد الملعب التونسي, لكن كما قلت رسميا تم تعيين مقابل بن قردان النادي الافريقي 10 اكتوبر, بينما الماتش الروتار بين الملعب التونسي النادي الافريقي من المنتظر برمجته نهار 5 نوفمبر. نذكر الماتش هذا وقتها تم تأجيله بسبب سوء الاحوال الجوية. نحكي على منتخبنا الوطني لأقل من 23 سنة باش يلعب ضد الجابون الدور الثاني من تصفيات كان مصر 2027 اللي هو الدور قبل الأخير وقبل ما إن شاء الله منتخبنا يكون حاضر في النهائيات. ماتش يتلعب اليورو تور هذا بعد تأهل منتخبنا لحساب البنين اللي كان ربحوا في الألي هدفين مقابل صفر في الملعب الأولمبي بسوسة وخسر معه البارح في العاصمة التوغولية لومي هدف مقابل صفر. دونك منتخبنا رسميا كما قلت باش يلعب الدور قبل الأخير في تصفيات كان مصر 2027 ضد الجابون. بعدما حكينا على الأفريق نذكركم ببرنامج الأندية التونسية في المسابقات الأفريقية الدور التمهيدي الثاني في الشامبيونز ليج. ممثلين التوانسة النادي الأفريقي الترجي الرياضي التونسي. الأفريقي باش يعمل ديبلاسمون إلى لوبومباتشي لمواجهة توبويسون مازامبي الكونغولي الذهاب 17 أكتوبر انطلاقا من الأربعة متاع العشية بوقت تونس. مقابلة نجمو نقولوا مقابلة خاصة للي باش يكون في لوبومباتشي بعد ما كثر الحديث على حالات إيبولا, لكن تم تثبيت المقابلة في لوبومباتشي. الحكم الموريتاني دحام بيدا هو اللي بيجي زفر المقابلة هذه. وبالنسبة للترجي الرياضي التونسي كيف بيش عمل ديبلاسمون إلى ليبيا لمواجهة السويحلي الليبي اللي يضم اللاعب التونسي نادر الغندري. مقابلة تتلعب 18 أكتوبر 8 متاع الليل يزفرها الكونغولي بيير جان جوي. في كاس الكاف زوز ممثلين سي اس اس وترجي جرجي. سي اس اس يلعب ضد أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري الذهاب 17 أكتوبر مع الخمسة متاع العشية في أبيجان. يزفروا الحكم فابريس سانتوس من الكاف فير. جرجيس تلعب في استاد الطيب المهيري بسفاقس ضد ريال باماكو المالي 17 أكتوبر مع 3:30 متاع العشية بقيادة الحكم لكي رزقي. نحكيو على نجم المتلوي. عدد من أحبائه نفذوا اليوم وقفة احتجاجية قدام مقر معتمدية المتلوي للمطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذ النادي من أزمته المالية. في الحقيقة صعوبة كبيرة بالنسبة لنجم المتلوي في الفترة الأخيرة, خاصة أنه حتى مقابلة ضد جرجيس مع ملجنة بلاسمون الملعبية طالبوا بمستحقاتهم المالية. دونك في انتظار وجود حل لفريق نجم المتلوي. نحكي باسكيت. الموعد باش يكون غدوة مع الجولة الرابعة من البطولة انطلاقا من مطلثة قمة بين النادي الافريقي والملعب النابلسي. بقيت المقابلات انطلاقا من 6 متاع العشية. الاتحاد المونستيري يلعب ضد حمام سوسة. النجم الراسي يلعب ضد اتحاد الانصار. شبيبة المنازه تواجه الشبيبة القيروانية. الدالية الرياضية بقرومبيليا تلعب ضد النادي الرياضي الاسفاقسي. ونجم حلق الواد يستقبل النجم الساحلي. في الهوند اليوم انطلاقا من الأربعة الرابطة باش تنظر في أحداث لقاء سيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة الصغر. باش يتم الاجتماع مع جميع الأطراف في الأحداث اللي صارت. ونذكروا أنه الجامعة التونسية لكرة اليد كانت استنكرت الأحداث اللي صارت ودعت الرابطة الاجتماع بصورة عاجلة واستثنائية للنظر في ملف المباراة في انتظار القرارات من مكتب الرابطة. اليوم الأنظار الكل باش تتجه انطلاقا من 7 متاع العشية إلى جدة في السعودية وين يتلعب نهائي كأس الخليج العربي. خليجي 27 يجمع السعودية اللي باش تكون على أرضية ميدانها قدام جمهورها مع تحول زادة إماراتي بالنسبة لجماهير الإمارات طرف الثاني في الفينال اللي يتلعب 7 متاع العشية بوقت تونس في استاد الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة. السعودية من أجل اللقب الرابعة الإمارات من أجل اللقب الثالث. مقابل هذه بشكون تلفزيون على عديد القنوات العربية منها قناة الدوري والكأس القطرية، قناة أبو ظبي الرياضية وقناة الشارقة، هذا من القنوات اللي بشعديو المقاطعة. دوري الأمم الأوروبية بعد الفرجة الكبيرة البارح، ريمونتادا نتاع الديوك الفرنسية قدام بلجيكا، كانت خاسرة فرنسا 1-0 ثم ربحت 4-1، خاصة بعد دخول أوليسي اللي قاعد يقدم في مقابلات كبيرة اليوم انطلاقا من 8 غربة. انجلترا تلعب ضد التشيك، كرواتيا بعد الفضيحة الكبيرة و7-0 ضد لانجلتير تواجه فريق ومنتخب آخر عتيد اللي هو المنتخب الإسباني. المنتخب الأرجنتيني يلعب مقابلة ودية في استاد المونيمونتال في العاصمة بيونس آيروس قدام 85,000 متفرج في لقاء يتصدر وداع قايدو ليونيل ميسي. المقابلة هذه بالنسبة للناس اللي تسهر وحباء ليونيل ميسي باش تكون الليلة نص الليل، دونك أولى ساعات غدوة مع نص الليل دونك المقابلة. ميسي اللي أعلن في أوت الماضي اعتزاله اللعب دوليا عن عمر 39 سنة بعد إنجازات كبيرة مع منتخب التانجو، 208 مقابلة توج بالمونيمونتال مونديال 2022 في قطر، كوبا أمريكا وعديد الإنجازات والتتويجات الأخرى. روزاريو اللي هي مسقط راس ليونيل ميسي كيف كيف تحولت المسرح رسالة جماهيرية، حطوا مريول كبير يحمل نمرو 10 في المدينة طوله 30 متر المريول هذا، وحمل رسالة شكرا تقديرا لما قدمه ليونيل ميسي لمنتخب التانجو. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوادي النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فهم بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فهم. شاهي طيبة في الأمن.
0: نهار ثلاثة من 8 ل 9 دوم تيك مع وليد بسباس.
21: بالدنيا وما فيها
22: برعاية
23: تم أحسن
24: تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق.

0: المشهد، المشهد على ذمتكم،
1: على ذمتكم في المشهد. 73 275 800 36 300، ألف موضوع جديد للنقاش. نحكيه على العلاقة اليوم بين الجيران، والعلاقة أحيانا تكون سعيدة جميلة مميزة، وأحيانا حتى أخوية، بل أكثر حتى من أخوية، وأحيانا العلاقة للأسف تولي متوترة، توصل إلى المحاكم والقضايا بسبب خلافات في مشاكل، ساعات دخول في الخصوصيات، ساعات في حس، ساعات في كذا. هذا كله نحكيه فيه معاكم، وقت اللي نحكيه على العلاقة بين الجيران والجار اليوم الحقيقة ينجم يكون سند وإلا وجيعة راس. انتم من أنصار، صباح الخير يا جاري، انت في دارك ولا وانا في داري، وإلا من أنصار للجيران، راهو نلقاو بعضنا وقت الفرح وقت الحزن، نلقاو بعضنا في المناسبات، نلقاو بعضنا وقت اللي يلزم نلقاو بعضنا. هذا الكلام اللي نجم يكتي من عندكم انتم. وباش نبدأ من بني حسان، أمينة معايا. أمينة أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا يا سي زهير،
1: شو حوالك يا أمونة؟ لاباس؟
2: نعم، مرحبا بيك وفرحانين برشا برجوعك يا سي زهير.
1: ربي يبارك لك يا لله، وأنا فرحان برشا إنه فما برشا تليفونات، فرحان فرحان.
2: خليك يا سي زهير، عايزك.
1: أمينة ما تبعدش على التليفون وخليك قريبة باش الصوت يكون واضح، ها؟
2: إيه، هاني بحبيب.
1: أيوه، العلاقة بين الجيران، شو حوالك أنت والجيران؟ إيه؟
2: والله يا سي زهير، انا من اول حاجه من اميرة حاتم، هذه معناتها بني حسان. انا
1: اي
2: سي زهير، معناتها باش نحكي لك انا الحقيقه الواقع، معناتها الجيران ما نعرفش كيفاش معاش كيف قبل. يا سي زهير،
1: شنو هو اللي تبدل؟
2: تبدل برشا حوايج، ما عادش انا كيما كنت را امي قبل الله يرحمها مع جيراننا، هي وجيراننا كيفاش العشرة بيناتهم. أمي بدارها ديما محلول، هي وإلا جيرانها. صدقني في زهير والله، لكن نتفكر كيفاش كانوا الجيران، وتو فرق كبير ياسر.
1: شو اللي تبدل؟ العقلية تبدلت وإلا النفسية تبدلت وإلا شو اللي تبدل؟
2: العقلية والحنية وكل شيء، كل شيء. ما على خير من ضغط بتاع زمان، الدنيا غليت، العباد ما عادش وليت ليا ليا كانت رواحها، كل حد ليا بيروحوا. عادتك الحنية تحاك.
1: وأما خير بربي أمينة، قبل ولا توا الحقيقة؟
2: بتبيع قبل، أنا قلت لك نعقل على أمي الله يرحمها، بين دارها دي تجبدو كل شيء، من الدار تجبدو كل شيء، الزبدة العربي، الرايب، البن، الخبز، الفطير، نقولهم ليوي توا.
1: وخاصة كتابتك طابتك الغلة فيه لازم تهز منهم للجيري،
2: هذاك من غير ما تهز يشم الملاوي. أي خالتي سعيدة مستورة حضر راي نمشي طول الكوجينات مقابلة باب الدار، يدخلوا نفطروا مقابلنا كل ضحك ولعبوا، وهما يمشيوا ولا تقول وكلت ولا تقول عديت ولا، وهما كالعادة تو ناسي زهير.
1: تو صباح الخير يا جاري، هذي كان فما صباح الخير
2: داري، انت في دارك، انت في داري، وبالاخص اللي يفوت جاره بحاجه هكا معناتها اللي ما عارف كيفاش بدك هيك عليه ولا حاجه، مش
1: هيك اللي قبل كانت قبل. شوف الجار كي يعمل مناسبه تلقى الجيران تحرك قبل بعشر ايام وجمعتين، وهم في الدار يحركوا معاك. لا قدر الله يسمعوا بسو ولا موت ولا كذا، أول من يوصل وأول من يجري ويجري ويبدأ يجيب في القضية ويعملك التحضيرات، لأنه دار الميت مالوزمون تحت الشوك، هم الجيران قبل ما يخلطوا الأخوات وقبل ما يخلطوا العائلة. اليوم للأسف تبدلت المعطيات. شكرا أمينة، بارك الله فيك. خلينا ناخذ نورهان من قصيبة المديوني. نورهان
3: عسلامة،
1: شو حوالك يا نورهان؟
3: الحمد لله،
1: عايشك شو زهير؟ لاباس عليك
3: الحمد لله. انت لاباس؟
1: أنا مش
3: نقول لك كلمة بركة سي زهير، نقول لك كلمة بركة. يا حسرة
1: يا حسرة
3: يا حسرة على الجيران قبل.
1: علاش
3: قبل؟ أني نعرف في دار بابا، أني معرفة تو في دار بابا، قبل كي يقوم بابا من النوم يقول حل باب الدار، يجي للجيران يدقدقوا. توا الا ترى في الحومه ولا حاجه، حتى في الاخير ما يقولها لكش.
1: توا حتى كي يجي يدق يقول لك اعمل روحك مش في الدار، فك علينا.
3: ايه ايه ايه والله يا سي زهير بالحق.
1: علاش تبدلنا هكا نورهان زعما؟
3: نعم،
1: علاش تبدلنا هكا؟ شو اللي تبدل فينا؟
3: الدنيا كل تبدلت سي زهير.
1: وعلاش كل واحد يتكلم يقول المشكله في الاخر مش فينا نحنا؟
3: ايه ايه برشا بالحق. توا حتى كي واحد يرى بابك محلول يقول نراش بيه، حتى كان مشي ولدك لاباس عليه ولا حاجه ولده درش معاه
1: بل البيبان ما تتسكرش توا ما تتحل كان في لا قدر الله فرح ولا حزن
3: كان في موت ولا في فرح حتى كي ما تعرفش عليهم الجيران ما يجيوكش
1: لا تعرفوا
3: قبل دوبا ليسوا عندك حاجه يجي ويجري
1: اي توصلنا الى وضع انه ساعات ولا تسكن في دار لا تعرف شكون اللي على اليمين اللي على اليسار لا اساميهم لا شي يعملوا لا ما يعملوش فما شكون يقول لك خير فما شكون يقول لك يا خويا فك علينا من القيل والقال والميعادات وتضيع الوقت وفلانة قالت وفلانة عملت هكا كله تنحى خويا كل حد لاهي في روحه بلاش مشاكل بلاش عارك بلاش حتى شيء
3: وان شاء الله خير ان شاء الله ديما خير وذاك هو برد
1: هو كي توفى حد هذا يمكن الحمد لله ما فما شكون واصلين للمحاكم هذا يا وقت كرهبته قدام داري وهذا هو عمل مربى يعمل في الحس وهذا هو حل الجراج تاع نجاره وبرا عاد من كلاوي شكرا نوران اهلا وسهلا مرحبا هاي ناخذوا زينب هي تسكن في المهديه ولكنها اصيله تصفيق الزينب
4: عسلامة سي زهير شحوالك
1: لله لاباس
4: مرحبا بيك والله فرحنا برجوعك
1: صدقني
4: كانك معنينا حاجة كانت ناقصة فينا معنينا
1: الحمد لله يا ربي الحمد لله
4: ربي يفضلك ويفضل لك المدام ويفضل لك الوالدة والصغيرات
1: يا ربي يبارك لك ويفضل لك العائلة الكل زينب انت بون اكزومبل تعرف علاش خاطر انت توا اصلك مصفاقس وتعيش في المهدية معناتها في المهدية ما تعرف حد اهلك ومعنيك نتصور في صفاقس أقرب الناس ليكم جيرانك
4: هما جيراني صحيح أنا الموضوع متاعي معناها مطبق للبرنامج معناها للموضوع لكن أنا عشرت هنا عبيد معناها عبارة عائلتي نحسبهم عائلتي هما الناس معناها اللي حبونا وفرحانين بينا للتو معناها يحكيوا بينا معناها مش حاجة لكن أنا سكنت تو في بقعة ثم جاري عنده استيديو كريه للأولاد الأولاد هذوك ما يزبطلوا يعملوا حشكل الشرب والكل شينا كلمناه تقلقنا منهم رحنا تقلقنا معناها بنتي كي تخرج معناها يتسلطوا عليها والكل معناها احنا ما كناش هكايا معناها كنا نحترموا روحنا معناها علاش كي تكلمناه معناها طفاها الحكاية ما عملنا لهاش حتى أهمية معناها من ما عطاناش الحق لينا
1: في عود يقف معاكم ويقول ما يجيش وعيب وما كان جيران
4: اي لازم
1: ثلاثة تصرفات خايبة نتاع شرب وكذا وتحت الدار
4: برشا حاجات
1: وكلام خايب سيرمو يتقال للبنات
4: برشا في الصيف صدقني يرقدوا على التروتوار في الشارع معناها احنا
1: معناها هذا يخليك قدام عقلية انه الجار سند ولا الجار وجيعة راس
4: والله ما عقيناش سند خاطر كل حد يهمه كان نفسه يهمه كان روحه يهموش في جاره ويهموش في
1: معناتها الإشكالية اليوم في عقلية نفسي لا يرحم من مات
4: هذيك هي احنا توا عايشين
1: في الوقت كيف راهو الباهي والخايب في كل جهة في نهاية الأمر
4: والله الباهي والخايب في كل جهة انا سكنت في بقعة معناها عيبة داري حالتها يعملوا فيها فرح معناها عرس جيران يجي يعرسوا فيها توا انا في الحومة هذيا معناها لقيت العكس برشا
1: انت والحومة تقول معناتها كنت في حومة مريقلة ومحلاهم الجيران والبيبان
4: اي محلاهم
1: اليوم مضطر انك تسكر على روحك خاطر الجيرة خايبة
4: ما فماش جيران مش موجودين في زهير والله لا يلوجوا عليك لا مريضة لا صحيحة لا شنو عندك
1: نجمة عندك عقلية برانية
4: فما موجودة موجودة لا موجودة
1: جاية بحذنا ما دوروش بها
4: لا ما عندناش بها حتى علاقة
1: وقت اللي أنا نصور حتى في المناسبات ساعات واتي ظروف ربما ما يروحش مثلا أنت كانت واتاتك عيد ما روحتش لصفاقس نتصور أقرب ناس ليك وما جيرانك باش تعيد
4: أي
1: رمضان كيف كيف
4: إلا ما كنا معناها نعيش عبارة عائلة معناها عائلة واحدة ما احناش جيران معناها عائلة واحدة
1: واضح
4: هو ولات الحكايه معكس
1: معناها والحومه وانت والاشخاص تقول
4: سيرتو انسان يكون براني مش ولد بلاد معناها يحسوا اللي هو ديما براني
1: واضح
4: معناتها خارج على الموضوع نتاعهم
1: شكرا يا زينب
4: سلام عليك الله يفضلك يخليك يعيشك
1: اهلا وسهلا خلينا ناخذوا هاجر من حفوز القيروان هاجر
5: الو على السلامه
1: اهلا وسهلا هجوره
5: عايشك سي زهير،
1: محليكم محليكم. في انا كلك جوره سي زهير، اسمعني اسمعني، خلي نحي والجواندويت، قل لي زهير ولا الزو طول هكا.
5: زهير
1: هاي جوره هاي
5: عايشك زهير،
1: ينورك.
5: عايشكم مبارك الله فيكم.
1: شو خويا الجيران في حفوز؟ الجيران في حفوز كيفاش؟
5: والله باهية باهين الجيران نتاعنا، وكل ما عهد بكري عجبني شي من تو.
1: شنو اللي تبدل بين بكري وتو؟
5: تو تبدلت معناها بكل شيء، معناها
1: تو الديارة مسكرة مش تجيب الموعد، تعمل تليفون تقول جاي ولا لا، مش هكاك دق الباب ويجا.
5: صحيت مش كما قبل، قبل طيب والحلو مع بعضنا، نمشوا للعروسات ما يخافوش مع بعضنا، حتى في امين ظل في العروسات، ولا كي تمشي ظل راسك مرفوع، تو ما عادش تنجم تخرج برا، فهمتني؟
1: قبل على ذكر القبل والعروسات، قبل الجيران ساعة ساعة جار تلقى داره صغيرة، يتلف الجار اللي عنده الاسباس يقولوا يجي عمل فرحك في داري، توك يبدأ عامل الفرح يشكي بيه على خطر الحس. بدلت المعطيات ما
5: ننكرش
1: ما زال لو فما برشا جيران يقفوا وبرشا جيران يجريوا وبرشا جيران يقضيوا ويعاونوا في الفرح وفي الحزن.
5: نحن جيرين معناها باهين، مش مخايبين، في موت بابا والله وفي موت ما هزونا بالقدي بالقدي، معناها
1: واضح
5: واضح. جماعة حفوز باهين، فهمتني؟
1: هو راهو اسمع اجي نقول لك العلاقة الحقيقة،
5: جماعة حفوز معناها باهين، على ساكنين فاهم، يحبونا الكل، فهمتني؟
1: باه شكرا لك يا هاجر، شكرا لله، اهلا وسهلا. على ذكر العلاقة، راهي ماهيش علاقة هكاك اعتباطية متاع، فما شرع وفما كلام ربي زاد بعد شوية كان تسمحوا تناخذوا الشيخ يقول لنا كيفاش تتحدد العلاقة، وين توقف العلاقة شرعا، وين حدود الجار، وشنو حقوق الجار وواجبات الجار على الجار. هذا كله نحكيه فيه بعد لحظات مع الشيخ محمد جونس، إمام جامع خطيب بجامع حمزة حمام سوسة. مقبل زيدنا أخو عبد السلام من خسور السيف. عبد السلام
6: زو غالي،
1: اهلا وسهلا يا عبدو.
6: زو غالي،
1: ربي
6: يعطيك مماتك الغالي، ربي يعطيك مماتك،
1: عايش خويا
6: والله العظيم، معادش راح فطلة.
1: ايه
6: والله العظيم، والله تبوا اللي ما بيجي هذول عشان توك يتكلم فيك، محلاك ومحلا برامجك، والله
1: ربي يبارك لك يا اخو بخاطرك يا بابا، بخاطرك وانت محلاك زهر.
6: لا اسمع، ماشي ناس كل الحفرة، ماشي ناس كل،
1: ايه
6: أمس أعطيك ابني أمس حويش روح نا في تونس نخدم من 78، حب الصغيرات، أنا نحب الصغار، حب الصغار، شتوني شريني كي نروح ليش أكل كورة تبتي مع شيئين ما لي لم يعني حد شيء وليش يباكم في شيك والله لا نزيد عليك كلمة نسكن في نايش عرضه تقريب 6 متر وطول تقريبا 25-30 متر ونش شوية حلوة شوية واحد هو فالناش هذا شكون هذا الواحد عندي العبد لله باب عربي مقابل وجارتي بحدي اكس غيرات الراب يجاو الجارة تبدأ بتحبهمش يلعبوا غالي جاني معي تلهم يجاو شو تحب هاي شنو ترى مو خير ترى مو خير صغيرات صغيرات تم خير واللي مشوه نحرف واللي مشوه هاي شنو هاو الفوشيك هاي الكورة يلعب ولب هاي سادة ساعة نبدأ في حاجة أخرى يا حسين زهير مكرك تفهمني هاي قولهم نايم شدلكم 4 متر
1: هاي
6: جبجاو اسمع يستناو قاسمون بالله يستناو وان يراو الباب محلول نبدا حال الشان ونبدا شيخ نقعد لك النهارين 9 ايام 4 ايام
1: انت تروح جوزك العطله الصغيره وتعاود ترجع
6: ليه يا ولدي نخدم
1: حر الكل يجيو يجريو
6: ليه اك صغيرات ليه؟ والله اك لو اك دواج توقف قدام براس النهج
1: ايه
6: عم شطيب نعاونوك لا لا لا لا اي خلينا نرتاح شويه وبعد باش تجيو يراو اسمع اقسم بالله يبداو قد مغاري مقابلين رصاص فما كي تورتوار بتاع الجدار يبقاو شيء او شيء او شيء حلك الباب نبدا شيخ شويه حالك لوحدك اللي ويزيك بشيخه يا ولدي تقول شيطان الرجي جيت
1: عليه
6: على خاطر الصغيرات يلعبوا غادي
1: الجيران هم اللي تقلقوا جارتك هذه اللي تحكي عليها
6: هذه ايه اسمع والله العظيم بابا انا يعني تربيت انا العباد تعرفني طاقة وش قولك بعد الحومة والكل شيء بيقلق ريشة الخاطر العباد تعرف تعرفني نايب الرب
1: هاي عبسلام لخص
6: عبسلام خمطوش هو
1: يفاجئ كبا لخص لي الحكاية لخص لي
6: الحكاية ما تحبها ترتوى ريت تنتشر ذكا انا ديمي في تونس اشترى الواحد اشترى الناس عملت الترطوار
1: وفوشيك وكذا الجارة تتقلق وتولي تعيط وتعمل المشاكل الكل
6: ناري واحد مش تقلق متحبش الصغار يلعبوا بالصفاق عليه انا تربيت انا يحب الصغار نحب الصغار نبدأ عملي زو ونضحك ديما نشد لهم بربيسة بابا نيكي عشت بابا فلاح كبير يبدأ حال الباب منه ومن كي نجمه زيتون طيب هذي تعمل ناحي والله العظيم الجيران الكل
1: واضح دونك فهمت القصه نتاعك ونشكرك جدا ونعتذر منك لضيق الوقت على خاطر مازالوا برشا تليفونات ونحب ناخذ شيخ باش نزيدوا نفهموا شرعا حقوقنا وواجباتنا قدام بعضنا كجار على جار اما نزيد ناخذ دليله من بومهل البساتين ولايه بن عروس دليله
7: الو على السلامه سي
1: زهير دليله لاباس
7: عايش الحمد لله
1: هاي دليلي
7: رحت برجوع البرنامج
1: المشهد ربي يبارك لك لله يعطيك الصحة
7: قلت لك جيران فما الباهي وفما الخايب سي زهير
1: فما؟
7: قلت لك فما الباهي وفما الخايب
1: فما الباهي وفما الخايب اي
7: قلت لك سيرتو احنا كنا في الزهرة كلي عائلة كبيرة مع الجيران ديما محلول ديما مع بعضنا معناها نحوصوا مع بعضنا كما قال لك الراجل مراهق
1: كيفاش تحدد جارك الباهي من الخايب؟
7: اي فما الباهي فما أنا طبعا ما عادش كيف قبل سي زهير تبدل الحكاية ولا سي زهير حتى في الفرح ولا يميزوا فهمت كيف
1: اي
7: تبدأوا أنا وقتها صار فرح أختي استدعيت صحوم الكل جيران الكل استدعيت مع بعض نعرفه ولا ما نعرفهم دعا على الباب وجيب الحق فرحونا في العالم
1: واضح
7: أمي ما متوفي وبابا متوفي والله استدعيت
1: هم اللي قاموا بالشيء وهم اللي جريوا وهم اللي واضح شكرا لك دليلة دونك فما إجماع أنه يا حسرة على الجيرة ويا حسرة على العلاقة بين الجيران ويا حسرة على القلب الصافي يا حسرة على الفرحة اللي كانت موجودة على اللمة اليوم تبدلت المعطيات ولكن ما فماش أسباب واضحة علاش تبدلت المعطيات في نهاية الأمر فما شرع فما دين فما كلام ربي وفما سنة الرسول اللي تحدد العلاقة الأساسية حلال وحرام في العلاقة بين الجار وفما حقوق وواجبات حقك كجاري عليا وواجبك كجار قدامي هذا اللي حبيت نحكي فيه مع الإمام الخطيب بجامع حمزة في حمام سوسة الشيخ محمد يونس شيخ نسلم عليك سي محمد أهلا وسهلا
8: وعليكم السلام ومرحبا سيدي زهير شحوالك
1: شكرا لك سيدي والله الحمد لله مرحبا. شحوالك أنت يا شيخ
8: سعيد جدا بهالاستضافه
1: هذه اهلا وسهلا ويشرفني ايضا تكون معايا موجود باش ناخذوا تفاصيل موضوع حارق خاصه في المقارنه بين البارح واليوم اليوم نحكي على العلاقه بين الجيران فما شكون يرى الجار سند قبل حتى الخو فما شكون يقول لك وجيعه راس وتوصل المساله حتى الى المحاكم والقضايا والعرك والمعروك والكلام الزايد والسب والشتم واللعنه ديننا ايش يقول في هذه العلاقة لو كان تسمح يا شيخ
8: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين قبل كل شيء في زهير نشكرك على هالموضوع هذا وعلى طرحه لأنه نحن في حاجة إلى التبحر في هذا الموضوع قبل كل شيء علاقة الجار بالجار في الإسلام هي علاقة تماسك ورحمة ومسؤولية وشرع حنيف سي زهير أولى مكانة عظيمة لهذا الموضوع هذايا وكرم الإحسان إلى الجار بعبادة الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والولد احسانا ما تقول ولد القرباء واليتامى والمساكين والجار الجنوبي والصاحب بالجن. الجار الجنوبي هو جارك اللي في جنبك، وهذا مذكور في مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى. والجارك يا زهير انواع وثلاث اقسام. جار له ثلاث حقوق، فما جار عنده ثلاث حقوق، انا هو من سيدي هو الجار المسلم بالرحم، عنده حق الجوار وحق الاسلام وحق القرابه، يبدا قريبك عمك ولا ولد عمك ولا اخوك، وما جارك عنده ثلاث حقوق. فهمت يا؟ كذلك فما جار عنده حق عن برك، والجار المسلم الغير القريب عنده حق الجوار وحق الاسلام.
1: اي
8: وفما جار عنده حق ولا هو جارك عنده حق الجوار فقط، ولا يكون يهودي ولا يكون على غير دينك. أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح تقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى خلت أنه سيورثه، وهذا حديث متفق عليه. وزيد يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. شوف ربط الإحسان للجسر بالإيمان.
1: أي.
8: وفي رواية أخرى يقول من كان يؤمن بالله في اليوم الآخر فليكرم جاره. إكرام الجار عنده قيمة كبيرة، مش كما العبارة اللي يقولوها يا جاري أنت في دارك وأنا في داري. لا لا لا، هذا ما في الإسلام ما تمشيش. وسبحان الله تم خطورة كبيرة في إذية الجار. أسمع بربي يا سيد زهير،
1: قل لي
8: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم، أي
8: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، أقسم ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله، يا رسول الله، قال من نام شبعانا وجاره جاي وهو يعلم. شوف
1: قيمة الجار. من نام شبعان وجاره
8: من نام شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. يعني بيه لو جايع ما طعموش معاه. وعن كذلك حديث آخر والله اليوم من قال من يا رسول الله، قال من لا يأمن جاره بوائقه يعني شروره، يبدأ محطات منه، محطات منه خينا، اختار منه هذا رأو صاحب بلا، اختار منه، اختار منه وجاره هذا، قال والله لا يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو سمحت في دوائر والإنسان المسامعين الأجلاء ثم برش قصص معناها مع السلف المصطلح يوريك ليش معناها قيمة الجوار. هناك قسم قصة معبرة كبيرة برشا، بطلوا أحد السلف المصطلح سيدي عبد الله بن مبارك رضي الله عنه رحمه الله، هذا من التابعين. السيدي كان عنده جار يهودي هذا يا سيدي زهير، والجار هذا ديما يحب سيدي عبد الله مبارك يحسن له ويكرمه ويطعمه ويكسيه قبل ولاده قبل أهله. أولا لعلفة القلب، فتعرف أنه ألفة قلوبهم، يحب يجيبوا الإسلام بطريقة الذكاية ويصبر عليه باش ما يخرج مكان الدين بتاعه اليهود يدخل الإسلام ويربح فيه أجر عند ربي. ثم مرة الجار اليهودي هذا حب يبيع داره،

0: ذكر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أدخله للإسلام بحسن الجيرة.
0: أي بالإحسان، بالإحسان متاعه بالإحسان.
1: شيخ تو فما ناس يسمعوا فينا باش يقول لك أي حسرة على الناس هذو، حتى راهو مماتي وجدودي كانوا عايشين الجيرة الجميلة، تو تبدلت المعطيات، تو الناس تخرج الصباح تخدم تروح في الليل تخدم لحد يعرف حد، كانت قبلنا بالصدفة حتى السلام ساعة ساعة فما وساعة ساعة ما فماش، سينو هذيك هي العلاقة معناتها.
0: تعرفش على
1: الجار وقعدة وميعاد ونوكله ونذوقه، ما كل حد كل فول لي في نواره
0: يا سي زوير. هذه تعرفش علاش؟ لأن احنا ابتعدنا على الدين وعلى تعليمات سيدي النبي صلى الله عليه وسلم والسنة المعطرة وقوال الرب سبحانه وتعالى وأوامره. لو كان قعدنا في كل حال في الاتجاه هذاك وتمسكنا مسكنا يا خالي مسدد كتاب الله وبسمة رسول الله ما كان يصير فينا الشهادة. واحنا من واجب علينا كان في قبر واحنا غلطين ان نرجعوا ندق على جاري نقول له شنحوالك يا جاري بيكش لبس عليك يا جاري يعني عندي مشكلة تجي تعاوني فيها ريني محب تتبع عليك تنصحني.
1: كي نمشي معاك الابعد كي تدق على جارك وجارك يقول لك يا اخويا صباح الخير يا جاري انت في دارك وانا في داري، لا تدق علي ندق عليك
0: وقت نقول له في الامان وقت نقوله في الامان. اما العالم ربما يسمعني ربما يسمعني الخير فيه وفي امتي يوم القيامه. ربما يسمعني ربما احنا ايش نعمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقتها بعث ربي بالرساله ولا واحد مسلم في الدنيا قال هو نادي اصنع بما تؤمر والله يعصمك من الناس ما تخافش وتوكل على الله. لازم احنا نقصد ربي، ربي قال فاذا زعمت عزمت فتوكل على الله.
1: هو ما نعرفش نحكي لك طرفة، هي مش طرفة واقع نعرفش تتقال ولا، وكان ما تتقالش نعتذر عليها حتى قبل ما نقولها وصلحها لي يا شيخ. مرة في عيد كبير زوج جيران متعاركين، الجار الثالث حبي يرجعهم لبعضهم عيد وعيد السماح مشال الأولين يحكي معاه وكذا ومنا بدايه كايلين شويه، مشال الثاني قال له راهو عيب وكذا وعيد وعيد سماح ويجوا تلموا في داري، الاخر كسح راسه قال له لا وعمل لي وقد لي ودار لي وباش نشكي بيه يا ودي. قال له راهو النبي وصى على السابع جار، هو النبي وصى على 40 جار تو بعد فسرها، قال له النبي وصى على سبع جار، قال له هذاك وصى على جيرانه هو.
0: لا اي هذا قالها ما كانش
1: ما يعرفش النبي جاي يعيش مع الجار هذا راه ما وصاش عليه.
0: لا لا لا عدمه الله على باش يصير في اخر الدنيا. لا لا لا لا هذا كلام مولي عليه ما نسمعوش هذا يا سيدي خويا.
1: هو النبي معناتها كانوا عنده جيران موذين وكان يطل عليهم ويسال عليهم كي غابوا.
0: يا سيدي زوير اليهودي جاره اللي كان يؤذي فيه يقبله كان يحطه في الحشاك في الفضلات في الباب الدار.
1: ايه.
0: كان مزير عندك الوقت نقول لك على القصه هذه من الولد هذا كان جار النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذي فيه في الفضلات قدام الباب. النبي صلى الله عليه وسلم كي خارج يبعدك الفضلات يسكت ما يقولوش بك حبيبتي. مرة حتى ثم مرة ما لقاش الفضلات هذيك. اختفي ما لقاهمش. سأل قال جارنا في ايش احواله كان الولدي؟ قالوا راهو مريض. قالوا طلوا عليه. مشاو يدق عليه الباب قال شكون؟ قال رسول الله. قام الباب قالوا سيدي مرحبا تفضل. قالوا قد كان بيننا وبينكم شيئا لم اره منذ 3 أيام سألت عنك فقيل انك مريض. فيطلب عليك قالوا هل دينك يأمرك هذا يا محمد؟ قالوا نعم. قالوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله.
2: وصل الباب.
0: قال سيدي راهي هو دين دين عظيم خسارة احنا.
1: شو يلزموا يتراجع اليوم؟ باش كل واحد يعرف ما عليه في حقوقه وواجباته في علاقته بالجيران، شو لازم يتصلح؟
0: كيف ما قلت لك السلوك نتاعنا يتبدل مع الجار، حتى لو يرفضني، حتى لو يرفضني انا اصبر عليه، نصبر على هذا نتاعو. تعرف من قمة الجيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يدق مسمارا في جداره. جارك حاسه باش يدق مسمار في الدار ما تمنعوش، ما تقولش كسرت راسي يا خويا. لا لا بالعكس اصبر على اباه.
1: واليوم عندي وغدوه عندك.
0: واليوم عندي يرحمك
1: بيا. سواء الفرح ولا الحزن لا قدر الله.
0: ماذا ربي تو سامحني زوسي جيران في برطمان يعني في اماره. الانسان معرس بمريت وعنده زوج صغيرات، لابوه بحذاه لامه لاخته لحتى حد كان جاره. ما وقعتوا مشكلة كريز ما عرف شنو سبحان

0: شو مش يلقى؟ يلقى كان جارو
1: صحيح.
0: يدق عليه يقول له يا جاري يجري لي راني كذا، يخرج ويجري.
1: للأسف اليوم نشوفوا في برشا مظاهر أخرى من نوع تعارك على كهرباء، هاك حطيت كهرباء قدام داري، هاك حطيت
0: ماشيش ما عرفش قدره سيد هذا، كيف يعرف قدره؟ كل حد يعرف حدوده، يعرف قدره ما يديرش هذا. فكرتني في الموقف في السيارات في العمارات وكذا، كل حد عنده موقف متاعه، يبقى الموقف متاعه ما يعتديش على غيره.
1: واضح شيخ، شكرا ليك سيدي، بارك الله فيك على كل هذه التوضيحات في إطار حقوقنا وواجباتنا. الشيخ محمد يونس إمام جامع حمزة بحمام سوسة، وهذا اللي يقوله ربي وهذا اللي يقوله النبي، وما زلنا ناخذوا تليفوناتكم أنتم في إطار تجاربكم. العلاقة بين الجيران، الجار اليوم هو السند، هو اللي تلقاه، ولا الجار وجيعة راس وسيب عليا وابعد واختاك من المشاكل؟ الكلمة لكم 73 275 800، وإلى 36 300 ألف. سيدي نزيدو ناخدو تليفونات، والتليفون يجينا من القلعة الكبرى. لطيفة، لطيفة أهلا وسهلا، مرحبا.
2: عسلام أخوي،
1: شو أحوالك يا لطيفة؟ لاباس
2: الحمد لله. أحوالك يا أخي زعيز؟ ما شاء الله عليك، المرة مجد يجي فيه وقول ما شاء الله ونصلي عني بليك بارك الله.
1: يا عايشك يا لطيفة، يا أخو خاطرك.
2: أخوي توي جيران،
1: هي
2: المعلمة معلمة والأستاذ أستاذ وطبيب طبيب، ذات أمرأة في الدارة أحكي لي طبعا.
1: قل لي أنت، عاد أنت هي اللي مش تحكي لي.
2: أي نحكي لك، أي نحكي طبيب طبيب ومحامي محامي والمعلمة معلمة والأخرى في الدار، إيش حدك تقول صار خير أروزات؟
1: ما هو فما نهار حد وفما نهار راحة وفما عطل وفما
2: نهار حد تقول صار خير ويبريم. أقبل الجيران الميمة بعض ومنك بعض وما يقول في الطائف وما تقول شنو وجهة شنو وجهة حتى كنت قوكس مع الخير هاي الخير غضاء مش ديري هاي الخير تخبر داري هاي في الحياة معناها بحياة الجيش في مشاكل في الجيران أكثر من الحياة تكون
1: ولينا براينية ما عاش نعرفوا بعضنا.
2: أيوة أنت حتى وتحطي العقل بالك أنت إخواتك ولا ماليك أنا مستيف كان هو أفقام وحدهم كان إيه أفقام وحدهم
1: واضح واضح يا لطيفة. شكرا لك لطيفة، بارك الله فيك. ناخذ حنان من مساكن. حنان
3: عاصمة الجوهير، لما حالي راي انا دي شو مرة راني نشارك في البرامج
1: نتاعك. كيفاش؟
3: انا قلت لك قداش مرة نشارك يعني في البرامج نتاعك.
1: مرحبا بك يا حنان، مرحبا لله.
3: والله انا فيما يخص علاقتي بجيراني الحق انا علاقتي طيبه الحق مع جيراني، انا برغم اني ما نشوفش بعيني جامي حطوني الا انا ما نشوفش ما نقلبش واصلا يعني اصل الاعاقه البصريه عمرها ما كانت حاجه في حياتي. انا اصلا من نوع الحمد لله يا ربي خلقني سنه اجتماعيه يعني نخرج ونمشي ونخدم وندور وقريت ومانيش يعني بعمري ما حطيت لي عقل بصريه يعني كما نقول احنا مشكل في حياتي. ما حتى علاقتي بجيراني طيبه الحق الحمد لله، ما عنديش مشاكل.
1: كيفاش خلقت هذه العلاقة الطيبة؟ شي الحدود اللي عملتها باش قعدت العلاقة طيبة ما فيهاش مشاكل؟
3: والله أنا إنسانة عندي مبدأ في حياتي، إنسانة مسالمة بطبيعتي، أنا إنسانة البرنسيب نتاعي نتعامل مع الناس باحترام. هذاك البرنسيب نتاعي نتعامل باحترام بأدب معاهم، وهم ديجا كيف القول إنسانة محترمة نفسي معاهم وما عنديش كما نقول احنا ما عنديش مشاكل معاهم الحق اوتوماتيك ما احترموني وسامبلومون نقول لك المحترم يحترم والمتربي من عند ربي وسامبلومون فوالا.
1: دونك كما تكونون تكون الجيران
3: فوالا،
1: تكون انت باهي تو جارك يطلع باهي، اما انت زاد تبدا تخدم في مخك ونفسي لا يرحم من مات وتبجل روحك واناني وكذا وتحب الجار باهي زاد ما يجيش، يا انت باهي تلقى جار باهي، يا انت خايب الله غالب، معناتها انت حاسب روحك قبل ما تحاسب الجار. تقول انت حنين
3: انا عندي اي ولا انا عندي 45 سنين عيش لهنا في حومتي لهنا الحق الحمد لله. بالعكس ولاد جيراني الحقيقه يسلموا عليا يعاونوني ما عنديش مشاكل بالحق ما عنديش مشاكل معاهم جمله
1: الحمد لله. واضح، شكرا لك حنين، سلام عليك برشا. هاي نمشي ولا حاجب العيون؟ نجاح
4: عسيمة في زهير،
1: عسيمة مرحبا بيك،
4: محليكم احنا برامجك والروح والطاقة الإيجابية اللي تبعثها في المجتمع.
1: ربي يبارك لك نجاح، محليك انت في المداخلة والدخلة هكا السخونة.
4: هاي نجاح، بالنسبة للعلاقة بين الجيران صراحة صراحة بصراحة فما وفما ما ننكروش اللي فما ناس باهية ما ننكروش زادة فما جيران على غاد. مثلا انا نعطيك مثال، انا نسكن توا في حاج بلايون. تعرف انت مش كيما سكنة في الامارات كيما واحد يسكن في دار وحده مثلا، فهمتني؟ اي العلاقة اللي نورمالمون في الامارات فيها في ما يخص كل التنظيف والتنظيف وكل الحكايات اللي يبدا مش ملتزم مثلا، نبدا يخلق مشاكل معناها، فهمتني؟ يخلي بالتالي النظره ليلو ما هيش. في المقابل فما جيران على محليهم، انا عندي جارتي مرا كبيره تسكن في الكاتريام، ما نجمش نقعد ما نطلش عليها، اذا كان قعدت نهاري ما نطلش عليها وما نهزلهاش حاجه هكا تكتب من ربي معناها حلوه حارب اللي هو، نحس روحي مقصره والله نحس روحي مقصره. المشاكل كما تعرف كيما
1: حكيت الجيره هذه بالذات بربي معناتها
4: على خاطري امراه كبيره واولادها كل شيء يعيشوا لبرا
1: وحدها معناتها تحن عليها تسقط عليها
4: تحت تكسرت وما لقات حتى حد، ما واحد ما تحكيش على روحه معناتها لقاتني الحمد لله وما عنديش حتى مزيه زيادة عباره ذيك امي معناها. اي بالنسبه للديار المستقله كيما حكيت لك محليهم انا كنروح للبلاد يعرضوني بالحملة، ما نكذبش عليك نحسهم يحبوني برغم عندي 20 سنة ما نمشي في العطل باعتبار نخدم الخدمة والكل، جيرنا محليهم جيرنا نقعدوا مع بعضنا نشربوا كاسين مع بعضنا، مزاجتك الدار المحلولة الحقيقة مش كيما المدينة كيما المعتمديات
1: صحيح
4: تعرف كهو إن شاء الله ربي يحننا الناس كل على بعضنا.
1: أمين يا ربي.
4: والجار وصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليه حتى على سبع جار كيما الناس كل تعرف، ربي يهدينا على بعضنا
1: وكمل ما نقولوش خايبين ديما نقولوا فيها بالغلط، راهو النبي وصى على 40 جار
4: 40 جار واحنا قلوبنا مفتوحه حتى
1: من 7 وحتى 7 مش لاقيينهم.
4: الانسان الطيب قلبه مفتوح حتى لاكثر من 40 جار الانسان الباهي الطيب.
1: شكرا يا نجاح محلاها تجربتك وان شاء الله برشا ناس يستفادوا منها. ناخذوا سامي من سيدي بو علي. سامي
5: الو سي زوير السلام عليكم.
1: شحوالك يا سامي لاباس؟
5: لاباس سي زوير صحة لاباس خويا ليك وحشة سي زوير
1: ربي يبارك لك يا خويا مرحبا بك
5: ربي يخليك سي زوير عايشك يرحم والديك.
1: يا سامي اي علاقتنا بالجيران شنو حوالها؟
5: والله تو مش لك الكل
1: مش لك الكل علاش؟
5: مش لك الكل ما عادش
1: خدمتش هاي
5: الدنيا تبدلت سي زوير فهمت كيفاش؟
1: شو بدلها العباد تبدلت مش الدنيا الدنيا هي
5: الجيران تبدلت اللي حصل على الجيران اني نسكن في سيدي بو علي في حومه، حومتي هذه كان كنا قبل في الزاني كاتربان في الثمانينات والتسعينات كنت الناس كل نجيروا بعضنا نشيروا بعضنا وتو ما عادش تو كل حد لاقي في دواره وكل حد ما الحياة ولات كيك ما دخلت الانترنت هذه والبارابولات والواحد ما عادش
1: هو الغريب انه تو وصلنا حتى ساعة جارك يعمل مناسبة ما تعرفش شنية
5: لا تقول لك زوير قول لك حاجه زوير
1: هم مانو داروا محلوله وانت ما تعرفش لا استدعاك لا جاك اللي قال لك
5: قول لك حاجه زوير احنا العروسات الحومه نتاعنا قبل كانت يعملوها يعملوها في دارنا دارنا خاطر دار عربي دار كبيره فهمت اكبر دار في الحومه انا العروسات كل في دارنا فهمت كيفاش انا بريمو والله كان قبل حد والوالد نتاع الله يرحمه كان فلاح كبير وكان يزرع كان يزرع دلاع دلاع كان في السقيف نتاعنا نسكن تنزل الباب وتاكل دلاع معناها ما يحصل ولا يحصل
1: تبدلت المعطيات تقول
5: ولا مش تبدلت 200,000 درجه من كيفاش
1: واضح. شكرا لك يا سامي سلم عليك
5: الله يخليك يرحم والديك
1: سيدي علي الكل شكرا سيدي. هاي نمشيو للسبيخه سي المنجي.
6: اهلا مرحبا بسيد وهير مرحبا بك
1: يا منجي لاباس
6: والله الحمد لله على كل الاحوال. شنو حوالك انت يا ردي فرحنا بك رجعت يا سيد وهير
1: ربي يبارك لك يا خويا الله يعطيك
6: العافيه يا خويا انا مش احكي لك على جاري يا خويا عندي جار الله يبارك فيه انا
1: اي كيفاش علاقتكم انت وجاري؟
6: جار يا سيدي جاري يعمل معايا في البيت هنا انسان معناها ما يسور الحيل يطل عليا ما يخلي ما يعمل معايا يعاون فيا في كل الخير كان في السراء ولا في الضراء الله يبارك له ويرحم والدي
1: دونك مازال الخير ومازالت الجيره ومازالت الناس اللي ترابيه
6: يا اخوي اسمعني والله ما نقول لك كان بالصدق حتى في العشاء يجيب لي العشاء ابني ونسير وحدي ما عندي ما حد كان ربي نعيش وحدي هو عامل معايا المليح يرحم والدي عنده بنيه نحكي لك عليها تقري استاذه ما تخلي ما تعمل معايا الله يبارك لها جد في الليل يطل علي بالخمسه بسته مرات يتفقدني بالتليفون ما يخلي ما يعمل معايا يقول لي فيه مرحبا بك جاري هذا الله يرحم والديه، وانت ربي يبارك لك في الموضوع اللي جبته
1: ان شاء الله ربي يثيبه خويا، وهو شبع برشا دعاء، ونتصور حتى برشا مستمعين يقولوا ربي يثيبه ويدعيوا له برشا خير
6: والله
1: العظيم حسناته في كل الحالات.
6: ما يقولش عليه حتى كذا مثلا كي نقولوا نحن كي نروحوا البر نعيش في الريح، اودي يجيب لي المكسور يجيب لي انا لك مثلا، هو عنده عالم يمكن اربع صغار والدار ما انت يجيب لك عطيه يقول لك انت كي الله يبارك له.
1: واضح يا المنجي، شكرا لك سيدي، اهلا وسهلا. ناخذ حنان.
7: عسلامة،
1: شو حوالك يا حنان؟ لاباس
7: الحمد لله.
1: حمام سوسه.
7: شكر لله. اي
1: هاي حنان.
7: انا حنان ام ادم، زوجي مصري. اولا ساعه مرحبا بك، انا فرحانه اللي انت رجعت.
1: عيشك
7: ان شاء الله يا ربي من حسن لي احسن، ان شاء الله يا ربي يوفقك، انت انسان باهي برشا وناجح برشا،
1: يا ربي يبارك لك يا حنان. عيشك
7: اللي يرضيك.
1: ايوه
7: بيه. انا ما ننساش فضل جيراني. صار لي موقف، داري تحرقت، ما قعد لي فيها حتى شيء، صبت جيراني اقسم بالله اللي عملوها معايا وجراوا معايا وقلبهم معايا، صدقني صدقني الخو لخته ما يعملوش. وانا من بمبر هذا من البلاصه هذه يعني فرحت اليوم بصراحة، تعشرت معاهم ناس باهين في بير الشباك، ناس عز الناس، دخلتي جمعة دخلتي بيا نسيمة صاحبتي ألفة سيدة نورة، ناس عز الناس صراحة والله والله والله. حتى توا نمشي لهم، أنا عندي 8 شهور ملي نقلت في حمام سوسة، ناكلوا فرد صحن، نمرضوا مع بعضنا، تصير ميت ولا حاجة نجروا لبعضنا. الحق يا سي زهية عز الناس والله عز الناس. حتى سي محمد الإمام نتاع الجامع ربي يبارك له، ربي يعطيه ما يرضيه، وقف معايا وقت لي يعني داري تحرقت، أنا مشيت وقصدت وما رجعنيش، إنسان عز الناس، عز في معناه أخلاق تربية، وقف معايا جبر بخاطري. نشكر كل إنسان جبر بخاطري، كل إنسان وقف معايا مع وليداتي، ربي يعطيهم للي يرضيهم. أنا ما ننساش فضل حد، سي منير، سي منير الله يعطيه ما يرضيه، سي منير ربيعي. معناتها
1: أنت في أزمة كبيرة اكتشفت قيمة الجار وقداش الجار ينجم يكون سند.
7: في عز شنو يعني داري تحرقت، ما قعد لي حتى شيء فيها اللي كنت كريتها عند أمي زينب الله يرحمها، زادك المرأة طيبة طيبة طيبة الله يرحمها. الحق بنيتها كل الناس كل عملوا معايا البيه، ما لوحونيش مدام لميا، لمتني حطتني في دار مأثر مدة شهر باش ناس تقف معايا. الحق ليومنا هذا ناس انت بصراحة لحوم الشعبية، انا تو نسكن في حمام سوسة. في فرق في زهية في حمام سوسة وكي تسكن في دار في حومة شعبية. هنا كل واحد في روحه، كل واحد صدقني انا ما نعرف حد لهنا، فهمتني؟ لحد يعرف على حد،
1: الناس محلوله على بعضها والناس تعرف بعضها،
7: الناس محلوله على بعضنا، نجريوا لبعضنا، ربي يبارك لك.
1: شكرا لك، شكرا لك، نحب نكمل مع صالح. شكرا لك حنان، شكرا وبارك شكرا الله فيك. صالح بالطيب جار اذاعه جوهر اف ام.
8: ونعمل جار
1: جارنا يا صالح.
8: اي ونعمل جار.
1: مرحبا بك يا سيدي، اهلا وسهلا.
8: توما ونعمل جار وشاني
1: ربي يبارك لك، رغم اللي يمكن ما نعرفكش بالوجه ولا حاجه. يا سي صالح قل لي. اي
8: والله اني نعرفك من البرامج نتاعك، والحقيقه باللي باش الواحد باش يقول ما نجمش يعبر على المستوى الراقي تاع برامجك.
1: ربي يبارك لك.
8: ديما معناها تجيب الحاجه اللي تمس العباد الكل، يعني الجار العلاقة في زهير بدت من 200,000 خطوة الأسرة مش كانت قبل، يعني معنى كبير والعمر مش صغير، يعني نعرف جيران قبل الحاجة اللي يعملها جارنا نأكله منها نحن نسكل. كان يعمل زيت مثلا يروق جيرانه الكل، كان يعمل مثلا خبز تاع ترجيم يعطي
1: يروق الجيران.
8: ما عادش توجهت كان انت في خير يبدا يقول لك راهم نجاز قال كنز وكان انت من قدر الله على حالتك الاسود هذا طال طاح فيه هذاك ما هو يعمل في حاجات خايبه وكلها معناها العلاقه ولات رديئه جدا مع شكل اللي تربينا عليه نحن قبل وتو ما فماش حتى 1% مقارنه ما فماش
1: واضح سي سالم شكرا لك
8: والله كنت غدوه انت في البضائع في الموضوع هذا كلموكم يا تلف واحد وكل واحد عنده مشكله
1: أكيد.
8: كل واحد عنده حكايه
1: اكيد وجات برشا مشاكل واللي جار ونجار عامل عليه الحس واللي الاخر سيكليست واللي في النهايه وشكرا سي سالح بارك الله فيك في النهايه الجار مش مجرد انسان يسكن الدار بجنب الدار ولا يسكن بحذين الجار ينجم يكون سند وقت الشدة في الفرح ولا في الحزن ينجم زادة يتحول إلى مصدر وجيعة وقلق ومشاكل ومحاكم خاصة إذا غابت حدود الاحترام العلاقة بين الجيران ما تبنيهاش لحيوت تبنيها الأخلاق الاحترام تبنيها أنت قبل جارك شكونك مقارنة بجارك أنت باهي ولا خايب انت محترم جارك ولا لا انت تحسس ولا لا انت مربي صغيراتك ولا لا انت تعرف ايش تقول وتخرج من فمك ولا لا ابدا روحك قبل ما تشوف جارك والسؤال الابرز ربما اللي باش تطرح بعد الحلقه هل ما زلنا نعرف قيمه الجار ونحط له قيمته الاساسيه باش هو يعطينا قيمتنا وهل ما زلنا نكون لبعضنا سند وين نسبق نكون سند الجاري باش غدوة ونلقاه لانه المثل يقولك افرش تلقى ما تتغطى ولا ولينا كل واحد يعيش وحده وما يهموش في غيره ماكل مش ماكل شبعان مش شبعان جيعان مش جيعان عنده مشاكل ما عندوش عنده منين يصرف ولا ما عندوش

0: السلام عليكم، ونقولكم قبلكم غدوة في موضوع جديد. إلى اللقاء.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: تعيش معاه أما ما عادش تحكي معاه، موجودين تحت سقف واحد أما بيناتكم آلاف الكيلومترات، تعيشوا في نفس الدار أما كل واحد عايش وحده، لا طلاق حقيقي ولا زواج فعلي، لا خصام واضح ولا حتى قرار بالانفصال، فقط صمت وبرود. هل الطلاق الصامت هو نهاية للحب ولا محاولة أخيرة باش تبقى العائلة موجودة أمام المجتمع؟ ما نطلقش على خاطر صغاري لكن ما عادش ننجم نعيش معاه. هل الصمت ينجم يقتل العلاقة أكثر من الطلاق؟ الطلاق الصامت موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنظم من اليوم وعلى امتداد 4 أيام مقبلة لقاءات تشاركية إفريقية تجمع ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بهياكل دعم صادرات من تونس وعدد من الدول الشقيقة والصديقة بمنطقة شمال إفريقيا، بهدف التعرف أكثر على مقتضيات الاتفاقية المنشئة للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر وعلى ما تتيحه من فرص وامتيازات للمتعاملين الاقتصاديين، وفق تصريح بشرى اللجمي مديرة التعاون الاقتصادي والتجاري المكلفة بالتعاون مع إفريقيا بوزارة التجارة لموفد الأخبار مهر الصغير.
3: التظاهرة هذه اللي تحتضنها بلادنا اليوم على امتداد 4 أيام، الهدف منها هي تكوين القطاع الخاص مؤسسات صغرى والمتوسطة على الامتيازات اللي تتيح اتفاقية القارية للنفاذ للأسواق الإفريقية. احنا قمنا بالعديد من العمليات التجارية في اتجاه عدد من الدول اللي ما كناش موجودين فيهم قبل. احنا أول عملية تجارية قمنا بها في إطار الزليكاف كانت في ماي 2023. احنا اليوم بلغنا 534 بالضبط، معلومة نهار الجمعة، 534 عملية تجارية في إطار الزليكاف في اتجاه عدد من الدول الإفريقية، أهمهم الكاميرون، غانا، تنزانيا، الأفريق دو سود، نيجيريا، عدد من الدول اللي تمكننا بالاتفاقية هذه أن نكتسحها وأن نتحصل على امتيازات لفائدة الشركات التونسية. الهدف من الندوة هذه بعد 5 سنين من دخول اتفاقية حيز التنفيذ واستكمال المفاوضات والإطار القانوني ولا جاهز بالنسبة للشركات التونسية، توا المساج للشركات الخاصة أنه القطاع الخاص هو المستفيد، هو المستهدف. يعني القطاع الحكومي قام بالخدمة متاعه، وفرنا الأطر القانونية، مازالت أكيد مازالت المفاوضات والمبادرات من الأمانة العامة ولا من الدول مازالت متواصلة، لكن توا دور القطاع الخاص لاستعمال هذه الآليات.
2: الفلاحة والموارد المائية وصيد البحرية عز الدين بشيخ إلى استحثاث أشغال مشروع سد خزان الصعيدة بمعتمدية وادي الليل والإسراع في استكمال ما تبقى من الأشغال التي بلغت نسبة تقدمها 92% حتى تصبح هذه المنشأة جاهزة وتساهم في تكوين مخزون احتياطي بطاقة 45 مليون متر مكعب لتغطية الطلب على مياه الشرب والري بمناطق تونس الكبرى والشريط الساحلي من الوطن القبلي إلى صفاقس. خلصت دراسة أعدتها عمادة المهندسين التونسيين وقدمت نتائجها اليوم إلى أن صيف 2027 سيمثل مرحلة حاسمة في مسار المنظومة الكهربائية في تونس، في ظل استمرار الضغط على قدرات الإنتاج وتزايد الطلب على الكهرباء، على أن تتجه مؤشرات التوازن نحو التحسن تدريجيا بداية من سنة 2028 بفضل حزمة من الإجراءات العاجلة والإصلاحات الهيكلية المقترحة. وتشير الدراسة إلى أن العجز الطاقية سيظل مرتفعا خلال صيف 2027، بما يجعل الموسم القادم اختبارا مهما لقدرة المنظومة الكهربائية على تأمين حاجيات البلاد قبل أن تبدأ مؤشرات التوازن والتحسن التدريجي في الظهور وصولا إلى

0: نهاية سنة 2028. دولياً أعلنت وزارة الدفاع في كيان الاحتلال الإسرائيلي أن أكثر من 30,000 جندي وعنصر أمني أصيبوا منذ اندلاع طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 وتلقوا العلاج عبر دائرة إعادة التأهيل التابعة للوزارة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
3: احنا نبسم تاعنا راهو جوهر افهم، احنا نشتيو كان جوهر افهم نشتيو لحد.
2: عندك راي؟
3: ربي محمد رسول،
2: ما تخليهاش في قلبك،
3: مش حرام عليكم.
2: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 1000.
3: جوهر افهم راني ديما نتبع فيكم، جوهر رسولي صوتي.
2: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: واحلى احلى احلى احلى إذاعة، ربي صلى يوفقكم.
2: ميكرو جوهر، ما تخليهاش في قلبك.
5: تسمو المحقق بيوس مع حمزة البلومي، المحقق بيوس على جوهر اف ام.

0: اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على جوهرة اف ام. هذا المحقق بلوس، الموعد اليومي مع القصص والقضايا البوليسيه اللي تهزنا لواقع اقوى من الخيال. سويعه من زمان، يوميا من ماضي 3 حتى 4 متاع العشيه نسكن فيها الى قضايا تونسيه عربيه والا عالميه. واليوم نقترح عليكم بداية واحدة من أكبر القضايا. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الأعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج. وبعد لحظات إذن قضية من الحجم الثقيل، قضية نقترح عليكم تسمعوها كما لم تروى من قبل. متابعة طيبة للجميع.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلوس، محقق بلوس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: إذن قصة اليوم تأخذنا للمغرب وترجع بينا لفيفري 2010 وتهزنا تحديدا لحي البرانس في مدينة طنجة. غادي وين تعيش عائلة سيد أحمد. أحمد رب أسرة يخدم في الجيش المغربي برتبة متقدمة، متزوج كما قلت لك وعنده زوز بنات. عنده سعة مرته سعدية ربة بيت عمرها توا 55 سنة، بنته الكبيرة اسمها نهيدة عمرها 32 سنة وهي عاطلة عن العمل، وبنته الصغيرة فاطمة الزهراء عمرها 21 سنة وتكمل في دراستها الجامعية. حياتهم ماشية بشكل طبيعي إلى حدود فيفري 2010. فيفري 2010 توفيت والدة أحمد، العائلة الكل مشاو لداربوه يدفنوا الجدة وبعد الجنازة روحوا على رواحهم. واحدة من أقارب أحمد السيدة رشيدة ما نجمتش تحضر في الجنازة في دار الجد، فقررت تزور العائلة وتأدي واجب العزاء. دونك مشيت بحضة السيد أحمد والعائلة متاعو. رشيدة هذه عمرها 55 سنة. نهار الاثنين 15 فيفري 2010 كانت بحذاهم على أساس باش تعدي نهايين ولا ثلاثة وتروح للرباط وين تسكن. من غدوة الصباح يعني الثلاث 16 فيفري 2010 قامت سعدية مولات الدار حضرت الفطور، فاطروا العائلة الكل مع بعضهم، توجه أحمد لخدمته، فاطمة الزهراء مشيت للجامعة. شكون بقى في الدار؟ سعدية البنية المرأة، بنتها الكبيرة نهيدة، وقريبتهم رشيدة. مع نص النهار خرجت فاطمة الزهراء من الجامعة، ما تولتش برشا باش وصلت قدام دارها، نقزت البيت ما عنديش المفتاح، نقزت البيت ما حللها حد، دقت ما حللها حد، عيطت باسم أختها باسم أمها ما جاوبها حد. أبب فاطمة استغربت، ما أكيد مش راقدين بعد نص النهار تي خليتهم فايقين بعد فطور الصباح، ليش بيكونوا خرجوا؟ صعيب زيادة مستحيل بحذيهم ضيفة والوقت وقت فطور، من المفروض أمها رايتاو محضر على الفطور رام يفطروا ديجا. بما أنه قلت لك فاطمة الزهراء ما عندهاش المفتاح كلمت به. سيد أحمد استغرب من كلام بنته، خاطر يعرف مليح مرته الساعة مش من نوع اللي تنجم تخرج من الدار وما تعلموش، وخاصة نعاود نقول لك وعندهم ضيف بحذيهم في الدار مرا قريبتهم هذه. هذيك علاش أحمد فهم كأنه فما حاجة غير طبيعية، باش يطلب من بنته تستناه قدام الباب الدار وقالها هاني جاي هاني في الثنية باش يجي حللها الباب ويفهم أشنو الهدرة بالضبط. وكان ذلك كذلك، وصل أحمد حل الباب. أول ما دخل باش تكون الصدمة الأولى ملي باش يشوفه من المشهد اللي يشوفه، دم في كل بلاصة، ورشيدة قريبتهم اللي جات تعزيهم كانت في القاعة مدغورة ومذبوحة. أحمد كان هو وبنته فاطمة الزهراء وكل بنية بدأت تصيح وهما الاثنين ما همش فاهمين شيء، مصدومين. البنية تصيح وتعيط على اليسار اللي قريبتهم وهو خليها غادي وقالها اقعد هنا ما تحركش وطلع للدروج. في الدروج أحمد باش يلقى بنته نهيدة ولا جثتها، يلقاها هي زادة مطعونة ومذبوحة. زال يمشي وهو عارف تقريبا شنو اللي مازال باش يزيد يلقى. جثة سعدية هي زادة مقتولة بنفس الطريقة، مذبوحة كيما بنتها نهيدة وقريبتهم رشيدة. قلت لك أول ما اكتشف كل هذا الكم من الإجرام ومن المشاهد البشعة ما خليش بنته لا تطلع لا تشوف، بحكم أنه زاد هو يخدم في الجيش فكان يعرف مليح أنه هذا البيت كله أصبح يعتبر مسرح جريمة وما يلزمكش تخربوا مسرح الجريمة، خاطر مسرح الجريمة كان فيه مشي وجاي وعفس ومسان وواحد مشاه مسرح الجريمة. خرج يجري من الدار واتصل بالشرطة، تلموا الجيران عاد على صياح فاطمة من الصباح، الناس الكل تحب تعرف شو صار. أول ما وصلوا المحققين بدأوا بمعاينة الجثث ومسرح الجريمة. الساعة طلبوا من أحمد معاينة الدار مش يتأكد إذا فما أي حاجة ناقصة. فرضية الأولى فرضية سرقة كما العادة في مثل هذه الجرائم، ولو أنه الحدث جلل، معناه يا أخي واحد ش عنده هو في داره باش يجيه سارق يقتل ثلاثة من الناس باش يسرق له، عنده اللويز ولا عنده شنو معناه كنز. صندوق الصياغة القاه موجود سيدح في بيت النوم، موجود بصياغته، يمكن فيها شركة تهزت سلسلة كهو تهزت، تلقى سلسلة ما فماش قال على ما نتذكر، و600 درهم ما لقاهمش في الدار، مخلي طرف فلوس المرت ومصروف كذا ديما ذوكم موجودين ما فماش. محقين يفحصوا في مسرح الجريمة ويثبتوا من باب الجراج اللي كان محلول، وفما قطرات من الدم في دروج الجراج. فهموا اللي الجاني بعد ما كمل جريمته ما يكون كان خرج من الجراج، بما أنه دار أحمد فيها زوز واجهات، الباب الرئيسي في وجهة وفي جهة، وباب الجراج في جهة الأخرى. على أغلب الجاني يعرف مليح الحومة، ممكن ياسر يكون راقب العائلة قبل تنفيذ الجريمة باش يتم تحليل كل عينات الدم اللي موجودة في مسرح الجريمة. والمفاجأة كانت باكتشاف 4 عينات دم، 4 أنواع من الدم، أما 3 ضحايا الدم نتاعهم الثلاث، وعينة رابعة اللي تلقات قطراتها شيرة الجراج على الأغلب هي للجاني، بما أنه ألقاوها يعني ألقاو 4 عينات وفما كان 3 ضحايا، وبش يثبتوا لما حالة منها في السجلات متاعهم مش بش ألقاوها تتطابق. وهنا نحل قوس بركة على اللي موجود اليوم في عالم الشرطة وعالم المحققين وعالم البلدان الباردة اللي الشرطة فيها عندها الإمكانيات المعتبرة واللي فيها بنوك معطيات ومعلومات، فيها بنوك يعني تقول أنت فيها باز دو دوني، إذا كان فما أديان معين في جريمة يحطوه على الباز دو دوني، ديما تشوفوهم في أمريكا يعملوها في الليسيري، هذيك عنده باز دو دوني موجود فيها أي واحد مرة من المرات تتعدى لسبب أو لآخر وخذاوا له الأديان متاعه في قضية من القضايا يتحط في الباز دو دوني، باش نهار آخر كي نلقاو الأديان في حكي أب يكون عندنا إمكانية العثور على المشتبه بهم تكون أسهل. قوس ونسكروا، هذا في البلدان العربية هو حلمة إلى حد الآن ما هوش متوفر، والمغرب من هذه البلدان. على كل حال باش يتم في الأثناء استجواب الجيران، ما فما حتى حد نجم يعاون المحققين، لا فما واحد لا سمع لا شاف أي حاجة، وهذا في حد ذاته أمر غريب، 3 نساء يتقتلوا في دارهم لا واحد سمع صيحة لا عيطة لا هم يحزنون. وتتحول القضية إلى قضية رائعة بالطبيعة، 3 نساء على فرد جنب وكأنه قاتل متسلسل وكأنه سفاح، وتم تداول خبر الجريمة حتى في الأخبار الرسمية المغربية وتسميت بمذبحة حي البرانس. كيفاش حكيت الأخبار على هذه الجريمة؟
2: جريمة بشعة بمدينة طنجة، ضحاياها 3 نساء من عائلة واحدة، أقدم أمس مجهولون على ذبحهم داخل منزلهم، وهوية مرتكب أو مرتكبي هذه الجريمة البشعة ما زالت غير محددة، كما تجهل لحد الساعة دوافع الإقدام على اقتراف هذه الجريمة، إذ يرجح بدافع الانتقام أو السرقة.
1: إذن سيتم تسليم الجثث لعائلة الضحايا وتتعمل جنازة لحضرها المئات، وكانت مناسبة الجنازة للمحققين لتفحص الحاضرين، ربما يكون بيناتهم الجاني. قلت لكم هذه كذا مرة قبل، راو المحققين يعملوا في طريقة قديمة برشا وديما المجرمة يتيحوا بها، مجرم ما نعرفش نوع الدودة اللي عنده اللي تخليه يحب يمشي يشوف نهار الزنازة، نتاع الضحايا نتاعو. المحققين كانوا حاضرين في الجنازة لابسين سيفيل، لباس عادي، ويراقبوا في الناس اللي حاضرة. وبالفعل لاحظوا أنه بين الحضور فما شاب في العشرينات من عمره، وكان عامل بونداج فاسمة على يديه. يبدو أنه يديه مجروحة، فيها جرح جديد. سألوا عليه الحضور، قالوا ما جارهم هذاك؟ جار جماعة اسمه علاء الدين، علاء الدين بن حمو، عمره 27 سنة، يخدم في مصنع متاع حليب وأجبان، ونقي السوابق العدلية، وليد نظيف معروف في المنطقة، وليد عاقل يعمل كيف من الدار للخدمة ومن الخدمة للدار. عايتوا له باش يسمعوه هو ومجموعة من الجيران وعائلته، وبدأوا بسماع عائلة علاء الدين، هذا اسمه، وبدأوا معاهم بسلة روتينية. فهموا لأم وبوها ممرضين وعندهم ثلاثة صغار، وعلاء الدين هو بكرهم، معاه زوز بنات. فهموا منهم أنه علاقتهم طيبة جدا مع عائلة الضحايا، هما جيران تو من أكثر من 25 سنة. وسعدية مرت أحمد هي تي ربيتوا علاء الدين تقريبا، بلا ما رأيت لها خالتي. المحققين سألوا علاء الدين على الجرح اللي في يديه، وعلاء قال لهم براكوني سيد المحقق، عندي نهارين ملي تعرضت للسرقة والاعتداء بالعنف من طرف ثلاثة أشخاص. مراكاج ثلاثة أشخاص، كيفاش صار؟ وين صار؟ وبشنو صار؟ وتنجم تورينا أثار البراكاج؟ وهما يسألوا على التفاصيل ومن تفصيل التفصيل، وهو بدي هك شوية يدخل بعض ويتلعثم في الكلام، حتى لين قالوا له أنهم ناويين يعملوا مقارنة بين الحمض النووي متاعه والدم اللي تلقاه في مسرح الجريمة، وعلموه أنه إذا لقاه فما تطابق فأنه تهمته باش تكون أشد وأقصى من إذا كان يعترف. وإذا بعلاء الدين خاف واعترف بكل شيء. علاء الدين هالوليد العاقل قال لهم أنه هو صاحب الجريمة، قال لهم أنا عملت هكا خاطر كنت مستحق فلوس، مديون البرشا ناس، مديون حتى لأمي اللي أعطتني باش ناخذ كرهبة خذيتها وبعتها، وما نعرفش على روحي الفلوس وين صرفتها. بقيت نتسلف في الفلوس، شاشيت هذا على راس هذاك، والناس الكل ضاغط عليا وين دور في الحومة يعيطولي على فلوسهم، ما لقيت حتى حل سيد المحقق إلا أني نسرق. قال أنا قبل كنت نبيع في الأثاث المستعمل، جيتني خالتي سعدية وطلبت مني نعاونها، عندها صالة قديمة باش تحب تبدلها هي وكذا تحب بيعها. قال وانا وافقت باش نعاونها ونبيعها لها. قالها به نهار لي ما عنديش خدمة أتى ونجيك، نطلع نشوف الصالة ناخذ القياسات ونصورها. نهار الجريمة قام علاء الدين وهو ناوي يقوم بجريمته، ناوي يقتل خالته سعدية. كان يعرف مليح أنه سعدية عندها صياغة ذهب، وأكيد فما فلوس في الدار. حضر ساكو حط فيها سكينة كبيرة وتوجه لدار سعدية، دق الباب، حلولوا الباب. هيش سعدية؟ هاي نهيدة ذي به جاء فمنو هيدا مع أمها سعدية. قال كيف دخلت؟ تصدمت، أو عندهم مرأة أخرى هذه أو ضيفة بحذيهم، هي مو رشيدة ما في بالوش بيها، لكنه مع ذلك بقى مصمم على جريمته. سلم عليهم، قعد في الصالة، حكيوا شوية، شرب كويس تي، وبعد قال خالته سعدية باش توريه الصالة اللي ناوية تبيعها، وقالت له اطلع معايا انا حاطينها الفوق بعدينها. طلعت للطابق الثاني، شاف الصاله هكا، قالها لحظه نجيب مساك المترو باش ناخذ القياسات. وجبد السكينة خبيها وراه. أول ما رجع بحذا السعدية جبد عليها السكينة وقالها وين مخبي الفلوس؟ السعدية تصدمت قالت له فلوس؟ فلوس شنين؟ أو فاش قاعد تعمل؟ ويش شومي وبدأت تصيح. وهو وقتها من غير ما يجاوبها ضربها بالسكينة في كتفها وهي طاحت. وبالوقت بدأ يوجه لها في الطعانات. في الأثناء بما أنها صاحت نهايدة سمعت صياح أمها طلعت تجري وتعيط باسم أمها يا أمي وينك؟ إيش فمها؟ لاباس يا علاش فمها؟ أول ما طلعت لآخر درجة في الدروج تلقى علي الدين يستنى فيها أجلها طول السكينة باش يضربها بها حاولت تهرب لكنه كان أسرع منها ذبحها وهي واقفة بالوقت طاحت في الدروج. رشيدة سمعت الصياح واللطخة طلت على الدروج تشوف شفمة فشلت ابن هيدا غارقة في دمها توجه تجري ناحية باب الدار الرئيسي لكن خلطت عليها عليه وهو ينقز فك الدروج وجلها عدة طعنات في ظهرها وصدرها ومن بعد برا قولي كيفاش علاش اذبحها. في هالمغامرة ذي الكل وهو ينقز منه ومن غادي ويضرب منه ومن غادي تجرح سي علي في ديه بالسكينة أما قاري حسابه مشى البيت انه هز مذهب ما هزش الذهب الكل ما نعرفه ايش عليه جديدا هز سلسلة برك القى شوية فلوس هزهم من بعد وجه الكوجينة اشرب كيس ماء اغسل يديه مازالت تنزف الهوج على فاسمة ما شنو ما هو يداوي روحه من الجرح خلي روحه هي مجروحة مشى للسال دوبا غلف يديه في عقله بعد مشى يفركس في ساك رشيدة القى فيها دون قلت لك هنا الفلوس والتليفون وهزهم وبدأ يخطط إيش بش يعمل طب وقرر أنه بش يحرق الدار وبدأ يشوف كيف إيش يعمل بش يحرق الدار حتى يطمس كل آثار للجريمة وهو يخمم والباب يدق ماي فاطمة الزهراء ماني قلت لك وصلت تدق في الباب وتنوقز وتصيح على أمها وأختها وهو دخلت فيه غولة شافها من بلار الشباك متاع الدار خلى الأمور كما هي وخرج يجري من الجراج ودمه يسكسب بعد ما خرج من الدار طيش السكينة في قنوات الصرف الصحي وتوجه لدارهم بدل أحواجه لمسخة بالدم ومشى يخدم على روحه ويبو قلب في هذه الكل ما شافوا حد بجيره المحقين كانوا مصدومين من برودة الدم اللي يحكي بها علاء الدين شفت ساعات نقولكم قد ما واحد هل فما بروفيل يقول الفرنساوي تيب نتاع مجرم يقول لك هذايا عنده الإجرام ليه مش راهو مجرم معناه وجهه دراكي فيه هو مجرم هذايا شخصية عويقلة لا يبل لا يعل إنسان ناس مليح ناس طيبة يخدم على روح وباهي مع دارهم ما عندوش سوابق عدلية وقتل ثلاثة أشخاص بدم بارد ما تأثرش ودغرهم وذبحهم نهار 21 فيفري 2010 تمت إعادة تجسيد الجريمة وسط حضور كبير من الناس عطى الحومة الكل فزعوا كل أهالي طنجة كانوا حاضرين مطالبين بالإعدام لعلاء توجهت لعلاء الدين رسميا تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب جناية التنكيل بالجثث والسرقة ومحاولة إضرام النار في مسرح جريمة في الأثناء واحد من المحققين اللي استجوب علاء الدين كان يخدم توا من سنين على قضية عندها 8 سنوات ترجع العام 2002 القضية سجلت وقتها ضد مجهول تم فيها العثور على الشاب. شنو المثير في هذه القضية؟ أنه سي الشاب المقتول هذا تلقاه مطعون ومذبوح، ولكن ما لقاو حتى دليل يوصلهم للجاني. اللي جذب انتباه المحقق طريقة القتل، يعني الجاني في قضية الشاب اطعن الضحية ومن بعد ذبحه، وفي جريمة حي البرانس كيف كيف تم طعن الضحايا ومن بعد تم ذبحهم. قال المحقق ثم تشابه في طريقة القتل، هذاك علاش قرر يعاود يرجع يفتح ملف القضية. الملف اللي باش يلقى فيه هنو علاء الدين كان بين الناس اللي تم استجوابهم في تلك القضية، خاصة وهنو كان على معرفة بالضحية وكانوا يخدموا مع بعضهم. تم استجواب علاء الدين مرة أخرى، المرة هذه على جريمة 2002، وهنا اعترف زاد وقال وقتها ما زلت نقرأ وضحية خدم معايا في معمل في فترة العطلة الصيفية، خرجوا تعشوا مع بعضهم في الليل، وقت اللي خلصوا في الكاسة شاف علاء الدين أنه الضحية عنده فلوس، فقرر يتخلص منه باش يسرق له فلوسه لا أكثر لا أقل. خر طر على بعض الملاليم يقتل بشر ويقتل روحه معاه فرد وقت. أول ما خرجوا من المطعم شافوا في طريق فارغ شوية خرج سكينة طعنوا بها، بعد ذبحه قاعد عنده مبلغ 1000 درهم، كمل هزلوا تليفونه وهرب، ومن وقتها ما لقاو عليه حتى أثر. نهار 10 نوفمبر 2010 سيتم الحكم على علاء الدين بن حمو بالإعدام شنقا في جملة التهم المنسوبة ليه.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: دقائق بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم جديد في المحقق بلس، مواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية، والموعد مع ثاني قضايانا بالنسبة لليوم. ما تنساوش المحقق بلس تلقاوه زادة على فيسبوك، صفحة المحقق، وين تلقاوه مقتطفات وأجزاء من مختلف الحلقات اللي نقترحوا عليكم يوميا، وين تنجموا تخليونا زادة كيف كيف التعليق متاعكم. ثاني قضايانا تسمعوا تفاصيلها حالا على المحقق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: إذن قصة اليوم ترجع بينا العام 2008 وتهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا ولاية الدلاوير. غادي وين تعيش العائلة الهندية إنجل، إن شاء الله نطق يكون صحيح وتتشوفوا الاسم بكل صعبة شوية. تبدأ أحداث القضية نهار 3 جون في 2008، وقت اللي بارث إنجل عمره 21 سنة كان قاعد في داره الموجودة في ولاية بنسلفانيا يتفرج في التلفزة مع حبيبته. مع ثمانية سمع دقان باب، استغرب هو وحبيبته، غزوا لبعضهم، شكون شي جينا توا؟ مأخر شوية وما عندهمش شكون يعرفهم معناتها في تلك المنطقة. أول ما حل الباب فاجأ بأمه قدامه، أمه بافانا كانت هزة فليجة في يدها، وظهر عينيها منفوخة وكأنها كانت تبكي. بيرث مصدوم من المشهد اللي يشوفيه، خاصة أنه أمه جات وحدها من ولاية الدلاوير تقريبا ساعتين سياقة ومش عوايدها، وما غير لا تسمع ولا يسألها قتلوا أنها الليلة باش تبيت بحذية في الدار، دخلت مباشرة لبيت الضيوف وترطاف، سكرت الباب ما قالت حتى كلمة. بيرث وحبيبته واقفين متمصمرين مصدومين، ويخمم شو صار، إيش بيها أمه في هالحالة، وعليش جيت وحدها، وعليش بتحبش تحكي. في وسط تفكيره كان يسمع في أمه من البيت المجاورة تبكي وكأنها تحكي وحدها. بيرث قال أكيد كيف العادة صارت مشكلة بينها وبين بابا. بو هذا اسمه آرون كومار، وبيرث كان يعرف مليح العلاقة بين أمه وبوه قديش كانت متوترة. خليني بل ما نرجع لكم زادة على المشاكل بين آرون وزوجته بها فانا، خليني أعرفكم على هالعائلة هذه. هالكوبل هذا هاجروا من الهند من سنوات طويلة، استقروا في الدلاوير، كمل البو قرايته غادي في أمريكا ولا يخدم مهندس، ومن وقتها الحق حياتهم تبدلت نحو الأفضل، باش يجيبوا ولدهم بارث وبشي يلحقوا عليه أخته أصغر منه. بعد الحياة كانت مستقرة والوضع المادي للعائلة ماشي يتحسن، والصغار بدأوا يكبروا وكل واحد فيهم شاف حياته، حتى أواخر 2007 وقت اللي بها فانا اكتشفت أنه زوجها كان يخون فيها، فقررت تنفصل عليه، لكنه كان رافض الانفصال وكان يقول لها أنه الموضوع مجرد نزوة وعلاقة عابرة وموش باش يتكرر وخسارة يهدوا معناتها حياتهم وهذه الحياة العائلية وحياة صغارهم على نزوة. بها فانا وافقت

من أم أبوه عمره ما دخل ولا بربش وربه، عكس أمه اللي كانت تتراقب في كل شيء على حسوب زوجها. وبهالبروغرام إسبيون اللي حطه له ولده في الأورديناتور بتاعه، ولا تشوف الميلوات واللي سيتر يدخل عليه والدنيا الكل الستوريك بتاعه. حتى وصلنا للنهار اللي جيت فيه الأم غضبانة لدار ولدها. بارث قال ممكن أمي شفت حاجة على الأورديناتور متاعو، ميل من الميل وتصويرة متصاور، ممكن خانها مرة أخرى، هذيك علاش متغشة. لكن بعد ما سمع أمه تحكي في التليفون، وكانت تحكي وتبكي وتقول أنه رجلها عمل تأمين على حياتها هي وأولادها بمبلغ 3.6 مليون دولار. لا يا أخي، قولي انت وليش تبكي يا مانتا، وياد عمل تأمين على حياتك. ها خايفة ليكون ناوي يعملها عملة هي وصغارها وياخذ التأمين. مارف تصدم من الكلام اللي قالت أمه. صحيح بوها يخون في أمه، صحيح، اما مش لدرجتها يقتلهم على خاطر فلوس التأمين. لكن بدأ يراجع في التصرفات الغريبة متاع بوه في الفترة الأخيرة، وبدأ يقول ممكن كلام أمه صحيح. بلا مرة في الفترة الأخرى هارون ولا عصبي بشكل كبير، عمل عركة لجارته على خاطر السياج اللي يفصل بين الديار الزوج مثلا حاجة بسيطة، على أقل حاجة، ولا يقوم يسيح ويعايد ولا فوضوي في الدار، رغم أني مسانس منضبط ومنظم. قال بيرث ممكن فما تغير في شخصيته، وبالفعل خاطره قاعد يخطط الحاجة وناوي يقتلنا. وذلك علاش قرر المرة هذه يثبت هو في حاسوب بوه. واللي اكتشفه كان صادم. اكتشف بيرث أنه كلامه مو صحيح، بوه هارون عمل تأمين على الحياة ليه لأخته والأمه، والبو هو المستفيد. ايش معناه؟ يعني كانت تصير لهم حاجه كل الثلاثه الاولاد الصغار وامهم، البو يستفيد ياخو المليارات. الاغرب انه لقى ميلوات واصله البو فيها تصاور جواز سفر الاب وصور لجواز سفر الثاني باسم مستعار ومعلومات مزيفه، اما فيه تصوير دبوه. فهم أن أبوه قاعد يزور يحضر لتزوير جواز سفر بشيخه إيدونتيتي هوية جديدة. إذن كل شيء بالنسبة لبارث ولا واضح. السيناريو كالآتي: بوهم أرون عمل تأمين على الحياة لأفراد عائلته، ناوي يقتلهم، ياخو هو الفلوس، من بعد يهرب بجواز سفر مزور وينطلق في حياة جديدة بهوية جديدة. بعد هذا الاكتشاف بارث حكى مع أمه وتفاهموا أنهم يتوجهوا لمركز الشرطة ويبلغوهم بالمخطط اللي عاملوا بوه، وكان ذلك كذلك. ومشاوا لمركز الشرطة وقدموا بلاغ في بوه أنه ناوي يقتلهم ويستفاد من فلوس التأمين. لكن الشرطة قالوا لبارث أمه أنه هارون مش عامل حتى حاجة قلهم غير قانونية، ما نجموش نشد واحد ونقول له تهمتك عملت تأمين باسم أفراد عائلتك، خاصة كيف ثبتوا واكتشفوا أنه البو زاد عامل تأمين على حياته هو، وإذا كان هو تصير له حاجة حاطط الفلوس يستفادوا بهم أفراد العائلة. فموضوع التأمين موضوع طبيعي جدا، ما هو كيف تحط ناس في التأمين، فما كي ناس تموت فما ناس بتاخد الفلوس، وشكون مش ياخذهم من الفلوس؟ وعادة القارين يحط قارينه والآباء يحطوا صغارهم وهكذا دواليك. أما موضوع جواز السفر المزيف، فالمحققين قالوا للعائلة أنه إلى حد الآن هو ما فهم مريناش هذا الجواز، ما تمش استخدامه، يعني السيد ما هوش عامل حاجة غير قانونية، ما نجموش نحاسبوها على النية. هنا قرر بارث هم يخططوا كيفاش يلقاو دليل مادي يكتشفوا به مخطط الأب قبل ما تصير كارثة. ما زالوا مواصلين في البحث في حاسوب البو أرون، يلقاو شي دليل يتهموا به.
ثبتوا في الميل.

0: الويت الكل. وهنا اكتشفوا بين الويت قديمة واصلة للبوم الناس مجهولين من الهند، وكان هو زادا يجاوبهم مش مفهومة المواضيع اللي يحكيوا فيها، لكن هارون كان يسأل فيهم وين وصل الاتفاق، شنو عملنا في الاتفاق متاعنا، لكن ما كانتش مذكورة تفاصيل هالاتفاق. قررت الأم ترجع لدارها، كانت هاربة بحذا ولدها، وتراقب تصرفات البو من قريب، وبقات تتواصل مع ولدها، وفي نفس الوقت بقى بيرث يراقب في حاسوب بوها عن بعد، نصبوا عليه العسى عن بعد وعن قرب. حتى نهار 20 جون في 2008، نهارتها قام بيرث باش يراقب حاسوب بوه كالعادة، وهنا تفاجأ بميل جديد بعثوا بوه السيدة يقولها فيه أنه باش يعمل صفقة نهارين هذم، باش يدخل منها برشة فلوس، وأخيرا باش يجي بحذاها. وختم الميل وقالها أنه يحبها برشة. هنا الدنيا ظلمت في عينين بيرث، بوه ناوي نفذ المخطط ليامات هذم، وأكيد جواز السفر رح ضر، وناوي يسافر للسيدة هذه اللي هي عشيقته ويعيش معاها. كلم أمه وحكي لها اللي صار الكل، وطلب منها تجي لداره خوفا لابوه يعمل فيها عملة، وهذاك اللي صار. من غدوة الصباح بعد ما جات أمه بحذاه، قررت تتوجه لدار رجلها باش تواجهه سعيد، تواجهه بالحقيقة وباللي عارفوه هي ولدها، وتطلب منه يوقف كل شيء ولا يمشي ويخليهم. أول ما وصلت لاحظت أنه دار هادية برشا، بدأت تعيط باسم أرون زوجها لكن ما جاوبهاش، بدأت تتفركس بالبيت بالبيت حتى وصلت البيت النوم الرئيسية، وهناك كانت الصدمة. البيت الكل هدم، حيوط القاعة، الحمام، سلدبان عندهم في بيت النوم، كانت فما جثة غارقة في دمها، الوجه أصلا مشوه مضروب لدرجة أنها ما كانتش مثبتة هالجثة هذه ترجع رجلها ولا لا. وبدأت تصيح وتعيط، وخرجت من الدار تجري واتصلت بالشرطة. أول ما وصلوا المحققين تمت معاينة مسرح الجريمة، تم استجواب بهافانا اللي هكدت لهم أنه هي كانت في دار ولدها في الصباح، وصلت للدار توا لدارها تلقى جثة رجلها كما لقيتوها أنتم. اتضح المحققين أنه البو تعرض للضرب بكش اسمه الآخر متاع البولون ذاك، تضرب به على راسه وعلى وجهه، شدة الضرب، العنف اللي كان مسلط على الجثة يوحي بأنه دافع الجريمة هو الانتقام. زيد ما فما حد شيء يتهز بالدار. التحقيق في هذه القضية سيكون معقد ومعقد جدا، ونجم نقول لك من توا أنه اليوم صعيب اللي يقول لي توا أنا فهمت اللي صار، خاطر بلي قدمناه هذا الكل زلنا مانيش فاهمين شنو اللي صار، وذاك علاش التحقيق باش يضرب 4 سنوات لا لقاو فيهم المحققين شاهد، لا بصمات، لا حمض نووي. في الاول شكوا في بهافانا ولدها بعد ما عرفوا بموضوع الشكايه اللي تقدمت من طرفهم ضد البو، لكن الزوز وقتها أكدوا أنهم كانوا في دار بيرث اللي تبعد ساعتين على دار العائلة، يعني الزوز عندهم حجة غياب. 4 سنوات والمحققين يفركسوا في حاسوب البو والميلوات متاعو، تواصلوا حتى مع السلطات الهندية باش يعرفوا أطراف العصابة هذه اللي كانت تتعاون فيه باش يزور جواز السفر. واحدة واحدة اكتشفوا المخطط الصادم، الحقيقة المخطط مش تاعو هو، المخطط اللي عملوه له للقضاء عليه، مخطط والسيناريو اللي فاقوا به المحققين بيرث وأمه بهافانا، هما اللي عملوا. لكن ناوي يقتلهم، لكن ناوي يستفيد بفلوس التأمين. الحاجة الوحيدة الصحيحة في اللي حكيتها لك من الأول التو أنه فعلاً كان ناوي يقوم بجريمة، لكن ما كانش ناوي يقتل أفراد عائلته، كان ناوي يقتل روحه، أو بصفة أدق أرون كان ناوي يزور وفاته. فسألك، خطة البو كانت كالتالي: تواصل مع عصابة من الهند باش يطلعوا له شهادة وفاة مزيفة على أساس أنه هو مات في سفرة في الهند. كان ناوي يقول للعائلة أنه مسافر للهند خاطر قريبه مات، وعلى أساس طالع يعزي وغادي يختفي ويتقال أنه تقتل بطريقة غامضة. برفق سعليه في الهند كيفاش مات، وهذا اتفاقه مع العصابة باش يطلعوا له شهادة وفاة مزيفة باش عائلته مرته وولاده يستفيدوا. كيفاش؟ وهو كيموت فلوس التأمين متاعه يمشيلهم ليهم هم. ها هو عامل تأمين على حياته وهما يستفيدوا منه. هاوكا قال موت أنا على أساس موت غادي، ضميري مرتاح، هما ياخذوا الفليسات ويعيشوا بها. ها وهو هو تو حي في الهند، هو يقعد يعيش في الهند مع حبيبته بجواز سفر وهوية مزيفة. ها هارون كان يحب يظهر لعائلته للناس أنه مات وما وأنه جماعة يأخذوا الفلوس متاع التأمين ويبقاوا يتفكروها بالخير، وهو يعيش حياة أخرى مع حبيبته جديدة. قول أنت حب يخرج رابح على جميع الأصعدة. قال الفرنساوي لو بوغ اي لارجون دو بوغ، والباقية لازم نكملوه خير. المخطط هذا ما كانوش يعرفوه العائلة، والأم وولدها شكوا اللي هما مستفيدين، والبو كان ناوي يقتلهم، وقروا هما يسبقوه بخطوة. كان في بالهم أنه ناوي يقتلهم، فخططوا هما لقتله ليلة الجريمة، يعني نهار 20 جانف في الليل. توجه بارث وأمه لدار العائلة باش يواجهوا البو ويقولوا له أنهم عرفوا المخطط متاعه. أول ما وصلوا بدأ بارث يعيط على بوه وقال له اكتشفنا المخطط متاعك. البو ما جاوبوش، برودة أعصابه زادت نرفزت بارث، ولقى قدامه المفك متاع البراغي اللي قلت لك عليه، هزه وبدأ يضرب في بوه بغل حتى مات بين يديه. من بعد نظفوا سلاح الجريمة وهرب هو وامه. من غدوة رجعت الأم للدار على أساس طوين اكتشفنا الجريمة، وتفهموا زوز أنهم يشهدوا أنهم كانوا في دار الوليد، يعني في بنسلفانيا، بعاد على مسرح الجريمة بساعتين كاملين. وكل حكاية اللي قلت لك من الأول الكل وجدته بالفليجة وعينيه معبية بالدموع الكلام اللي حكيناه كان من اعترافات بارث وأمه بعد إصرار المحقين عليهم 4 سنوات في التحقيق. قالوا في اعترافاتهم أنه الموضوع الكل دفاع عن النفس. قالوا كل المؤشرات كانت تدل أنه البو مش يقتلهم، فهما قتلوه قبل ما يقتلهم دفاع عن النفس. كلمة رهيبة خاصة في أمريكا، كلمة تخلي برشا جرائم تصير في أمريكا تحت تعالة الدفاع عن النفس. هكا جرائم في أمريكا تاع واحد مثلا يمشي في الجازون نتاع دار واحد يخرج له بمقحلة ما عندهم هما يضرب ويقتلوا، مشي دفاع عن النفس. جاي تخلي لداري في أرضي ندافع على روحي داكوردو. عديدة هي القضايا من هذا النوع، تحت يافطة الدفاع عن النفس ستصدر أحكام غريبة في هذه القضية. هيئة المحكمة سيكون رأيها مماثل لاعترافات الجنات. هاي شد عندك. الجنات كان قالوا وأصروا أمام المحكمة أنه في بالهم اللي هما ضحايا مع وقف التنفيذ، وذيك عليش بادروا بالجريمة. قالوا احنا ما كناش حابوا نقتلوه إلا ما وليت عنا بصفة يقينية أنه هو مش يقتل، وهو ما حبش يجاوب. قلنا له أنت مش تقتلنا، مش تعمل. في أكتوبر 2011 سيتم الحكم على الابن بارف. قديش هي؟ سنتين ونص سجن من أجل قتل بوه. أما الأم فتم الحكم عليها بالسجن 10 أشهر فقط بتهمة التآمر والتخطيط لجريمة قتل. علاش؟ لأنه هيئة المحكمة رأت أنه المعطيات اللي كانت موجودة عند السيد اللي تقتل قد توحي أنه هو كان يحب يقتلهم، وبالتالي هما دافعوا على رواحهم بصفة استباقية.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: الأربعة متاع العشية تفصلنا عليها بضعة دقائق، هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق بلوس من الاثنين للخميس على جوهرة أفام، ودائما وأبدا وفي كل وقت على قناتي، قناة حمزة البلومي على اليوتيوب. إلى أن نلقاكم قلكم ربي يحفظكم في لمان.
1: المحقق بلوس. محقق بلوس.

0: الباج تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أدى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم زيارة عملين إلى ولاية سليانة، اطلع خلالها على سير العمل بعدد من المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة، حيث عاين تحديدا سير العمل بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية وبالمكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقسم تفقدية الشغل والمصالحة وهو إحداث جديد، والمركز الجهوي لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية والمستودع الإقليمي للتضامن الاجتماعي، إضافة إلى تفقد حظيرة أشغال بناء قسم النهوض الاجتماعي والوحدة المحلية بسليانة. وزير الشؤون الاجتماعية كشف في تصريح لوكالة أسفريق الأنباء عن تغيير استراتيجية عمل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي عبر إرساء مخازن مركزية إقليمية بالولايات، إضافة إلى المركزية بالعاصمة، لافتا إلى أن هذه المراكز تتوفر على كل آليات التدخل اللازمة لتسريع عمليات التدخل سواء بالجهة المعنية أو بالمناطق المجاورة ودعم العمل الاستباقي ببعض المناطق التي يصعب التدخل فيها. دوليا، أعلنت قوات الشرعية في اليمن استعادة مواقع استراتيجية في باب المندب وذباب، فيما واصل التحالف ضرب منصات إطلاق الصواريخ ومخازنها. وجه رئيس الحكومة الفرنسية اتهاما صريحا إلى اليسار الراديكالي بالسعي إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية التي تقام دورتها الأولى في أفريل من العام المقبل من خلال دعم الاحتجاجات الطلابية المتصاعدة. إلى ذلك، قررت الحكومة الفرنسية تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع بعد أن خرج عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية للتظاهر في أنحاء فرنسا هذا اليوم في يوم جديد من التعبئة في ظل إجراءات أمنية مشددة لمواجهة حركة احتجاجية تتسم بالعنف وتهدد بالامتداد إلى الجامعات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: جوهرة اف ام،
2: الدنيا
1: جوهرة اف ام، جوهرة اف ام.

0: مساء الخير، مرحبا بكم. شكرا لاختياركم جارة فام، شكرا لاختياركم كذلك جارة تي في للناس اللي تفرج فينا في التلفزة طبعا، وين ما كنتوا نحييكم من الأربعة درجين على جارة فام حتى الستة معكم في أنتي بوتيك بلس. كالعادة نبدأ بتقديم الفريق. سامي سنوسي مرحبا بك.
1: مرحبا مرحبا بالناس كل المستمعات والمستمعين، مرحبا بكم وإن شاء الله عادوا وقت به.
0: لبنى العمان صافا في فورما
2: سامي. صافا عسلامة الناس تسمعوا فينا الكل.
0: مرحبا بك لبنى، مرحبا سامي، شكرا لمستمعينا، مرحبا بكم طبعا على جهرة فان في أنتيبيوتيك بلس. هادي كواد نف
3: كواد نف
0: زعما شكون باش نبدا بكواد نف؟
1: ميساج خلنا نبدا.
0: تفضل سامي سنوسي.
1: به الكواد نف نتاعي هو اختراع صار تقولش عليه جاي من ساينس فيكسيون، يعني جاي من خيال علمي، اللي هو الاختراع تقدم عام 2025 وتوا الى ايتي كونفيرمي. تخيلوا حديد ليكيد يخترق لي ماتير.
0: شو معناها فسر لنا؟
1: يعني ال ال ماتير حديد اما هو ليكيفي، يعني الواحد نتاعو سائل فوالا، سائل اللي هذاك يخليك يتعدى ويتأقلم مع اي فورمه موجوده في الدنيا.
0: اوكي،
1: دونك شنو عملوا العلماء هذوما؟ الحديد هذايا ركبوا فيه دي ميني بارتيكول ديكابتور اللي ولا كي روبو سائل.
0: اي
1: ايش قولك
0: انت؟ وين هذا؟
1: هذايا صار في كوريا، في كوريا الجنوبيه. والحديد هذا اسمه الجاليوم. الجاليوم هذا يولي ليكيد، هو حديد يابس يولي ليكيد وقت اللي ثم 30 درجة يخرج. okay. 30 درجة يلسوليكي فيه. okay. ومن بعد يتأقلم مع أي فورمة يتعداها، كما الفيديو اللي موجودة معانا هنا تشوفوا الحديد يتعدى على دي بارو أو ميتال وياخذ فورمة بار اكزامبل، كي يلقى أم بوتي حاجة صغيرة هكاية موجودة يلابسور بيها ويهزها كومبليتمون. okay. دونك سي اون سوليسيون كبيرة ياسر. بار اكزامبل تحت هاكا شفته، تحت الزلازل بار اكزامبل
0: يصلح لشنو؟
1: تحت الزلازل باش يلقى عبيد.
0: اوكي،
1: باش يلقى، باش يمنع اشخاص. يدخل في البدن باش يمشي نوتراليز ان فيروس ديريكتومون.
0: اوكي،
1: يعني سي اون ريفولوشن بارابور على على على سيونس، اي سورتو كو
0: ثوره حقيقيه. يعني
1: المستقبل ماهوش في روبو ذكي برشا، مي روبو يتاقلم يكون اذكى السوليوشن. دونك ركبوا في ديكابتور صغار هكا، دي بتيت بارتيكول ميكروسكوبيك صغار برشا، اللي هما يتحكموا بهم لي شيرشور عن بعد من غير ما يمسوا كل الليكيد هذاك، باش ينجم يدخل في بلايص معينين ويفيف ديز اكسبيريونس. شي ذكرك الفازه هذه؟ شي ذكرك صارت عام 91 في فيلم
0: 91؟
1: آه.
0: شو الفيلم؟
1: ترميناتور 2. تتفكر لسان نتاعك الخايب، يعني
0: الشرير،
1: الشرير اللي يخرج من الحبس يتعدى من ايبا، سي اكزاكتومون
0: شوف. ماهوش فرد
1: ابروش، يعني وقتها اليبوك خاطر هما اخترعوا زعما حديد جاي من من
0: هنا حاجه اخرى،
1: اما هنا حاجه موجوده وبالضبط اكزاكتومون كيما هذيك، يعني ما عادش عنده حتى ماتير تنجم توقفه ويدخل ام تي بو بارتو باش يعالج باش يداوي باش
0: وين ماشي العالم هذا؟
2: اي اما هو يعالج هكا ويداوي وعنده، انا خاطر طول تفجعت.
1: لا هما
2: اما شنو ينجم يتعمل به زاده؟ خاطر ديما الاختراعات فما الناس
0: تتعمل به وفما الايجابي والسلبي.
2: خاطر حسيته ديجا كي شفته يتحرك هكاك خفت.
1: هما يتحكموا فيه الناس، وهو هو جماد، يعني ما يتحركش، يتحكموا فيه ناس، هو الماتير نتاعو سائل هكا. اما بيان ايفيدامون يعني باش يصلح زاده في الارمامون سيرتينمون، باش يصلح حاجه ثانيه، اما باقي نقعد نقول
2: يعني تيح في دين شو اسمه ذاك المتخلف ذهنيا.
1: كلهم
0: متخلفين، برشا متخلفين ذهنيا،
2: المتخلف
1: شعر اصفر ولا شعر ابيض
2: فيه تاول كل عالم الكل.
0: كوريا الشماليه يعني
2: ترامب. تيح في يد ترامب مشينا.
1: هو المشكله اللي المشكله من الحل اللي هو الحق نتاع ربي، اللي ثم امراض بالحق ما تداويش على خاطر ما تصير فيها اكستراكسيون تاع دي فيروس والحال، ثم عباد لطف عليكم تتوفى تحت زلازل ولا خاطر ما ينجموش يخلطوا لها الروبوات الكلاسيك. دونك تقعد اون سوليسيون ايجابي ريفولوسيون في عالم السيونس.
0: وي برافو سامي، يلا ربنا.
2: حاجه تضحك شويه.
1: ضحك شيء.
2: تعرفوا كيفاش نهار العيد العلوش يفلت من الحبل؟ وتولي الحومه الكلها تجري وراه. الصغار يسيحوا غالبا
0: ما ينجموش يدوه.
2: صحيت الصغار يسيحوا والكبار يحلوا يديهم، واحد ديما يتيح في الوسط. يا سيدي هذا صار نفس الشيء في فرنسا أما بنسخة أغرب. نهار لحد صباح في بلاصة صغيرة رئيس البلدية تلقى تليفون فما معزة هاربة في البلاد. okay. راجل خرج بقدره معناه هز عمل حملة رسمية هو ومعه فلاح وفارماسيان ثلاثة رجال كبار يجري ورا معزة. والمعزة شادة روحها هكا عاملة أداء النجمة هربت لهم ودخلت للجولف وقفت في وسط الملعب كأنها جاية تلعب ماتش. في الأخر بعد جاري وتعب شدوها وحطوها مع المعيز تاع البلدية والرئيس فرحان كأنه ربح كاس العالم وحط الحكاية على الفيسبوك. المهمة نجحت. العشية ينقص تليفونه واحد من البلاد سيدي الرئيس يعيشك راه شديت لي علوشي. الرئيس شنو علوش هذيك معزة يا خويا؟ الراجل قالوا لي سيدي هذاك علوش أما يشبه للمعزة. يعني الرئيس نهار كامل يجري ورا معزة وطلعت علوش وزيد حطه بيده وسط المعيز يعني خبيه من من من, من, من خبيه. وبدأت الجولة الثانية لوج على علوش متنكر في معزة وسط قطيع معيز ما لقاهمش من أول مرة ولازمهم ست رجال باش يشدوه في الأخر. والعبرة كان يهرب علوش كنها العيد ما تتقلق على الأقل أنت تعرف اللي هو علوش
1: ولا كلم رئيس بلدي ثم رئيس بلدية معروف في تونس مو الديناري كلموه ينجم يلقى لكم حال. أما المعزة رعات جازون محترم
0: محترم جدا
1: ثم غالب بلكش حكيت لجماعتها قتل حمراء وقاديكا فما حاجة مش خايب
0: سامحوني. الأربع 16 دقيقة هذه جارة فام يلا هذه غنيتنا الأولانية وائل كفوري بالغرام هذه غنية فما كان فما توندونس في الزاني 90-2000 اللي هي الغنيات التركية يترجموا ويتغنوا عطات نتيجة محلاها. وائل كفوري نرجع بعد شوية في أنتيبيوتيك.

0: رجعنالكم في أون تي بي تيك بليس. مرحبا بكم على جوهرة فام وجوهرة تي في الأربعة وواحد وعشرين دقيقة. لبنى نعمان سميس نوسي جروب اليوم في أون تي بي تيك بليس. هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب. هيا بنا نلعب.
0: ثم زيدا تنجموا تشاركوا تثريوا الحوار هذايا والاسئله عن طريق الرقم 48160 هو رقم واتساب. تنجموا تبعثوا لي ميساج فوكو نتاعكم على الرقم هذايا وفي الاسم والمعلومه والحاجات اللي تنجموا تثريوها. يعني ميساج فوكال تنجموا تسجلوه طبعا واحنا ناخذوه سيغ انتين هوني حتى للسته. السؤال الاول اللي يقول: نعرف أنه اليوم برشة توانسة خاصة الشبان يحبوا يمشوا لألمانيا خاصة في الميدان التمريض. فبرشة ناس يقراوا ألمانية حتى مش التمريض لأنه ألمانيا تطلب برشة وحتى الحرف اليدوية تطلب برشة. فما ناس يتكونوا في هدايا ويتعلموا الألمانية. شكون الدول اللي فيها الألمانية لغة رسمية؟
2: جاوبوا صحيح.
0: أي تفضل. ألمانيا
2: سويسرا ألمانيا
0: ألمانيا خاطر الألمانية هي اللغة الرسمية متاع البلاد والأكثر انتشارا.
2: النمسا.
0: تستخدم في جميع مجالات الحياة والتعليم والإدارة. النمسا الألمانية هي اللغة الرسمية ولكن ألمانية مختلفة لأنه فما وجود كذلك للهجات نمساوية مميزة تختلف من منطقة إلى أخرى.
2: سويسرا الشرقية.
0: سويسرا الألمانية إحدى اللغات الوطنية والرسمية والأكثر انتشارا بين السكان إلى جانب الفرنسية والإيطالية.
2: بولونيا.
0: لا.
3: هولندا.
2: بلجيكا شوي.
0: بلجيكا. الألمانية هي إحدى اللغات الرسمية الثلاث إلى جانب الهولندية والفرنسية.
2: فلامون هولندي. أما عندهم
0: شرق البلاد. أي. فوالا.
2: على اليمين كلهم لوكسمبور.
0: لوكسمبور الألمانية إحدى اللغات الإدارية الرسمية إلى جانب اللوكسمبور اللغة تاعهم والفرنسية.
2: مازلت بلاد؟
0: مازلت بلاد.
2: لونغري؟
0: لا.
2: مش المجرة؟
0: لا.
2: لا.
0: لا هي اللغة الرسمية الوحيدة للدولة.
2: ليشتنشتاين.
0: ليشتنشتاين. برافو. هما ستة دول اللي تتكلم بالألمانية. حس سعيد الناس تتعلم في الألمانية.
3: الجغرافيا
0: باش تمشي تعيش في ألمانيا طبعا. وحس سعيد الناس كل في مختلف المجالات. سي دي اكسبيريونس دو في محلاهم معناها. وطبعا انفتاح هذا حاجه هايله يعني.
2: وسورتو لو سيريو المان.
0: اي لو سيريو على الاخر على الاخر
2: خويا الالمان
0: من متعلمين ترقى شيء.
2: لا مي لا لا رد بالك. راو ثم دي متروبول كاملين دو كرياسيون يعني البوهاوس من المانيا ساعه فاهمين. والحاجه الثانيه برلين.
3: برلين
2: تعج
0: برلين بتاتر
2: حتى ميونيك
0: حتى شويه كوسموبوليتان يعني
2: حتى دورتموند
0: ميونيخ اقل.
2: اي اما كرياتيفيتي راهم ما همش بلاد كلية.
0: لا لا لا
2: سويسرا
0: راقدين.
3: سويسرا
0: راقدين عندهم برشا فلوس.
3: صحيح.
0: ديما تنجموا تفاعلوا معنا على الرقم 48160 وتثريوا الحوار هذايا عن طريق الرقم هذا كما قلتها اتخابيغ لي ميساج فوكو تاعكم. السؤال الثاني يقول: أطول رحلة سيرا على الأقدام في العالم بدأت من إلى؟ رحلة برية.
2: اي برية بدأت يظهر لي
3: مغرب.
2: لا مش من المغرب. بدأت من
0: مسعة طولها 22,387 كيلومتر.
2: وفات في الشيلي.
0: فما شكون قطعها؟
2: وفات في الشيلي وبدأت يظهر لي في من أوتاوا من مش من أوتاوا من من من حسيلو. عمل دورة كاملة
0: تمتد من اقصى شرق روسيا.
2: روسيا فوالا من روسيا وبريسك امريكا يعني بريسك كندا وهبط في الشيلي عمل دوره كامل
0: وكمل زاده وصول الى جنوب افريقيا.
2: ليه الشيلي ابعد؟
0: لا وهو وصل لجنوب افريقيا نقطه النهايه.
2: النهايه مش الشيلي.
0: لا
2: في بين عمل دوره كامل
3: هو شخص
2: خطر.
3: واحد
0: يعبر مناطق ما بين اسيا اوروبا افريقيا مرورا بتضاريس ومناخات شديده التنوع. تقدر مده قطع المسافه سيرا على الأقدام تقريبا قداش؟
2: ماش أنا
0: قدام من سنة
3: أه
0: المهم شو شهر
2: أي
0: ما بين 4 و5 سنين
3: شويه
0: عنه. لانه قاعد يتقدم في مسافات طويله وبانتظام مع اختلاف المده الفعليه حسب الطريق والظروف والتوقف.
3: صح عليهم الناس اللي عندهم
0: باهي
2: عنا تونسي عملها باش
3: يعيشوا التجربه كيف ما هكا معناها
2: بالحق. عنا تونسي عملها بالبسكليت
0: يزبك برشا فلوس
2: عرفات بن مرزو
0: اي عرفات
2: عملها بالبسكليت ويظهر لي وقف في تاجيكستان ولا في بيكان ويظهر لي وقف في الصين من تونس.
3: واو.
0: لازمك برشا جهد برشا اراده
3: برشا فلوس زاده
2: يدولي. هو العباد هذوما ياخذوها كاكسبيريونس تعرفش علاش على خاطر يمشي يخدم
0: هادي
2: يعني يقف ويخدم ويعمل يعني لو تروك يعيش بيت بحذا ناس اما لازم يكون عندك الجيش باش ما يقلقكش هذاك الكل
0: ولازمك انت زاده تكون ما عندكش برشا متطلبات في الحياه
2: طبعا.
0: يعني عائلة وأولاد وصغار ومكتب
3: تكون حر ديجا وحدك
0: ولا تاخو إلى ناس باتيك تخلي لهم الفلوس وتمشي على روحك هذه حاجة مش ديما في المتنف. يلا سمعوكم مقاطع تقولوا لي شنو العمل لذي المقطع الأول توب.
4: أنا بنكيجة وانت ما تصلح كان ما تبجي في مكتبة العطارين مؤلف خيك كاتب ويا بابا الله سهل هو جد لبهيم جد ربوك
5: لا بيشي كان طبل اسمع اسمع
4: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا إذا حفظت بالذمل الفردي مش قول فيه إن العنون التي
2: لا جمال سيسي
3: جمال سيسي,
0: جمال سيسي.
3: أما
2: في فيلم
0: فيلم
2: فيلم صيفي داير شوية
0: تدور الأحداث في قالب كوميدي رومانسي وين يحاول شاب إثبات نفسه للزواج من الطفلة اللي يحبها ولكنه يقع في العديد من المصاعب مع عائلتها بسبب الفوارق المادية الكبيرة ما بيناتهم. إخراج وتأليف محمد علي العقبي بطولة أنيس رعاش درة رصايسي طارق حربي درة بوشوشة جمال ساسي لمين النهدي
2: عرفت الفيلم نسيت اسمه
0: تسعينات
2: يعني سرعاش اللي شبه المارلون بروندو
3: الله يرحمه
0: الله يرحمه دور رصايسي طارق حربي دور ابو شوشه جمال ساسي كانوا نسمعوا فيه ولا من النهدي
2: نسيت
0: فيلم 1992 الززوات
3: ريت الززوات
0: يلا مقطع الثاني
6: صحيت يا رجال عزلوك كيفك عم لعبت من عباس زغزغ في ريعان الشباب
7: حتى انت وجليل بيك راهو عم صليح جاي طريقك حاطينك في القمار على الريق البير اللي تسيب فيه كل ليله في الغناء متاعك
6: من وقتاش وليت تفرق لي في الفن سيادتك في بالي بيك ضربوني باش يضرب طار
7: اوك يشرف الشبوك ما لو رحمه مانا اللي نسيبك لما تغني احسن نواره
2: احسن نواره تقطفها
0: احسن نواره تقطفها
2: اسمع بربي جوست بارانتيز صغير ربي يشفي عيسى حراف فريمون يعني شيء يوجع القلب وربي ان شاء الله يشفيه
0: ربي يشفي.
2: انا اكتور اكسبسيونيل
0: اكسبسيونيل
3: وانسان اكسبسيونيل
2: وما نحكيش على الانسان
3: هذاك في باستاردو
2: ملا عم عيسى حراف
3: نحبوا برشا
0: ومحمد ادريس
3: محمد ادريس
2: ربي يفرج عليهم بالحق
3: ربي يفرج عليهم سادوكم فنانين كبار
0: عمالقه عمالقه فن صغير على اعتاب فتره المراهقه ويحب يقعد صغير باش ما يفقدش عذوبة وحنان النساء اللي هما حاولوا في نفس الوقت لازم يتمرس في مدرسة الشارع اللي علموا عالم الرجال
2: نورة
0: نورة إخراج فريد بوغدير تأليف توفيق جبالي بطولة سليم بوغدير ربيعة بن عبد الله مصطفى عدواني فتحي هداوي كمال تويتي محمد الدريس كارولين شلبي فاطمة بن سعيدان هيلين كاتزاراس وغيرهم من الفنانين جمال ساسي ساندرا
2: كارولين
0: شلبي عصفور استح 1990
8: أحسن نوارة تقطفها أحسن نوارة تقطفها
2: كل ما
8: الغرة تقطفها
0: حاجة مزيانة ياسر موزيكا مزيانة برشا إبراهيم طبعا يلا خديجة هي أرملة تعيش في قرية تونسية منبوذة من محيطها المحافظ اللي تتعرف على ضابط متقاعد بعد استقلال تونس فترى فيه الراحة والأمان والملاذ ويرى فيها الوطن اللي خانوا وتدور أحداث الفيلم في حقبة الخمسينات من القرن الماضي عفوا يتحدث على الاحتلال الفرنسي لتونس وما حدث للضباط التوانسة اللي أجبرتهم الظروف على خدمة الاحتلال رغم ولائهم للوطن والدور اللي قاموا به في الخفاء لطرد الفرنسيين من تونس. هذا الاكستريم. يلا
3: فيلم ولا مسلسل؟
0: هو فيلم.
2: شكون يمثل فيه؟
0: بطولة أحمد حفيان، محمد سياري، عاطف بن حسين، الممثلة الإيطالية إيفانا باتيليو، فاطمة ناصر، هادي سيود، مريم صياح، إخراج حبيب مستيري.
3: عرفتوش.
0: أحمد حفيان ممتاز الفيلم راهو هذا. فيلم 2017. ولد
2: فاميلي.
0: لا ولد العكري.
2: ولد العكري.
3: لا
0: احمد حفيان 2017.
2: صحيح ولد العكري.
0: عن اكسترا اخر. لا ها
2: جالتي.
0: عام 1400 عفوا 72 اثناء بيع سكوك الغفران حسب المعتقد المسيحي سال راجل الراهب يوان تيتزل ان كان من ممكن شراء صك مغفره لخطيئه باش يرتكبها في المستقبل. فقال يوان نعم بشرط دفع المال مقدما. فدفع الرجل المال و
2: وتوفي
3: وانتحر.
0: لا وش للدرجة.
2: وقام
0: انتظر السيد يوان خارج الكنيسة.
2: ليه يعني مقلبهم في فلوسهم السيد.
0: هاي
2: طبعا يعني ثم شكون يأتي
0: ايش عمل له هو. قال له راو انا نحب ندفع اجر أو ثمن خطيئة مازلت ما ارتكبت ما ارتكبتهاش
3: وناوي نعملها
0: وليش نوى استنيه قدام الكنيسة ف
3: قتلوا
0: نو ضربوا سرقوا عفوا الخطيئة ذي. قال له هذه الخطيئة اللي دفعت عليها ليغفرها الإله لي كانت إساءة استخدام بيع سكوك الغفران من قبل الراهب يوان هي إحدى دوافع الإصلاح البروتستانتي.
3: أي حب يعطيه درس معناها. أي
0: قال له راو مش ممكن هذي معناش معناها تفتيخ وثمن.
3: أي
0: طبعا طبعا
3: هو الراهب هو متحايل
0: ده الراهب متحايل اكزاكتومون.
2: ثم شكون هذوما راو اللي بخيتخ يعني زعما اللي ينوموا في الفيدال نتاعهم عندهم انفلونس كبير عليهم.
0: صحيح.
2: ثم شكون بيع متروات في الجنه الفلوس. عطاهم فلوس في امريكا. عطاهم فلوس وقال لك هذاك عندك طرف من الجنه انت وواحد تلقى اسمك بالغادي تيتر بلو
3: طماعي بيت سيريز. ضحكوني العباد هذوكم اللي نجموا يعني فما
0: موجود
3: فما ليه فما
2: نستيم
3: عليها غريبة وفيها برشة زادة طمع هذيك هي على الطماعي بيت سيري معناها هو ربي بش يقعد يستنى فيهم هما بش يدخلهم ولا ما يدخلهم
2: هما مسيك. شوف الساعة أول حاجة سرتو عندك ثم في البلايس اللي بعد شوية يبدأوا في ريف
0: في
2: ريف بعد ياسر الهمزة الوصل الوحيدة مع الحضارة هو السيد ذاك.
0: أي أي أي.
2: دونك هو عنده عليهم انفلونس كبير.
0: وعنده ثقة كبيرة فيه.
2: وصاروا برشا أفلام فيهم ليمغمون خود خلي مساجم على روحهم وعايشين مع بعضهم ويأخذوا من بعضهم وحسيلو. دونك السيد ذاك كانوا متحايل يعني.
0: أي أي أي.
2: فهمت؟
0: عنده
2: على أساسه ما يصدقوه.
0: شيك دو غارانتي.
2: نعم اللي حب.
0: صحيح. موجود ولا مش موجود؟ السؤال يقول. امرأة تفقد سماع أصوات الرجال لكنها تسمع أصوات النساء بوضوح.
3: نجم يكون موجود.
0: عليه.
2: هذا ثم خير.
3: على خاطر. لا مش ديسكريميناسيون نجم يكون مشكلة نفسية معناها خاطر ساعات المخ كيف تضرب له.
2: الباتش يضرب.
3: صحيح نجم يحكي لروحه حكايات معناها.
0: موجود يعني.
3: نجم يكون.
0: موجود.
2: مادام سألت سؤال سكمان.
0: لا باش فورسيمون
3: مش بشرطي
0: موجود ولا لا
2: على جمالية اللقطة موجود.
0: موجود. في 2019 تداولت وسائل الإعلام الصينية حالة غريبة لامرأة تعرف بلقب عائلتها تشين وصلت إلى المستشفى بعد فقدان مفاجئ للسمع الغريب. أنا كانت تسمع بعض أصوات النساء بوضوح، لكنها تجد صعوبة في سماع أصوات الرجال بما في ذلك صوت زوجها. شخص الأطباء بحالة تعرف بفقدان السمع العكسي أو فقدان السمع منخفض التردد. العكس النوع الأكثر شيوعا اللي يؤثر أولا في الأصوات عالية التردد، تؤثر الحالة دي بشكل أساسي في الترددات المنخفضة. أصوات الرجال تقع عادة في نطاقات، وانت تعرف هذايا، تردد أقل من أصوات النساء أو الأطفال. علاش احنا مثلا كي نكون فما ديو في غناء ما بين مرأة وراجل، المرأة تغني بتبقى عالية،
2: راجل
0: غني بتبقى أقل،
3: خطر هو اللي يزمو يباتشي روحه.
0: فوالا،
2: وانت
0: ولازم تختار الديو هذايا.
3: أي الأصوات دي جاي تلائمو أي بتبيعة.
2: وانت والكوفر متاعك شنو؟ خاطر كتاب عرش أنك تخدم باريتون تينور مع بعضهم، فورسيمون واحد باس والآخر الفوق يحوس باش تلقى. وانت والوديسيون تاعك شنو؟ وانت والصالة
0: هذا
2: والتياتر
3: برشا حاجات.
0: هذاك علاش كانت تشين تسمع الأصوات الأعلى بينما تصبح كثير من الأصوات الأعمق صعبة ومستحيلة بالنسبة لها. يعتقد الأطباء أن التوتر أو الإرهاق وقلة النوم ساهموا في ظهور أعراض مفاجئة، وذكرت التقارير أنها كانت تحت ضغط كبير ولم تكن تحصل على راحة كافية قبل مراجعة المستشفى.
2: ذولي حلمت مش معاك تسمع رجل يا أخي
0: بانيتهم الكل،
3: نستجيب لها
0: راحتهم الكل. يلا هذا

0: العاصمة الفرنسية، وكان مساعد لكبار الأطباء الفرنسيين المتخصصين في التغذية وخاصة في مرض السكري.
1: دكتور حكيم.
0: وي
1: بالرسمي.
0: شو اسمه؟
1: ما نعرفش اسمه.
0: هو الدكتور حكيم.
2: وصوته كان
0: عنا الومضة. عنا الومضة. نسمعوا هاي.
1: ماذا بيك؟
0: نسمعوا.
1: عايش على الخوي.
3: الدكتور حكيم.
0: كهوة. فماش
2: صوته مزيان
1: ياسر. عشنا طفولتنا الكل
0: زهير قلال اللي رجع لتونس في ستينات القرن الماضي وقت كانوا الطب يمشي ويرجعوا، فتح عيادة خاصة في العاصمة لعلاج السكري وغيره من أمراض سوء التغذية، فكان الإقبال عليه كبير لأنه الرجوع أعطاه نوتوريتي رهيبة. وبعد اختار التفرغ كامل الوقت للصحة العمومية، فتح أفاق أوسع للبحث العلمي والتقدم الصحي والنهضة الطبية، وحرص على أنه ينفع الناس خاصة الناس المعوزين اللي ما عندهمش برشا فلوس. بمبادرة منه تأسس المعهد الوطني للتغذية والتكنولوجيا الغذائية سنة 1969 وأداره حتى سنة 1990، يعني أكثر من 20 سنة. حرص على أنه كل المعهد وفروعه متعدد الاختصاصات، جامع ما بين الأطباء المختصين والمهندسين الفلاحيين والبيولوجيين والكيميائيين والبياطرة وخبراء الإحصائيات والتخطيط وعلم النفس وحفظ الصحة والمتخصصين في أمراض الفم وغيرها. قام المعهد بمسح غذائي لأول مرة في تونس سنة 1972، وأصبح مرجع للكثير من البلدان الإفريقية والعربية، واللي تولدت عنه عدة برامج لمقاومة سوء التغذية اللي كانت منتشرة. من أهم البرامج دعم فرينة القمح بمادة الليزين في الجنوب التونسي، التدخل الغذائي في المطاعم المدرسية بالتعاون مع أطباء ورعاية ومراكز رعاية الأم والطفل، وكان ليه دور ريادي في توعية المواطنين بأهمية التغذية في المجال الصحي، بما كان ينشر من مقالات وما يبث في برنامج الإذاعي هذا الدكتور حكيم أو نصائح الدكتور حكيم، اللي ظل يبث باللهجة الدارجة يوميا، والهدف كان تقريب الناس من المفاهيم الصحية ومن الصحة العامة. كان يدرس في كلية الطب تونس واطلع بمسؤوليات كثيرة في مجال مراقبة الأغذية من أصل حيواني أو نباتي، وكان ممن سهر بكل يقضى على حدود البلاد حتى لا جي فيها النفايات الأوروبية المضرة بالصحة، وكان لا تستورد بعض المنتجات كما المنتجات المصابة بجنون البقر أو نزلة الطيور الوافدة وغيره. كان رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالجودة 96، ومؤسس منظمة الدفاع عن المستهلك، والرئيس المؤسس الجمعية التونسية لعلم المياه والمناخ الطبي 81، ورئيس لجنة الأدوية المستعملة في العلاج النباتي والتقنيات العلاجية البديلة من 91 و94، وتولى إدارة تعليم تقنيات العلاجية البديلة من 83 ل88، وكذلك الطب التجانسي.
2: تعرف شحيتولهم هذا قبل؟ هذوما لي انفلونسور.
0: اي سي دي زيكون كبار.
2: شفت لي انفلونسور
1: كيفاش كاين؟ لا لا لا لا.
2: شفت السيد كيفاش كان ينجم يدور به على خاطر كان اسم وصوت معروف في الراديو.
0: وي.
2: شوف الانفلونس اللي عنده على الناس وعلى الدولة وعلى الجمعيات.
0: وي.
1: مواطن، يعني هو مواطن حقيقي. هذا اسمه مواطن حقيقي.
0: تو الانفلونسور ينصحك برستوران بعد تمشيلو تحلف لما قاعش ترجع له.
1: صحيح.
2: كونتيتي جينيروس.
1: صحيح كونتيتي.
2: ومزارل العربي.
0: يلا.
1: وهي بريباراسيون.
0: جورج مايكل I knew you were waiting. هذه غنيتنا نرجع بعد شوية في انتي بيوتيك بليس.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك بلس الخمسة غير دارجين الأربعة وسبعة ربع دقيقة تقريبا وقتنا احنا ما زلنا اكثر من 13 دقيقة في الساعة الأولانية. تشوفونا على جولة تي في، مرحبا بكم مستمعينا. سؤال يقول السيد هذا اسمه ديريك كاينغو، هو لاجئ سابق من أوغندا، التقى للعيش للولايات المتحدة، أسس منظمة غير ربحية باسم مشروع الصابون العالمي. منين جات الفكرة هذه؟
1: مشروع الصابون العالمي.
0: هاي.
2: الصابون العالمي.
0: سامباتيك الفكرة.
2: فين هذه؟ فين؟
0: أسس هذا في الولايات المتحدة.
2: هو جاي من رواندا؟
0: من أوغندا.
2: أوغندا.
1: أوغندا اللي عاصمتها يظهر لي كامبالا.
2: في أمريكا وقتها.
1: نشوف نهزوا هالبلاصة أخرى. سؤالنا.
0: سامحوني علاش تلوج على العاصمة؟
1: لا باش نبعد على سؤال خاطر ما عنديش ليش.
0: عاصمة أوغندا هي هاي هي تاي هي تاي
1: كامبالا في بالي.
0: كامبالا لبنى.
2: والله أنا ما نعرفش الإجابة، أما نحاول نستشعر هكا إنه هو مثلا في أمريكا كان فما أزمة متاع
0: هي العاصمة كامبالا.
1: لا لا هي تحكي لك على الصابون.
0: آه أوكي
2: على الصابون.
1: هي سيريوز مش كيفين.
0: هو السيدة دي يعني كان يسكن برشا في الوتلة هذا أنديس.
1: أوكي
2: فما مش متاع نظافة سكي سور معني
1: عمل الصابون ليكيد الأولاني
0: مش مشكلة كبيرة يعني متاع نظافة تستدير
2: يعني هي فما أزمة وقتها في البلاصة دي وفيها.
0: لا في 2009 هذا
1: 2009
0: كان يسكن في ليزوتيل بيك تمشيو في ليزوتيل اش فما
2: الشامبو والصابون وهذوك
0: الصابون
2: جنرال مون نروحوا بهم الكل
1: الصابون اللي ما حاشكش بالماء
0: اللي
1: تغسل بيه
0: ما حاشكش بالماء باش تغسل يقعد لك
1: هي
0: هذا هو يعني هو وفات لاحظ أثناء إقامته في الوتلة ذومة كيفاش كانوا يرميوا الصابون اللي خاطر في الليزوتيل يعطيوك أما أن صابون أكيد ولا قبل صابون صغير استعملوا إذا كان أنت باش تقيم نهار نهارين باش تقعد منه
2: إيه؟
0: به قال في 2009 نأسس منظمة غير ربحية باسم مشروع الصابون العالمي تهدف إلى
1: جمع الصابونات هذوك
2: جمع الكل. الصابون
0: جمع بقايا الصابون من الفنادق ثم
1: تحويلهم الى
0: صهرها وتعقيمها واعاده تصنيعها الى قطاع صابون جديده ونظيفه يتم شحنها الى
1: العباد اللي ما عندهمش
0: وين
2: في رواندا
0: دول نامية والمناطق المحتاجة ومخيمات اللاجئين ويهدف تحسين مستوى النظافة والصحة العامة والحد من الوفيات والأمراض وأمراض الأطفال الناتجة عن نقص الصابون خاطر احنا يظنون حاجة ياسر أكيز معناها في بلدان أخرى لا
2: بلدان أستان كونفور
0: أستان لوكس تم تكريمه لاحقا وترشيحه ضمن قائمة CNN Heroes بفضل المبادرة ذي الإنسانية الملهمة
1: على خطر ما تنساش حاجة اللي عندك فوق يديك التلوث ما عندك حتى فكرة قديش يدينا مهمش نظاف
0: صحيح فما إحصائيات قديش الناس يغسلوا يديهم في النهار إحصائيات مهيش ياسر مطمئنة في العالم كامل
2: خاصة توزي مع البوليسيون بعد الكوفيد
0: فما مستمع بعثت لك حاجة خاصة كيسألنا على الدكتور زهير قلال هو مهوش صوته في الإذاعة هو كان يعد ولكن كان الصوت لي صوت آخر يعني
2: صوت للأستاذ عبد القادر الحيم
0: فوالا عبد القادر الحيم هو اللي كان يقرأ الومضات
2: هو اللي كان يقرأ الومضات يا شكرا يا ريحان لطرش ريحان لطرش على فكرة بنتي معناها تسمى هكا
0: مرحبا بك ريحان
2: هي شاعرة
0: مرحبا
2: شاعرة محليها
0: مرحبا أو توكا الدكتور حكيم اللي كان إن شاء الله مرة نلقى واحدة من الومضات مثلا سيري كان يقول لك يقولوا الناس أنه العسل حاجة مفيدة للصحة هو يحكي بالطن هذا ولكن لازمنا ناخذوا ننتبه الى انه تكثير من العسل
2: يمسر
0: انه كل مضر خاطر كوميم العسل ساغيست ان سكر معناها باطل كل شيء يقعد سكر
1: كالوريك
0: وي شكون السياسي اللي قال لا تكن اول من يتوقف عن التصفيق
1: لا تكن خاطر تفهم ديفيرامون
0: 1937
1: 37
2: هتلر
0: لا
2: اون توكا فما ريحه الدكتاتوريه هي في الموضوع.
0: هاي
1: دكتاتور هو ستالين.
0: ستالين بعد ما القى جوزيف ستالين خطابه في مؤتمر الحزب الشيوعي سنه 37 انفجر الجمهور بالتصفيق والناس الكل كانوا فرحانين ويصفقوا وكانوا يتنافسوا الجمهور على شكون يصفق اكثر. وسرعان ما برز السؤال شكون اللي عنده الجرأة انه يتوقف على التصفيق اولا. استمر التصفيق لمدة تفوق 11 دقيقة تقريبا.
2: لا بيغ مانيبيولاسيون.
0: واخيرا اكتفى رجل واحد وتوقف عن التصفيق مجرد انه قعد هدى الجمهور وسرعان ما اصبحت الغرفة صامتة. من غدوة تم القبض على الرجل هذا اللي توقف على التصفيق اولا وتحكم عليه بالسجن لمدة
1: 11 عام
0: 10 سنوات
1: على 11 دقيقة.
0: وبحسب ما ورد قالت السلطات لا تكن أبدا أول من يتوقف عن التصفيق. قصة أوردها الكاتب والمنشق الروسي ألكسندر سولجنستين في كتابه الشهير أرخبيل جولاك. يعني ديمقراطية في أبهى
2: هو في الديمقراطية
0: أبهى مناظرها.
1: هو التصفيق راهو مدرسة.
2: هو التصفيق راهو حاجة يعني نفسية وتأسس برشا الثقافة.
0: فوالا هذا التصفيق
2: ثقافة القطيع معناها. إنما ديما في الطيارة نعملها ساعات يبدا
0: الاتيريساج
2: مش حاجة
0: صفق كمان
2: وأنا نعملها أنا نصفق. بون كي يبدا كارثي ما نصفقش الحقيقة.
0: أما كي تصفق الناس الكل يتبعوك.
2: أنا نعمل هكا والناس الكل كانوا ساكتين وكلهم يصفقوا فهمت.
0: يلا أنا شكون؟
1: راجل؟
0: لا
2: مرا؟
1: سؤال.
0: نعم
1: فنانة؟
2: شبه
1: فنانة في دومينها.
0: لا لا خاطر تبعت في معليش.
2: اوكي
0: فنانة
1: باه
2: فنانة باه
1: كاتبة؟
0: لا
2: حساسة؟
1: عديمة الاحساس.
0: شو معناها يعني؟
2: هذيك اسمها نظر فيك بالبطيخ عرفت تاع
0: فنانة في مجالها.
2: فنانة في مجالها
1: مجال فني ولا مجال اخر؟
0: اش معناها؟ سألني سؤال واضح يعني شو بين عاملة ولا؟
1: هي كما نقولوا مهندسة؟
0: لا
1: طبيبة؟
0: لا
2: محامية؟
0: لا
2: استاذة؟
0: لا
1: في مجال الفن؟
0: لا
1: اوكي مش في مجال الفن فن.
2: معناها اللي تعمل فيه فيه فن ولكن هو ماهوش فن.
1: حية؟
0: لا
1: لا يرحمها
2: لا يرحمها.
1: أوروبية؟
0: لا
2: تونسية؟
0: نعم
1: تلفزة؟
0: نعم
1: سيدة عالية؟
0: لا
2: إعلامية إذنك
0: نعم
1: اللي تقدم الأخبار لا
2: اللي كانت تربط البث
0: وي
2: نزيها
0: لا
2: اللي شعرها كاريه ذيك محلاها
0: لا ذيك نزيها المغربي
2: مغربي نسيت
0: توفيت في مثل هذا اليوم 6 أكتوبر من سنة 2007 مذيعة ربط ومقدمة برامج ومنجة في التلفزة التونسية من مواليد 17 جانفي 35 عن سن 72 سنة اسمها الكامل أصيلة مدينة توزر ولدت في تبوربة بدأت حياتها المهنية في سلك التعليم والتحقت 67 بمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية في مرحلة مبكرة من عمر التلفزة التونسية عندها صوت إلى جانب عدد من المذيعات بتاع الجيل الأول من بينهن نزال مغربي نبيها بن سميدة حيها عفيفة بن عاشور حيها طبعا فكرية غربي سلوى العياشي بدأت مذيعة ربط ومقدمة برامج باللغتين العربية والفرنسية ثم انتقلت إلى تقديم نشرات الأخبار واتجهت بعد إلى إنتاج البرامج فاشتغلت على برامج اجتماعية وتناولت الأسرة وشؤون المرأة وأنتجت برامج ثقافية وأدبية من البرامج اللي ارتبط اسمها بإنتاجها برنامج أعلام اللي انطلق سنة 1980 ثم أصبح بعد سنوات يحمل اسم مجالس أدبية. في 4 نوفمبر 88 خاضت تجربة صحفية أخرى بإصدار مجلة بلوريال ماجازين وكانت دورية شهرية مزدوجة باللغة العربية والفرنسية استمر صدورها إلى سنة 1990 قبل ما تتوقف بسبب الصعوبات المالية وتراجع موارد الإعلانات. لم يقتصر نشاطها على الإعلام وشاركت في أنشطة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية منظمة الطفولة التونسية الجمعية التونسية للتبرع بالأعضاء وكانت من الأعضاء المؤسسين لرابطة الاتصاليات اللي تولت رئاستها إلى وفاتها. حظيت بعديد الأوسمة لأنشطتها الإعلامية والثقافية والاجتماعية الخيرية.
2: ولا يعيب ما نعرفوهاش
0: حلاها المراضي صوتها ياسر مزيان
2: وجهها
0: ياسر مزيان وكان كوب جارسون عندها شعرها أصفر هي لا وحيدة وحيدة بالحاج
1: وحيدة بالحاج
0: وي وحيدة بالحاج واحدة من الوجوه تاع مذيعات الرابطة شوفوا شوي
1: حتى عينيا ولا محلاها كانت نذكرها وانا صغير محلاها
0: اللي مانيفيك
2: الله يرحمها.
0: وي يلا هذه ساعتنا الأولانية بعد شوية نرجع لكم في ساعتنا الثانية وبعد شوية باش يكون ضيفنا انتوكا احنا نحتفيوا بأيام قرطاج الموسيقية وباش يكون غدوة مع الخمسة ونص موعد مهم مع جمهور الموسيقى في أيام قرطاج الموسيقية في شارع بورقيبة مع عصام عبسي باش يكون ضيفنا في ساعتنا الثانية قبل ذي نهار من نهارات اللي باش تكون مع لبنى نعمان حاضرة؟
2: حاضرة
0: يلا احنا باش نسمعوا أخبار وبعد نسمعوا غناية بزنس نيوز وبعد الغناية وبعد نرجعوا لكم في أنتيبيوتيك بلوس في ساعتنا الثانية
3: تسعود نهار ثلاثة 8 إلى 9 دونت تيك مع وليد بسباس بالدنيا وما فيها
4: برعاية
3: تحب ما أحسن تعدل مخير استعمل لبلي ما يريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوغ طور عالك
5: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 إلى 12 أكتوبر افيك دي روميز توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هدية بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحة
6: في مونوبخي جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 اكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبخي
5: مونوبخي ديما معك
7: جوهرة اف ام
8: بوبليسيتي
9: بزنس نيوز
10: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. أشرف وزير السياحة سفيان الدقي على افتتاح الدورة الثالثة من الصالون المهني للصناعات التقليدية أرتكريا التي تنتظم بين 5 و11 من أكتوبر الجاري بقصر المعارض بالكرم بمشاركة 227 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف جهات الجمهورية. تأتي هذه الدورة الثالثة من الصالون في سياق الديناميكية التي يشهدها قطاع الصناعات التقليدية على مستوى تطوير قدراته التصديرية وتعزيز حضوره في الأسواق الخارجية حيث بلغت قيمة صادرات الصناعات التقليدية نحو 85 مليون دينار إلى موفق أوت من هذا العام مسجلة ارتفاعا بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. صندوق النهوض بالصادرات دعما للحرفيين والمؤسسات الحرفية المصادرة يصل إلى 50% من كلفة النقل عبر الشبكة البريدية ضمن برنامج إيزي إكسبور فيما تتراوح نسب الدعم المخصصة لعمليات الإشارة والترويج بين 50 و70% وفقا لما أفاد به كهية رئيس مصلحة بمركز النهوض بالصادرات محمد أمين بن معاوية. استعرض خلال ورشة عمل بعنوان التعريف بآليات صندوق النهوض بالصادرات لدعم تصدير منتجات الصناعات التقليدية نظمت هذا اليوم على هامش الدورة الثالثة من الصالون المهني للصناعات التقليدية أرتكريا بآليات برنامج إيزي إكسبور الذي يستفيد منه قطاع الصناعات التقليدية إلى جانب المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية والمؤسسات الناشئة. ويشترط للانتفاع بالدعم أن تكون المؤسسة مقيمة في تونس وأن تكون أغلبية رأس مالها تونسية فضلا عن إثبات نشاطها لدى الهيكل المختص سواء الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد بالنسبة إلى المؤسسات الصناعية أو وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة إلى الأنشطة الفلاحية. تحت شعار من الأرض إلى المستقبل احتضنت المدرسة العليا للفلاحة بالكاف وبإشراف والي الجهة ومدير جامعة جندوبة الدورة الثانية من مهرجان سجن الاندماج الأخضر والابتكار لتسليط الضوء على آليات التعاون والابتكار في مجال الإيكولوجيا الزراعية وتفعيل الدور الأكاديمي والطلابي في دفع مسار التنمية المستدامة، وفق تصريح هشام السبيعي رئيس جامعة جندوبة لمراسلنا محمد العياري.
4: إذن في إطار شعار جامعة جندوبة الدائم، جامعة جندوبة جامعة مبادرة ومسؤولة اجتماعية، كذلك في إطار شعار المرحلة الذي تمت المصادقة عليه في آخر مجلس جامعة جندوبة، جامعة جندوبة جامعة خضراء بتميز عالمي في خدمة الاستدامة، تم تنظيم الدورة الثانية للمهرجان الثقافي لجامعة جندوبة من الأرض إلى المستقبل، نفكر نشارك ونعمل معا من أجل حرم جامعي مستدام. الأهداف من تنظيم هذه الدورة هو تعزيز ثقافة الاستدامة داخل الجامعة، تعزيز الوعي البيئي، ربط التكوين الجامعي بأهداف التنمية المستدامة، وخاصة التشجيع على الابتكار وريادة الأعمال الخضراء، بما يعكس توجه جامعة جندوبة لجامعة خضراء، جامعة مبادرة، جامعة مستدامة ومنفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. بالنسبة للحضور الجزائري، هو حضور متميز، هي إضافة إلى جامعة جندوبة، لأن حضور الجامعات الجزائرية الحدودية، جامعة الطارف، جامعة عنابة، جامعة تبسة، جامعة سقهراس وجامعة الوادي، هذه إضافة إلى هذا المهرجان، وهذه تعطي نكهة أخرى وتعطي صبغة عالمية وصبغة تونسية جزائرية على هذا المهرجان المتميز الثقافي الإبداعي بجامعة جندوبة والمدرسة العليا الفلاحة بالكيف.
10: دوليا، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن النفط يتدفق حاليا عبر مضيق هرمز بأسرع معدل منذ اندلاع حرب إيران، لكن تكلفة نقل النفط عبر المضيق في ظل استمرار استهداف السفن فيه تصل إلى 40 مليون دولار للرحلة الواحدة التي قد تستغرق عدة أيام. كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عن ضخ استثمارات بنحو 57 مليار جنيه مصري لتطوير وتحديث شبكة الكهرباء في سيناء بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر. نتجس إلى اللقاء.
7: برعاية عسلمة Get ready with me Bonplan. And guess what?
8: ما أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
9: أريدو، طور عالمك.
11: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، تتابعوا فينا على راديو جوهران، نتقابلوا مع بعضنا لوقاية هذه ونعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجيا في تندانس. نحكيوا على جديد أبل اللي قاعدة تحضر في روحها باش تخرج 3 زاباري جدد خاصين بالمنزل الذكي، باش يكون الحدث هذا نهار 13 أكتوبر وفقا لتقارير خرجتها بلومبرغ. وبتبيع الخطوة هي توسع بها شركة الأبل الحضور متاحها في سوق الأجهزة المنزلية. شنو ما التشكيلة هي؟ فما الهوم باد جديد، نسخة محدثة من الهوم باد ميني، إلى جانب جهاز الأبل تي في الجديد مع تركيز واضح على الانتجراسيون تاع الذكاء الاصطناعي والاسيستان تاع أبل سيري في تجربة الاستخدام. نحكي على الهوم باد واللي يعتبر واحد من أبرز المنتوجات اللي يستنوا فيها الفان، هو جهاز للتحكم في المنزل الذكي. نلقاو فيه إكران ينجم الحجم نتاعه يكون 6 بوس، وهك إذا كانوا 6 بوس ماهوش كبير برشا، دونك نجم تحطه على البير ولا نجم حتى تعلقه في الحيط. من المتوقع زادة اللي كانوا باش يعتمد الجهاز على التعرف إلى الوجه والصوت باش يعرف شكون ملا الدار، يعرف شكون المستخدم، ونجم يحط لك حتى المعلومات المرتبطة بالحساب نتاعك كما جهات الاتصال، الميساج، الملاحظات، وحتى من الابليكاسيون بريفيري نتاعك. ويقولوا زادة في التسريبات اللي كانوا أبل باش توفر وضع الزائر لإخفاء البيانات الشخصية وقت اللي يتم استخدام لاباري من جانب أشخاص أخرين وإلا بحضور مالك المنزل ولا مستعمل الهوم باد هذايا. دونك ينجم يعلم الهوم باد ويقول له راه عندنا ضيف اليوم، دونك ما تخرجش كل شيء، ما تكشفش الأوراق الكل. ومن المنتظر باش يكون فما جيل جديد زاد من الأبل تي في، والتصميم باش يكون قريب من الإصدار الحالي لكن مع ميكرو بروسيسور أسرع ويركز على تشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي. هذا باش يكون أول تحديث للأبل تي في منذ 2022، يعني 4 سنوات ما صار حتى شيء جديد في الأبل تي في. أكيد الناس اللي عندهم الأبل تي في باش يستناو هالميزاجور الجديدة هذه، ما همش باش يستناو برشا نهار 13 أكتوبر القادم. هذا شعلنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.
12: Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جوهرة.

0: هذه ساعتنا الثانية، مرحبا بكم في أنزيبتيك بلوس على جوهرة فام. شكرا لوفائكم، تفرجوا فينا كذلك على جوهرة تي في، تفعلوا معنا كذلك على الباج فيسبوك لباج جوهرة. كالعادة ساعتنا الثانية نهار من نهارات،
1: في نهار من نهارات
0: سامي سنوسي اسمع مليح.
2: نسمع
0: شكرك سامي سنوسي، عندك نهار من نهارات.
2: لا مسيش قدوة أنا في بالي، قرع حسابي حبيك بذكرة، قرع حسابي قرع حسابي.
0: تفضل أي لبناي.
3: أنا في نهار من نهارات اليوم نحب نحكي على حاجة عشتها في طفولتي، ونتصور فما برشا بنات عاشوها زادة في طفولتي.
0: بنات كهوة؟
3: أي البنات، حاجة موضوع يخص البنات.
0: أكثر أنت وياي
3: اللي هو الخواتم
0: ضيف لازم زين ما قدمناها شنو؟ هي
3: الخواتم هذوكم كانوا الطموح نتاعنا احنا صغار، اي امراه ولا راجل مروح من الحج لازم.
0: شو هو الخواتم عندكم؟ فيهم فص ازرق اصفر
3: فيهم فص
0: احمر،
3: فيهم مقلوب وفيهم ازرق احمر
0: من الحج يجيبوهم،
3: حاجه يسر تاعها
2: الكاميرا كان فيها الكعبه
3: هذيك بالطبيعة الكاميرا هذوما الكل تفش نتاع الحجه. ما احنا البنات
2: من استطاع اليه
3: عندنا الخواتم
0: كادوات صغار يعني
3: أبار اللوبين والبخور والماء والزمزم والدقلة الخواتم هذوكم اللي لازم نبدأوا نستناه وراهو في المرأة اللي جاية من الحج ديما كيبدأوا فما بنات في العائلة هذوكم تجيب لهم واحد
0: كل واحدة لون،
3: وتجيب لهم كل واحدة لون باش ما يتعاركوش فهمت. أنا من الحاجات اللي ياسر نتذكرهم ومتو حتى كنشوف خواتم يشبهون تلبسهم خاصة تخيل نوستالجيك معنا، متصور برشا بنات لبسوا منهم الخواتم هذوكم جنراسيون تاعي على الأقل معنا.
0: دونك الخواتم تاعك هما نهار من نهارات لليوم، ولكن الخواتم هذوما زادة أبار الحج كانوا يتباعوا
3: في السوق زيد
0: في السوق موجودين
2: أما نهار العيد بعد الفوشية
3: صحيت هما الاخواتم هذوما عملوا مرحله كامله في التوسكي اكسسوار معناها في حياتنا فهمت، واللي تبدا فريمون يسر هكا اين عندها الالوان الكل الاشكال الكل
0: هذيك محدوده
3: تبدا في تفيس علينا هكا في
2: الحمد لله فماش انستغرام الحمد لله يا ربي. تخيل انت جيت ريدي وبني الصباح خرجت نلبس الاخضر انا اليوم
0: هما خواتم سامبل معناها
3: سامبل ما محليهم تقولش عليهم حلوى عرفت معناها احنا صغار نحسهم كأنهم كعب حلوى
0: اوتوكا ال يظهر لي
3: اي فما الفرادي زاد
0: الفرادي اي باك
3: الفرادي هذوك مش نيشن يسميهم بداوا صفر
0: هما تابعين الخواتم
3: اي في نفس العائله اللي الطفله اللي يبدا محبوبه ياسر في العائله ميما يجيب لها الصياغه الكل فهمت المغضوب عليه يجيبوا لها خاتم في فص ازرق وكهو
0: اغسيل بدلامين يلا هذه كانت نهار من نهارات فاصل اشعلكم في انتيبيوتيك
4: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من شهريك اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي دفبري دفبري دفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري
5: جوهرة أفهم
1: بيبليسيتي
6: أنتيبيوتيك بلس
7: أنتيبيوتيك بلس
6: كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة

0: الانترفيو
1: يحرق الارض كنا عجولها، عندي حاجة في الوجوه نقولها، نخدم على الحلم وباش نقولها، ماشي صحيح وهاي تقرب قمحي لي خرج عالسرب.

0: يلا هذه شوية نافونغو مع ضيفنا لليوم موجود معنا في الانترفيو عصام عبسي. مرحبا بك عصام.
1: عايشك سامي ومرحبا بكم الكل وشكرا على الاستضافة ومرحبا بمستمعي جوال.
0: مرحبا بك يا سيدي. دونك غدوة مع الخمسة ونص عندكم موعد مهم شرحي بورقيبة برشا موزيكا مع موزيكا مختلفة. طبعا عبسي هو رابور ملتزم شخصيا حي برشا ثقافته حي برشا التزامه وبطبيعة الحال خدم في التلفزة خدم في المسرح خدم في السينما. دونك الغرام الأول هو الكتيبة والغرام الأول هو الموسيقى. اليوم ترجع بالعرض ذي ولكن شد انتباهي قمح المدينة. غالبا المدينة فيهاش قمح معناها إلا في الباجيت موجود القمح موجود في الريف.
1: أما نحن القمح
0: أما
1: القمح هو كوليكتيف عملناه من قبل الثورة. نحن وكنا موجودين معناها في تونس فما شيرة المغرومين بالهيب هوب وبالموفمون هيب هوب اون جينيرال. ومن بعد كي جات الثوره صارت سالون غومون ذاكر كل على الهيب هوب وعلى الراب سيرتو. ومن بعد كلي نحن كبرنا شويه في العمر كبرنا في الاكسبيريونس قدمنا عملنا دي زيفينمون خدمنا موزيكات عملنا دي زيفينمون اكبر منهم. بعد كل واحد شد ثنيته ورجعنا بعضنا شد ثنيته باش يحقق احلامه بلوتو على خاطر توسكي فيزيون ارتستيك في عالمنا نحن هي فيزيون مربوطه بانك انت تدي زوبجيكتيف اللي هما واضحين وعندك احلام اللي هو تتمنى تشوفهم والرحلة بيناتهم بلي زوبجيكتيف وانت قادر تشد زوبجيكتيفاتك والحياة شنية تعطيك كادوات.
0: شو انت عبسي شو احلامك؟ احلامك في الموسيقى ذي اللي تقدمها نشوفوك انه كنت مختلف كنت مميز في عديد الاعمال سواء في رقوش سواء في اعمال اخرى حتى في الموسيقى زادة عندك خط مغاير. معناها شو تتمنى؟ شو هي أحلامك يعني؟ تولي ستار تولي الناس تسمعك تولي الناس تعرفك أكثر تحقق مبيعات تتحقق دي فيوز شو حلمك؟
1: كله تبقى. هو كي تبدأ يتحقق في حلمة تقول أنا نحب نكون رابير كونفيرمي وأنا نحب نكون أكتور متاع سينما نحب نكون أكتور متاع مسرح.
0: أما قرب لك
1: أنت كلهم كيف كيف بالنسبة لي أنا هم أحلامي. أنا نقول لك أنا الجان اللي عمره 12 سنة أحلامي يكون في عمره 40 توهك معناه بهذا من بعد تتحل فكرتك على الحياة وتفهم اللي هي ما تقفش على أني نكون نهار من نهارات ونكون وقت معين هي رحلة الحلمة في حد ذاتها انك انت تتواصل وتزيد تطور من روحك وتطور من الشيء اللي تعمل فيه وذيك هي الحلمة الحقانية.
0: وانتو كان انت اليوم كي توصل
1: مسيت حاجات من احلامي لبريميس الحاجات الاولية ومن بعد الديفلوبمون هو اللي ربي يعلمه وانا ما نعلموش انا مش نخدم باش نوصل له معناها تحقيق الحاجات اللي نحب نوصلهم.
0: وقت تكتب في الافيش يعني ولا تبارتاجي صنعت اللي قدرت
1: وما عنديش احلام منسيه
0: وما عنديش احلام منسيه
1: اي من تكست يعني ماناش فرد احلام ومانا فرد ثنائي ولاد ممش اما مانا ولاد قضيه صنعت اللي قدرت وما عنديش احلام منسيه فخره كبيره وما تشبهني بالبقيه. شفت حقيقتكم شفت الخير خايف من الشر بنعمة كفر القيل وقال وصل لقبر ينالي صبر ويقول مسحور اللي ما قدر عرك وسمر وتمحريل قبل المطر. كي تحرف أرض لازمك تستنى المطر مش تستنى المطر وبعد تحرف. أنا ما عنديش أحلام منسية الحاجات اللي حبيت نعيشهم وحبيت نشوفهم وحبيت نقرب لهم وقربت لهم ملي بدي
0: سيبون يعني وصلت للحاجات اللي انت تحب تمسهم يعني
1: مسيتهم لازم ديفلوبمون ما وصلنا يوم بعد معناها لازم نزيدوا نقدموا لازم نزيدوا نخدموا.
0: اللي نجمته هو اللي تستحقه انت اللي قدرت عليه
1: أكثر من اللي استحقيت في حاجات وأقل من اللي استحقيت في حاجات. أما الدنيا أعطتني كدوات وربي أعطاني كدوات وفما حاجات حرمت منهم ولا أنا حرمت منهم.
0: شو أهم كدو من الدنيا شنو هو
1: محبة العباد والناس اللي دايرة بيا والكلمة تسمعها الصباح ساعات تبدلك مود جمعة كاملة. أنت خارج الصباح وتسمع يا عبسي قسما بالله ورحمة ميمتي راك أنت هكا وباهي وباهي وباهي وربي يجيبك في السباح ما فماش
0: قولوا لك
1: ما فماش برشا مش برشا معناها برشا عليا فما وقت معين راك ما عندكش فكرة قداش توزن كل شيء هذيك
2: معناها تشوف مش كادو ياسر. طيب شو قال لك علاش؟ على خاطر هو عطاهم اوتون
0: اعتراف
2: عطاهم اوتون يعني كي تجيب عبد شخص بموزيكته تبدل لك حاجه ما عندك حتى فكره الكادو اللي اعطيته له انت باركونتر انت من العدم هو كان قاعد لابس عليه باركونتر انت تخدم في في في في تا باسيون وحلمتك تو لا ديفلوبي تو لا تو لا تو لا بارتاجي وقت اللي عطيتها للسيد هذاك هو بالنسبه لي الكلمه هذيك سونيك لا على اوتور دو لاتيتود
1: وتنجم والميساج هذاك اللي هو راك تنجم تعمل مهما كانت البلاصه اللي بدي منها ومهما كنت انت شكون معناها نحكي مع جوار صغيرون في الكلوب تاعو مختاري وتحومتنا نحكي انا وهي قلت له راك الميساج
0: شو حومتنا هي
1: نجي ساهل نحن نجي ساهل فيها الارتيست ويت انا وبلينغوس مروين روين وكوار جاي يلعب باشر خرفاوي قبل وتوا عندنا المختاري ان شاء الله ربي يجيبه في السويد
0: انت كلوبيست
1: نحب البقلاوه انا
0: نحب
1: استاد تونيزيان
0: حياتنا استاد تونيزيان مدرسه كبيره
1: اخويا ونحن نحب الوحيد نحب استاد غاديك عاملين فيا عامل فيها بالمكشخين
0: برشا محبين الاستاد راه
1: اما نحن
0: انا مدرسه طبعا
1: انا وبابا دايرين بينا المكشخين الكلوبيست يا اخويا ونحن في
0: وسط انتم تقاوموا
1: ونحن نربحوهم وهما نشوفوا راضي بعيد علينا شوي اما قلت لك نقول له راك الميساج اللي تعطي فيه في الحمر من نهجه داير تخرج عبيت نجم تلعب في الكلوب نشوفوهم نحن على البون كيما بلينغوس ولا كيما مروان روين ولا كيما عبد الله ولا عبد اللي نجحت بليز اوموان اللي ولات عندهم قاعده جماهيريه وقدموا ولا يخدموا بدلت حياتهم بالسونس احلامهم هما راه تنجم توصل لخاطر فما تتلم ساعات مع بعض يقول لك لا البلاد تقتل الطموح لا نتاع خرجه لا نتاع غربه لا نتاع عمري ما خممت هكاك انا كنت متاكد من الاول انا اتليت لاباس معناها لعبت ونعرف شنو قيمه ليفور من بعد انا ضيعت روحي انا اخترت اني نكون مانيش موجوده 100% في احلامي واني نتبع ما كي ترجع تخمم بالحق انت شنو لازمك تعمل تفهم لي هما ساعات من العمل هو انجاجمون هما الفرق بين الناجح والفاشل انه الناجح حتى كان ما عينوش يخدمها الخدمه يمشي
0: انت رياضي في شنو؟
1: كنت جوار ركبي انا
0: جوار ركبي ركبي في تونس استاذ ماما عاش عصر ذهبي
1: عشت معاهم العصر
0: عشت معاهم اول الفينات
1: عشت الاول الفينات كنت سيليكسيوني من الجونيور للكادي جونيور سينيور ما كنتش ناخذ السيليكسيونات الاخرانيين
0: واش صار؟
1: ما صار شيء يجيو الاولاد يلعبوا في فرنسا يجيو اكسح منا معناها خاطر نحن قالوا له طول نلعبوا 16 17 ماتش الاولاد تلقاها لعب 40 ماتش ولا 50 ماتش فهمت معناها فما ممارسه مش واحد
0: تحب الركبي تو تفرج؟
1: بيان سور انا غرامي الاول والاخير هو الركبي معناها انا نحب الركبي كسبور وكديسيبلين وكمونتاليتي وإتا ديسيبلي كومبلي صحيت انا معناها هذيك لابروش
0: ما عندكش حلم الهجره نعرف انه خوك اختار انه يهاجر
1: خويا حسين سلموا عليه
0: برشا ان شاء الله
1: في روما حسين يقرا هو اللي معانا قاعد يقرا في الاخراج على خاطر حس اللي لازم يديفلوبي روحه ويزيد يقرا باش ينجم يعمل يحب عليه هذا يا حسين شنو يحب
0: سبتي كيفك هو
1: حسين هو خير والله هو خير كنت تعطي النوت تعطيها حسين هو سامبا على الاخر حسين ربي يبارك له محبوب الدار اما انا طلعت معناها شفت العينين شفت معناها شفت طلعت لفرنسا وهبطت وشفت ما تنتريسينيش اني انا نخدم باش نعمل فلوس على خاطر العالم المتقدم يمنح لك انك بشهريتك تنجم تاكل وتشرب وتكري وتلبس وتخلي 200 في الشهر تعمل فواياج والدنيا اللي ما تنجمش تعملها مي انا الحياه لهنا الحياه الاجتماعيه هذه
0: كلها تحب الفن يعني تحب تقدم فيه
1: تحب البلاد
0: تحب تعمل اسم الفن
1: ونحب روحي لهنا
0: نحب لونجاجمون تاعك
1: نحب روحي لهنا نحب تو سكي تامبورتي لي تونس
0: باهي عصام انا عندي تقدير كبير ليك لانه لونجاجمون تاعك مش ياسر ساهل لانه لونجاجمون صعيب فما طريق معينة سواء في الأعلام ولا في الفن ولا في غيره الطريق الملتزم الطريق اللي فيه برشا مطبات قال المصري فيه برشا التزام فيه برشا صعوبات ما فيهش برشا بلينج بلينج بلينج بلينج وبرشا تجاري هو طريق صعيب يعني لازم برشا جهد
1: أما عنده احترام للذات خاصة
0: واحترام الناس زيادة كنت تحكي عليه
1: أي أما احترام الذات أنك أنت تغزل لروحك ما عندكش أوبجيكتيف سهل الناس كل نجم تعمله لأنك ما تشبهش وعندك كي تقول كلام تكون انت مقتنع به اول حاجه وثاني حاجه تكون قدو مانيش نخسر لها رب كيما تقول فيها انت نتاع والله يعطيك الصحه وانت
0: ممتاز ما قلت شيء
1: لا سامحني
0: تعجبني
1: يعطيك الصحه وربي يبارك لك اما نخسر لها هذاك هو العادي معناها اذا كان تكون ارتيست في عالم ثالث لازم تكون ارتيست يرسخ حاجات معينه يكون
0: ملتزم اونجاجي عنده قضيه عنده رساله
1: من ايه تعباد وانا خارج من احوام من الناس فيها تعاني جوست على خاطر سمعت كلام العباد يقبلها وقالت هي انا نحن راهو لازم تخرج ولازم تحرق ودنيا لورك
3: انا نحب نقول حاجه على عبسي خاطر علاقتي به تيلي تخي سبيسيال معناها مي عبسي بالنسبه لي
0: انا سبيسيال هي
3: سبيسيال خاطر هو كصديق اللي ما تشوفوش ديما ما تحسو ديما في ظهرك
0: ما كنت ما تشوفوش ديما كي تقابلوا تحسوا نفس الشخص
3: صحيت لا والي لا معناها يقول لك انا لهنا راني انا اخوك راني انا صاحبك هذيك سي اون كاليتي في عبسي برشا يعرفوها مش انا نقول فيها رمي ورود اما الحاجه اللي انا نحبها فيه برشا وتظهر لي غادي وين يكمن لونجاجمون هو يكمن في انه الانسان بسيط ويعيش في حياته بطريقه بسيطه جدا، وتنجم تلقاه غادي يخدم في الخدمه هذيك وتلقاه يحل في مشكله الاخر، وتلقاه هو ارتيست يخدم في صمت وبعد يطلع لك في الاكران يفاجئك تقول يا اخي هذاك هو نفس العبد اللي انا كنت راه فيه جمعتين اللي فاتوا، هذاك هو الارتيست راهو اللي ما غير برشا ذوقهم وانا وجبدول وفمشا البساطه هذاك علاش احلامه ابسط من انه هو يخلق
0: وهذاك يوصل بكل سهوله
3: وهذاك اللي يخلق.
0: وي سامي
2: شوف زاد ثم عنده نمط سبيسيال في اللي عيط له راب، هو اللي انا ما عيطوش ياسر راب نتعرف فيه، هو اللي عم فيه اسمه دلا بويزي اوربان، شعر المدينه شويه اللي هو بالدارجه، اللي خاطر الراب خذا نمط ولا ان ستيل ميوزيكال معينه، ما انت ماشي اكثر في الـ في الـ في الفغي بويزي يعني، حتى لو كان خارجه من الحوم
4: هو صحيح
2: خارجه غادي شفت ليبوك وقت اللي يعملوا لي باتل في السبعينات وفي الثمانينات في امريكا
0: سي ا بوبري سا وي
2: والسلام ولا نيسونس دو ريذم ان بلو شو اسمه ليبوك والريذم ان بويتري هو الراب فهمت عبسي جي ذكرنا راهو جاي منا راهي
3: الرسول الحقيقيه
2: جاي من اللي في بيان فهمت يعني مش كل السي اللي تسمع وتقول
0: مش فما برشا سانسيريتي في الحكايه. اوكا عبسي يم قرطاج الموسيقيه لوجوا عليك ولا انت لوجت عليهم؟
4: انا لقيت
0: كونديداتور شاركت
4: ولا شاركت وما استنيتش باش يكلموني جمله
0: يا اخي كلموك
4: كلموني ما صدقتش
2: نفسي محلاها حبيب بورقيبه
4: وانا كي كتبت الدوسي كتبت سونو انا نحب حبيب بورقيبه انا عندنا
0: علاش علاش علاش حي بورقيبة خاطر سامحني يعني هو ما نعرفش نظرة الناس مختلفة، الناس كي تشوف في قاعة الأوبرا ولا في غيره من القاعات تقول هذايا معناها سي ان سبيكتاكل أنه تقص له تسكر والناس تجي تستنى الأرتيست وغيره، ولو كيكون هو مش معناها ديفالوريزي كي يبدا في الشارع بالعكس فما برشا فنانين كبار عالميين هي حاجه اصعب
3: مش الناس الكل يقدوا الشارع
0: اكزاكتومون
4: وانا حضرت على ديزارتيست
0: دونك انت اخترت
4: امازيغ كاتب العاب غاديكا معناها مش
0: برشا عالميين لعبوا في الشارع
4: معناها مش انت اخترت غادي في الافينيو انا هي الابروش اني نخزر لهم ونقول نهار من نهارات باش نغنيها الغناء خاطر في الافينيو بديت ما عندي حتى شيء حتى الكلام واحد كيما نقولوا ما يعرفش يتكلم معناها من بعد باش تبني باركور ملحومه هذيك في بلاصه تحبها بالحق وفي بلاصه تعيش فيها مليح
3: عاش فيها مليح حومته هذيك
4: معناها كي تبدا في حومتك صحيح وتلقى روحك عندك سان باش انت تطلع تريبريزنتي موسيقى مكتوبه على مده 10 سنين روترافايي باش تنجم تغنيها مع
0: بعض 10 سنين
4: اكثر شويه زاد اكثر شويه الموسيقى هذيك باش تعاود تتركح التكست هذوكم على خاطر تحس فما سيك القاضي تعاود ديما في تونس الفيزيون سوسيال نتاعنا والفيزيون اون جينيرال ديما تتعاود نحسنا كل واحد
0: صحيح او توكا نسمع اغنيتك بعد شويه نرجعوا لك في الانترفيو عصام عبسي يلا ما تبعدوش نرجعوا بعد شويه في انتي بوتيك بلس

دي بصوفها تخاف عليا خاف من خوفها ديما شبعان بهفوفها علمتني انت يا حناقف اللي لعبت تتقاس بالمواقف حلمت الرجع ما تحملت عليا تعب مني غنايا وكان جليدي نكتب عليك كتب جهة مغريفة والمخزوني هم الشمس من الحب ايه مشيت زاد حملة قص زادي فارس ودير زيد في جوادي غريب ما كنتش امي كنت بلادي مصيري جاي حلاك غادي بعد اخبار الموت ولا اخبار عادي

0: يلا هذه حوارات قبل الان هذه في الاف بين سامي وعبسي. اوتوكا احنا نسالوا على الكونسير نتاع الراب الغد باش نشوفوا كونسير راب بالمعنى الكلاسيكي ولا
1: لا لا لا لا
0: حاجه اخرى
1: باش نشوفوا باند صغيره فيها اربع من الناس بتكست وتراب رو ترافايي في نفس الروح نتاع الهيب هوب ونتاع الراب مي الموسيقى باش تكون لايف. مانيش باش نحطوا انسترومنتال راب ولا انسترومنت راب قاعد يمشي ونحن نغنيو فوق ولا معناها الكونسير لايف باش يتغنى لايف لايف 100% الباند برفنا عليها اسي الحكايه باش نجمو نخرجوا موسيقى روترافايي بنظام هيب هوب جوست لي انسترومنت الكل لايف
0: هذا هو راب نظيف.
1: ما فماش راب نظيف على كلام انت تحكي فما كلام ما يتقالش قدام العباد في البيبليك فما كلام ما يتعداش في التلفزه فما كلام ما يتعداش في الراديو
0: ولك
1: اما الراب ما فيهوش كلام ممنوع كلام حقاني ما فماش التونسي الكل تتكلم
0: وانت الراب نتاعك كيفاه؟
1: انا والغناء انا اللي تديسبرين انا فيها
0: الراب اللي باش نسمعه غدوه شنو؟
1: بالطبيعه راب نظيف ما دامش نغني قدام الناس وامي باش تجي تفرج سيرتو معناها ما نجمش ما عندي حتى
2: لكل مقام مقال عايش
1: ما فماش اما الراب نظيف راب نظيف انا الفكره ككونسيبت نفهم انه الرابور ساعات يتطور ويكبر بيبليك ويحشم على روحه ويقول على خاطر فما صغيرات تسمع فيا والكل مي اما مون دوني اما مون دوني ما ندخلوش في جوجمون نتاع التكست ويت نتاع العباد على خاطر
2: ارتيست يسكت تقييم الاخلاقي زاده خاطر ساعات الكلمه هذيك ساعات تحسها تنجم تكون لازمه اما تكون لازمه اورجانيك
1: ساعات تكون مش لازمه
2: كل ساعات تنجم تكون مش لازمه حتى تعرف زايده
1: معناها كيما في المسرح ولا كيما في السينما السينما ساعات نسمع انا كلمه نقول كان قالها بفاسون اخرى في المقطع هذاك ما عندها حتى افكت
0: ايه ما حاجات ساعات غراتويت زاده
1: لا غراتويتي في الكلام الزايد هو فيلغير هو لا فيلغاريتي مترسخه معناها حاجه فيلغير حاجه ما تتسمعش
0: ما بين مسرح الاوبرا وشرح بورقيبة
1: شنو
0: باش تختار؟
1: شرح بورقيبة بتختار ديجا
0: لا لا يعني قبل
1: مسرح الاوبرا انا لاني لعبت فيه مسرح لعبت بينا في مسرح الاوبرا لعبت في ستسا ولعبت في كارتاج ولعبت في مارجن سفيقس معناها المسارح هذوكم الحمد لله تعيشت مع بعض اني نجمت نقسموا حلمه فنيه ونطلعوا فيهم الكل. قلت لك معناها المسرح عنده قداش ما طلعش في كارتاج نحن طلعنا وعملنا بي كومبلي ان شاء الله العقبه ليكم بالهريبات نستنى فيها على كارتاج العام الجاي لازم الهريبات نداء عام يا ناس راهو كارتاج العام الجاي تتعدى الهريبات
0: مسرح وي تتعدى
1: الهريبات كمسرحيه في كارتاج لازم لازم لازم ان شاء الله ان شاء الله
2: الهريبات حاب انا نقول حاجه مميزه زاده بارابور للي كان يقول فيه تو اللي هو معاه باند معناها كوميم حاجه تذكر فتشكر ويحتفل رم عليها خاطر الناس كل تو تدور بفلاش معناها فلاش اسهل حاجه
0: ساني فور يعني كبير
2: ساني فور بالطبيعه كان ينجم يحط فلاش ويطلع يشد ميكرو ويغني معناها
1: والكسيك لبنى وراس اختي الكسيك وحده معناها انك تحكي مع بعض انت ما تقراش نوته وهما يحكيوا لك نوته نتاع موزيكا ومعناها باش تلقى لازم
2: زميل زميل
1: لازم عباد نمنا
2: هذيك القوه هذيك القوه
1: راهي زاده انا نخدموا في الموزيكا تو هذيك نتاع راجوز انا وحمزه ما نقراوش النوته انا وحمزه باش نقرا ما نقراوش ومعناها عملت انا تا ترى هكاك زيد معناها من كرياسيون خاطرك انت مقتنع بالبروجي تحب تخدمه.
0: عصام في العرض هذا فما ضيوف معاك يقسموا الركح ولا
1: لا؟ المره هذه الوحيده في حياتي اللي اخترت نكمل نطلع وحدي خاطر قلت 40 لازم اوموا نعمل انسان وحدي وحدي خاطر ديما ننفيتي في الكولابوراسيونات ديما نجيب ارتيست ويت ايمرجون والارتيست ويت كاسحين انا نحب نتحط معاهم في اليونيفير نتاعهم. من المره الاولى قلت اوموا نشوف هكايا نشوف ال 40 مينوت هذوما شاعتين ونجم نزيدهم ننقص لهم
0: 40 مينوت مده العرض
1: قداش
0: فما من عبسي الممثل المسرحي في قمح المدينه؟
1: فما منه بالكدي هو الميزونسين الكل يعملها عبسي الممثل المسرحي اخي انا السين كي فهمتها فهمت شطر حياتي معناها مش فهمت الموسيقى بركه ولا فهمت المسرح انا فهمت حتى العباد يتمثل عليا معناها فهمت
2: انا عندي سؤال كلاسيكي هو تطرح للناس اللي كيفنا يعني اللي يغني ويمثل تحب التمثيل ولا الغناء؟
0: والله هذا سؤالي كان يعني انا سؤالي باش نقوله اوترومون يعني هل انه غالبا الناس اللي تمثل وتلحن وتغني وغيره معناها عندها مواهب عده ما يركزوش موهبة واحدة انت فيش تركز
1: مش انا عطيت وقت طويل برشا للراب عطيت وقت طويل طويل انستاليت روحي في موفمون بعد كي بعدت حتى الببليك وش بيك وعلاش وواحد والكل مشيت قريت عملت فورماسيون كامله في التياتر عملت اربع سنين على بعضهم عملت دي دي دي, دي ستاج مشيت دي ستاج ديكريتور دي ستاج دو ميزون سين والكل
0: بدلك سؤال تحب تركز في الرابور ولا في الممثل؟
1: في كل شيء اما كل حاجه لازمها وقتها مش تركز في حاجه شهر وحاجه اخرى شهر بعد
2: ولا.
1: انا عملت اربع سنين قلت لك الموسيقى بريسك هبطت في الاربع سنين هذوك مره بركة موزيك. علاش؟ على خاطر كنت مركز في المسرح وعملت 4 سنين ورا بعضهم، طلعت 4 مرات على السين، خدمت مع جروبات مختلفه، جروبات خدمنا 24 جويلي وعملنا بيها تورني في تونس الكل، باش من بعد تلقى روحك مشيت للتلفزه، مشيت للسينما، اما كل حاجه خليت عطيتها وقت.
0: تعمل تنازلات في الموسيقى الكوميرسيال، معناها تكون اكثر كوميرسيال؟
1: فماش علاش، فماش حتى سبب. انا الموسيقى رجعت عملت تيتر شراوت القص من سفيقس على خاطر بروفوكيني في الموسيقى، رجع يكتب في التكست ويت لو دوسكول هذوك مرزان اللي فيهم ميتافورات، وحكى على توماس سانكارا وحكى على لومومبا ودنيا، قلت ازاي يا خويا نمشي نمزك انا وياه مازالت حيه الفكره هذه في بالي انقرضت. معناها اي عبد انا نحس شبالي في الموسيقى وينتريسيني وبروفوكيني في الكتيبه نمشي نخدم معاه متنازلات عليه.
0: يلا اسئله سريعه نسالك فيسع، تجاوبني فيسع، اكثر حاجه مخوفتني غدوه هي؟

0: يمشي يشيل الخبز ويروح
1: يروح على روحه ويقول كنت واحد قبري عسير ما فهمتوش روح
0: ما تصورش. اكثر حاجه فرحان بها في قمح المدينه هي
1: باش نقابل العباد اللي نحبهم. عندي برشا مديتهمش مساجات اللي جاوني والعباد اللي جايتني
0: يبعثوا لك برشا
1: والله. فايبا مثلا البارح انا قابلت انا قال لي مازال عسير
0: كنت مهم
2: صراحه. مبروك يا فايبا مبروك.
1: ما نجمش نتعدى من غير ما نعمل اوماج لفايبا.
0: انا حضرت كانت حفله ممتازه
1: وسند جبالي وجماعه اللي حضروا الكل وطلعت حاجه فيها روح الهيب هوب. اما كمل فايبا البارح هو مروح معناها ماضي ساعة تاع الليل بعث لي مساج قال لي كلمني قال لي عصام بزال عرسك انت خويا نستناه ورد
0: ان شاء الله. فنان تمنيت انه يكون معاك على السن
1: والله كافون مثلا كنت تمنيت انه كما حتى من بعد سنة تمنيت كافون يكون حاضر في الايامات هذوما بتاع التحضيرات ويعطينا كليمه ما ويقول لي اعمل هكا عبسي ولا اعمل هكا ولا جيب هكا.
0: رابور ماذا بيا نشوفه غدوه وجوده يمثل دعم بالنسبه ليا
1: برشا برشا. اي واحد من اخواتي تقشيره مثلا عمر لاي مثلا برشا برشا من من من, من احبابي سيربون
0: برشا. قبح المدينه هو في كلمه
1: هو حلمه قاعده تتواصل وان شاء الله ربي وصلنا من ابعد حاجه نجم ونوصلوا لها.
0: برافو عصام عبسي انت كان حييك برشا برشا برشا على خدمتك وعلى صراحتك وعلى تلقائيتك وعلى صدقك سورتو. عصام عبسي باش يكون غدوه موجود 5:30 طالع الشيش راح بورقيبه في عرض قبح المدينه اطار هو ايام قرطاج الموسيقيه. شوفوا مليح الموسيقى ذي اللي عندها واسمع. رساله واسمعوا مختلفه صادقه كبرشا حاجات مزيانه. كل تمنيات بالنجاح حسام عبسيا. بعد شويه احنا نرجعوا وانتوكا باش نسمعوا جروب نحبوا برشا كان موجود في كارتاج وعمل الخطوه شويه شويه شويه اليوم موجود في العالميه كايروكي. بعد شويه غنيو جيمس دين نرجع لكم بعد فرونتي بيتك بلس
3: جوهره. عسلامة get ready with me bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك by the way لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكار and guess what أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك. Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
3: Publicité.
5: Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة.

0: شعرك بيطير.
1: Antibiotique plus. Antibiotique plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة. على جوهرة FM TV.

0: هيا بينا نلعب. هيا بينا نلعب.
1: يلا هيا بينا نلعب. نعطيكم أسئلة صعب شوية يظهروا لي هذوما. كيفاش؟
2: أنا لبنى تنجاوب. أنا لبنى تنجاوب يا ولدي متخافش.
3: صعب برشا أسئلته متاع.
2: متخافش أنت نحن لها فازي.
1: أو ذي أنا سؤال يظهر لي أنت كفنان نجم جاوب عليه.
2: طبعا.
1: طارت ذاك المقدمة.
3: كان يتورطك أكثر.
1: يلا السؤال يقول من مواليد هذا اليوم 5 أكتوبر 1945.
2: البارح 5 أكتوبر.
1: البارح 5 أكتوبر.
2: فنان.
1: هو فنان.
2: تونسي؟
1: لا.
3: مصري؟
1: نعم.
2: سينما؟
1: لا.
2: تمثيل؟
1: لا.
3: موسيقى؟
1: نعم.
3: مغني؟
1: لا.
3: ملحن؟
1: مؤلف موسيقي.
3: مؤلف موسيقي
1: عبقري بصراحة.
3: عبقري.
2: وكان معارس فنانة معروفة جدا؟
1: لا لا لا.
3: محمد عبد الوهاب؟
1: جدا مش بليغ حمدي يعني.
3: محمد عبد الوهاب؟
1: لا.
3: الموجي؟
1: لا.
3: عام قديه قلت لي؟
1: تولد 45، توفي في 7 مايو 2021.
2: 2021
1: اثر اصابته بفيروس كورونا عن سن 75 سنة. ولد بمدينة الاسكندرية ونشأ في أسرة موسيقية. والده كان مؤلف للموسيقى السيمفونية وشقيقه كان ملحن وعازف لاكورديون في فرقة أم كلثوم. بدأ دراسة الموسيقى في سن مبكرة وتخصص في آلة البيانو ثم في التأليف الموسيقي بكونسرفاتوار القاهرة التابع لأكاديمية الفنون. حصل على دبلوم المعهد قبل ما يواصل دراسته بموسكو، حيث حصل في 76 على أعلى مؤهل في التأليف الموسيقي بيعادل درجة دكتوراه. لم يقتصر تكوينه على الدراسة الأكاديمية، فعمل في شباب وعازفا للبيانو والأورج وشارك بالعزف مع فرقة أم كلثوم قبل ما يتوجه بصورة أكبر إلى التأليف والتلحين، وعمل عضوا بهيئة تدريس كونسرفاتوار القاهرة وعضوا في لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة. ارتبط اسمه بأم كلثوم كذلك من خلال مشاركته على الأورج في أغنية أقبل الليل. ويروي هو أن إحدى الوقائع الطريفة أثناء العزف كان سبب في قرار الابتعاد عن مرافقة المطربين والتفرغ للتلحين، إذ ظن أن تسويق الجمهور كان لعزفه. ولكن قبل ما يلتفت عازف الكمان أحمد الصنباتي وكان يقول له أن الجمهور راه كان يتفاعل مع أم كلثوم مش مع عازفك. سنة 80 لحن لصباح أغاني فيلم ليلى بكى فيها القمر، ومن بينها واحدة من أحلى ما غنيت صباح ساعات ساعات
3: ساعات ساعات. إيش بيشكون هذه شنو مش شنو
1: لا الله ساعات ساعات هذه أي حبيبي دائما. هذه هو كان مختص كذلك في الموسيقى التصويرية راوة.
3: ما
1: عرفت وانت معزة هاريت. 81 بدأ تعاونه مع سميرة سعيد كي لحن لها أغنية احكي يا شهر زاد احكي الشهر ياار طوي ليلو ليلو. تعرفيش زينة برش
3: عرفها اما ما عرفتوش.
1: لحن لها عديد من الاغاني سميرة سعيد، وحشني بصحيح واحدة من احلى احلى ما غنيت.
3: اي شكون يا ربي نعرف
1: هذا سؤال بيه. زوز أحلى أغاني عن سميرة سعيد شنو؟ أنت كفنان
3: ألقاني بعد
1: هو ملحن وشنو آخر؟ مش حتنازل عنك أبدا هو ملحن.
3: استنى بربي راني نعرفه هكا هني
2: باش يبدأ اسمه
1: ماش درومي لحن لها
3: حرف لول.
1: يا بيروت يا ست الدنيا يا بيروت
3: لول. عندي على طرطوش لسانياتين حرف لول.
1: وفما زاد لحن لها شنو آخر؟
3: مجدة
1: من الجريدة والبت الثقابي الحان نزل قباني الحانها
3: أكاديمية نزل قباني.
1: مسلسلات أريد حلا أفواه وأرانب حبيبي دائما النمر الأسود أفلام وضع عديد الموسيقات بتاع المسلسلات ذئاب الجبل الحب وأشياء أخرى. فيلم أريد حلا أحسن موسيقى. اسمع اسمع اسمع اسمع
3: وسمعت فكري شريد وسكت وقلبي شهيد
1: ألقاني بعد
3: وين يبكيني بدمع العين
1: الله الله الله
3: يشكي من حب جديد
2: عطينا الاسم برينو
1: ايه برينو تعرفوها نعرف الحرف الأول من اسمه حرف الجيم
2: جيم
1: سيبوها عرفتوها
2: جيم جميل
1: اي
2: جميل
1: لا
3: جمال
2: جمال
1: جمال
3: جمال
1: جمال جمال سلامة
3: سلامة وعليا جمال سلامة اللي هو لحن برشا زاد ال شو اسمها هي اللي نحبها برشا انا نتغني
1: لحن برشا حاجات مزيانة لا
3: استنى فما فنانة لحن لها برشا اللي هي
1: صباح
3: ابار صباح
1: سميرة سعيد
3: لا
1: ها.
3: اللي تغني يا غالي علي حبيبي
1: شادية
3: لا
1: يا غالي علي حبيبي أخويا جد صغيرة فايز أحمد
3: فايز أحمد
1: فايز أحمد
3: فايز أحمد
1: فايز أحمد عرفتوا سامي؟
2: أي
3: جمال سلامة أي
2: جمال سلامة عايش
3: مش مال
2: عايش نحكيو على السطر يعني.
3: شوف هما الفنانين هذو راهم أساميهم يعني ما تتحفرش برشا في الذاكرة خاطر هما
1: عنده حاجات رهيبة يعني
3: عنده حاجات نجاحات كبيرة أما يقعدوا في أكثر في
2: الصحيت
1: وي
3: أنا بريخ حمدي يظهر لي كان أبار لي هو عبقرية أما
1: هي.
3: إنه كان راجل
2: وردة.
3: وردة كان عنده وقع فهمت فما الحكاية تدوك من الأسف ديما الملحن ما ياخذش حقه راهو برابور للمغني راهو وهذا فيه ظلم كبير معناه أنا هاني مغنية ما نحس فيها برشا ظلم ديما الملحن اللي هو خلق الغنية هذيك وخلى المغني ينجم يعمل السكسي هذاك المغني ياخذ السكسي الكبير والملحن يقعد هو في في الكواليس معناه اللي هو ظالم على الاخر الموضوع
2: هو هو الاغريق كانوا يقولوا ليستوار نو سو سوفيان كو دي روا علاش على خاطر الجنود اللي كانوا هما اللي يجيبوا النجاح ما ذكرهم حد يتسمى باسم الملك خاطر هو في الصدافه
3: خاطر هو في الصدافه جنرال مهم ده ما عملش
1: تعرف عمل العماد عبد الحليم واحلى من احلى اغانيه الحان كلمات عبد الرحمن الابنودي وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن
3: اختاني تو نولي نبكي انا بكيني الاغنيه هذيك
1: لحن برشا العماد عبد الحليم الصباح كما قلنا ساعات ساعات من الحان من كلمات عبد الرحمن الابنودي ميرسي بوكو شكرا سامي
3: تمنيت نغني لهم عبد الرحمن الابنودي
1: اكيد اكيد ميرسي لبنى شكرا مستمعينا ميرسي معاذ في الاخراج رامي في الاعداد هادي جويني لموني اللي غاروا مني واحده من كلاسيكيات الاغنيه التونسيه غدوه ان شاء الله حلقه جديده في انتيبيوتيك بلس الى اللقاء

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: تعيش معاه أما ما عادش تحكي معاه، موجودين تحت سقف واحد أما بيناتكم آلاف الكيلومترات، تعيشوا في نفس الدار أما كل واحد عايش وحده. لا طلاق حقيقي ولا زواج فعلي، لا خصام واضح ولا حتى قرار بالانفصال، فقط صمت وبرود. هل الطلاق الصامت هو نهاية للحب ولا محاولة أخيرة باش تبقى العائلة موجودة أمام المجتمع؟ ما نطلقش على خاطر صغاري لكن ما عادش ننجم نعيش معاه. هل الصمت ينجم يقتل العلاقة أكثر من الطلاق؟ الطلاق الصامت موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: في بالك بعرض صفتين جديد؟ ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
3: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
2: إيه نعم، زيرو من اللي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21-49-50-05 21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
0: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى.

0: Vélo Sport avec Planète Sport.
1: برعاية مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
0: أريدو طور عالمك.
2: الستة واربع دقائق مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور، موعدكم الأسبوعي دونك ننطلقوا في الحصة الأولى في الأسبوع هذايا طبعا مع آخر وأهم الأحداث والمتابعة الرياضية. خلينا نرحب بكامل الفريق، نبدأ على يسار المرة هذه، نبدأ بهشام بن جمعة. هشام مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
3: مساء النور جمال، مرحبا بك، مرحبا ستوفيق، مرحبا بمتر كريم، مرحبا بكل أوفياء جوار إف إم تي في،
2: ورحبوا بستوفيق زابو كذلك، أهلا وسهلا بك ستوفيق.
4: أهلا وسهلا، مساء الخير جميل، مساء الخير لكل حضور استوديو، مساء الخير مستمعين ومستمعاتنا في تونس وخارج أرض الوطن.
2: الأستاذ كريم صدق كذلك مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
5: مساء الورد، مساء ياسمين ليك سي جمال وكل كيب بلانيت سبور ويتابعوا فينا على جوهرة تي في.
2: إذن العناوين باش نحكيه على طبعا محاولة تأهيل ملعب الطيب المهيري بسفيقة الاحتضان مباراة تونس وليبيا، نعرفوا اللي المنتخب في تصفيه كاس امم افريقيا ما زالوا له مقابلات مهمه خاصه مع النتائج السلبيه اللي عملهم في الجوله الاولى والجوله الثانيه، دونك مطالب بالفوز في المقابلات القادمه وبالتحديد مباراه ليبيا باش تكون مهمه جدا. دونك

0: امام الساعي ان المباراه هذه تدور في صفاقس، لكن مع محاوله لتاهيل ملعب صفاقس. شفنا الصور والفيديوهات حضور الجامعه في ممثله في نائب رئيس الجامعه السيد حسين جنيح ومعها السيد معز المستيري، شفناهم في صفاقس. وطبعا نرجع بالتفاصيل للموضوع هذا. اضافه الى ذلك نحكيوا على عوده البطوله للنشاط في نهايه الاسبوع، البرنامج والمقابلات، وباش نختموا باحداث قاعه صياده في كره اليد. طبعا شاهدتوا الفيديوهات وانتم شاهدتوا كذلك تدخل رئيس الفرع في برامجنا. نرجع باكثر تفاصيل الى اين ظهرت العنف هذه، خاصه واحنا طبعا ولينا خايفين على يعني على الـ على الـ على اولادنا بالاخر، على اولادنا، لانه نشوفوا فيها في الملاعب في المقابلات الكبيره في كره القدم، توا نشوفوا حتى مقابلات الشبان وفي كل الرياضات مفتوحه على النهايات قد تكون غير عاديه. شكون طبعا يتحمل مسؤوليته، وبعد نحكي في الموضوع هذا. اذا شو رايكم في التيتر الاولاني؟ كان نسالكم هشام تبعد اكيد محاولات تاهيل ملعب الطيب المهيري بسويقس، شو رايك في الفكره؟ هل حق ان يعني بين قادرين باش ناهلوه الملعب هذايا هكا في ظرف اسابيع؟ لانه فما لجنه باش تجي، هي راهو
1: فما لجنه جات قبل الجمال وكانت عاينة الملعب وعطات بعض الإخلالات، وسلو الإخلالات اللي تم الحديث عليها والتطرق عليها فما توتين كوميتي تبع البلدية بالتنسيق مع مسؤولين من نادي رياضي صفاقسي خدموا الخدمة متاحهم، والأكيد أنهم مش عاودوا يجيوا يعملوا كما نقولوا أوديت أخرى معناها باش يثبتوا مادام معناها تقدم الأشغال بارابور لي بوان معناها ديكلاري والنقاط اللي تستوجب معناها الإصلاح. صراحة ملعب الطيب المهيري راهو بخلاف أنه سي اس اس تشارك في المسابقات الإفريقية، فما معطى آخر أنه اليوم رينا صفاقس كيفاش استقبل الترجي جرجيس. معناها اليوم حينما نتحدث على تأهيل ملعب تاريخي في صفاقس بقيمة ملعب طيب المهيري، رغم أنه صغير وما يتماشاش وقيمة المدينة وعراقة المدينة والعراقة حق سي اس اس، نقوله اليوم إن شاء الله خطوات إيجابية. نتمنى أنه التأهيل معناها يلقى القبول الحسن. علاش؟ لأنه وقعت مقاربة ومقارنة مع بعض الملاعب اللي تم اعطائهم معناها الضوء الأخضر لاستقبال المباريات الإفريقية، ما بيناتهم ملعب نهضة بركان، ما نتوقعوش يعني ملعب نهضة بركان يزيد برشا على ملعب طيب المهيري. ألور إن شاء الله يا ربي نلقاو لي زاتوم تاعنا، إن شاء الله النقاط اللي تطرقونا معناها يتم تجاوزها، وذا اللي صرحوا به المسؤولين من خلال يعني
0: الزيارة الأخيرة.
1: وخاصة اليوم كي نقولوا نحن عنا إن شاء الله تترشح ترى جرجيس وسيسيس، معناها عنا معناها استاد بيشتغل في جرجيس وسيسيس واستاد داخل ترى في الكلوب والترجي، أموا الصورة باهية خير من التقانا كلنا مصبوبين في استاد برك ونعرفوا نحن هو شر استاد
0: صفيقة. شنو رأيك في الفكرة؟
2: والله شوفها جمال، يعني كي نشوف بعض الملاعب الإفريقية وإحنا زرنا عدة معناها نوادي ولا لعبنا في عدة ملاعب في إفريقيا مقارنة بالملعب الطيب المهيري حتى في الحالة اللي هو فيها، أنا عادي أنه من المفروض أنه يكون مؤهل، ولكن الإخلالات اللي أنا سمعتها في أنا إخلالات بسيطة جدا، يعني ما تطلبش أنه من أموال كبيرة ولا تطلب أنا التسريع في الإنجاز، ومن المسؤول اللي مش يقف على الإنجاز هذا مش يأهل النادي الرياضي صفاقسي وترجي جرجيس وكل النوادي التونسية المؤهلة إذا كان استحقين ملعب طيب المهيري في ظل هذا الكل. النادي الرياضي صفاقسي معناها بصراحة تو عنده 16 سنة يستنى في المشروع اللي مكتوب في الماكيت، وقعدنا كيما مترو صفاقس وعدونا به، وقعد كان البيرو
0: المدينة الرياضية
2: ما صار منه شيء. دونك اللي تو كو زاد كيف كيف النواب في مدينة صفاقس وكل المسؤولين في صفاقس انه يتحركوا يعملوا ضغط ايجابي على الاقل على ما يتحققش نوعا ما ولا فما شي رؤيه جديده للمستقبل، لانه ملعب طيب المهيري بصراحه أنت غير قادر.
0: انت ترى مباراه تونس وليبيا تلعب في صفاقس ولا صعب؟
2: لا مش تلعب في رادس.
0: متاكد؟
2: لا مش متاكد، اما انا بودي لو يتلعب في رادس مش تلعبوا في صفاقس. علاش؟
0: شنو فما زياره اللجنه باش تزور، واحنا عارفين اللجنه هي اللي باش تقول كلمتها الاولى والاخيره. كريم شنو رايك استاذ؟
3: والله شوف، هي ماهيش الاراده وانه فقط النادي صفاقسي، مالاش نحكيو على جهه فقط، هو الحديث حتى على المنتخب الوطني التونسي
0: صح،
3: وماهوش نقل فقط مباراه على مستوى مركزي، نحكيو على العاصمه، نحكيو ربما على ملعب رادس الى صفاقس. 11 نوفمبر تقريبا هو الـ الـ الـ يعني التوقيت المعلن او الوقت اللي مش تدور فيه المباراه 11 نوفمبر. ولكن للاشاره اللي راه فما مطابقه جزئيه من طرف الكاف في زياره ساق كما جاء خويا هشام، فمطابقه جزئيه، ولكن فما برشا اشياء اخرى مازالت برشا اشياء اخرى راهي ماهيش شوي. نمشي شويه مع كلام سي توفيق. الحقيقه من هنا 11 نوفمبر صعيب برشا،
0: صعيب برشا
1: قبل 11 هما لو ما بين لو 20 لو 22 باش الزياره الثانيه باش
0: هي ما بين لو 20 احنا اليوم لو 6 ما اسكو تاخذ
1: لو 22 هما مطالبين
0: تاخذ لو 22 تحضر لهم النقاط اللي قالوا عليها ولا هاو علاش
1: اذا كان ما يخلطوش ما يجموش
0: اي هاو هو هذاك التساؤل اللي سالتكم عليه، هل قادرين في ظرف
1: مطالبين
0: في ظرف الشهر زعما خاطر برشا حديث لو شفنا برشا الحقيقه برشا زيارات وبرشا وعود وبرشا حديث في برشا نقاط وما تحرك حتى شيء وبحذانا ملعب الاولمبي بسوسه ونعرف به. هو احنا في نفس الاطار طرحت فكره تنظيم كاس امم افريقيا ونسمع بعضنا نائب رئيس الجامعه السيد حسين جنيح شنو قال في الزياره هذه حول تنظيم كاس امم افريقيا في المستقبل.
4: والمجهودات مبذوله على كامل معناتها على الولايات مستير سوسه صفاقس في الوقت الحالي اضافه الى رادس ان شاء الله المنزه معناتها في القريب العاجل. اذا كان مستعدات هذه الكل راهي ولات هومولوجي تونس تنجم تطمح حتى في تنظيم كاس افريقيا للامم مش وحدها بيان سور معناتها باربع استادات ما تكفيش باش تكون وحدك، ولكن مع معناتها تجم اليوم الناس الكل ولا تتنظم معناتها بلدان شقيقه ولا مجاوره معناتها تجم تنظم معناتها كؤوس افريقيا. ان شاء الله كان استادات هذه الكل تتواجد في القريب العاجل تونس تجم تولي تخمم حتى باش تنظم كاس امم افريقيا في تونس.
0: تنظيم كاس امم افريقيا في تونس هذا كلات عليه بعض استفيق شنو رايك انت؟ طبعا رئيس او نائب رئيس الجامعه يقول لك علاش لا
2: في الوضع اللي احنا فيه تو
0: هو يقول لك كانت تحسن الملاعب يعني تحسن الملعب الاولمبي بسوسه
2: أي.
0: ياخذ التاهيل سويقس بمستير طبعا رادس والمنزه اذا كانت هو يحكي على المستقبل مانيش عارف مستقبل قريب او بعيد اعتقد بعيد مش قريب
2: نرجعوا للطروت من تونس للصين تحبوا بالضوء ولا بلاش معناها من الصعب على الوضعية راهو مش كان الملعب بس تنظيم كاس افريقيا راهو لوجيستيك كامل من المطارات الى الفنادق الى ملاعب تمرين الى
0: التنقل
2: كيف راهو معناها اذا تراو انه
0: لا زاد تكون فما إرادة سياسية
2: بيانسور إذا كان الوضع زاد كيف إذا كان الدولة مش تضخم
0: ما يكفيش أنه الجامعة تبادر يلزم إرادة سياسية
2: إرادة
0: الدولة
2: سياسية
0: الدولة تحب تحتضن هالمسابقة هذه كان الدولة تحب تحتضن المسابقة هذه تقول لي كل شيء ممكن
2: تقول لي والله في كرة اليد ولا في كرة السلة والطائرة عنا أربع صالات وعنا شوية وتلة في الحمامات النجمو أن
0: هذا صعب تقول
2: أما صعب جدا أنه مش نعملوا كأس أفريقيا يمكن 2035 2040 يمكن طولة
1: هو أنا مش نمشي منين وفاسي توفيق يعني الحديث ماش على الحينية معناها اليوم إذا كان نقولوا نحن يلزمنا نراو أو أنفيز معناها تنظيم كأس أفريقيا يعني نرى حاجة منطقية علاش خاطر اليوم ما تجم تتصلح البنية التحتية كان من خلال تنظيم تظاهرة في قيمة أمم أفريقيا به. اليوم كلمة جمال عانقت الروعة فيما معناه أنه فما لفولونتير فماش إسكو فما الإرادة من الدولة باش تنظم إذا كان فما الإرادة إش معناه معناها رجعت الرياضة من الأولويات وكي ترجع الرياضة من الأولويات أرى وقتها الصعيب يسهل والبعيد يقرب قال له لهنا يعني مع الكلام اللي قاله نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم حسين جنيح في خصوص تنظيم وخاصة أنه قال تنظيم ربما مع أحد البلدان المجاورة الحديث هنا يا ليبيا يا الجزائر
2: يا الجزائر ما شاء الله عندهم
1: الجزائر تجمع حدا وحتى ليبيا تجمع
2: وليبيا كي تشوف الانجازات تو ما شاء الله
1: ما ولا هنا ولات سياسة اعتمدتها الفيفا واعتمدتها الكاف واعتمدوها عديد الفيديراسيون معناها اليوم إذا كان نحن معناها نحطوا برنامج معناها على المدى المتوسط معناها 35 علاش ليه وقتها حتى كل شيء يهيئ على خاطر فما نقطه راه برشا ناس تحدوش عليها ذكرتها انت توسي توفيق انه ملاعب لونترينمون راهم عندهم هما بيدهم دي زيكزيجونس معناها فما شروط معينه تكون موجوده في ملاعب على خاطر اليوم اذا كان احنا نسميه الملاعب اللي تم ذكرهم معناها استاد سوسه استاد للاستاد صفاقس ورادس هذوما ثلاثة مع أربعة أخرين مع معنى أحد الدول معنى المجاورة تجم تنظم كأس إفريقيا ولكن المشكل أنك أنت يزمك تحضر لزانيكس اللي بشي ترينيه فيها الوتلة نقوله نحن الحمد لله معناها تونس في نهاية الأمر بلد سياحي عنا الوتلة ولكن اللوجستيك زادة فيه مشكل كبير
0: والمطارات وغيرها زادة السيكاري ما نختم معك الملف
3: بالضبط ده. مش باش نكمل منين وفيت جمال لأنه الملف اليوم يطلب برشا حاجات خاطر تو ممكن الانسان يقول لك انا تو معناتها ناهلوا الملاعب عندنا اربع ملاعب وندخل انا مع زين ندخل مع ليبا اذا كان هذا يمشيو معاك اصلا الرومي لف لازم يضمن الملاعب الرئيسيه والتدريبيه الفنادق المطارات النقل امن السلامه مستشفيات خدمات طبيه الاعلام والبث مراكز التدريب ضمانه الدوله هيكله كامله لجنه تنظيم ميزانيه وضمانه الماليه القدره على تنفيذ المطالبات هذه الكل في اجال معينه هذا كل شروط كامله راهو تعطيها لك الكاف واكثر من هذايا ها باش نربط حتى في علاقه بكينيا تول في كان 2027 خاطر لهنا نحكي على انه الدوله لابد من توفر ضمانات ماليه ربما المستمع العادي يقول لك اللي نعرفوه انه بالعكس ربما الكاف هي اللي تعاونك ما عادش
0: لا ما عادش
3: تو انت بالنسبه لك هاو كينيا مثلا دفعت 30 مليون دولار هذه رسوم استضافه 30 مليون دولار هل احنا قادرين باش نعملوا هذوما الكل ونزيد ندفعوا 30 مليون دولار ركر 30 مليون دولار كدوله وحدك معك زوز اخرين شوف معناتها يعني اليوم نحكيوا على اموال طايله جدا وبعد هذا تعمل اتفاقيه بطبيعه الحال مع الكاف وعندك انت معناتها هامش معين ولا نسبه معينه كل التجاره اللي تحركت الى غير ذلك استثمار هذا كامل من بعد يجي اما راهو ملول باش تقول باش ننظم باش تعطيك تبني وتعمل هذا راهو معاش موجود
0: هاي وقفه مع الموسيقى ومن بعد نحكيوا في الملف الثاني مرحبا بكم
5: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990 سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال جوهر
6: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونوس وريدو
7: احكيلي احكيلي بالديتاج صار
6: كي ما يبداش عندك احلى بونوس
7: اسمع كلمني
6: كي يبدا عندك احلى بونوس وريدو
7: سي با فري اي بي ودي شقتلو
6: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو
8: مع لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو احلى من هكا ما فماش متع 300% بونوس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم
6: اوريدو طور عالمك
9: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: الستة وثلاثة وعشرين دقيقة. إذا نعود في بلانيت سبور هنحكي كرة يد، ولكن للأسف مش نحكي كرة يد، نحكي الأحداث صارت في قاعة سيدة. طبعا مباراة للأصغر بين نادي كرة يد بسيدة والترجي الرياضي التونسي. ونشاهد مع بعضنا بعض الفيديوهات اللي خذيناها من الصفحة الرسمية للفريق، وزادت حصلنا عليها بإمكانياتنا. طبعا هنا إلى حد الآن المباراة ماشية في ظروف طيبة. هنا زف الحكم نهاية المقابلة، مش يزف الحكم نهاية المقابلة، وبعدها تنطلق طبعا الأحداث. هنا احتفال طبعا اللاعبين ومرافقي فريق صيادة بالفوز. هما عملوا ربما ستوفيق تبع معايا وهشام والأولاد تبع معايا أنهم أشاروا باللي فلاش هكا لبعض الأحداث اللي ربما في رأيهم هما تفسر ما حدث هكا. تشوف بعد مش تصير ربما ردة فعل مباشرة. دونك قاعدين نشاهدوا في الفيديو هذايا، وطبعا باش ناخذوا معنا زادة في المباشر رئيس النادي السيد وسام سويد باش نحكيوا على الموضوع هذايا. هاو شوفوا، نخليكم تفرجوا في الفيديو، تبعوا الإشارات متاع الفيديو اللي هبطته وثقته
1: كاميرا متاع السالة،
0: كاميرا متاع السالة، ومن بعد زادة نشوفوا الفيديو الآخر زادة باش نعطيوا حق الناس كل، وناخذوا طبعا آخذ التطورات إذا كان طبعا فما زادة قرارات تنقلوا عليه. ما هو هناك لتبعضها طبعا، هناك لتبعضها. فما فيديو آخر مساج تعدي هنا زادة، هذا باقي نعوده في نفس الفيديو. فما فيديو آخر كان ممكن تعدي هنا زادة فيديو هاو هنا. شوف هنا طبعا، هنا الحقيقة كي تشوف الصور هذية طبعا فما معناتها أحداث متاع عنف. وطبعا بعد الرواية الأولى لاعب من الترجي مع لاعب من صيادة، ثم بعد لا التحقوا به. على كل احنا قبل ما ناخذ رايك ناخذ معنا المسؤول، شنو رايك ناخذ معنا رئيس الفريق خير سي وسام. اهلا وسهلا بك، مساء الخير.
2: مرحبا سي جمال، شنحوالك لاباس؟
0: الحمد لله. انا في بالي اليوم فما اجتماع من الرابطة الساعة، ماذا حدث او شنو صار فيه الاجتماع هذا؟
2: الاجتماع لحد هذه الساعة مازال مكملش، معناتها تو نستناو احنا في اتصال من تونس باش يخبرونا شنو فماش. أما اللاعبين المستدعين والمسؤول الأول على الفريق رئيس فرع السيد محمد السويد وحضور محامي، وكنا محامي معناتها باش يمشي معاهم، باش يكون موجود معاهم. ولحد الساعة مازلنا نستناو في اتصال منهم باش يعطونا شنو فما جديد إن شاء الله وشنو القرارات.
0: الملف نتاعكم على شنو ارتكزتوا أنتم كيفاش تدافعوا؟ لأنه الأحداث صارت في قاعة صيادة، والأحداث صارت في وأنتم يعني منظمين المقابلة وتستضيفوا المباراة، أكيد زاد أنتم عندكم ملف. شنو الملف على ماذا يعني شنو الوثائق أو الاعتماد متاعكم على شنو باش تدافعوا؟
2: احنا باش ندافعوا على فريقنا بصفة عامة، معناتها باش ندافعوا أول حاجة نعتذروا للي صار كله. أنتم ريتوا الفيديوهات، معناتها ممكن ما أكثر من فيديو ريتوهم حسب ما وصلوكم. وصفة عامة احنا ضد العنف مهما كان، قبل كل شيء قبل ندخلوا في ملف وشنو باش علاش باش ندافعوا على حد وعلى حاسب. كما شفتوا المباراة كانت في اتجاه واحد ورابحين ماتش كامل وأجواء طيبة ونهاية مباراة زادة طيبة، الناس تتسلم على بعضها، تصافح في بعضها، فرحانين بالانتصار. ما رأنا كان شنو صار كمناوشة صغيرة بين ذوز لاعبين، بين معتها لاعب اتحاد صيادة ولاعب الترجي الرياضي، و دون كالك سيكون حولت معناتها المناوشات هذيك الحاجه ما كناش نتخيلوها ولا نستناوها.
0: هل اللي هبتوا ذوكم جمهور ولا مرافقين؟
2: لا جمهور.
0: دونك الامن ما كانش موجود،
2: الامن كان موجود، اما معناتها ما كناش منجموش معناتها
0: منجموش يسيطروا.
2: فما خمسه ولا سته اعوام، معناتها اربعه الفوق وعون واثنين اللوطة، معناتها فما مقارب 6-7 أعوان، ما نعرفش بالضبط قداش العدد نتاع الأعوان، أما ما ينجموش يسيطروا، ما نجمناش نسيطروا على جمهور كيف معناتها نقز وهبط احنا كنا لاهين معناتها اللوطة على التيران كما قلت لك، معناتها حتى كي دخلوا الجوارات في بعضهم دخلنا احنا كمسؤولين باش معناتها نوقفوا الامور باش ما تزيدش تكبر وكذا.
0: نحب نسالك سي وسام على الفيديو اللي الحقيقه يخوف، معناتها يخوف اللي هو هجوم على لاعب هذاك، هذاك شكونهم وهل تم معناتها اعطينا الصوره الحقيقيه؟ لانه الحقيقه كي تشوف الفيديو تقول معناتها عمليه نتاع اختيره معناتها صارت على لاعب، لانه انت تصور انت واحد ناس كل هجمين على لاعب برك، معناتها
2: هما بكلهم جمهور ما فيهمش، متاكد اللي هما فيهم حتى لعب معناتها حتى لعب من من فياده ولا من المسؤولين اللي كانوا وقت اللي هو هارب وخلطت عليه الناس ديجا، معناتها اول ما نقز زميله عبد الرحمن العجيلي ضايع، هو معناتها زميله في المنتخب لا يلعبوا فارت بوست، الزوز يلعبوا أجنحة
0: يعني اندفع بشي بعد الجمهور.
2: أكيد اندفع وترميه فوقه، معناتها أول إنسان ترميه فوقه، خاطر كما قلت لك وهما الزوز الجورات هذوكنا حتى كي تحولوا للمنتخب يسخنوا مع بعضهم فرد شامبر، معناتها فرد بيت، معناتها أصحاب وليلة المباراة يحكيوا مع بعضهم وقبل المباراة وبعد المباراة، معناتها وقت اللي رينا احنا المنظر أول زاد من أول الناس اللي مشيت معناتها وحميت عليه هو هو أني، معناتها ترميت وحملته وهزيته وطرقت عليه وبراسك فيح، هو المنظر مرعب ويخوف، أما هو ما خلاش لقامات كبيرة ولا خطيرة.
0: وكيفاش وفيه الموضوع؟ جاء الأمن من بعد ولا خرج الجمهور؟
2: لا خرج الجمهور، فيسع خرج الجمهور مع الأمن اللي كان فوق هبط اللوطة وكلموا العزيزات وكل الأمن بعد تالي كما قلت لك جاءت كثر وكذا، أما مبدئين هي ما قعدش معناتها بريود كبيرة برشا الأحداث،
0: ما صارتش إيقافات ولا حاجة؟
2: لا
0: خلينا ناخذ رأي كلمة من البلاتون. أيه. نبيك هشام تعليقك.
1: والله تعليقي سامي،
0: أخذ معنا سي وسام،
1: نحيي سي وسام والكلمة، هو ندد بالأحداث العمق لأنه حتى بشر ما يرضى يرى صورة من نوع هذاك تمس الرياضة نتاعنا وخاصة صغيرات، ما في 15-16 سنة حاجه ما تشرفش، حتى كان كبار ما تشرفش، يعني لهنا اي اسلوب يعني نتاع عنف ولا اي انسان يدعو للعنف راهي حاجه ما تشرفش الرياضه. ولكن باش نعطيه كل واحد حقه، اني مع اللقطه اللي كان يحكي عليها سي وسام انه في نهايه الماتش راهو فيهم يسلموا على بعضهم، معناها راهي هذه حاجه تجم الناس تاخوها على ليجير، هذا دليل قطعي انه الاجواء كانت على العال.
0: هو في كره اليد راهو الكره الطايره وكره السله وان شاء الله في كره القدم تولي موجوده، راهو فما استفاف،
1: يعطيك الصحه،
0: استفاف تنتهي به المقابله يسلموا الحكام ثم الفريق يسلم عليهم ثم يمشوا حتى على البنك وحتى قبل ما تبدا المباراه. راهو
1: يعطيك الصحه جميل، معناها هذاك الاصل، معناها نحن كي نرجعوا لاصل الامور، معناها الصوره في حد ذاتها مطمنة تقول أنه الأمور مشيت على العال، وخاصة أنه وصلت صيادة معناها في ربحت بريسك بلوس نوف، وبعد كيش رجعت للترجي تقريبا وفي الماتش بلوس دو الاتحاد صيادة. ولكن نقول أني ديما فما حاجة يزمنا نعرفها، لأنه في بعض البلاتوات ريتهم قاعدين يقيموا في النتيجة، راهو النتيجة مرفوضة شكلا ومضمونا، مش معناها العنف المسلط على لاعب تبع الترجي تبع اتحاد صيادة تبع اكس ايغريك راهو مرفوض بكل انواعه، ولكن رياضتنا ما تتصلح وما نجم نحده من العنف الا ما نعرف الروت كوز الاسباب ونداويها. وهيك علاش معناها نربط حاجة بحاجة، وقت اللي تلقى مسؤول كيما عبد السلام بوحوش يقول لك أي إنسان يعمل لقطة تدعو للعنف أني نعاقبه، لهنا نرمي الكورة لسي وسام ونقول له زاد أنتوما بالكاميرا اللي عندكم إن شاء الله من غير اقتطاع تجموا تعملوا الأناليز وتشوفوا وتثبتوا، واللي غلط يلزمكم أنتوما
0: تاخذوا البادرة
1: تكونوا مبادرين وأنتوما تعاقبوا باش تكون بالرسمي الرياضة أخلاق أو لا تكون، خير من نقعدوا ديما نغزلوا الريزولتا ومن غير حتى أكسيون ما نجموش نصلحوا حتى شيء.
0: استفيق تعليقك بسرعة.
3: لا شوف يا جمال، أنا ضد العنف مقترف وما نحبش هالمشاهد هذه نشوفها في رياضتنا وفي ملاعبنا سواء كبار صغار بنات ولاد، ما نحبش نشوف المظاهر هذه، لانه بصراحه هذا كدور العالم والكل صوره ماهيش طيبه لبلادنا ورياضتنا. ولكن اللي نعرف اللي شفت الوليدات هذم اللي لعبوا معناها مباراه عاديه ما فيها حتى شيء، اول مباراه في البطوله، لي بارون نتاع اللاعبين نتاع ترجي الرياض موجودين في المدارج واستقبلوهم المسؤولين نتاع صيادة وكانوا يتفرجوا وعادي، الجمهور الكلهم تلامذة وما فيهم معناها تنجم تقول الكلهم لساد نتاعهم تاع الرياضه هما زاد كيف كيف هما اللي يدربوا فيهم معناته ما فماش حاجه اللي تخليك تقول اللي المباراه مش تنتهي بالشكل هذا ولا مره في صيادة صارت تشكيليه لعبوا مع نادي الفريقي مع النجم الساحلي مع ونهزموا على ارضيه ميدانهم كبار صغار ولا ترى مش نذكر المربي القدير والكبير سي عيسى ما نعرفش جاي لي له نوطه ويذكرنا سي وسام اللي زاد كان مربي في كره اليد وكان من الناس اللي معناها متابع كبير كره اليد وفي لحظه ديكلونشمون تاع كلام صار بين اللاعبين صار ثاني وبدات الدزان وبدات المناوشات لين صار الهجوم على اللاعب تاع الترجي الرياض هناك تشوف المنظر بصراحه يعني ما نعطيش ولدي غدوه مشي مشي يروح لي كيما روح ولد الوليد نتاع الترجي الرياض معناها حتى لو صارت بالعكس مش نقول نفس الكلام فالنداء انه الموضوع هذا يلزمه معناها نشوف الاسباب والمسببات وكل واحد ياخذ عقابه مش هذا ما يتعودش وهذا الكل منتوج نتاع اللي قاعدين نشوفوا فيه صغيراتنا في المنابر الاعلاميه وفي المباريات نتاع الاكابر اللي صار تقبل.
0: اعطوش نرجع لك نعطي راي زاد حتى مثال زاد ما قدكت نشوف راي الاستاذ كريم صدق.
4: هو الحقيقه ومعنا سي وسام هو فما تساؤل وبعد باش نمشي تفصيل قانوني صغير. اسمح لي سي جمال خطر الملف بيه خطير بيه وخطير جدا. وراه خرج من البعد الرياضي. 60 دقيقه كره يد مباراه انتهت دخلنا في ابعاد اخرى. أبعاد تأديبية أبعاد جزائية وسي جمال قلت فما إيقافات ولا سؤالك ما هوش من فراغ راه خاطر اللي صار صار كتير برشا باه فما حاجة نعرفوها الكل وفما اجتماع أمني يصير على مستوى الولاية وفما ترخيص وقتي تعطاه في مباراة كيف هذوما تقريبا كل القاعات اليوم فالاجتماع الأمني هذايا تعطاه تعدد معين متاع جماهير باش يدخل خاطر سمعت سي وسام يا لندرا وهذا حتى نقطة ممكن هو للدفاع نتاعهم نعرفش لهم حذرين هو ممكن نقطة هو جاء عليها في علاقة وحتى سمعته في تدخل إذاعي آخر على كل حال يا لندرا تعطى عدد معين للجماهير المسموح به بالدخول وإلا لا إذا كان ما تعطاش هذه نقطة استفهام في علاقة بالاجتماع الأمني مش في علاقة بالنادي حب يقول سي وسام لأنه يقول لك فما جماهير دخلت من جانبي وجماهير أخرى كذلك لي بارون يقول لك كذلك من جانب الترجي التونسي فما أولياء دخلناهم وقعدناهم معانا هذا نوع هذه نقطة أولانية نقطة ثانية متعلقة بالبعد الأمني كيف يا أخي كيفاش أنت تدخل ناس معتها جماهير موجودة وكذا وفما أمني واحد موجود وفما نتبعه في الفيديو راه كذلك ما هوش من فراغ أنك تعمل فيديو فما فلاش هذاك فيه قصد آخر يعني يحب يقولك وأنه يحب يقولك أنه التأطير متاع المباراة ككل والتنظيم متاع المباراة خرج على السيطرة متاع النادي ما نتحملش مسؤولية فيه فهذا مسؤولية الأمن لا أكثر ولا أقل فما فلاش على أمني واحد موجود القاعة المغطاة على أرضية الميدان وتقريبا فما فلاش آخر شفناه على مستوى المدارس فما أمني آخر وبعد الناس تدخل قلنا كاني معاش النجم نسيطر على
0: وهذه النقطة اللي حب شاترك فيها الرئيس
4: هذا باب الباب الثاني باب القرار حب نجي عليه اللي هو عندنا اليوم لي ريغليمون جينيرو كما عندك لي ريغليمون جينيرو نتاع الجامعه التونسيه كره القدم فما كذلك لي ريغليمون جينيرو نتاع الجامعه التونسيه لكره اليد الفصول 162 و165 و167 وما بعده يعني على وجه يعني كبير جدا من الخطوره يعني نحكيه على عقوبات توصل حتى الخمسة وسبعة مباريات ما يلعبش اللاعب إيقاف عن اللعب نحكيه في حالات أخرى 8 و12 مباراة إذا كان الاعتداء من اللاعب على لاعب إذا كان اعتداء صادر من مسؤول نحكيه حتى عقوبات توصل ل15 مباراة ونحكيه حتى على الشطب كذلك ونحكيه حتى عقوبات حتى على النادي مش بالضرورة راه النادي يكون هو المنظم نحكيه كذلك حتى على عقوبات توصل تعليق النشاط متاع النادي حتى عام كامل معناتها نحكيه على أمور اختيرة برش واكثر من هذا اخي وين الوزع الاخلاقي في هذا الكل اخي هل وليدات هذوما مش تقول لي في الاخر راهم قصر راهم صغيرات هما تحت رقبه شكون تحت امانه شكون تحت امانه مسؤولين كيما فماش دورات تصير فماش دورات نكونوا هالمسؤولين نتاعنا راهو مانيش نحكي فقط اليوم على اتحاد صياد راهو نحكي هذا صار في مباراه 24 على هيبون فما اولاد زاد الضرب وصغيرات ومانيش باش نجبد شكون اللي ضربهم باش ما ندخلش في امور اخرى 25 فما ولايد نتاع المكنين مباراة زادة كيف صغيرات وتضرب زادة واحد من ولادنا فهمتني وليداتنا هذوما وانت اليوم منتخب الوطني التونسي ففي كل مرة تصير اعتداءات من نوع هذا من فريق على فريق آخر ومن فريق هذا الفريق الاخر، سواء في قاعتك نضربك ولا تجيني لقاعتي نضربك، وكانه كر وفرغ ولا عباره حرب. إيه الى متى النزيف هذا؟ ما خفماش تكوين وتعطير هالمسؤوليه.
3: والجامعه كيفاش تعطي ترخيص وقت اللي انت لجنه صلاحيه الملاعب؟
4: مش الجامعه، هي الولايه اللي تعطي ترخيص.
3: لا اي ما فما لجنه تجي من الجامعه لي معناها تدور على القاعات وتعطي صلاحية.
0: مش من الجامعة، مش من الجامعة، صلاحية دائما الرابطة.
3: الرابطة
0: واضح. هو هو هو هو هنا أنا باش نضم صوتي لصوت الأستاذ كريم مصدق. راهو اليوم الحكام زاد عندهم دور. كيفاش عندهم دور؟ الحكام ومراقبي المباريات. يا خويا وقت تدخل المقابلة وتلقى كان أمني برك حاضر، ما تزفرهاش الماتش، ما يتلعبش الماتش.
4: بالضبط.
0: وإذا كان أخذت الإذن من الجامعة وقالت لك ألعب، دونك الجامعة خلت تحمل مسؤوليتها. الوقت نوصله أحنا المقابلات ما تتلعب إلا بحضور المنظمين وحضور عدد مهم من التغطية الأمنية، يعني كما قال مش عون ولا اثنين باش يوقفوا ألف محب ولا غيره، أما نشوفوا اللي فما يعني تواجد أمني مهم ويعني الأمور كل تحت السيطرة، وقتها نجم ونلعب المباراة. أما وقت نلقى أني أمني برك في وسمتي، هو الأمني إيش بش يعمل؟ هو تتهم هكذا بعد، هو يتفرج إيش في يعمل؟ إيش هو بش يعمل؟ إيش هو بش يعمل؟ هو المسؤولين بتاع اتحاد صيادة وبارك الله فيهم قال لك ترمين على الملاعب، كما ترموش على الملاعب معناتها كل واحد يضرب يضرب. راهو في الكوره وفي الرياضه راهو صحيح فما يعني الانتماء وفما كل واحد يحب يربح وفما كذا، اما في الاخر زاد راهو فما وليداتنا راهو شنو كان يصير لنا كارثه كي يصير لنا كارثه وقتها راهي تنتفي الالوان وتنتفي الجهات، ونوليو نحكيو على ولدنا التونسي ولا بنتنا التونسيه صار فيها في رياضه اللي هي رياضه تجمع. دونك احنا نتمنى انه الرابطه الوطنيه لكره القدم يعني تدرس مليح الملف هذا. اذا كان اتحاد صيادة عندها حقوق ما تلزمش، ما يلزمش زاد تتحمل هي تبعات كل الاخطاء هذه. اذا كان ثم قرارات تكون قرارات عادله حتى اللاعب زاد، او اللاعب زاد، انا اللاعب اللي اللي اللي اللي شفته في الفيديو، اللاعب المفروض زاد حتى مسؤول الترجي يعاقبوه اللاعب هذاك، صحيح
4: بالضبط.
0: اللي هو تعرض للعنف، ولكن اللقطه اللي قام بها نتاع دفع اللاعب نتاع اتحاد صيادة وجاي يسلم عليه اذا كانت شراره انطلاق الاحداث هذه. دونك المسؤول اللي والمدرب نتاع الملاعب هذا يلزمه يعاقبه. علاش يعاقبه؟ يقول له شوف وين وصلتنا اليوم بالحركه نتاعك انت، هاي خسر لها، تتعديت على روحك، ما تسلم ما تعديت على روحك، شوف كيفاش يعمل له سايب، تتعديت على روحك انت وانت تلعب في في في في في في, في مش حتى في القاعه نتاعك، في قاعه خارج
4: يتعدى.
0: ليش كيكه؟ المفروض
4: أخرى.
0: انه حتى الملاعب هذايا زاد يقع اتخاذ قرار في شانه، لانه كان شراره انطلاق الاحداث. وطبعا البقيه اذا كان ثم

0: الستة واربعين دقيقة نحكي على عودة البطولة في نهاية الأسبوع هذا ونعطيكم البرنامج. هذا كان طبعا عودة الجولة. قديش توفيق الجولة باش ترجع في بالكش؟ قديش الجولة؟
1: الجولة الخامسة.
0: الجولة الخامسة. دونك احنا نسينا الحقيقة البطولة باعتبار
2: كذا جموع نساونا في برشا حوايج.
0: مش كان احنا راهو بطولة العالم الكل.
2: لا سورتو احنا قلقنا
0: باش ما نقولوش راهو
3: احنا طولوها.
2: احنا طولوها والناس قلقت وبدهم لو البطولة ترجع والأجواء
0: لا خاطر كان نحكيو على روحنا برك تو نقولوا احنا فاش نعملوا وين
2: لا العالم الآخر هذاك بعيد علينا.
0: باهي ونعطيكم البرنامج. دونك يوم السبت القادم ماضي ساعتين ونص كل مقابلة دونك التوقيت شوية ماضي ساعتين ونص قمة في بنزرت النادي البنزرتي الاتحاد المنسيري الترجي الأولمبي البيجي في رادس تقدم ساقيه الدير ونادي سفيقس هذا دربي مدينه سفيقس دربي عنده سنوات في دربي في سفيقس ثم اتحاد بن قردان والنادي الافريقي. رايكم في المقابله هذه استوفيقي؟
2: فما مباريات
0: قبل نمشيو مقابله نهار الاحد.
2: نادي بنزرتي اتحاد المنسيري مباراه
0: كبيره
2: لانه زوج فرق توا في النقاط بوم زال بكرة على النقاط بقى أكيد من استفاد من الراحة هذه نتاع الأسبوع
0: شو ظهر تو
2: تويبين أشكون اللي أهل اللاعبين نتاعو سواء أنا قانونيا أو بدنيا واللي صابات والمستير نفس الشيء
0: خطر في انطلاقة الموسم شفنا اللي فرق ما زالت ناقصة شوية
2: كلامك صحيح.
0: هاو سيدي عندكم شهر
2: تو الناس الكلهم برانسيب 21 يوم من المفروض أنه
0: وحتى المنتخب ما خذاش برشا من البطولة
2: لا ثلاثة أربعة لاعبين
0: فهمش
2: مشكلة دكتور الرياضي الأولمبي البيجي زاد مباراة ننتظروا في ردة فعل الأولمبي البيجي والترجي الرياضي زاد كيف

0: عنده مباريات
1: هامة. على فكرة مروان الصحراوي اللي قام كروزي لاعب اللي مازال مازال كيخذيه الترجي.
0: يا رب نفرج عليه وان شاء الله لاباس بالنسبة للصحراوي. دونك يحضر في مباراة السويحلي، نتمنى له الشفاء العاجل. عنده مباراة الهامة، مدرب جديد زاد الاسباني، مش نشوفه بعد اسبوع عمل ماذا ينتظر، شنو اللي انا جمهور الترجي ينتظر منه. مباراة الديبلاسمون زاد كيف كيف للنادي الافريقي في بنقردان. الحيدوسي قاعد يحضر في فريق ممتاز اللي هو بنقردان، والنادي الافريقي بعد مباراته الودية مع بنغازي في بنغازي اكيد استفاد ماهر كنزاري من المباراة هذه في تأهيل عدة لاعبين اخرين. ف مباراة أنا حسب رأيي كبداية جديدة للبطولة من الأنواع المنا من النواحي الكل.
1: به هشام شنو رأيك في مقابلة يوم السبت؟
2: والله مقابلة يوم السبت ومباراة كبيرة في بنقردان، لأن نعرف بنقردان في مستوى محترم، والكلوب معناها بسقى راح تحضر مباراة شامبيونز ليج مع بنقردان في تحول صعب، مع العلم أنه ملعب بنقردان معناها ارتيفيسيال اللي يخافهم الإصابات. هذا معطى. مباراة الترجي الرياضي التونسي باش تكون ضد باجا، مدرب جديد ومدرب مازال ربما يعمل في مقاربة ومقارنة ما بين البطولة التونسية والمغربية، والأكيد أنهم ما يتقارنوش على جميع المستويات، حتى على مستوى العصاب والستريس، مش كما مغرض الفاسي كما الترجي الرياضي التونسي. مباراة أخرى ننتظرها باش تكون شوك معناها، وإن شاء الله نراو فيه كورة ممتازة، لأنه قبل ديما نتحدثوا على سي اس اس المتعة والفرجة، اليوم باش نلقاو سي اس اس مع سقيط الدائر اللي لعب ماتش أميكان وتعادل مع النجم الرياضي الساحلي، وفريق من أول بداية البطولة يعني قاعد يوري في مستوى محترم جدا، وحتى اللي تبدو ريكروتمون نتاعو معناها سيبلي صنع فريق هوموجين. ألور اون ساتوندي معناها كيفاش باش يظهر في مباراة
1: حسب رأيي نسخة ثانية من شباب منوب نفس السيستم قاعدين يخدموا نفس السيستم،
2: خدمه مزيانه الحق نتاع ربي، ورينا مستوى ممتاز. المباراه الاخرانيه اللي هي سي ابي ومستير، سي ابي بعد العثره الاخيره هل قادره ترد الفعل ولا، خاصه انه مدرب الاتحاد المنستيري بدا يعطي في البصمه نتاعو للفريق، وراو في الاتحاد المنستيري في كوربا سوندونت.
1: نمشيو لمقابله نهار الاحد، تو نجيك استاذ، نمشيو لمقابله نهار الاحد، هاو نعطيكم البرنامج. نجم المتلوي الملعب التونسي كله ماضي ساعتين ونص، كذلك ترجي جرجيس أمل حمام سوسة. النجم الساحلي يستقبل نادي حمام لنف، وشبيبة العمران مستقبل مرسى. خلينا نبدأ المرة هذه مع هشام. هشام مقابلة يوم الأحد كيفاش تراها، خاصة مباراة النجم الساحلي؟
2: اليوم مباراة النجم الساحلي
1: نادي حمام لنف، لأنه فما جيت في النجم الساحلي
2: على الورق مباراة سهلة، لأنه لحد الآن أسفل الترتيب موجود نادي حمام لنف، ولكن يبقى اسمه نادي حمام لنف. ولكن النجم الرياضي الساحلي بأي وجه نعد تيعي عودة زياد الجزيري، البصمة متاع زياد الجزيري، فما حاجة ما فهمتهاش، ننتظر إعلان، لأنه إذا كان حمدي المبروك خرج نتمنى التوفيق لزياد بوغطاس، يعني التغيير مرتبط بماذا وعلى أي أساس. ولكن
1: مش ملاحظ أنه بعض التغييرات، وطبعا سوقها بكل لطف للهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي، ما عادش تخرج في الـ في الـ في الباج اوفيسيال، ما نعرفش علاش الى حد الان، يعني تو مثلا عودة زياد الجزيري ننتظر الإعلان الرسمي
2: لهنا يعني ديما
1: الإعلان الرسمي في الصفحة مازال ما تمش.
0: لا فماش،
2: هو الإعلان الرسمي مازال ما تمش، ولكن المعلومات اللي عنا انه
1: ليه هالمعلومات الناس كلها عنا المعلومات، نحكي على الصفحة الرسمية مو عادة
2: الصفحة الرسمية كمش تنتقد باش تولي انت غلط وتقولي هو الاصل انه ليسورس اوفيسيال، حتى
1: اوفيسيال يا هشام راهو نحكيو على مدير رياضي، تعرفش معناتها مدير رياضي، راهو بوست مهم جدا في الفريق، وشكون زياد الجزيري وعودة زياد الجزيري، إذا ماش تكون عودة زادة معناتها تحت حس مس ولا مش تحت،
2: ونقطة أخرى
1: أما معناتها بالشؤية يوديها بالعكس، الإعلان الرسمي المفروض منذ أن أعطى الموافقة متاعه زياد الجزيري تهبط في الصفحة الرسمية، ووقتها معناتها حتى احنا بدنا النجم ونحكيه، احنا توا نحكيه ومانيش عارفين توا، والله عندنا يعني نهارين
0: سوري زيرو
1: حسب المعلومات اللي عندنا، وديما خايفين لا يطلع، لا راهو مازال زياد ما عطاش موافقته، راهو بتتر يعني علاش المفروض انه قرار كيما هكا يهبط في الصفحة الرسمية كيف زاد قرار تعيين زياد بوغطاس زاد المفروض زاد راه في الصفحه الرسميه.
0: لا تو سمعت ما في باليش.
1: اي حتى انا شفت في بعض المواقع ما شفتهاش.
0: معليش مبروك خرج
2: بوغطاس ما كان حمدي المبروك، ولكن فما نقطه اخرى راه مطالبين تطلقوا له قلناها نحن ولكن لازمنا نرجعوا لها. اليوم اعلى هرم في النجم الرئيسي الدكتور كريم العكروت. كرة القدم ما فما حتى تعيين تم على الصفحه الرسميه، معناها بالمنطق ما فما حتى مسؤول في كرة القدم. اليوم انهم يلتخان معناها يبطاو باش يهبطوا اعلان كما كنت تحكي جمال على مسؤول معناها في قيمه زيد جزيري، زاد نقاط استفهام. وبعد نقولوا لا راه زيد جزيري ما صحش، منطقيا زيد جزيري موجود ورسميا موجود، ولكن الاعلان الرسمي على الصفحه الرسميه مش
1: لم يتم. لم يتم تعليق استفيق بعد في ال
0: والله يا جمال اش باش نقول تو؟ اش تحبني نقول وقت اللي الشيء هذا قلناه من ايامات زبير بي، قلنا راه فما اشياء لازم تتصلح وفما معناها امور تدار في كواليس ولا في ما نحبش نقول
1: لا كواليس عندنا فيها
0: لا امور
1: القرار وقعت
0: في خويا جمال لا ما تيف جوسكا كان راك تو ديريج ان كرون كلوب بس نجم رد الساحلي لا تدار امور بالشكل هذا وبالضبابيه هذه ولا بالخوف هذا. اخرج صارح الناس، مش جيتوا من الاول وقلتوا رانا باش نصارحوا والشفافيه والديان و و هي شنو اللي حاشم انت مناش حاشم؟ اخرج سيدي واجه الناس قول قررت اني رئيس النادي تعيين زياد الجزيري مدير رياضي وفني وهاو برنامج وهاو صلاحياته وهاو سيدي
2: صح
0: راتبه وهاو سيدي وخلي الناس كلها هاو فو بورتو ويخدم على روحه وينطلق وبعد واعطينا برنامجه وربي يوفقه وربي نشف. نفس الشيء تجي حكايه المدير
1: المرافق
0: فريق زاد كيف كيف، شنو هي الاسباب اللي خلات المبروك حمدي المبروك يغادر؟ علاش شنو هي الاسباب؟ واش من سيعاوضه؟ زاد كيف كيف تخرج تصارح جماهيرك مش تقلل من البارازيت وتقلل من الكلام اللي على اليمين وعلى اليسار وتكون واضح وصريح مع الجمهور وتنطلق وتخدم على روحك وربي عينك والناس كل معك. اما هكا معناته كانوا بالون ديسي قاعدين يجربوا فيه يشوفوا رده فعل الجمهور. اه زياد بوغطاس مسؤول زعما عنده الخبره الكافيه خلينا نجربوا نرميوا الاسم ونشوفوا كان رضا عليه الجمهور. اي اوكي ما رضاش عليه الجمهور هاتوا نشوفوا اسم اخر. شكون قال لكم انتم اللي حطينا زياد؟
1: ايوا هذاك علاش احنا في بعض الاحيان نقدروا
0: نقولوا توا كيما خرج الناطق الرسمي يعطيه الصحه واعطى لي كات فيريتي وقال كل ما تستحقوني تلقاونا بودنا زاد في الموضوع هذا يخرج الناطق الرسمي.
2: الناطق الرسمي في كل شيء يا سي توفيق راه الناطق الرسمي
0: يا خويا رئيس النادي ما
2: لا لا لا لا شوف اسال اني مع جميل في الكلام كان يحكي فيه راه الناطق الرسمي وقت اللي تبدا امور تتطلب توضيح تتطلب
1: الصفحه الرسميه
2: يتحدث ويبين ولكن الصفحه الرسميه فما اعلان لانه العربيه راه قلناها ونعاودوا فما ما يعلن ما يقال فما ما يناقش وقت اللي فما حاجه تطلب نقاش صفحه رسميه باش تناقش يخرج الناطق الرسمي يناقش.
0: خزيت ما يستاهلش ندوه صحفيه؟
2: يستاهل
0: اي عملوا ندوه
2: لا لا
0: عملوا ندوه صحفيه وجيب الراجل وكبر بيه وخلي الصحافه تساله وخلي كيما في اوروبا يا خويا نقدموه للناس
1: شنو برنامج
0: بيان سور شنو برنامجك زياد وشنو نظرتك للمستقبل وشنو
2: المدير الرياضي في
0: شنو
2: تاع الانتر تو تجري وراه جمعيه اخرى معناها خرج عنده سفيت روما معناها باش تفهم المدير الرياضي كلامك صحيح معناها ساعات اهم مش عارف
1: شو عم برشلونه تو شكون المدير الرياضي هو اللي يصنع الفريق تو نختم معك استاذ تعليقك بسرعه على المختلف
3: هو ديما خنجي على المساحه القانونيه هو من المفروض التسميات التعيينات هذه في اطار اجتماعي يصير الهيئه المديره بحضور الكاتب العام فما محضر جلسه ويصير فيه تاكيد على تعيين فلان في المنصب الفلاني الى غير ذلك من بعد يقع الاعلان عليه في الصفحه الرسميه تو الحقيقه اللي يحز في النفس تو ما نعرفش ان يزال جزيري معناتها مدير فني ولا لا يا اخي ناخذني
0: المعلومه
3: مدير رياضي في نجم الرسالي ولا لا يعني اني ناخذ الخبر نتاعي من اذاعه ولا من صفحه مش عارف منين ولا كذا يا اخي عندي صفحتي الرسميه
0: وعندي ذاتي وعندي تلفزتي
3: الى غير ذلك معناتها تسميات بال يعني بالاهميه هذه وما نلقاه صفحه رسميه في قيمه فريق
1: خاصة تسميه كبيره مش
3: الحقيقه هذا يطرح عديد نقاط الاستفهام.
1: شكرا لكم الكل
0: شكرا
1: صديق زعبوب شكرا هشام شكرا الاستاذ تابع الموعدنا غدوه في نفس التوقيت انطلاقا من 6 تحياتي الى اللقاء.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: تعيش معاه أما ما عادش تحكي معاه، موجودين تحت سقف واحد أما بيناتكم آلاف الكيلومترات، تعيشوا في نفس الدار أما كل واحد عايش وحده، لا طلاق حقيقي ولا زواج فعلي، لا خصام واضح ولا حتى قرار بالانفصال، فقط صمت وبرود. هل الطلاق الصامت هو نهاية للحب ولا محاولة أخيرة باش تبقى العائلة موجودة أمام المجتمع؟ ما نطلقش على خاطر صغاري لكن ما عادش ننجم نعيش معاه. هل الصمت ينجم يقتل العلاقة أكثر من الطلاق؟ الطلاق الصامت موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية وهذه أبرز عناوينها. تونس ضيف شرف افتتاح المؤتمر السنوي للرابطة الإفريقية للمرأة في النرويج بأوسلو، وماكرون يجتمع بوزراء باريزين لبحث الاحتجاجات الطلابية التي تهز فرنسا. في تفاصيل أخبارنا، شاركت سفارة الجمهورية التونسية بأوسلو بصفتها ضيف شرف في حفل افتتاح المؤتمر السنوي للرابطة الإفريقية للمرأة في النرويج المخصص لقضايا المرأة الإفريقية، حيث وسلط القائم بالأعمال بالنيابة بالسفارة أحمد عبدو الضوء على الإنجازات الهامة التي حققتها المرأة التونسية عبر التاريخ، مؤكدا أن هذه المكتسبات تتيح للمرأة التونسية اليوم تولي مناصب قيادية في الدولة والمجتمع، مما يجعلها نموذجا بارزا للمرأة الإفريقية المعاصرة التي تحظى بالتقدير والاحترام على الصعيد الدولي، وفق بلاغ نشر اليوم على المنصة الإعلامية التابعة لوزارة شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. أيضا دعا المسؤول بالمناسبة أفراد الجاليات الإفريقية المقيمة في النرويج إلى تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها، وذلك لخدمة مصالح الجاليات ذات الأصول الإفريقية على أفضل وجه والدفع نحو مشاريع تنموية عادلة في بلدانهم الأصلية، كما شدد على أهمية توطيد علاقات الشراكة مع مملكة النرويج في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يخدم مصالح القارة والجاليات الإفريقية المقيمة بالنرويج. مثلت متابعة تطورات التكنولوجيا الحديثة واستكشاف سبل الاستفادة من التطبيقات ومنصات الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب العمل داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محور جلسة عمل عقدها رئيس الهيئة فاروق معسكر اليوم بمقر الهيئة بحضور عدد من أعضائها. وتم خلال هذه الجلسة تقديم عرض في مجال السلامة المعلوماتية والذكاء الاصطناعي من قبل الخبير هيثم المير، تناول مختلف الإمكانيات التي تتيحها منصات الذكاء الاصطناعي الحديثة وسبل توظيفها في دعم العمل الإداري والمؤسساتي وتيسير الوصول إلى المعلومة وتطوير أساليب معالجة البيانات والمعلومات بما يساهم في تحسين جودة العمل والرفع من مستوى الأداء. أيضا تناول العرض الذي قدمه الخبير في المعلومات السبرانية هيثم المير وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات جملة من المسائل المتصلة بالاستخدام الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما فيما يتعلق بحماية المعلومات وضمان سلامة الأنظمة والبيانات والمخاطر المرتبطة بتداول المعطيات عبر المنصات الرقمية، بالإضافة لضرورة اعتماد الضوابط والإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سريتها وحمايتها من أي نفاذ أو استعمال غير مأذون فيها. أكد كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بصادق لدى افتتاحه اليوم الدورة التكوينية 28 للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، أكد حرص الوزارة على مواكبة مسيرة التطوير والتحديث لمنظومتها التكوينية والاستثمار في العنصر البشري استجابة لمقتضيات الممارسة الأمنية الحديثة. الدولة المكلف بالأمن الوطني أوضح وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أن تطوير المنظومة التكوينية يتطلب التسلح بالمعارف واكتساب المهارات الاستشرافية والتخطيطية بما يمكن أجهزة الوزارة ومنتسبيها من التعامل الناجع مع مختلف التحديات. دوليا، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الحزب مستعد للتعاون في القضايا الداخلية اللبنانية، ومنها ملف حصر السلاح ضمن الأطر الدستورية والقوانين، رافضا ما وصفه بالوصاية والإملاءات الأمريكية وغير الأمريكية. بشأن اليمني، واصلت القوات المسلحة اليمنية اليوم لليوم الثاني على التوالي تقدمها الميداني في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن وسط تراجع مستمر وخسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين. إلى ذلك كشف تقرير أممي حديث عن سقوط أكثر من 5000 ضحية خلال شهرين من استئناف القتال في اليمن، بينهم نحو 1000 قتيل. يجتمع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في وقت متأخر هذا اليوم مع عدد من أبرز الوزراء لبحث الاحتجاجات التي يقودها طلاب المرحلة الثانوية وهزت البلاد بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر حكومي. ويشارك في هذا الاجتماع رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التربية الفرنسي. وتفيد الأرقام المحينة أن أكثر من 250,000 شخص نزلوا إلى الشوارع في أنحاء فرنسا مطالبين بتحسين ظروف الدراسة. شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.
0: طربيات. طربيات.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا بس متاعنا راهو جغرافيا ما نحكي وكان جغرافيا نحكي لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي محمد حسون.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
1: جوهر أفام راني ديما نتبع فيكم جوهر بوصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
2: أول واحد فيه هب
4: اللطف. بعد العرب سات جوهر اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 نلسة 157 فيرتيكال جار اف ام تي في وسع

0: 8-9 دوت تك مع وليد بسباس
1: مع وليد بسباس
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: واتمتع
2: واتمتع
3: برعاية
4: احلى بونص لاحلى ناس.
5: مع لوخة جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
6: أريد طور عالمك.
7: أخبار أريد كل شركة الاتصالات في تونس، آخر أخبار ومستجدات الشركات الناشطة في قطاع التكنولوجيا في العالم. هذا هو موعدنا مع دوم تيك على جوهر اف ام وجوهر تي في 8:30 معنا ومعاكم ساعة كاملة من الأخبار والغنيات اللي اخترناها سبيسيال مون لكم أنتم اللي تابعوا فينا في لقانا لليوم.
6: دوم تيك

0: دومتك.
1: واللي قاعد يتواصل معكم من سانتا علي في دومتك على جوهرة اف ام, ونحكيوا على جديد وكل ما يهم مشغلي الاتصالات, ونحكيوا على شركتنا في البرنامج شركة أريد تونس اللي بمناسبة الأكتوبر غوز تجدد التزامها بدعم جهود مكافحة مرض السرطان الثدي الموجود في تونس وفي عديد مناطق العالم. ولكن نحكيوا على نشاط أريد تونس داخل البلاد التونسية من خلال إطلاق تحدي تضامني جديد بالشراكة مع غوران والمفتوح أمام الجميع. اليوم وطيلة شهر أكتوبر 2026 يمكن المشاركين أنهم يعملوا رياضة المشي وإلا الركض وتجميع النقاط عبر غوران, وتجمع بالتالي المبادرة ما بين النشاط البدني وأيضا التضامن حتى يدعموا مساهمة أريد تونس لفئة الجمعية التونسية لمساعدي مرضى سرطان الثدي ومجهوداتها الكثيفة في مساندة النساء المصابات بهذا المرض. عافانا وعافاكم الله. خلينا نقول كونه هو تحدي جديد يهدف باش يحول النشاط اليومي لحركة تضامنية جماعية بشكل عام مع المساهمة في نشر الوعي بأهمية الصحة والوقاية والكشف المبكر والتقصي المبكر حول سرطان الثدي, وباش يتمكنوا المشاركين من تجميع نقاط حسب نشاطهم طيلة فترة الحملة اللي تقوم بها شركة أريدو, على أنه يتحصل صاحب أعلى رصيد من نقاط على جائزة قيمتها 2500 دينار تونسي. مع العلم كان التحدي هذا باش يتواصل لغاية نهار 31 أكتوبر 2026, ويمكن للمشاركة عبر ماي أريدو لابليكاسيون وإلا منصة غوران وإلا تو سامبلمون كي نعملوا إتوال 411 حتى نتأكدوا كونه النشاط هذا يجي في إطار المسؤولية الاجتماعية لشركة أريدو تونس وبرنامجها الثري والواعد تونس تعيش, من خلاله تواصل دعم المبادرات اللي تجمع المجتمع حول الصحة حول العمل الإنساني وحول الأثر الإيجابي داخل مجتمعاتنا وداخل ولاياتنا التونسية.

0: هيك على جوهرة فيهم على جوهرة تيفي نعطيكم ديما فكرة على جديد ونحكيو على جديد العلامات التجارية في العالم وجديد بالنسبة لتونس. على مدة ما حكيناش على ديلونسمون تاع التليفونات في السوق التونسية, نحكيو على جديد شركة أونور. أونور اللي عرفناها مؤخرا ب اون جام تري فاريي تاع لي سمارت فون مدعومة بالذكاء الاصطناعي, واللي أعلنت نهار الجمعة اللي فات على إطلاق التليفون الجديد نتاعها. نحكيو على أونور بلاي 20 سي, هو التليفون الجديد اللي نلقاوه اليوم موجود في السوق التونسية, واللي فيه ثلاثة وظائف مهمة جديدة تميز بها مقارنة بقية التليفونات. الحاجة الأولانية نحكيو فيها هي الإكران الكبير, الحاجة الثانية نحكيو عليها هي الباتري الكبيرة, والحاجة الثالثة نحكيو عليها هي الإكران الموجود على خلفية التليفون واللي هو جديد والأول من نوعه في السوق التونسية. دونك العلامة التجارية كشفت على منتوج جديد من ابتكاراتها خلال الإيفينمون اللي صار في تونس العاصمة في البحيرة بالتحديد نهار الجمعة 2 أكتوبر 2026, وكان حدث كبير, حضروا عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين, وأيضا عدد كبير من وسائل الإعلام موزعين على من كامل تراب الجمهورية, وقع تقديم في مجموعة من المنتجات الخاصة بشركة أونور, وأوقع تركيز على اللونسمون أوفيسيال متاع البلاي 20 سي اللي هو التليفون الجديد هذايا. كما قلنا اللي هو تليفون في مجموعة من الخاصيات الفريدة اللي تعطي للمستخدمين إمكانية كبيرة للتفاعل مع الجهاز ومجموعة الخاصيات متاعه, ويمكن أنه يستعملوا الإكران الموجود في خلفية التليفون في حاجات متعددة. مثلا نجم نحطه على الإكران التلاني الموجود خلف التليفون الوقت المنقلة لي نوتيفيكاسيون نجم جيونا من الاس ام اس من لي ريزو سوسيو من لي زابيل تليفونيك, نجم نقعدوا ديما متواصلين حتى مع لي زيميل امتانا, نجم حتى نشوفوا اسم السيد اللي قاعد يطلب فينا اذا كان تليفوني ناقص وهو محطوط على الواجهه امتاعو, نجم زاده كيف كيف نشوفوا الليكتور دو ميوزيك ونسيليكسيوني الموسيقى امتانا. ولكن ربما من ابرز واهم الخاصيات انه اليوم عن طريق ليكرون هذا اللي هو تكتيل نجم زاده نستعملوا الكاميرا برينسيبال نتاع التليفون, مش الكاميرا نتاع السيلفي اللي هي في الواجهه, لا الكاميرا التلانيه. دونك نجم نستعملوها في التليفون ونكادريو رواحنا باش نعملوا سيلفيات ونختاروا الكادر نتاعنا فيا ليكرون تكتيل الموجود على خلفيه التليفون, وهذه خاصيه مهمه للغايه وجديده ومزيانه وتساعد برشا الناس المغرومه بالسيلفي. نعطيكم فكره زادة على الحاجات الثانية اللي تميز بها التليفون, نحكيو على إكران كبير, دونك سان إكران دو 6.78 بوس, يعمل 66 كيف الكبرى متاعو, نحيف لي زاكوتي متاعو سون أروندي, تريز إرغونوميك في التاتش متاعو في الشدان في استعمالاته سواء للمكالمات وإلا لأي أبليكاسيون أخرى نحبو نستعملوها, وفي أن تو دو رافريشيسمون يوصل 90 هرتز, دونك يساعد جماعة المغرومين الجيمينج اما لي ديبيوتون في الجيمينج, دونك نجمو نحلو كلكو جو على التليفون, نجمو زادا يستعملوه في الجانب هذايا. الحاجه الثالثه والمهمه كما قلنا هي الكاباسيتي نتاع الباتري, الباتري فريمون الي اكسيبسيونيل خاطر تجي بسعه توصل 6000 ملي امبير اور اللي هي حاجه فينومينال في استخداماتنا اليوميه. دونك من الصباح لليل نجمو نستعملو انتنسيفمون الخاصيات نتاع التليفون من غير ما نخافو لا يقص علينا التليفون ولا البطارية قبل ما يوفى النهار, ولا كان نستخدمو استخدام عادي ينجم يشدنا حتى نهارين بسهوله تامه. دونك التليفون هذا يجيب 3 كولور دو باز في المارشي التونيزيان, نلقاو بيان سور لون جديد اللي هو الجرين الاخضر, عطي شويه على لون الغازون ولا الغابه, تري جون خليني نقول وان بو فيمينا مزيان الكولور, يجي بيان سور في الجولد اللي برشا ناس يحبوا الجولد, ويجي زاده في البلاك النوار هو ان كولور صبغ تتماشى مع عدد كبير من الناس, وينجم يكون زاده شويه بروفيسيونيل كيما نقولوا. التليفون هذايا بدات الكوميرسياليزاسيون نتاعو امبارح في السوق التونسية, السعر نتاعو بدايه شدوا عندكم 459 دينار في معناها البري بوبليك كونسيي ان توت كومبريز, 459 دينار في السوق التونسية, وإن شاء الله ممكن ياسر الجمعة الداخلة نعمل لكم تقديم بأكثر تفاصيل على كل الخاصيات المتعلقة بالتليفون هذا, مش هذا كهو لكن لي برودوي جدد اللي أعلنت عليهم أونور ونركزت عليهم في الكونفيرونس دو بريس. نحكيو على التروتينات اللي فيها برشا جديد, نحكيو زادة على التليفون الروبوتيزي زادة, النجم الجمعة الجاية إن شاء الله نقدم لكم أكثر تفاصيل على المنتوجات هذه وأكثر خصوصيات تقنية حول البلاي 20. We'll be right back.
1: دوم تك دوم تك.

0: على 3 8 9 دون تيك مع وليد بسبس
1: مع وليد بسبس
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: واتمتع
2: برعاية
3: احلى بونص لاحلى ناس
4: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
5: أريد طور عالمك.
6: أكيد دي معلومة متطورة في عالم التكنولوجيا، واليوم معكم في دومتك على جوهرة فام وجوهرة تي في، وش نحكيو على حدث مهم للغاية اللي يتنظم الأيام هذه تحت إشراف وزارة تكنولوجيا الاتصال التونسية، واللي تشرف على تنظيم شركة تي بي إم إيفانتس. نحكيو على الدورة الثالثة من تظاهرة مهمة للغاية، نحكيو على بيك تيك أفريكا، واللي بيشكون على موعد معاه نهار 13 و14 أكتوبر 2026 في مدينة الثقافة الشادي الإقليبي في تونس. حدث مهم للغاية، باش يكون فرصة لتقابل عديد الفاعلين في هذا المجال، وفرصة زادة باش ترسخ مكانة تونس في الجانب التكنولوجي في عالم متغير بدا يتحكم فيه بطريقة أو بأخرى، أو يأثر فيه بطريقة أو بأخرى الذكاء الاصطناعي. اليوم حبينا ناخذ اكثر تفاصيل حول الدوره الثالثه، شنو اللي يميزها، شكون باش يكون حاضر فيها، شنو هي ابعاد من وراء تنظيم مثل هذه التظاهرات. معنا وفرحانين باستقباله السيد اسكندر الهدار مدير التظاهره. مساء النور وشكرا على قبول الدعوه على جوهره اف ام وجوهره تي في.
7: اخي وليد شكرا على الاستضافه، واحنا معناها والله حبيت نكون بحذاك.
6: مرحبا في كل وقت
7: اون بريزونسيال، مي على غالب الوقت ما كفيناش،
6: مش مشكل نعوضوها ان شاء الله، يكون علاش لا في الجمعه الجايه اذا كان نجمنا حتى نقيموا وناخذوا فكره على مخرجات التظاهره المهمه هذه
7: ان شاء الله. هو الحقيقه معناتها جوهرة اف ام ديما هي شريك معناتها استراتيجي وتاريخي معنا، كل مره احنا معناتها نحكيوا على التكنولوجيا، نحكيوا على الذكاء الاصطناعي، نحكيوا على كل ما هو جديد في الميدان هذا، الا وكانت جوهرة اف ام معنا. احنا راهو الحقيقه شكرا على التقديم، لانه اليوم بيك تيك افريكا راهو احنا معناتها نقولوا قد ما وصلنا توا للمستوى هذايا، اما صدقني احنا الامال نتاعنا وطموحاتنا اكبر برشا، لانه احنا نخدموا على 4-5 سنين القدام انه بالحق نعملوا ان ايفينمون معناتها يوليو جوا من العالم الكل، ويكون معناتها تونس قبله للتكنولوجيا وقبله
6: موعد دولي.
7: كيفاش؟
6: موعد دولي، يعني كيما الاحداث الدوليه اللي في قطاع التكنولوجيا كيما صالون نتاع برشلونه مثلا، يكون عندنا موعد دولي تونسي يكون قبله لكل المؤثرين والمهتمين من كل انحاء العالم.
7: اكزاكتو، اللي تعرف معناتها القرارات الكبرى في قطاع التكنولوجيا والقطاع الاقتصادي راهم يتاخذوا توا في المنتديات وفي الكونفرنس وفي المعارض الكبيره. معناتها هذاك علاش احنا تونس زاده يلزم تكون عندها المنصه نتاعها، لان انا مش نقول لك بكل صدق وانما تعرفوني صريح، معناتها احنا نجموا نشاركوا باهي انه نشاركوا في معارض البرة ونمشيوا ونعملوا الطيران، هذا كله خارق للعاده، اما زاده بلادنا يلزمها الماركتينغ نتاعها. احنا راهو ما نعملوش الماركتينغ للمؤسسه نتاعنا ولا الشخصي انا ولا الفريق نتاعي، راهو نعمل الماركتينغ للبلاد كامله.
6: حتى
7: اليوم انت كيما تشوف عندنا تقريبا 4000 زائر نستناوهم سجلوا تو على البلاتفورم، معناتها هذه ارقام معناتها مهمه برشا.
6: شفت انا فما دي بانيل دي كينوت، فما مشاركين من بريطانيا، من امريكا، من فرنسا، من دول افريقيه، ما شاء الله.
7: الحقيقة أنا مش أقول لك ما نحبوش نشكر الواحد، احنا ملاكن كما قلت أنت لي تيماتيك ولي زانترفونون، وراه خدمة كبيرة برشا. راه وريتو توا احنا هما أربع قاعات من 9 نتاع الصباح ل 6 نتاع العشية نون ستوب، وكل قاعة معناتها تقريبا فيها نقولوا 20 سيسيون تيماتيك معناتها كل نهار. هذه معناتها ودي تيماتيك انتريسونت الحقيقه، معناتها مش نقول لك الاندستري اللي يلقى روحه، ستارت اب اللي يلقى روحه، اللي يخدم في الاوتيل يلقى روحه، اللي يخدم في الصحه يلقى روحه، الاطار ولا المسؤول في الاداره يلقى معناها لي تيماتيك. حتى اليوم معناتها لو كوتي جوريديك تشوف
6: عن كيف تري امبورتون،
7: راهو معناتها اليوم خاطر الاقتصاد والستارت اب والتكنولوجيا

0: في بلدانهم ويجيو يتقابلوا معهم بور مني اي ديفلوبي دي بروجي. هذا هو الحقيقه راهو الكاليتي نتاع لي بانيل ولي سيسيون اللي نخدم عليهم.
1: سي اسكندر احنا في نهارين باش نقلبوا مدينه الثقافه الى مدينه تكنولوجيا او مدينه الذكاء الصناعي او مدينه تكنولوجيه كما كنت نقول، باش يكون فما معارض، باش يكون فما دي بانيل، باش يكون فما دي سيسيون اي دي رونكونتر بي تو بي. لو كنت تعطينا فكره على المحتوى اللي باش يكون موجود ان شاء الله، وعندنا موعد معه، مع العلم كونه الدعوه مفتوحه للجميع وامكانيه المشاركه مجانا في التظاهره هذه.
0: أفضل هو الأوريجيناليتي بتاع بيك تيك أفريكا، هو تقريبا يحضروا 4500 أما ثم تقريبا 500 المشارك احنا نسميهم لي بارتيسيبون بريميوم. هذوما توا قاعدين يخدموا، هما توا أنا يمكن قاعد نحكي معاك بعدي عنده أم تي ستوند 4 متر كاري. قال لي اسكندر راني أنا وصلت عملت دي رونديفو كونفيرمي، تنجمش تزيدني؟ قلت له راني أنا مش نجم نزيدك 2 3 رونديفو 4 رونديفو ماكسيموم 5 لأنه ما تعرف احنا معناه لازم نعطيه الحظ للناس
1: الكل.
0: قلت له كل واحد ياخذ معناته يبدا من الصباح العشيه دي رونديفو ما نجموش نلبيو رغبات تعمل الكل، فلازمنا نقسموا. دونك هذه راهي حاجه مهمه انه احنا وزيد حتى دخلنا ليا سي وليد، احنا والله لو كان نعرفش اللي تحل كونت توا ولا العباد اللي يسمعوا فينا يدخلوا معناتها ولينا ليا اون لا ديبلوي الحقيقه، حطينا ان ابي وليت معناتها تعرف البروفيل نتاع كل بارتيسيبون ويقترح عليك دي بروفيل يتمشاو مع البروفيل نتاعك. وهذه سابقه الحقيقه احنا اون لا ديبلوي خدمنا توا عندنا اشهر عليها، احنا بيدنا راهو في الايفينمون سير اون اون تران دو ديبلوي ليا راهو ما نجموش
1: دو ديكوفغيغ اي ديتيليزي ليا.
0: اي انت تو نعطيك انا سؤال هكا صغير، تو انت ثم 500 ان بارتيسيبون في البي تو بي، انت كي تدخل باش تلقى ان فيلتر نورمال بار بي بار بروفيل بار سيكتور، مي ما تنجم قداش 500 تنجمش تدور عليهم الكل. دونك انت يعطيك لي بروفيل اللي هما لي بلي بيرتينون اللي تمشيو اكثر.
1: دونك تمشيهم ديريكتومون معناها سيبلي يبداو في كل فيزيت باش تعملها.
0: ويطلعوا لك الفوق معناتها من الفوق افيك دي بورسونتاج يقول لك هذايا 80% دو شونس انه يتمشى اكثر معاك. علاش هو يتمشى معاك؟ مش هكاك بالظهر، على خاطر تلقاك انت مثلا تخدم في السيبر سيكيورتي هو تلقاه زاده حاجته بالسيبر سيكيورتي. وهذه كيفاش التكنولوجيا تخدم ليفيكاسيتي وتخدم البيرفورمانس، ومعناها وهذه مثلا احنا نظمنا لي رونديفو اللي قاعدين ننظموا فيه ان شاء الله بعد النهار الثلاثة الجاية، اما وين باش يتعاملوا؟ باش يتعاملوا في الاسباس بي تو بي. وزاد عندنا نوتر اسباس الحقيقه وهذه مفخر لنا احنا انه عملنا ان في اي بي لونج، هو في اي بي انفستر اند سبيكر لونج، وهذه باش يتموا فيه تقريبا 220 230 انفيتي دو او نيفو. وغادي يزيد باش يكون ثم معناها دو نيتوركينغ دو او نيفو، هذا معروف في المعارض الكبرى ديما تلقى في سباس كيما هكا يجتمعوا فيهم باش ماك تعرف هذا مهم برشا باش نعملوا نيتوركينغ. فهمت مع هذه زاد راهو عندنا البيتش نتاع لي ستارت اب، احنا عندنا ان اسباس مع سمارت كابيتال اللي هي معناتها تعرف انت هي مسؤوله على الانفستيسمون وعلى لي فوند انفستيسمون في تونس ولي ستارت اب. معناتها الاول مره عملوا السايد ايفنت نتاعهم في بيك تيك معناها ان ستيج كامل وباش يصيروا فيه دي بيتش، وفما دي انفستيسور تقريبا هما احنا دي انفستيسور الحاجه البي اس لا جبنا تقريبا 32 انفستيسور منهم تقريبا 20 21 انترناسيونال وراهم هذوما موجودين على السيت. في وليد تدخل على
1: شفتهم هاي موجودين صحيح
0: بيك تيك بو افريكا، احنا ديما يقولون لنا ايه اعطينا هذا كله راهو بالفعل. والعباد نقول لك نهار السبت اليون سال معناتها الاكس مينيستر هذا ان في اي بي جيست جاي بحذانا معناتها البورت بكو دو بروجي على افريقيا معروف برشا سي اون سوميتي. زاد الاول مره مش نقول لك في وليد في بيك تيك افريكا احنا نجيبنا تقريبا اون ديزان داشتور معناها انترناسيونو من افريقيا خاصه معناتها دي دي اس اي دي اي تي مانجر دي ريسبونسابل في الديبارتمون معناها نتاع السيستم دانفورماسيون اللي جايين باش يتعرفوا على لي ستارت اب
1: والشركات التونسيه.
0: دونك هذه المرشي هذه حاجه مهمه انه نجيبوا الشركات باش تنجم الباس دي كوموند وتتعامل مع الشركات التونسيه. دونك ثم لاكس انفستيسمون وثم لاكس نتاع المرشي، والمرشي هذه قاعدين نخدموا عليه خاطر السنه بدينا ب 10 نعرفوا روح احنا العام الجاي مش ولي عنا 20 و 30 وهذا اللي قاعدين نخدموا عليه.
1: سي اكستراوردينير. التظاهرة بيان سور باش تكون تحت اشراف وزارة التكنولوجيات للاتصال، وحسب المعلومات اللي عندنا زاد فما اطراف متعددة باش تكون حاضرة. انت

0: حكيت على سمارت كابيتال، ولكن باش يكون زاد فما الجي زد، فما البنك افريكان، فما صندوق الودائع والامانات، فما البنك الافريقي للتنميه دونك الباد حكينا عليه، وزاد باش يكون فما وجود لوزاره الخارجيه والتعاون الدولي الايطاليه. هذو كلها اطراف باش تكون مساهمه. دخلت حتى شفت لي باك نتاع لي بارتنير لي سبونسور، معناها شركات تونسيه كيما لا بوست تونيزيان وغيرها، ولكن فما حتى شركات عالميه على غرار ماستر كارد.
1: اي هذوما اللي قاعد تقول فيها يعطيك الصحه، عملت انفي اكسترا اوردينير تبارك الله. اول حاجه احنا ماستر كارد لاول مره تشارك في تونس،
0: وحنا هيك علاش انا جبت عليها على خاطر ما شفتهاش قبل في ان ايفينمون هنا.
1: وانت تعرف اللي ماستر كارد هي معناتها سي انترناسيونال جيرو
0: بيان سور،
1: معناتها شفت هما ويمشيو معناتها الاستثمارات الكبيره في المغرب ولا
0: لا، ولو كان ما جاش ايفينمون مهم ويهمهم ما كانوش يدخلوا فيه معناها اون طونكو بارتنير.
1: اما باش نقول لك حاجه، انا نشوف وراء المشاركه شنو وراها من استثمارات ومن اهداف ومن اليوم الفينتيك، وتعرف الاستثمارات في القطاع هذا. البنك الافريقي للتنميه راهو مش لونتيتي اللي موجوده في تونس، سي لونتيتي من السياج جاو من
0: ابيجون
1: وديليغاسيون كامله، ويزون ابوي بيك تيك، وعندهم ان بروغرام جديد في معناتها باش قاعدين يمبليمونتيو فيه في عده دول افريقيه، وهذه فرصه باش معناتها باش يجيو لتونس يعرفوا به. واحنا هذه معناتها غدوه شوف السيدة وراها شنو هو البرامج وشنو كيفاش نجمو نعملوا كونيكسيون ما بين الباد وما بين الباد اللي في تونس، يوليو يشوفوا بعضهم اون بريزونسيال، وعلاش لا لي ستركتور ولي بروغرام اللي في تونس بالسيكتور بوبليك وبريفي ويشوفوا. الدوله الايطاليه مشاركه تقريبا ان ديليغاسيون فيها تقريبا بين 30 و40 مشارك، يعني تم ان بافيون كامل معناتها في تقريبا 7 أو 8 شركات، اما برشا جاو معناتها في ديليغاسيون انديفيديوال في وسط الديليغاسيون هذه. وهذه حاجه انه احنا بيدنا نحبوا معناها كل عام نجيبوا بلدان جديده وتجينا لتونس تشوف كوسوسوا باش يلقى دي بارتنير، كوسوسوا باش زاد باش ينجم يستثمر هو ويحل شركات في تونس. معناتها الحقيقه احنا ندقوا البيبان نتاع هالبلدان هذوما الكل ولي بارتنير نجيبوهم، خاطر نعرفوا اللي كي يعاود يروقوا البلاد نتاعهم ثم صفقات وثم دي زوبورتينيتي باش تنجز ستنجز. وهذا راهو ماركتينغ للبلاد نتاعنا. وانا مش نقولها من هكا على منبر معناتها جوهرة اف ام، دعوه للي زاندستريال اللي في تونس كامله، يعني راح نعرف جوهرة اف ام تعم تونس كامله باش يجيونا، معناتها كسوا في السيكتور نتاع السونتي لوتيل الكوميرس اليوم معناتها السيكتور نتاع التجاره البنوك يجي وراهو كل واحد
0: الايكولوجي
1: انتريسي بار لا تكنولوجي، مش معناتها راهو يلزمك تكون في التكنولوجيا باش تمشي البيك تك.
0: اي مش تكنوفيل برانسيبالمون ولا ولا ولا ولا مهتم، لا لا معناها كل القطاعات ينجم يكون عندها علاقه.
1: اكيد خاطر انا نخدم اليوم في الصناعه، اي قطاع في الصناعه راني انا
0: تجي
1: نهار باش نستعمل ليها راهو في الشركه نتاعي، كيفاش باش تعملها باش تجي البيك تك ومش تلقى واحد ولا اثنين ولا ثلاثه وباش يعاونوك في الامبليمونتاسيون نتاع البروجي نتاعك.
0: Les intervenants, c'est Skander, قائمة طويلة، مشاركات دولية متنوعة من أفريقيا من أوروبا من أمريكا، دونك نحكيو على ناس جاية من بريطانيا من السنغال من إيطاليا كنت تحكي سيادتك من من من بلجيكا من الهند من سلطنة عمان من من نيجيريا من كينيا من قطر، هذا من الكل باش يكون عندهم دي بانيل باش يقدموهم ولا باش يكونوا مشاركين في ان سيمينار كومون سا فا سباسي؟
1: سيدي اوغز اللي هو كيفاش كل بارتيسيبون وعنده البرنامج نتاعه، وحنا مثلا يجي تلقاه مش يتدخل ينجم يتدخل في بانيل يتدخل في ورك شوب، عنده ان بروجرام تاع بي تو بي نحضروا له فيه، عنده زاد لقاءات مع معناتها دوتر بارتنير، زاد ثم شكون باش يمشي سيو تيران تو احنا عندنا اللي جاو من امريكا هما يخدموا في الديب تيك. دونك انا دعوه بالله لل ستارت اب ولي زونتربريز اللي يخدموا على الديب تيك، اذا كان تحبوا تلوجوا على دي انفستيسور في الديب تيك راهو مش نجيبوا لكم جماعه الديب تيك. معناتها نقول لك بكل صدق هذوما تو اول مره يجيو لتونس من امريكا سلطان فانشر، وعندهم معناتها قال لنا دي مليار انفستير في الريجيون مينا والنورد والافريك.
0: اوكي
1: انا قاعد نقول لك يا عزيز نقول
0: اي معناها اليزي يجي وراه فما فريمون معناها بوتنسيال كبير دانفستيسمون في بلادنا وفي شركاتنا.
1: فوالا يعطيك الصحه، معناتها انا شنو نقول خلي العباد تجي وتخدم مع بعضها، راهو الفرص موجوده، راهو كل كريز معناتها لازم مش تجي بعد الكريز راهو ثم
0: انفراج ان شاء الله
1: والتكنولوجيا ان شاء الله وهالشباب نتاعنا وحتى الشركات الكبيره نتاعنا راهو مش يكونوا موجودين وباش يخدموا مع بعضهم وان شاء الله كما يقولوها تتحرك الامور باش احنا تونس يوليو يجيونا. خاطر راهو باش نقول لك خويا وليد راهو مش سهل باش نجيبوا العدد هذايا نتاع
0: لي اكبر الشركات العالميه معناها انت جبتها على ماسكارد فما من جوجل من غيره معناها فريمون ايفينمون كبير يمس الناس الكل دونك لي ستارت اب الناس لي اندستريال اللي ناشطين في قطاع الصحة الكلينيك لا ميدسين الاكونومي كل ما هو عنده علاقة بالبيئة بالزينيرجي براتيكمون تو لي دومين سون كونسيرني لي افيسي اللي عندنا في تونس لي اوبيراتور هذو الكل نجم يكونوا مهتمين بالايفينمون.
1: اسمع انا مش نقول لك كل الصراحه اليوم معنا حتى اف اس سي وحتى اوبيراتور معنا اما هم كلهم اصدقائنا باش يجيو اما
0: ديكور اوكي
1: انفيتي معناها شوف احنا نقول لك حاجه اليوم بالعكس احنا نحبوا معناها اللي ستارت اب الحاجه البيئة اللي هكا من ميكتيك فهمتها تعرف انك قبل تو سنوات نخدموا احنا في ليفينمون ان الاول مره سنين نشوف اللي ستارت اب ولاو يجي ويحط بيجي نتاع 1000 دينار و2000 دينار و3000 دينار باش يشري ستوند نتاعو صدقني نقولها بكل صدق اش معناتها معناتها اليوم ثم جينيراسيون جديده
0: اللي عندها الاسبري دو لا كومونيكاسيون وعندهم الاسبري زاد معناها ماركتينغ خليني نقول
1: يعطيك الصحة معناها هذوما معناتها ولا ثم كيما ليكو سيستيم وانا متاكد ريتهم هذوما لي ستارت اب اللي اليوم تشوفهم كي اكسبوزهم ونمبر تقريبا 62 ستارت اب راهو بعد اربع خمس سنوات تو تشوفهم شركات قاعده تكبر وشوي تخدم في الاف العباد وشوي تصدر كل شيء دونك احنا قاعدين نخدموا على المدى البعيد باش من تونس نعملوا ان بلاتفورم ماهيش عمليه سهله هذه حاجه خارقه لعدد العباد اللي تجي باش نحكيو معاهم باش يشوفوا راهم كي باش يمشيو يكونوا دي زامباسادور بور لا تونيزي خاطر كان رجع فرحان هو سي وليد مؤكد مش يحكي كان بالكلمه الباهيه على تونس, تونس. ومؤكد ثم صفقات وكل واحد وراه ريزو راه ريتو
0: ان شاء الله يحل بيبان
1: كامل يحل بيبان برشا عباد.
0: يعطيك الصحة سي اسكندر الهدار المدير التظاهرة والمشرف على إنجاز البيك تيك في دورتها الثالثة دونك الموعد إن شاء الله بيانتو باش يكون الموعد إن شاء الله نهار الجمعة والسبت هكا ولا؟
1: لا لا نهار الثلاثة
0: والأربعة جاي سامحني بلوتو أي لو 13 لو 14 نهار 13 نهار 14 أكتوبر في مدينة الثقافة في تونس تنجموا تدخلوا تعملوا ديسكريبسيون تاعكم لاكسي إلي غراتوي ليفينمون محلول للناس الكل وإن شاء الله نرجو نحكيوا عليه ونحكيوا على المخرجات نحكيوا شنو تحقق بعد انجاز الدوره الثالثه من ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار كما قلنا 13 14 اكتوبر 2026 بمدينه الثقافه. شكرا لك اسكندر.
1: شكرا اخي وليد.

0: انت هيك خمسة ثانية وعدة مع أخبار تسان تعليل ديما على جوهر فام وبعد تجيكم الليكيب متاع بلونوية على جوهر فام في موعد متواصل حتى نص الليلة. مرسي سامي مرسي ياسمين شكرا لكم أنكم تبعتونا في موعدنا لليوم. خليكم معنا ما تبدلوش الموجة ولا القناة على خاطر تو سامبلومون مناش وحدنا لكن نقضوا ديما الأفضل في الأمان.
1: تسمعوا نهار ثلاثة 8-9 دونتيك مع وليد بسباس مع وليد بسباس على جوهر فام تي في. اسمع واتمتع
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
1: أريد طور عالمك.

0: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم. تشارك وكالة نهوض الاستثمارات الفلاحية بداية من اليوم الثلاثاء في فعاليات الدورة 18 للصالون الدولي للخضر والغلال التي تتواصل من 6 إلى 8 أكتوبر الحالي بمركز المعارض الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد. وتندرج هذه المشاركة وفق بلاغ للوكالة في إطار جهود الوكالة الرامية إلى الترويج للمنتجات التونسية من الخضر والغلال والتعريف بفرص الاستثمار في القطاع الفلاحي ومرافقة المستثمرين والمؤسسات، إضافة إلى دعم حضور المنتجات التونسية في التظاهرات الاقتصادية والفلاحية الدولية. هذا وتمثل المشاركة فرصة أيضا لتعزيز التصدير والانفتاح على أسواق جديدة وتشجيع المؤسسات التونسية على تطوير شراكات اقتصادية وتجارية ذات قيمة مضافة. ويضم الجناح التونسي الذي حجزته وكالة النهوض باستثمارات الفلاحية ممثلين عن المجتمع أو المجمع المهني المشترك للخضر والمجمع المهني المشترك للغلال إلى جانب عدد من المهنيين والمستثمرين التونسيين. في إسبانيا نبقى، حيث انطلقت اليوم بمدينة فيغو الإسبانية فعالية الصالون الدولي لمنتجات الصيد البحرية بمشاركة تونسية تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية، خاصة منها السوق الإسبانية التي تمثل الوجهة الثانية لصادرات منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية التونسية. المشاركة التونسية تتضمن وفق بلاغ المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري عرض مجموعة متنوعة من المنتجات البحرية، وإلى جانب منتجات ذات قيمة مضافة خاصة السلطعون الأزرق ومنتجاته المحولة، إضافة إلى منتجات تربية الأحياء المائية البحرية. في أخبارنا العالمية، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم عن اعتراض وتدمير صاروخ فلسطيني أطلقته جماعة الحوثي اليمنية باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي غربي المملكة. وفي وقت سابق أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعرض مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي جنوبي المملكة لاعتداءين مساء أمس. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net

0: وجوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: أنا مواطنة جزائرية مقيمة بتونس، عندي طفل يقرأ سنة أولى ابتدائي وعندي طفل يقرأ سنة ثالثة ابتدائي من ذوي احتياجات خاصة. نهار الأربعاء العشرة تاع الصباح سكرت عليهم القسم معلمة وخرجت مشيت تحلق معناها مع زملائها. ولدي صغير أزيك يمشي بالفشفاشة، ولدي طلع فوق الطاولة ينقز يلعب معناها في صغار الكل. هذا مش عذر معناها، إنه من حقه إذا ماما ما يلعبش هو صغير يطلع فوق الطاولة ينقز فلك خشمه بالدم. قام سكر عليه القسم وهما يبكيو وصار في حالة فزع. معلمة كي جت وحلت البيت بحكم خوه يلوج عليه باش يعطيه اللونجة نتاعو معناها ما طاهوش في الساحة والمنقوز ضرب معناها استنجد معناها باش تحل الباب. خسرت عليه حتى شيء، قالت وطحت وحدك ما عندي ما نعمل لك وخلته هكاك في دمه. حتى معناها هزوا خوه للمديرة وبلغوا المديرة بالرسمي راهو خور راهم ما همش لاهيين بالصغار، راهو كيما ينجم يكون طاح من فوق الطاولة كيما ينجم صغير آخر يهزوا بالقص في عينه كيما ينجم يدزوا على شباك كيما ينجم راهو بالرسمي راهو خور صاير. أنا خذوا صغارنا وإلا راني صغاري يعني ما عادش باش ننجم يقرا.
3: ألو جوان فهم بالله اني ديال هذوما لوزارة التعليم كنت خاصة لوزارة التعليم كنت راهو الأستاذ معناتها مش كلهم 20% باهين معناتها ولا هو 30% و70% قاعدين معناتها يلزوا في الأولياء معناتها في بسيط معناتها باش يقريوا صغارهم ويعلم بهم ربي معناتها الأولياء كيفاش معناتها في المصروف في كذا في شهريتهم ويزيد يطلبوا عليهم ويزيد يكريوا لبرا ولا في ديارهم فهمتوا وهو ممنوع الشيء هذا. ربي يعطينا رقم أخضر باش نعلموا به الأساتذة وهذا نداء لوزير التعليم ووزارة التعليم فهمتوا باش يشوفوا حل الأساتذة هذوما فهمتوا.
4: السلام عليكم رحمة، نحب نبعت كلمة من قلبي الأغلى الناس عندي العيل اللي ديما سندي وظاهري ونحب نقول لهم ربي يخليكم لي وما يحرمنيش من وجودكم في حياتي. بابا حفاني يومي منجية وسختو كلمة خاصة لخطيبي فراس الإنسان اللي اخترته ونتمنى ربي يكتب بيناتنا الخير ويجمعنا في الحلال وربي يلم شملنا على قريب. ونحب نشكره على كل لحظة باهية وعلى كل حاجة عملها معايا حتى التفاصيل الصغيرة اللي يمكن هو يشوفها عادية ما بالنسبة لي عندها قيمة كبيرة. وزاد نحب نوجه كل التقدير ومحبة لعائلته ونقولهم ربي يديم بيناتنا المحبة والاحترام وإن شاء الله نكون ديما عند حسن ظنكم وتكونوا عائلتنا عائلة واحدة تجمعها المحبة والنية الطيبة. ربي يحفظ عائلتي وعائلته ويبارك لنا في خطواتنا الجاية ويكتب لكل واحد فينا الخير وين ما كان. وربي يخليكم ليا، نحبكم برشا.

0: بلانوي. بلانوي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 النص الليل على جمعة FNTV. شوف اسمع وتمتع.
1: التسعة وثمانية دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بلونوي ينطلق معكم انت وحتى نص الليل، تاريخ 3 أكتوبر 2026، موافق ل 25 ربيع ثاني 1448 هجري. إن شاء الله نهير كن كما أنتم تحبوا، نهير هكا فيه النشاط والحيوية. طقس سخون، أي نعم طقس سخون، درجة حرارة مرتفعة بعد التقلبات الجوية اللي هكا شوية شوية خليتنا نقولوا شنو فما المنخفض الجوي سيبون قريب يوسف. كنا لكم البارح على المنخفض أو مش منخفض، نحكيه على التقلبات الجوية المرتقبة نهار 12 أكتوبر، وأكيد احنا مع كل التحيينات فيما يخص الوضع الجوي. دونك خليكم معنا سواء على موقعنا jehrefm.net، في برامجنا مواعيدنا ديما تكونوا ابديتد في الاخبار فنيه كانت وطنيه عالميه اقتصاديه رياضيه، الكل تلقاوه على www.jehrefm.net. سينو برنامج من خلاله تلقاو الاخبار الفنيه، المزيكا بنت المزيكا تسلطينا مع المزيكا، وجوله في مع اهم خلينا نقولوا المهرجانات والتظاهرات، هذا الكل واللي كيف تكون حاضره معكم بموجاتها الايجابيه. خليني نسلم على سي سامي ذويهري في الإخراج، نقوله أهلا وسهلا ومرحبا سي سامي منورنا. تحياتنا لياسمين الجميلة اللي تكون معنا في الديجيتال، حتى كي تطلع علينا حتى درج نورنا، اسمها ياسمين اسم على مسمى. هي بلوسيف معكم وقدام ميكرو الدنيا ما فيها. تحية لمروان سعد زيدا وكل زملائنا. كالعادة الغونديفو ينطلق معكم توت سويت مع شيرين والموزيكا، وكي تغني شيرين وتقول آه يا دنيا نقول لكم تدوفوا السوت وتونسوا معنا. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

إذا النبي الله إذا دليش بيل بيان سور يكون حاضر في البليست متاعنا أنا نموت عليك. ما احنا في ستار نيوز باش يكون الكينج أوف بوب مايكل جاكسون، عنا تامر حسني، عنا أحمد عز، كريم عبد العزيز وغيرها من الأخبار الفنية. تلقاو تفاصيلها توت سويتا. علاش قلت الكينج أوف بوب؟ الحقيقة اليوم 3 أكتوبر ترجع بنا الذاكرة إلى سنة 1996. كيما اليوم وصل ملك البوب مايكل جاكسون لتونس باش يحيي أول حفل فني ليه في العالم العربي والإفريقي. وقتها وسائل الإعلام العالمية كانت في تونس باش تغطي الحدث هذايا، وتصدرت تونس كل صحف العالمية والقنوات الدولية. الحفل اللي احتضنه الملعب الأولمبي بالمنزه واللي زاد شتى تنظيم استثنائي وحضور جماهيري فاق 60,000 متفرج في واحدة من أبرز السهرات الموسيقية في تاريخ البلاد. وعرفت تونس خلال السنة هذيك موسم سياحي ناجح ساهم في تحقيق نسبة نمو ملحوظة على مختلف المستويات. وكي نشوفوا الصور ما نجمو كان نقولوا يا حسرة مصاب الدنيا ترجع بينا لسنوات الحقيقة نشوفوا فيها أسماء عالمية كما الكينج أوف بوب مايكل جاكسون. دونك 6 أكتوبر 1996 كما اليوم كان في تونس الكينج أوف بوب بيان سور حاضر، والجمهور كان على موعد استثنائي مع حدث تنظيميا كان الأنجح وكل العالم حكى على الحفل هذايا. من الكينج أوف بوب خلينا نحكيه على أسماء زادة عندها هكا حضورها ولكن في مجال آخر، نحكيه في التمثيل، نحكيه في الفن السابع، نحكيه على أسماء زادة كيف كيف قاعدة تحقق في نجاحات كبيرة. أحمد عز، كريم عبد العزيز، هديو هذية اللي اجتمعوا في فيلم سيفن دوغز، الفيلم اللي تبنيته خلينا نقوله أو مولدته هيئة الترفيه السعودية. نحكيه على فيلم حقق إيرادات كبيرة، اليوم 6 أكتوبر يوصل الأعلى رقم دخلا في تاريخ السينما المصرية كما قلنا خلال 60 يوم. دونك جمهور كان حاضر في دور العرض، وبعد 20 كما قلنا أسبوع إيرادات توصل 273 مليون جنيه مصري. نحكيه كما قلنا على عمل جماعة وكان من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، في فترة حبوا أنهم تكون 20 أسبوع كامل. الفيلم هذا يتمتعوا به الجمهور في قاعات السينما المصرية بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى السينمائي، ونجح وقتها في فترة عرضه في تحقيق أرقام قياسية على مستوى شباك التذاكر. سيفن داغز دونك كما قلنا النجم يحقق إجمالي إيرادات وصلت ل 273 مليون جنيه خلال فترة عرضه في دور السينما المصرية، وتصدر قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وتجاوز فيلم ولاد رزق 3 دونك بطولة زادة أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين اللي حقق نحو 260 مليون جنيه خلال فترة عرضه في موسم عيد الأضحى عام 2024. كما قلنا بالتزامن مع نهاية رحلة سيفن دوغز في قاعات السينما، تستقبل دور العرض غدوة الأربعاء فيلم آخر للفنان كريم عبد العزيز، وهو مطلوب عائليا باش يبدأ رحلة سينمائية جديدة دون غياب عن المنافسات السينمائية، وين يكون زاد أمام فرصة جديدة للحفاظ على حضور الجماهيري في دور العرض، خاصة أنه الفيلم الجديد ينتمي إلى نوعية الأفلام الاجتماعية الكوميدية بعد ما قدم الأكشن. كما قلنا نحكيه على فيلم يجي في إطار الأكشن سيفن دوغز، دونك اللي يحكي على ضابط الأنتربول خالد العزيزي اللي يضطر باش يتعاون مع مجرم سبق أنه ألقى القبض عليه، ولكن باش ينجموا يقعوا بمنظمة إرهابية دولية تحمل اسم سيفن دوغز، دونك تروش للمخدرات في منطقة الشرق الأوسط. دونك الفيلم نلقى فيه قصة تعتمد على الإيقاع السريع، المطاردات، التنقل بين عدة دول حول العالم. وشوفنا زادة مونيكا بلوتشي كانت عندها أباريسيون في الفيلم هذايا، سلمان خان دونك كانوا حاضرين. دونك الفيلم اللي بلغت الميزانية متاعو، ميزانية إنتاجه نحو 40 مليون دولار كما قلنا، وشاركوا فيها أسماء معناها عالمية كيف كيف زادة عربية. شوفنا نصر القصبي، شوفنا سيد رجب، شوفنا تارا عماد، وكما قلنا مونيكا بلوتشي لوقت اللي حضرت في العرض الأول للفيلم. الصحافة العربية والعالمية اهتمت فقط بإطلالة مونيكا بلوتشي وحضورها كما قلنا على السجادة الحمراء الخاصة بعرض الفيلم في لافون بروميير نتاعو بيان سور. دونك نحكيو على فيلم من سيناريو وحوار محمد الدباح واخراج الثنائي عادل العربي وبلال
فلاح. دونك كما قلنا نحكيو على أرقام قياسية، نحكيو على إيرادات كبيرة. اليوم تم يعني سحب الفيلم هذا من قاعة السينما باش تبدأ الرحلة بالنسبة للزوز نجمين، دونك أحمد عز وكريمة عبد العزيز، كل واحد في تجربة سينمائية جديدة. سينما نيش نبعدوا على السينما، خلينا نبدأ في السعودية. يا سيدي في السعودية باش نحكيو على طرح أفلام كما قلنا أفلام رعب، أفلام رعب، ثلاثة أفلام رعب سعودية ومصرية في السينما قريبا، منها جحيم العابدين، هذا اللي تستعد له دور السينما العربية. دونك وقتين نحكيو على أفلام سعودية ونعرفوا الإنتاج السعودي في الفترة الأخيرة ودعم هيئة الترفيه للأعمال العربية ومن خلال زاد المهرجانات. دونك اليوم نلقاو أفلام سعودية من عند مخرجين سعوديين كيف كيف، زاد حتى ممثلين. دونك اليوم أفلام مرتقبة، منها الفيلم السعودي جحيم العابرين اللي باش يتقرر عرضه نهار 19 نوفمبر، العمل من سيناريو وقصة أسامة المسلم عن روايته اللي تحمل الاسم ذاته. نحكيه على عمل كما قلنا فيه إثارة، فيه تشويق، حول فتاة وحيدة تقود سيارة متاحة، و صادف شاب بعد ما تعطلت سيارة متاحة باش تقرر انها تغلب رغبتها باش تعاون الشاب وإيصاله الأقرب محطة على إحساس غامض انتابها. دونك فيلم فيه برشا أكشن، تصوير العمل يعني هكا في كادر مظلم وبرشا أسئلة يطرحوا العمل هذايا. دونك كما قلنا فيلم رعب سعودي لهناء العميري باش يكون في دور العرض نهار 19 نوفمبر. دونك كيف كيف نحكيه على الساعة 12 اللي يجمع طارق لطفي ورانا رئيس هذا كيف كيف. فيلم تجربة سينمائية جديدة تعتمد على أجواء الرعب والإثارة والتشويق. نحكيه على عمل قريبا مش يتم عرضه في صالات السينما العربية، وكما قلنا عمل زاد يسوده الغموض. هذا فيما يخص الزخم الانتاجي السعودي والأفلام والتشجيع للسيناريست والمخرجين على إبداعات من خلال الوركشوبس تكون في المهرجانات أو دعمهم انتاجيا. دونك إن شاء الله تكون حاضرة الأعمال هذه زادة في قاعاتنا التونسية، وإحنا ديما زادة نتمنى أنه أفلامنا التونسية تشوفوا منها الكثير والكثير. دونك ما تراتيوش أي عمل سينمائي يكون في دور العرض، امشي وتفرجوا اتمتعوا انقدوا اكتبوا، ولكن ما تحرموش رواحكم من أنكم تتفرجوا في العمل. من السينما خلينا نمشيو الاسم آخر، زادة ممثل يغني يكتب يعمل لي شو، نحكيو على تامر حسني. تامر حسني اللي باش يكون حاضر في لندن. دونك نحكيو على اسم خلينا نقوله يعني يدخل موسوعة جينيس من ناحية نسب المشاهدات، اسم يكون حاضر في السهرات في الحفلات في الأجواء الخاصة. دونك اللي ما تنجم تخليه كان قريب من جمهوره وتخليه هكا يعني يستنيوه، وين ما تكون عنده إطلالة إلا ويستنيوه، ويبدو أنه بعد 8 سنين يكون حاضر للجالية العربية في لندن. دونك في العاصمة البريطانية باش يتم إحياء حفل الفنان تامر حسني نهار 31 أكتوبر، عودة إلى الجمهور البريطاني كما قلنا بعد غياب 8 سنوات، سلسلة من الحفلات الخارجية اللي باش يكون بداية متاحة من العاصمة البريطانية. نحكيه على شركة المنظمة اللي بدأت تيزي للحفل هذية عبر الحساب الرسمي لشركة المنظمة. دونك أوفو أرينا كما قلنا نحكيه على أول فنان عربي قدم استعراض رئيسي على أرضية لايف نيشن دونك في بريطانيا. الشركة قالت في منشورة أنه تامر حسني يعود إلى لندن في أول عرض له منذ 8 سنوات، وهو كما قلنا في أوفو أرينا ويمبلي دونك في 31 أكتوبر 2026. وقالت أنه الحفل هذا بيكون في أول فنان عربي أدي عرض رئيسي على أرضية لايف نيشن في المملكة المتحدة مع مجموعة موسيقية ذم أكبر أغانيهم. المنتظر أنه يقدم تامر حسني خلال حفل مجموعة من أشهر أغانيه قديمة جديدة إلى جانب أغنيات الألبوم الأخير مش حتكرر اللي باش يتم طرحه قريبا. دونك كما قلنا أسماء يعني رغم هكا ما نعرفش برشا يقولوا تامر حسني ما نجموش نقارنوه بالهضبة، ولكن كل واحد عنده ستيل متاعه وكل واحد عنده الجمهور متاعه وكل واحد عنده الأعمال اللي تخليه قريب من الجاليات العربية أينما كانت. وظهر لي زاد الاسم اللي باش نختموا بيه يحبوها ويستنوها وقتاش تكون حاضرة في السهرات. نختموا
مع شيرين. البارح كنا حكينا على فاضل شاكر اللي ان شاء الله الحفل المرتقب باش يكون نهار 22 اكتوبر عوده الغائب فاضل شاكر، دونك باش يكون حاضر بعد غياب طويل على جمهوره لاول مره نهار 22 اكتوبر في الرياض. حكينا على تفاصيل السهره، موعد طرح الليتيكي، لكن يبدو انه هكا المفاجآت مازالت يعني قاعده تكشف واحده واحده للجمهور اللي يكون حاضر في موسم الرياض 2026. دونك بعد الاعلان عن الحفل الفني فاضل شاكر، كشف المستشار تركي آل الشيخ عن ثاني مفاجآت موسم الرياض والمتمثلة في تنظيم ليلة فنية بعنوان إحساس العرب باش تكرم النجمة بليتو شيرين عبد الوهاب. هذا باش يكون إن شاء الله نهار 6 نوفمبر ضمن فعاليات موسم الرياض 2026. وهكا عملنا هكا جولة سريعة جدا في الأخبار الفنية سينمائية كانت وإلا زادة أخبار تهم النجوم اللي يكونوا حاضرين بالموزيكا متاعهم في البلايست متاعنا ديما في بلو نوي على موجة جوهر فيم الدنيا ما فيها.

بلونوي 9:43 دقيقة على موجتنا. رجعنا لكم في بلونوي الرونديفو حتى نوصل لي لسامي دوري في الإخراج يبالوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها, وهو بعد شوية زاد يلتحق بنا أشرف بن عبد السلام في قسم الأخبار باش يعطينا آخر الأخبار. أكيد ترجو تلقاوها وتقراوها على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم, وإلا موقعنا جوهرة فيم دوت نت. خلينا نمشيو للأخبار الثقافية ونحكيو على ملتقى الفنون في نسخته 7 من 10 إلى 30 أكتوبر 2026 من تنظيم المندوبية الجهوية بسوسة بدعم من وزارة الشؤون الثقافية, وإيفنمون ملتقى باش يتم تنظيمه بدار الثقافة أكودا. برمجة تنطلق إن شاء الله كما قلنا من نهار السبت 10 أكتوبر مع 5 متاع العشية بتدشين معرض الفنانة التشكيلية هناء بوكثير بعنوان رموز ومرافقة عازف الساكسفون الفنان علاء الدين بن عمر. هلا لحد 11 أكتوبر دونك مع 10 متاع الصباح عرض مسرحي بعنوان مهران من تقديم نادي المسرح بدار الثقافة أكودا تحت إشراف المسرحي الصادق عمار. نهار الجمعة 16 أكتوبر مع 6 متاع العشية عرض مسرحية آخر محطة إخراج لطفي بن صالح للكهول والشباب دونك مسرحية هذه. سينو مع نهار السبت مع 6 متاع العشية نهار السبت 17 أكتوبر نهار مع 6 متاع العشية عرض أشاريط سينمائي باراسول لهيفل عاد بن يوسف, كما قلنا عرض خاص للكهول والشباب. نهار لحد 18 أكتوبر مع 10 متاع الصباح عرض أشاريط السينمائي خاتم عليسة لمحمد خليل البحري. نهار السبت 24 أكتوبر مع 9 متاع الليل عرض كوريغرافي لمجموعة أندانس. ونهار الجمعة 30 أكتوبر 2026 مع 6 متاع العشية عرض موسيقي من إنتاج نادي الموسيقى بدار الثقافة أكودا تحت إشراف الأستاذة جيهان بوزعبية. دونك هذا فيما يخص ملتقى الفنون الدورة 7 من 10 إلى 30 أكتوبر. البرمجة وكل الفعاليات اللي كنا نحكي فيها تكون بدار الثقافة بأكودا, وفي كل مرة نذكركم بالملتقيات بالتظاهرات. البارح حكينا على الأكتوبر ميوزيكال بليتو دونك الأكتوبر غوز بيان سور تلقاو كل محتوى يهم ليزاكسيون اللي تابعة الأكتوبر غوز ديما على موقعنا في برامجنا, لكن نذكركم ديما بالمواعيد الثقافية في كل السهرات بلونوي ديما على موجات الدنيا وما فيها جوهرة اف ام. خليكم معنا موسين الغونديفو بالموزيكا بالريتم بالمتابعات بالأخبار بالبنة بالتصفيق. تحياتنا لكل من تحق بنا في الاستماع والمتابعة كالعادة جمولة تكون حاضرة معنا في الاستماع دليل كيف كيف زوز أي نعم زوز من الأوفياء لجوهرة فام ولي برنامج يقولوا لي تكون فيه أنت. دونك تحية كبيرة لكم إن شاء الله ديما مستمتعين بالموزيكا وبالريتم. تحياتنا زادة الأمونة أمينة, تحياتنا الخونة حمزة اللي يسمع فينا قشة دثنية, وكالعادة نستنى في بنة الموزيكا في ساعتكم الثانية. دونك قلت ونسني في الثانية إن شاء الله ثانية زينة للناس الكل دوبلكم على رواحكم. زيدوا في الصوت مازلنا مواصلين معكم حتى نص الليل.

0: بلونوي بلونوي ترجع لكم بعد شوية. المشهد مع زهير الجيس.
1: تعيش معاه أما ما عادش تحكي معاه، موجودين تحت سقف واحد أما بيناتكم آلاف الكيلومترات، تعيشوا في نفس الدار أما كل واحد عايش وحده، لا طلاق حقيقي ولا زواج فعلي، لا خصام واضح ولا حتى قرار بالانفصال، فقط صمت وبرود. هل الطلاق الصامت هو نهاية للحب ولا محاولة أخيرة باش تبقى العائلة موجودة أمام المجتمع؟ ما نطلقش على خاطر صغاري لكن ما عادش ننجم نعيش معاه. هل الصمت ينجم يقتل العلاقة أكثر من الطلاق؟ الطلاق الصامت موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام.
2: مرحبا بكم. عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب جلسة بقصر باردو خصصتها لتدارس فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. وأكد أعضاء اللجنة خلال النقاش أهمية التعمق في دراسة مختلف فصول المقترح وإيلائها العناية اللازمة من حيث الدرس والتدقيق بالنظر إلى أهمية الدور الذي تؤديه مؤسسات الطفولة في بناء شخصية الطفل وتوازنه النفسي واندماجه في المجتمع حسب بلاغ للمجلس. أدى وزير الفلاحة والموارد المائية صيد البحرية عز الدين بن شيخ اليوم زيارة ميدانية إلى مشروع سد خزان السعيدة بمعتمدية وادي الليل من ولاية منوبة لمتابعة تقدم الأشغال والاطلاع على مختلف مكونات المشروع والإشكالية الفنية واللوجستية المطروحة وسبل استكمال الأشغال المتبقية. الوزير طلع خلال زيارته على مدى تقدم الأشغال بمختلف مكونات السد وخاصة الأشغال المتعلقة بالحوض الساكب والحاجز الترابي والمنشآت الملحقة وشبكات التحويل والتعبئة ومحطات الضخ، إضافة إلى مختلف التجهيزات الضرورية لاستكمال المشروع ودخوله حيز الاستغلال في أفضل الظروف. الوزير أكد ضرورة مواصلة العمل وتسريع نسق استكمال الأشغال المتبقية مع الحرص على احترام المواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة. هذا وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع وفق بلاغ وزارة الفلاحة حوالي 214 مليون دينار، فيما بلغت نسبة تقدم الأشغال حوالي 92% مع مواصلة العمل على استكمال مكونات المشروع وأشغاله النهائية. ختاما في أخبارنا العالمية، أعلنت سلطنة عمان عن تنفيذ عملية إجلاء طبي لعشرة من أفراد طاقم ناقلة نفط ترفع علم بنما بعد تعرضها لهجوم قرب السلطنة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
3: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
4: احنا نبسم تاعنا راهو جوهر فهم، نشكيو كان جوهر فهم نشكيو لحد.
3: عندك راي؟
4: ربي محمد رسول،
3: ما تخليهاش في قلبك،
4: مش حرام عليكم.
3: اتصل بميكرو جوهر على 29-100-100 وإلا 73-243-1000.
4: جوهر فهم راني ديما نتبع فيكم، جوهر رسولي صوتي.
3: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
5: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلى يوفقكم.
3: ميكرو جوهر، ما تخليهاش في قلبك.
0: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
6: برعاية مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
0: أريدو، طور عالمك. جوهر سبورت
7: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلهم معنا في جوهرة سبور. البداية ببطولة الرابطة المحترفة الأولى الويكاند هذا، باش يكون الموعد مع الجولة الخامسة ذهاب الماتشات الكل انطلاقا من ماضي ساعتين ونص نهار السبت 10 أكتوبر. الدفعة الأولى في ملعب حمادي العقربي بيراد سترجي يستقبل الأولمبي الباجي، سي بي يستضيف الاتحاد المونستيري، اتحاد بن قردان النادي الإفريقي، مقابلة منتظر غياب صادق قديدة اللي تعرض الإصابة مع المنتخب الوطني التونسي، بينما من المنتظر مشاركته في رحلة النادي الإفريقي إلى لوبومباتشي. والدربي تقدم سقيط الدير باش يجمع سقيط الدير بالنادي الرياضي الصفاقسي، باش يكون في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. هذا بخصوص دربي صفاقس. لحد 11 اكتوبر الدفعه الثانيه في اولمبي سوسه ليتوال نادي حمام لنف، الهادي بوسلامه من المنتظر غيابه على ليتوال بسبب عقوبه الانذارات، عنده الانذار الثالث. ترجي جرجيس امل حمام سوسه نجم متلوي الملعب التونسي، شبيبه العمران تلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى. في الترجي الرياضي التونسي إصابة المدافع المحوري مروان الصحراوي على مستوى الرباط الصليبي في الماتش أميكال اللي كان جمع الاسبيرانس بالاتحاد العسكري الليبي، هذا حسب أكدوا الترجي في انتظار الفحوصات الإضافية لتحديد مدة الراحة وموعد عودته للتمارين. نحكيو على المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة بقيادة أنيس بوجلبان، باش يلعب ضد الغابون في التور الثاني من تصفيات كان مصر 2027، هذا بعد التأهل على حساب البنين بعد ما ربحنا زوز بلاش في أولمبي سوسة ثنائية عمر بن علي، وخسرنا معها البارح في العاصمة التوغولية لومي هدف مقابل صفر. دونك منتخبنا رسميا في التور الثاني من التصفيات، وهذا التور قبل الأخر. إن شاء الله منتخبنا يحقق التأهل قدام منتخب الغابون ويكون في نهائيات كان مصر 2027. في نجم المتلوي أحباء الفريق نفذوا وقفة احتجاجية قدام مقر معتمدية المتلوي المطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذ النادي من أزمته المالية. الأندية التونسية والمسابقات الإفريقية، نبدأهم بالنادي الإفريقي اللي مش عمل ديبلاسمون إلى لوبومباتشي لمواجهة فريق توبويسون مازامبي، ذهاب نهار 17 أكتوبر الأربعاء متاع العشية بوقت تونس مقابل زفر الحكم الموريتاني دحان بيدا. بالنسبة للإسبيرانس مش عمل ديبلاسمون ليبيا لمواجهة السويحلي نهار 18 أكتوبر 8 متاع الليل في ليبيا مقابل زفر الحكم الكاميروني بيير جون نغوي. في كاس الكاف سي اس اس ترجي جرجيس زوز ممثلين، سي اس اس يلعب ضد اكاديميه امادو ديالو الايفواري، ذهب 17 اكتوبر 5 متاع العشيه في ابيجان، يزفروا الحكم فابريس سانتوس من الكافير، والروتور في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. بينما ترجي جرجيس باش يستقبل في الذهاب ريال باماكو المالي نهار 17 اكتوبر ما 3:30 متاع العشيه في استاد طيب المهيري في انتظار مباراه العوده اللي باش تكون اون ديبلاسمون في باماكو. بالنسبه لمباراه الذهاب يزفر الاوغندي لاكي رزقية. نحكيو على الرابطة الثانية وبرنامج المقابلات الجولة الثالثة اللي باش تتلعب نهار السبت ولحد دونك 16 أكتوبر مستقبل سليمان جمعية ميغرين، النجم الخلادي سكاك الحديد الصفاقسي، الملعب السوسي بعث بوحجلة، مكارم المهدية هلال بساكن، مستقبل الجابس هلال الشابة. نهار لحد الدفعة الثانية سبورتينغ بنعروس اتحاد تطاوين، محيط قرقنا كوكب عقارب. أيضا بالنسبة للمجموعة الثانية مقابلاتها باش تكون زادة سبت وحد، نهار السبت هلال رديف النادي القربي، بقية المقابلات نهار الأحد جمعية أريانا القلعة الرياضية، أولمبيك الكيف قوافل في القفصة، سبورتينغ المكنين جندوبة الرياضية، شبيبة القيروان اتحاد بصور السيف، أمل بوشمة الملعب الجيبسي، أولمبيك مدنين مستقبل القسري. نحكيو على الباسكيت، غدوة باش تكون الجولة الرابعة في البطولة انطلاقا من ثلاثة النادي الافريقي الملعب النابلي 6 متاع العشية، بقيت المقابلات الاتحاد المونستيري حمام سوسة، النجم الراتسي اتحاد الانصار، شبيبة المنازة شبيبة القيروان، داليتو غرومبيليا النادي الرياضي الصفاقسي، نجم حلق الواد تلعب ضد النجم الرياضي الساحلية. نحكيو على المنتخب الأرجنتيني اللي يلعب الليلة مقابلة مبرمجة مع نص الليل مقابلة ودية في استاد المونيومونتال في العاصمة بيونس آيروس قدام 85 ألف متفرج ضد البنين في لقاء يتصدره وداع قايده ليونيل ميسي. ميسي 39 سنة 208 مقابلة مع الأرجنتين بعد نجاحات كبيرة بعد تحقيقه للقب كأس العالم في مونديال 2022 والكوبا أمريكا وغيرها من تيترويت. حتى اليوم كان احتفاء خاص بميسي في مسقط راسه مدينة روزاريو اللي تحولت المسرح، رسالة جماهيرية وضعه قميص عملاق يحمل رقم 10 بطول 30 متر حمل رسالة شكرا تقديما لما قدمه البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي لمنتخب التانغو. كانت هذه اخر نشراتنا الرياضيه لليوم، قدمها لكم انيس الذوادي. نشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهر اف ام بوينت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهر اف ام. لكم زينه الناس الكل في الامان.
0: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور افيك ليكيب سبور. بلومي بلومي كل يوم من الاثنين الجمعه من 9:30 الليل على جوهر اف ام تي في.

0: 10:29 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بلو نوي. كما قلنا لكم نرجو بكم لسنوات التسعينات، موزيكا جولد نوستالجيك، ترجعنا للجيل الذهبي، غنيات باش تدندنوا معاها. 98 94 95 96، أشرف بن عبد السلام ظهر لي باش يرجع للأجواء هذية في بنة الموزيكا، وتفكرون أكل كاسيت وكشي ستيريو، يا حسرة، والمسجلة، الله الله، شكون اللي عنده مسجلة فيها عنده زوز كاسيت وبافل، يبدأ كل بافل الكبير هذا كنت تبدأ هكا تمشي بكتافك على توتسويت في بنة الموزيكا.
1: بنة الموزيكا
0: ونزيدك حاجة أخرى أشرف وسامي، الولكمان نسيتو؟ ليه ما كنتش مغرومة خارجة من البافل؟ تري تري بيان، هو هذيك ربي يعطيك على قلبك والأخبار، صوتك خارج من البافل ديش دونك هاوكا الأمور ماشية كما أنت تحب. يا سيدي خلينا نمشيو للتسعينات وموزيكة التسعينات، واخترنا لكم اليوم في بنة الموزيكا الحب الحقيقي لمحمد فؤاد، واحدة من أشهر وأبرز الأعمال، أعمال الفنان المصري محمد فؤاد، خرجت عام 1998 ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم وحقق نجاح جماهيري كبير في الوطن العربي. الأغنية من كلمة شعر مصطفى كامل وألحان عصام كاريكا، وتم تسجيلها في استوديوات أم ساوند. الأغنية اللي نحكي وفيها على الحب ونتغنيه فيها على الحب الحقيقي اللي يقولك بيعيش يا حبيبي، بيعلمنا نسامح، بينسينا مبارح، بيعلمنا دايما نفكر في أيامنا اللي جاي. حلو الميكرو يا أخوي، حلو الميكرو، حلو الميكرو يا أخوي، متفاعل. يلا سيدي هذه أغنية باش نسمعوها بعد شوية في البليست متاعنا. سينو عنا عبد المجيد عبد الله، يا طيب القلب، هذه نهديوها لأشرف من عبد السلام، ترجع بنا ل 1997، واحدة من أشهر الروائع الفنية والغنائية للفنان السعودي عبد المجيد عبد الله. كما قلنا عام 1997 خرجت كغنية رئيسية في الألبوم حمل نفس الاسم وحقق نجاح قياسي في منطقة الخليج والعالم العربي. الأغنية من كلمة شعر سالم الخالدي وألحان الملحن ممدوح سيف، وتم إنتاجها وتوزيعها من عند شركة روتانا. الأغنية تصنف كعلامة فارقة في مسيرة أمير الطرب، وين ساهمت بصوته ولحنه واللحن الكلاسيكي متاعها باش إنها توصل بيان سور وتكون غناية التوى كيف نسمعوها وقت اللي قولوا يا طيب القلب وينك، حرام تهجر دينينك، مشتاق لك يا حياتي، عسى يردك حنينك. هذي اللي نسمعوه بعد شوية دونك في بنة الموزيكا. نزيدوكم زادة واحدة من الروائع الرومانسية الخالدة الفنان الكويتي نبيل شعيل، ما أروعك بلبل الخليج، غنية صدرت عام 1998 كغنية رئيسية زادة في الألبوم، حقت مبيعات ونجاح باهر في جميع أنحاء الوطن العربي. الغنية من كلمات شعر خالد البذيل وألحان الملحن القدير مشعل العروج، توزيع الموزع المصري طارق عاكف. الغنية تقول ما أروعك أعجاب عيني فيك، هو كل الحكاية، ما أروعك ما أروعك، وأنا مع الكلمات حاجة من وراء العقل. سينو نختمه مع عمرو دي وقت اللي يقول بيلوموني، غنية رومانسية عام 1994 للهضبة عمرو دي، كانت الغنية الأولى للألبوم، باش تسمعوها تتمتعوا بها في بنة الموزيكا توت سويت.

ديه بيلوموني نسمع على 10:46 جو التسعينات موزيكا رجعت بينا للذكريات. خسارة أشرف هبطي حاضر في الأخبار ولا راني حكيت لكم شو قال لي الدوبة ما سمع غنيات وهكا جو التسعينات حسسني اللي هو عمره 18 هو مازال معناه مازال في مقتبل العمر دونك حكي لي هكا على الذكريات اول كرهبه عندهم في الدار كيفاش جو السيزيام كيفاش الوالده نتاعو قالت له برا خذ لي كاسيت نتاع عمرو دياب. بالحق معناه هذه الذكريات اللي ترجع مع الموسيقى وتخلينا هكا نعيشوا دي مومون الحقيقه ساعات نفقدوهم ونستفقدوهم وماذا بينا لو كان يرجعوا في الميموار نتاعنا ونعيشوا كالبنه هذيك اللي تلقاوها في بنه الموسيقى. سينو اغاني اخرى نقترحوها عليكم في الاوكسيدونتال ترجع بينا لأجواء التسعينات بالتحديد 1992 بصوت واحدة من أشهر مغنيات بيان سور كي نحكيه على ويتني هوستون نحكيه على واحدة من أشهر الأغاني عالميا I will always love you أي نعم مش نقعد ديما نحبك. الغنية ذي كما قلنا اللي صادت عام 1992 تكون حاضرة بذكرياتها الكل للي عنده هكا ذكريات مع أغنيات ويتني هوستون I will always love you. دونك نحكي وزيدة على بيبي One More Time نحكي وعلى بريتني سبيرز اللي صنعت من الغناية هذية صنعت نجومية بريتني سبيرز. نحكي وكما قلنا على غناية تضاف لي أو خلينا تعطي هكا إشعاع والمسيرة الفنية المتميزة للمغنية الأمريكية بريتني سبيرز. الغناية صدرت في أكتوبر 1998 كجزء من ألبومها اللي أحمل نفس الاسم متاع الغناية. نحكي وكما قلنا على نجاحات بالجملة غناية صدرت هكا كل المحطات عالميا في أكثر من 20 دولة باعت أكثر من 10 ملايين نسخة عبر العالم باش تولي واحدة من أكثر الأغاني مبيعا في التاريخ وترجع بينا لجو التسعينات. دونك بيبي One More Time تكون حاضرة معكم في البليست متاعنا. سينو زومبي شكون ما يعرفش الغنية ذي للفرقة فرقة الروك الإيرلندية الكرامبريز دونك اللي يكونوا حاضرين معنا في البليست متاعنا واللي يرجعوا بينا لتاريخ إصدار الغنية في سبتمبر 1994 كأغنية رئيسية في الألبوم. دونك نحكي كما قلنا على غنية حقت مشاهدات بالمليارات. دونك هذا اللي باش تلقاوها معنا في جو التسعينات.

الثمانينات إن شاء الله تعطيكم هكا ذكريات جميلة. توما إذا كنت تسمعوا فينا قولوا لنا شنو ذكرياتكم على 73 24 3000 29 100 100 في بلونوي مع سامي ذويهري في الإخراج هبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها وأشرف بعد شوية خنشوفوا شنو بيش يجيب لنا ذكريات وقت اللي يسمع الشوا متاعنا ميوزيكال في الأوكسيدونتال وجو التسعينات. أهلا وسهلا مرحبا.

0: بلو نوي. بلو نوي ترجع لكم بعد شوية. للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. تم تأكيد خلال يوم إعلامي جهوي حول أهمية البقوليات في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج، نظم اليوم بنصرت على ضرورة توفير الأسمدة في الأجيال المناسبة بما يضمن حسن انطلاق الموسم الفلاحي، إضافة لدعوة إلى النظر في إمكانية إعادة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بزراعة البقوليات ودعم حضورها ضمن التداول الزراعي. وتم تنظيم فعاليات هذا اليوم الإعلامي بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنزرتا الذي نظمته الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة مع بالشراكة مع الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ومندوبية الجهوية التنمية الفلاحية وفق بلاغ صادر عن الاتحاد التونسي للفلاحة. وتناول اللقاء الذي نظم بإشراف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة عادل المجري جملة من المحاور الفنية المتعلقة بدور البقوليات العلفية والغذائية في تحسين خصوبة التربة ودعم الانتاجية وتعزيز استدامة المنظومات الزراعية إلى جانب أهميتها في التغذية الحيوانية. أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه لا توجد حاليا أي إجراءات أو دراسة مبرمجة لإدراج شركة نقل النفط عبر الأنابيب ببورصة أوراق المالية، مؤكدة أن هذا الخيار غير مطروح في الظرف الراهن بالنظر إلى خصوصية الشركة وطبيعة نشاطها الاستراتيجي، إضافة إلى ضرورة المحافظة على استمرارية المرفق العام وأمن التزويد. وجاء ذلك في رد كتابي وجهه وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، إجابة عن سؤال كتابي تقدمت به النائب فاطمة مسدي حول نشاط الشركة وحوكمتها ومردوديتها ومدى تأثيرها على الأمن الطاقي والمالي للدولة. ختاما وفي أخبارنا العربية، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها أحكمت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي بمدينة تعزة ضمن عملية فجر اليمن. وقالت قوات درع الوطن الفرقة الثالثة التابعة للحكومة اليمنية إنها أسقطت طائرة مسيرة معادية في مدينة الجوفة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara-fm.net

امرأة دي غنية على المرأة العربية. تحيتنا لكم ما كنتوا في المتابعة والاستماع. هذه بلو نوي الغنديفو حتى نوصل ليل في ساعتنا الثالثة. تعودتم مع جو تسلطينا تسلطينا مع الموسيقى مع هكا أجواء خلينا نقوله زادت هزنا لسهرات لحفلات لأصوات نحبوها تغني وتتغنى بأصوات فرقتنا وبموسيقى تقعد راسخة في البال. كنقولوا أغنية مستنيك بصوت نانسي عجرم. نالي نحكيه على واحدة من أجمل الإعادات الطربية اللي أبدعت نانسي عجرم في تقديمها. الغنية في الأصل هي من روائع الفنانة الكبيرة عزيزة جلال ومن ألحان الموسيقار العبقري بليغ حمدي. نحكيه على غنية تعودت في برشا مناسبات حققت يعني نجاح ضخم ومن أبرز المحطات اللي غنت فيها نانسي عجرم. نحكيه على حفل روائع بليغ حمدي في 2023 وين أبدعت في تقديمها مباشرة على المسرح بتوزيع طربي ساحر نال إشادة واسعة من الجمهور والنقاد. كيف كيف نحكيه على حفلات تونس كارتاج وين كانت غنية مستنياك فقرة أساسية يطالب بها الجمهور التونسي وتغني نانسي عجرم على مسرح كارتاج. دونك نحكيه مثلا على سهريتها في 2008 وكيف كيف مؤخرا سبتمبر 2026 وسط تفاعل جماهيري استثنائي تأدي نانسي عجرم غنية مستنياك اللي بشت متعو بها توت سويت فتسلطينا على موجات الدنيا ما فيها جوهر فهمها.

هذه منسي عجرة من الصباح حتى للأحداش واربعة وثلاثين دقيقة على موجة الدنيا وما فيها. تحية للي سوقوا، للي متونسين معانا، للي في الدويرة، للي في الخدمة، للي يكونوا معانا ومع فقرات بلونوي. تحية الفراس دونك اللي قاعد يسوق ومسلطن مع ننسي عجرم في تسلطينا على جوهرة فيم كالعادة. نحن نرافقكم وين ما تكونوا، وأكيد زادا بالموزيكا اللي نختاروها في تسلطينا. اخترت لكم في تسلطينا اليوم في جو الأوكسيدونتال، اخترت لكم غنية كلها أمل، لافيون غوز للأسطورة الفرنسية إيديت بياف، اللي غناها وعاود غناها أكثر من 300 فنان عالمي وعربي عبر السنين. نحكيه على مايكل بوبلي، نحكيه على مادونا، ليدي غاغا وغيرها من الفنانين، حتى زادة فنانين العرب وتوينسا غناوا لي إيديت بياف، لافيون غوز، صابر الرباعي، أمل مثلوثي، هبة طوجي وغيرها من الأسماء اللي كما قلنا غنيت لافيون غوز. داليدا كيف كيف غنيت الغنية هذية وحققت نجاح كبير وقت اللي أديتها. نحكي على مجموعة من النسخ وأكثر من طريقة غنيت بها داليدا غنيت لافيون غوز. نحكي على نسخة الستينات 1965، سجلتها بطابع كلاسيكي أوركستري رومانسي قريب ياسل ليروح الأغنية الأصلية. بعد عام 1976 وزعتها من جديد في ألبومها دونك كوتشابو باسي، وعملت بها رواج كبير في الحفلات. دونك نحكيه على نسخة السبعينات والديسكو، نحكيه على ديوج معها مع خوليو غليسياس عام 1981 من أجمل وأشهر العروض اللايف، واللي غنيتها مع النجم العالمي خوليو غليسياس في سهرة تلفزية جمعت بين سحر الصوت والرومانسية. ولكن احنا كي نرجعوا شوية لحكاية الغناية والأصل الغناية والتفاصيل الغناية، لافيون غوز نحن ديما نقولوها حتى كي هكا الدنيا ضيق بينا شوية ونلقاو باسيس أمل، ويجي حد من أصدقائنا يقول لك تي علاش أغزر راي لافيون غوز. دونك نحكيوا على غناية فيها برشا أمل، لكن الغناية الأصل متاحة بديت من رميد الحرب العالمية الثانية، يعني ما هيش غناية عادية، هي قصة أمل حب للحياة. تولدت كما قلنا من رماد الحرب العالمية الثانية، وتكتبت على حافة طاولة في قهوة باريزية. أي نعم، هذه التفاصيل الغريبة والسحرية لغناية لافيون غوز، اللي هي في الأصل ما كانتش لافيون غوز، كانت دي تخوكون غوز، هذه المسودة الأولى اللي كتبتها إيديت بياف، وكانت هكا معناها تحب تعطي منها تعطي فيها مجموعة من الأمل. دونك في عام 1945 كانت باريز كيف خرجت من دمار واحتلال الحرب العالمية الثانية، الناس دونك كانت فاقده الامل، تلوج على اي فرح على بسيس الروح اللي تخليه يرجع للحياه. في الوقت ذاك إيديت بياف كانت عايشه قصه حب قويه وملهمه مع فنان شاب وقتها، قاعدين في التراس نتاع قهوه في باريس مع صاحبتهم مغنيه. لمت إيديت بياف فكره وبدات تكتب في كلمات الاغاني على طرف ورق. اي نعم، بتشوفوا اصل الغنايه وكما قلنا كانت دي تروكون روز، بعد ولات لافيون روز، وبدات هكا تخمم كيفاش باش تلحنها. من الاول لحنت النغمه الاساسيه في راسها ودنتنتها، وما كانتش وقتها مقيده رسميا في نقابه المؤلفين والملحنين الفرنسيين، وما كانش عندها الحق قانونيا تمضي على اللحن باسمها. دونك طلبت من صاحبتها الملحنه مارغريت مانو باش تعاونها، لكن مارغريت ما عجبهاش اللحن وقتها، قلت لها هذايا لحن تافه ومش باش ينجح. يا اخي مشيت إيديت بياف لصديق اخر ملحن اللي وافق باش يسجل اللحن باسمه في النقابه كخدمه وصديقه، وسر هذايا تكشف بعد سنوات. الحقيقه الرفض مش فقط من الاصدقاء، جاي زاده من عند مساعدين ومستشارين فنيين كانوا قراب لإيديت بياف، قالوا لها الغنيه راهي ضعيفه وياسر رومانسيه وما تشبهش الستيل نتاعك الحزين والدرامي، وما نصحوهاش انها تخرجها. لكن إيديت بياف خليت الغناية وما غنتهاش، وخليت صاحبتها ماريان ميشيل تغنيها في الكباريهات قبلها. لكن في عام 1946 قررت إيديت بياف بتسجلها بصوتها وتخاطر بها، والنتيجة أنه الغناية ما خرجتهاش كسنجل رسمي. كان في 1947 وقتها قلبت الدنيا وولات بمثابة نشيد الأمل لفرنسا والعالم الكل بعد كآبة الحرب. الغنية هذه خلت إيديت بياف نجمة عالمية، وعاشت بها قصة حبها الوردية، وقعدت لليوم لغة الحب الرسمية في الموسيقى. مش هسمعها توت سويت مع داليدا وبصوت داليدا، وقت اللي هكا ندبر مش نوا نقوله تي خليها لافيون غوز، ما دايم كان وجه ربي. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

كريم شامبو وصلنا معاهم حتى لل 11:53 دقيقة على موجتنا هكا وصلنا معاكم الآخر الرونديفو بالنسبة لليلة في بلو نوي. تحيات ليكيب الكل, سامي دويري في الإخراج, شكرا ليك سي سامي على لي زوند بوزيتيف والأجواء اللي تعمل 66 كيف. تحياتنا لي كيف كيف زاد مروان سعد, سلموا علي برشا. تحيات ليكيب الكل, أشرف بن عبد السلام يكون حاضر معاكم بعد 7 دقائق بالضبط من توا, يعطيكم نشرة مفصلة للأخبار. ترجو تلقاو كل أخبارنا على موقعنا jehrefm.net. هبة لوسيف كانت معاكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم, إن شاء الله عجبكم. إشوا ميوزيكال متاعنا اليوم في فقرة بنات الموسيقى في تصلتينا والأخبار الفنية. أنا نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم, ليلتكم زينة. تشاو تشاو, باي باي.

0: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري، وبداية بالعناوين. كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني وأكد حرص الوزارة على مواكبة مسيرة التطوير والتحديث لمنظومتها التكوينية. وزارة الدفاع السعودية تعلن عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه جنوب غربي المملكة. وفي فرنسا تعليق الدراسة في المدارس الثانوية حتى نهاية الأسبوع. في تفاصيل أخبارنا، عقدت أمس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس النواب الشعب جلسة بقصر باردو خصصتها لتدارس فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال، وحظي الفصلان الثاني والثالث بحيز هام من تدخلات أعضاء اللجنة، حيث اقترح البعض الترفيع في سن قبول الأطفال بالمحاضن من شهرين إلى 3 أشهر انسجاما مع مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الخاص، والذي مكن جميع الأمهات من عطلة أمومة مدتها 3 أشهر. هذا تداول أعضاء اللجنة بشأن الأقسام التحضيرية وأجمعوا على وجود عدة إشكاليات مرتبطة بإمكانية فتح هذه الأقسام في رياض الأطفال والمدارس وحتى الكتاتيب، مع اختلاف بين في مضامين التنشيط واختصاصات المربين والظروف المادية لاستقبال الأطفال، خاصة عن تشتت أجهزة المراقبة. هذا وأشار بعض المتدخلين إلى الارتفاع المشهد في أسعار خدمات المحاضن ورياض الأطفال خاصة في تونس العاصمة والمدن الكبرى، مقترحين النظر في إمكانية تسقيفها. وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة إرجاء النظر في المصادقة على المقترح المعروض ومزيد التعمق في دراسة أحكامه، مع إمكانية الاستماع في شأنه إلى بعض الهياكل الأخرى. أكد كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق لدى افتتاح أمس الدورة التكوينية 28 للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلية حرص الوزارة على مواكبة مسيرة التطوير والتحديث لمنظومتها التكوينية والاستثمار في العنصر البشري استجابة لمقتضيات الممارسة الأمنية الحديثة. في أخبارنا العالمية، أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه خميس مشي جنوبي غربي المملكة. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي عن تعليق الدراسة في المدارس الثانوية حتى نهاية الأسبوع، وذلك لإجراء حوار مع الطلاب المحتجين، وأضاف أن اليسار الراديكالي يسعى إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية عبر احتجاجات الطلاب. خرج أمس عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية للتظاهر في أنحاء فرنسا في يوم جديد من التعبئة في ظل إجراءات أمنية مشددة لمواجهة حركات احتجاجية اتسمت بالعنف وهددت بالامتداد إلى الجامعات. تابعة ولا لقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: بعد العرب سات جوهر FM TV على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهر FM TV.

0: فستان مع أحمد الحداثي على جمعة FMTV. شوف أسمع واتمتع.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بكل مستمعين ومستمعاتنا في موعد جديد من ليبرونتين. موعدنا اليومي من الثلاثاء للجمعة والنص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. نترافقوا في سهرية الليلة وكل ليلة من خلال فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وطبعا من خلال تفاعلاتكم وإهداءاتكم اللي توصلنا عبر الواتساب على الرقم 48155000 وإلا لسماس على 85990. تحياتنا وشكرا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. خليكم توا مع الموسيقى ورجعي.

0: برونتين.
1: مرحبا من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا بدأت معاكم من نص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلة أولى على إهداءاتكم اللي بدأت توصلنا بالواتساب على 48155000 وعلى الاسماس على 85990. أما قبل لو كالعادة في الوقت هذا كل موعد مع فقرة حكاية غناية واللي لابش نتعرفوا القصة ورغنية سميرة سعيد هوا هوا، غنية من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور، وكانت خرجت عام 2015 ضمن ألبوم عايز أعيش. قصة الغنية يرويها الملحن بلال سرور.
2: كان في أغنية هندي أنا بحبها جدا اسمها هوا هوا، هم اسمها كده، فاللفظة هي معناها حاجة تانية، بس اللفظة الحروف بتاعتها أوا أوا أوا أوا ده عجباني قوي. فجيت في مرة سمعتها وقلت لها بصي بصي ما بيعملوا ايه. هي بقى سميرة برضو اللي هي بتلقط، هي بص فقالت لي هوا هوا ده ممكن هوا هوا ده جامد قوي، بتيجي نعمله. والأغنية التانية جامدة،
3: يعني تعمل ايه اللي هو تخليها
2: هي عجبها الفوناتيك الفوناتيك السهل ده. هي كانت ساعتها بتدور على أغنية مقسوم تبقى سنارة، يعني عندها الكلمة دي سنارة يعني أغنية مشبك يعني
3: زي كاتشي كده يعني
2: كاتشي. فاحنا ايه قعدنا نشتغل نعمل ازاي هوا هوا دي تبقى هوا هوا. كلمة جامدة قوي، بس وهو والأغنية الهندي دي كانت جامدة قوي. فقعدت بقى انا ساعتها ايه اقول يا رب انا عايز اعمل اغنية هوا هوا دي، عايز اعملها تبقى اجمد من اجمد من الاغنية الهندي دي من غير ما اقرب من حرف يعني ممكن، بس لا انا مش عايز اقرب من حرف، انا عايز اعمل انا الاغنية وتبقى اجمد وتكسر الدنيا، واللي هو يا رب الاغنية دي تنزل في يوم يبقى كله هوا، عارف بقى بطلب من ربنا بقى.
3: بس انتوا استقريتوا على ان انتوا هتقولوا خلاص
2: اللفظ هوا
3: بتاع هوا هوا
2: ازاي بقى،
3: وده بلغتوا بيه شادي.
2: شغال انا وشادي بقى هنعملها ازاي دي، يعني هنجيبها كده، طب الجمله طب مش عارف ايه، لحد ما جه في يوم كده انا مبسوط قوي مودي حلو وبتاع، قلت بس انت سحب الجيتار وانت عامل الجمله الاولانيه بتاعت هوا هوا. بس قعدنا الاغنيه دي كتبت في الاشاره، يعني احنا اللي هي سهله جدا وما كناش عايزين نتفزلك في الكلام، فشادي كان كاتب انا ما كانش في مخططاتي يكون هو سبب انبساطي ولسه وبتاع، كنت انا في عربيته واحد صاحبي وقف عربيته وماشيين كتبناها في الاشاره، الاشاره وقفت كتبنا الاغنيه في الاشاره بالبساطه دي، سالكه كانت اغنيه سالكه كده.
1: وتوا نخليكم تسمعوا الاغنيه ونرجو نوصل معاكم سهريتنا حتى الماضي ساعتين في ليبرونتين.

تصفى ضيق ان الخريف بقوته وريحه عواصفه اسوته يضحك عليك باسم الربيع احساس فظيع

0: مرتين.
1: تسمعوا في راديو جوهرة أفان، فيليب رونتان صاريتنا بدأت معاكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى